0: Let the music play.
1: Ladies and gentlemen, this is a big moment.

قلبك يا أم. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

0: مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن موزايك
1: FM الأولى في تونس أول ساعة نادي الفورتي
2: صباحكم فل ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل بدايه اسبوع موافقه بدايه اسبوع خارقه العاده للناس الكل في صبحيه اليوم الاثنين 4 مايو ان شاء الله قمتوا في فورمه ان شاء الله نهايه الاسبوع تعديت مريحه ان شاء الله نجمتوا زيدا تتمتعوا بالويكند المطول هذايا وان شاء الله تبداوا جمعه فيها برشا طاقه وبرشا حيويه بعد شويه موعدنا يكون مع الميتي وكالعاده ناخذ فكره على توقعات الجويه بالنسبه لليوم وغدوه واخترت اليوم الصباح للناس اللي ما نجموش يكونوا حاضرين في سيكا جاز في الويكند وحتى في نهاية الأسبوع اللي يتعدى اليوم بصوت لبنى نعمان نهزكم للكيف جبال الكيف تتسيت فيه والساحة موسيقى

علي شاكيز اون ليو. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. طريق السلام عليكم وين تسمعوا فينا. بعد شويه موعدنا يكون مع الاكتواليتي شويه خزيده ناخذوا فكره على التوقعات الجويه بالنسبه لليوم وغدوه. ان شاء الله نهاركم مبروك انتوا التحقتوا فينا ورحبي بالناس الكل. موعدنا مازال متواصل حتى للسته متاع الصباح. نقترح عليكم بومبلاموس سي سامبل توت سويت في اول ساعه.

سونيا مبارك في لي فوي مورت. ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. طريق السلامه ليكم من ما تسمعوا فينا. وقعدت ناخذ فكره على توقعات الجويه توتيت في بوينت ميتيو. ميتيو بداية الأسبوع هذية تتميز بطقس يكون مغيم جزئين بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال. نحكي على درجات الحرارة اليوم في ارتفاع، تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل، وبالمرتفعات بين 27 و 32 درجة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة لغدوة 3-5 ماي سحب تكون كثيفة بالشمال، طقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. درجة الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ميتيو مازلنا معكم حتى لستة متاع الصباح. مرحبا بكم، طريق السلامة للناس الكل. إن شاء الله بداية أسبوع خارقة العادة للناس الكل، إن شاء الله بداية أسبوع ما فيها كين الخير وفيها كين الباهي. هذا شنو نتمنى لكم. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي، خليكم في الاستماع مزيكا فام سورتو با تبدو لي فريكونس متاعنا. خليكم مع ان ستاندار دو بلوز ومع زيدا واحد من رموز موسيقى البلوز بيبي كينغ I like to live the love. توت سويت في أول ساعة.

بغيت سنين تواصلنا 35 دقيقة نهاركم زين الناس الكل وقعت لكتواليتي في لزيفينمون دو جور لزيفينمون دو جور. خليني نذكركم بأهم المواعيد بالنسبة لليوم الاثنين وكل ما يهمكم زيدا باش تعرفوا حالة الطرقات. بالنسبة لليوم شركة تونس لطرقات السيارة البارح لحد كانت أعلنت عن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة انطلاقا من اليوم الاثنين 4 مايو حتى لنهار الجمعة 8 مايو. هذا باش يكون من 7 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية. وضحت الشركة في بلاغ المستعملي لطروت أنه ينجموا خاصة بالنسبة للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة أنهم يعتمدوا المسالك متاع محاول سيدي بوعلي ومحاول حمام سوسة وإلا يواصلوا السير إلى محاول مطار أنفيذة. وزاد الشركة كانت أعلنت أنه غلق المحاول متاع الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يجي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بكل من زوز محاولات متاع هرقلة ودعت إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولة وهذا حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. ذو بعض المعلومات اللي يهموكم كان كل يوم باش تشدوا الثنية وقاصدين ربي وباش تستعملوا اللوتر. وتنذكروا زيدا بالنسبة الخبر الثاني باش نحكيوا عليه بالنسبة للناس اللي عندها مدة في انتظار الدواء الجديد لعلاج مرضى السكري, فإنه نهار السبت تم إطلاق دواء جديد لعلاج مرض السكري في تونس واللي هو الأول من نوعه من حيث طريقة الاستعمال دي تعتمد على حقنة واحدة أسبوعيا. رئيس أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس دكتورة ليلى عبيد كانت أكدت أنه الدواء هذا باش يكون متوفر في الصيدليات انطلاقا من 6 مايو, وقالت أنه العلاج هذا يساعد زادة على إنقاص الوزن خاصة وأنه أغلب مرضى السكري عانيوا من السمنة ويساهم في الوقاية من الجلطات القلبية والدماغية ويدعم زادة وظائف القلب والكلى. قالت أنه زادة الدواء ماهوش بديل عن الأنسولين لكنه ينجم يأخر الحاجة لاستعماله, وقالت أنه اليوم من الضروري والمهم أكيد وكما نذكروا ديما استشارة الطبيب قبل الاستعمال امتاعه. كانوا هذو أخبارنا بالنسبة اليوم في Les événements du jour. Les événements du jour. أول ساعة

0: Chaudel, Cat Stevens, Lina et Wassouna, 46h45, très rare, les programmes du jour.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: شكرا لكم زين نهاركم مبروك الناس الكل طريقه سلامه بدايه اسبوع موافقه ليكم كنت التحقتوا بدنا نذكركم لي ابارتير من 6 متاع الصباح بعد تقريبا 14 دقيقه من توا الموعد يكون مع كيب احلى صباح الكل من 6 حتى ل 9 تجيكم برشا ربح تجيكم برشا اخبار كل ما يهمكم باش تبداو الصبحيه نتاعكم وانتم على علم باهم المستجدات والتطورات الكل الموعد يكون مع فاتنا في دقيقه حاضر 46 دقيقه 6:55 دقيقه عندكم دي كارت دو ريشارج يومي تنجموا تكونوا انتم الربحين بهم مهما كان المشغل نتاعكم 17 دقائق موعد الاكتواليتي في عن خوي كيما كون عارفين يكون بحثنا فهمي في 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي ما تنساوش زادا اللي عندنا موعد مع بوان روت ناخذ فكره على الحاله نتاع الطرقات يوميا ما تنساوش زادا موعدنا مع الربح كلمونا على 71 116 ألف باش تكونوا انتم الحاضرين معنا بالتليفون تنجموا تربحوا معنا ان بون داشا بقيمه 100 دينار من هدايا موزايك اف ام موعدنا زادا مع ايمن فيالو كوندكتور 200 دينار تنجموا تربحوهم كي نجاوبوا على السؤال اللي يهم السياق ليهم الكونديت ليهم زيدا حتى السيارات وعالم السيارات ينجم يربحكم 200 دينار السؤال لو كان جاوب عليه بصحيح موعدنا زيدا في ساعتنا الثالثة يكون مع إياد الدهميني في مع إياد وعندنا زوز مواعيد نختو فيهم ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع الباغوميتر والأخبار والتعليقات السريعة ونختمو بنتبهش قال مع التصريحات والمواضيع اللي تهم الشأن الوطني وحتى العالمي شكرا لكم على الاستماع لنا ميرسي بوكو خالد رفقنا في الإخراج طريق السلام عليكم كان توا دخلتوا ولا توا طلعتوا في كرهفكم ولا في وسائل النقل العمومي ولا كنت توا دخلتوا لخدمكم إن شاء الله ربي يعين الناس الكل نتمنى لكم بداية أسبوع خارقة للعادة نعطيكم موعد بعد الحظات إن شاء الله في أحلى صباح غدوة موعد جديد في أول ساعة إن شاء الله نهاركم مبروك الله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح.

أشرقت الأنوار من 6 ل 9 كالعادة أحلى صباح معاكم كل الفريق. نتمنى لكم إن شاء الله صباح موفق. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل الأخبار الطيبة ليكم لما تسمعوا في موزيكا فيم. الفقرات اللي تعودتوا عليهم ترافقكم على امتداد 3 ساعات صباحية من توا للتسعة متاع الصباح. البداية تكون شوية آخر مع نادية اللي ديجا كانت موجودة معاكم في أول ساعة, تتقابلوا معها بعد شوية إن شاء الله في الميتيو. استنوا بعض لحظات إن شاء الله دقيقة حظ مع فاطمة, وقبل ما نكملوا الساعة بخربش تربح كالعادة وكاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير أول الساعة الثانية من السبعة ودرجين تقريبا الموعد في على خوية مع نادية وضيف هذا اليوم تنكتشفوا شوية آخر معاها مع السبعة وعشرين دقيقة يكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مصافحة يعطينا فيها حالة الطقس بالنسبة لليوم. السبعة وخمسة وعشرين دقيقة الموعد مع صديقنا مكي أو من ينوبه في قسم الرياضة لتقديم دي مينوت كرونو. استنوا إن شاء الله بإذن الله مع السبعة وأربعين دقيقة صديقنا مراد الجويني يعطينا فكرة لحالة الطرقات وإن شاء الله زينة وإن شاء الله بإذن الله الأضواء خضراء. في انتظاركم بقية النهار صديقنا أيمن ياخذكم فيها لو كوندكتور باي توتال إنرجي, ومن بعد نتقابلوا معاه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في ميكرو خفيف مع أيمن مع الناس تحبوا علينا أنتم منتوكاه وكم موجود معاكم صديقكم أيمن. لين وصلنا لثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس ونواصل العزف بعدها في الساعة الثالثة من ثمانية لتسعة انت عصبي. من الوقت نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة وإن شاء الله نهاركم زين.

0: الميتيو. الميتيو.
1: 26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 4 ماي طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية باش تكون محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية والحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 درجة و 32 درجة ببقية الجهات لكن غدوة 3-5 ميل حرارة تتواصل في ارتفاع طفيف أو أكثر. تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: انت عم تصبح
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، تحية ليكم مع بداية الأسبوع. أبدأوا جمعتكم بحاجة تفرح، ما تضغطوش على رويحكم، الجمعة راهي مازلت في بدايتها وإن شاء الله زينة. أول أخبارنا باش تكون للحمل، فما الاستقرار واليوم تنجم تلقى فرصة ترتب أمورك المالية وإلا الشخصية. خذ وقتك ميسيلش وما تستعجلش، راهي طاقة اليوم لازمها هدوء وتنظيم. الثور نهار فيها حركة برشا تواصل، يمكن يجيك خبير باهي وإلا لقاء مهم، نحبك تستغل الفرص وما تشتتش روح. وعلى فكرة مواليد اليوم، نحكي وعلى مواليد نهار 4 مايو، خلينا نكونوا أول ناس نفرحوا بيكم في صبحية نهار عيد ميلادكم. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا ثور. نتعديو للجوزير، وتبالك ما تسرع، خمم قبل ما تاخو قرار، خاصة في الخدمة عاطفيا راهو كلمة حلوة منك تنجم تبدل الجو. السرطان حاول تبعد على الدراما وركز على راحتك النفسية. الأسد راهو حضور قوي وين ما تمشي، نحبك تستغل الكاريزما متاعك أما ما تفرضش رايك برشا. وفي الحب فما فرصة تقرب أكثر. العذراء راهو نهار مناسب باش تنظم وترتب أفكارك وحياتك. في الخدمة زادة تركيز باش يعطي نتيجة. وكان على الميزان يلزمك تختار بين حاجتين، ما تخليش التردد يضيع عليك الفرص. عاطفيا راهو الجو يميل للرومانسية. إلى عقرب تنجم تخطط الحاجة جديدة وإلا تجربة مختلفة، خليك إيجابي وخفف التوتر. وكان على برج القوس راهو نهار اليوم مناسب باش تركز على أهدافك المهنية، تعبك باش يبان أما ما تنسيش أنك ترتاح شوية. إلى جدي تفكيرك مختلف ومبدع اليوم، تنجم تجيب أفكار جديدة إلا حلول غير تقليدية. ميسيل شراه وشارك أفكارك مع زملاء الخدمة. وكان على برج الدلو ميسيل شراه لوج على التوازن، شوية راحة شوية نشاط وممكن لحظة رومانسية تزيد تحلي الجو، راه أسبوع عاطفي بامتياز. ونكملوا مع برج الحوت، جرب حاجة جديدة حتى لو كان بسيطة، المهمة تبدل الجو.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي، العمل عليك والشده فيك، وان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه موافقه لكل اصدقائنا المستمعين. شويه اخر تنجموا تربحوا وصل شراء من هدايا موزايك فام بقيمه 100 دينار، اطلبوا توا 71 113 الف، الموعد كالعاده مع 7:35 في صباح تربح. رقم البطاقه اليوم هو التالي 68 77 11 60 07 18 86. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخو ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
1: من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين إلى غاية الجمعة 8 ماي، وذلك بداية من السابعة صباحا إلى السابعة مساء. والشركة توضح لمستعملي الطريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلي ومحول حمام سوسة أو مواصلات السير إلى محول مطار فيضة. وشركة تونس لطرقات السيارة تشير إلى أن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاول هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وفق تقديره. والعموري يوضح أن تجميد إجراء تعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج ضمن التوجه الاجتماعي للحكومة رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم، لافتا إلى أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار. وفي هذا السياق الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يبرز أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دولار إضافية. المندوب الجهوي للسياحة بجندوب عيسى المرواني يؤكد في تصريح لمراسلنا عبد الكريم السلطاني أن المعابر الحدودية الثلاثة بالجهة ملولة برقة وبابوش عين دراهم وجليل غار الدماء سجلت خلال الشهر الماضي توافد 92,460 سائحا مقابل 74,000 سائح خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن المعبر الحدودي ملولة برقة سجل العدد الأعلى من الوافدين الجزائريين بأكثر من 54,000 وافد. وكانت إحصاءات الديوان الوطني للسياحة قد أشارت إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال سنة 2025، وهو رقم قياسي مرشح للارتفاع هذا الموسم. عالميا المديرية العامة للجوازات في السعودية تعلن أنه أصبح متاحا لحجاج بيت الله الحرام التسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية الزائر الرقمية، وذلك للتنقل آمن وسهل داخل المملكة. والمديرية السعودية تبين أن هوية الزائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة تمكن الحجاج من التنقل بسهولة وأمان خلال الفترة وجودهم داخل السعودية، مضيفة أنها تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي أثناء التنقل في المملكة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي.

0: سبع دقائق على موزايك فيم. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد يا ربي العمل عليك وشدة فيك، وإن شاء الله بداية أسبوع ممتازة موفقة فكان الأخبار الطيبة إن شاء الله بإذن الله ليكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى وجمعة ذي إياد. صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
0: أمين. بونجور ندو،
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وإن شاء الله بداية جمعة ما تراو فيها كان الحاجات الباهية. اليوم في على الخوين نحكيو على الإجراءات الجديدة اللي تهم التسوية متاع التأمين، موضوع التأمين متاع الدرجات النارية حكينا عليه زادا سابقا، واليوم فما جديد في علاقة بالموضوع هذا. وقت اللي نحكيو على توسيع منظومة التوزيع التضامني، تنفهموا شنو هال الكونسيبت هذا. وزيرة المالية مشكلة سليمة الخالدي كانت أعلنت في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون عن إجراءات جديدة للتسوية متاع الإشكال متاع شركة التأمين وقت اللي ترفض أنها تعمل عقود تأمين للموتورات. نحكيو على الدرجات النارية اللي تتجاوز السعة متاعها 50 سنتيمتر كوب، مع إدراج التدابير هذية باش تكون ضمن المخطط نتاع التنمية 2026-2030. دونك الوزيرة تقول أنه الحل المعتمد يقوم على

0: توسيع هالمنظومة متاع التوزيع التضامني للتأمين باش تولي تشمل الدرجات النارية اللي تشريت تقبل 1 جانفي 2025 من غير بطاقة رمادية من غير كارت غريز. وهذا اليوم يخلي انه الاصحاب متاع الموتورات هذي نجم يكون عندهم التغطية التأمينية رغم الاشكاليات القانونية والفنية. اما بالنسبة للدرجات المسوقة بعد التاريخ هذي فانه يقعد التأمين متاعها مشروط بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وقالت انه في حال رفض ذات شركة التأمين هنا تعملك الكونترا وإلا ما تجاوبش خلال 10 أيام فإنه الشخص اللي طالب التأمين ينجم يلجأ إلى المكتب المركزي للتعريفة ليتولى تحديد قصة التأمين ويلزم الشركة بأنها توفر التغطية اللازمة. إذا كما قلنا جاء نص رد منشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان بعد ما صار تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الجامعة التونسية لشركة التأمين والهدف هو المعالجة متاع تنامي الظاهرة هذه متاع رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. مشكور ضيفنا حذر معنا باش نحكي جوتما عليه على المشكلة هذه بما أنه هو مكون في درجة النارية وعضو زادة في جمعية باردو باكر ونتصور أكيد راهو تعرض لهال ظاهرة هذية متاع رفض التأمين وضمان الاحترام متاع إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. أمين مرحبا بيك صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: شكرا لك على قبول تدخل معنا. أمين نفزي مرحبا بيك.
1: عايشك مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي موزيك فيه.
2: ان شاء الله نهارك اسعد ايام امين. صباح نور خويا الغالي.
1: عايشك سيدي صحويلك.
2: واليوم الحمد لله ساعة شنو الإشكال القائم بصفتك انت مكون في درجات نارية اكيد عندك فكرة على الموضوع علاش اللي زاسيونونس يرفضوا تأمين درجات نارية؟
1: به امين قبل ما نبدا الموضوع نتاعي نحب نعطي لمحة بسيطة على الدرجات النارية على خاطر انا كعضو في جماعة باردو بايكر ومكون في درجات نارية نحب نقول لك انه درجة النارية راهي سيني متسبب في حادث سرقات في تونس معناها نسبة 93% وعندنا زادة 40% من نسبة القتلى في تونس جراء الدرجات النارية معناها حاجة كبيرة برشا لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها والموضوع هذا لازم نعطيه أهمية أكثر من الموضوع هذا. هي رفض بس نحكيه على رفض التأمين يعني هي برشا معناها أسيرونس ترفض تأمين درجات نارية بتعالة إنه فما درجة نارية اللي في أمتاحها أكثر من 50 حتى 125 سنتيمتر كيوب على خاطر ما فيهاش كارت غريز. كنا تعرف اني قبل كنت اتذكر قبل كنا نجيبوا موتورات من الخارج باش ندفعوا باش ما ندفعوش ديما نجيو قيدوها موتور ساكونت ثم نسبة كبيرة نتاع درجات نارية
2: ولهي تلقاها ماهيش ساكونت ريالمون تلقاها تنجم 110
1: وهي تكون ساكونت موجودة. الفئة نتاع درجات نارية هذه موجودة بكثرة في تونس لكن هو مش كان الوضعية هذه كهو على خاطر فما الدراجات الصينية اللي كانت تجي زادة تونس في السنين اللي فاتت كانت زادة نفس العملية كانت تصير معناها المورد اللي يجيب في الدراجات النارية كان يقيد فيهم على أساس دراجات نارية صغيرة باش هو يدفع ديوانة أقل وما معناها ما يطلبش انه شيء تأجير وكل شيء
2: في الدرجات النارية اللي 50 وأقل فانو كونترا وحده يكفي من غير كاتيجوريز هذا بالقدر
1: صحيح. باش نفسر توا هو شنو عندنا في الدرجة عندنا 3 أصناف في الدرجات اللي هي درجة النارية الصغيرة اللي هي أقل من 50 ودرجة النارية المتوسطة من 50 ل 125 معناها أقل من 125 ومن 125 طالب ما فوق هي معناها درجة نارية كبيرة اللي معناها فيها مشاكل جملة وزاد الدرجة النارية الصغيرة ما عندناش مشاكل في التأمين على خاطر يصير التأمين عن طريق معناها البريد معناها الافتيزا السيت على الافتيزا تكون هي بالتوجيه نتاعك وتاخذ الاسيرونس نتاعك. نلقى الاسكيل الصغير اللي هو في الدرجة النارية المتوسطة اللي هي الفئة هذه اللي هي تو عن طريق المنشور تاع وزارة المالية انه باش يولي الكونترا هذاك سيري مفعول ويعمل معناها التأمين نتاعه. لكن أمين المشكل مش في هذا الكل خرج الموضوع متاع التأمين على السيق متاعه وعليش على خطر هو الإشكال هو الإشكال متاع الأسيرونس ترفض التأمين حتى الدرجة النارية كبيرة احنا باش نعملوا توا الدرجة باش نعملوا تأمين زادا نقعد ندوروا على برشا مؤسسات وزادا نشوفوا المعارف متاعنا باش نجموا نعملوا معناها تأمين على خطر ما نعرفش هذا الرفض عليش يندرى
3: يعتبر ريسك كبير
1: ما هو صحيح. هو زاد وسيله نقل، بما انه الدوله كما تشوف معناها الدرجه الناريه نستعملوها في كل شيء، في قضيه حاجيتنا، في نمشيو بها من بلاصه لبلاصه، على خاطر فما تبقى نحكيو على اللي يستعمل شكون الدرجه الناريه المتوسطه، هي تبقى ضعيفه، معناها اللي ما لقاتش حق تاكسي، كما تشوف توا التاكسي ما يلقاهش.
3: سي امين، جوست سؤال، بتاتر انا ما فهمتش بكدا اليوم. فوالا، اليوم قلنا الدراجه الناريه اللي هي بين 50 و 125 سنتيمتر مكعب، حتى كان ما عندهاش كارت غريز تنجم تعمل اسيرونس
2: بشرط انها تكون تم اقتنائها قبل غرة جانفي 2015.
3: السؤال هو انه هل انه القانون يسمح انه معناتها موتو من نوعية هذه السيركول بلاش كارت غريز؟
1: هو القانون يسمح، هو القانون بصفة عامة ما يسمحش انه يصير من غير كارت غريز.
3: دونك علاش ضرورت لي انه فما كونتراديكسيون بين اني نسمح بالتأمين السيارة ممنوع عليها قانونا انها تسركل الدرجة؟
1: ممنوع انك تصير من غير سيارة تسجيل، حاجة إجبارية سيارة تسجيل. كل درجة نارية يتجاوز سعة الاستويلات نتاعها 50 سنتيمتر كيوب وأقل من 125 فمي إزمها تسيركيلي بالشيء التسجيل، معناها هذا معناها حاجة، معناها ما فيش كلام. معناها الإشكال توا الطرح القانوني توا اللي بشي يتسأل توا، أنا نعمل لي أثيرونس وندور، لكن أنا في الطريق البوليس يشدني يهز لي الموتور يهز الفوريير.
2: اي هذا اللي كان يحكي فيه معناتها ماهيش متطابقه الحكايه برشا،
1: ماهيش متطابقه بالنسبه هي بالنسبه للدرجه الناريه صغيره واضحه. هو الوثائق مطلوبه اللي هو كونترا ورخصه سياقه زاد صنف AA ومعها البطاقه الوطنيه والاسيرونس والفينييت، معناها هذوما الحاجات الواضحين. الاشكال توا في الحاجه هذه توا انه معناها باش يصير برشا انه توا وثائقي كلها قانونيه باش تولي، لكن هاو نلقى روحي انا توا معناها موريس ضبط العدليه باش يشدوني على خاطر يهزوا الموتور فوريا خاطر ما عنديش كارت غريز.
2: معناتها هل كان من الاجدر انه يبدا متناسق تكون فما استثناءات، كان تم اقتناء الدرجه الناريه هذا قبل غرة جانفي 2025، فانه مجرد الكونترا من غير كارت غريز تولي يتم معاملتها عباره انها درجه ناريه صغيره الحجم، فانه ينجم يوقفك يلقى عندك ما عقاش عندك كارت غريز ما عندك جوست الكونترا، فانه هذا ينجم يكون يقضي خطر به هو تنجم معناتها هل الناقص شويه معناتها قانونيا باش يولي الموضوع متكامل بكله؟
1: هو قانونيا ما حسب البلاغ هذا اللي فما منشور انه يحاول يسوي وضعيه الدرجات الناريه اللي ما بلاش تسجيل اللي كلها تولي بس التسجيل.
2: يعني انا علاش وقت نمشي نعمل اسيرونس وقت نجم يفكوا لي الموتور زاد؟
1: اي مشكله كبيره توا، مشكله كبيره برشا، وزاد حتى السعر نتاع الاسيرونس راهو نتاع الدرجات الناريه المتوسطه راهو يوصل حتى ل 460 دينار اللي هو
2: علاش 460 دينار؟
1: فما موجود السعر هذا اللي هو حددته النقابات، معناها
2: أنا حسب نذكر في حدود 180 دينار يظهر لي.
1: ما يفوتش درجة نارية كبيرة، ما تفوتش 180 دينار.
2: لا من فاكة كبيرة متوسطة. متوسطة
1: السعر ما هو يبتدأ من 76 دينار. لكن نشوفوا نلقاو درجة نارية اللي تاع 480 دينار، ونلقاو 460 دينار و400 دينار و380 اوتوماتيك. ما هو حتى الدرجة النارية ماهوش يسفي وضعيته، ماهوش باش يمشي في وضعية باهية، باش تلقاو خايف من البوليس، هي باش تلقاو يجري سرعة جنونية على خاطر هو هارب من البوليس لا يشدوا. هذه كل الحاجات مهمة برشا بالنسبة لسائقي درجة نارية، وأنا نتكلم باسمهم على خاطر كان موتارجي نحس بهم ونحس بالوضعية المادية تاع التونسي اللي تمست.
2: باش نحاول نوضح شويه، راه مش اي واحد، مخاطر احنا عندنا لو ستيريوتيب نتاع اي واحد راكب على موتور في مخنا نحنا، راهو السوق درا كيفاش، وراهو متهمش في الطريق، وراهو يدوب على اليمين وعلى اليسار، وراهو خطر داهم. لا كيما في سواق الكراهب راهو فما الباهي والخايب، حتى في سواق الموتورات راهو فما الباهي والخايب زاد كيف معناتها فما العباد المنظمه اللي بوراقها اللي بالكاسك نتاعو اللي بالجون نتاعو اللي ما تلقاها منظم، وفما زاد اللي فما لي كيما لي سوق كهرباء راه كيف نفس الشيء.
1: هو امين سنقص عليك انا الحكايه كيما في السياره بالضبط، احنا كمكونين في السيارات انه كي نعلموه ما يحرقش الاضواء وسلوكه يكون باهي في
2: الكيات وما يمشيوش الموتورات بجنب بعضهم
1: ويعدي الامتحان نتاعو على الحاجه هذيك، لكن سلوكه يتغير كيف كيف. انا تو راني مكون في درجه ناريه وزاد كي استلمستي جوني يطبقوا في القانون ويتمسك باليمين نتاعو وكل شيء، لكن فما بعض معناها الناس اللي سلوكها يتغير. هو المشكل فما مشكل في الردع، ردع المواطن ما فماش ردع، ما دام ما فماش ردع ما فماش معناها تطبيق للقواعد الجوالين والقانون. معناها الحاجه دي هي المهمه برشا اللي ديما نحكيوا عليها.
0: شكرا ليك امين، اي تفضل.
1: ربي يخليك
0: يعطيك الصحه. شكرا ليك، تفضل.
1: نداءك ديما للدرجه الناريه انهم ينتبهوا على رواحهم وانهم يكونوا لابسين الكاسك نتاعهم وليقوا نتاعهم ووسائل الحمايه نتاعهم، على خاطر حياتهم تهمنا برشا. ويعطيكم صحة مزيك على السيد.
0: شكرا لك انت، يعطيك صحة امين على حضورك معنا، مكون في درجة نارية وعضو في جمعية باردو بايكر شنهاكزي.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
4: ميتيو
2: مباشرة مع ضواتنا الغزل الجوي أخونا بلال. صباح نور.
6: صباح نور خويا أمين، مرحبا بيك ومرحبا بكيف المستمعين وزيك، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل جميع.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. بداية هذا الأسبوع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
6: صحيح، هي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة اليوم نشهده خاصة معطى في المنطقة الداخلية في السواحل الشرقية والمرتفعات، باش تبقى المعادلات ب 22 إلى حدود 26 درجة، بالنسبة للمنطقة الداخلية تكون ب 27 إلى 32 درجة، نقص المنطقة الداخلية معطى الشمال وكذلك المنطقة الداخلية. تونس كذلك اليوم باش تكون في حدود 28 درجة، طقسنا اليوم يكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، ثم بوادر لظهور خلايا رعدية معطى محلية خاصة في فترة بعد الظهر آخر النهار، تكون بأقصى الشمال الغربي وليش الدبة والكيف، تكون مصحوبة بعض الأمطار. اليوم الريح زادة كيف كيف عامل يقلق شوية، تكون من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتقوى شوية خاصة قرب السواحل وتبقى ضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حارة البحر باش يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية. غدوة إن شاء الله 3-5 ماي طقس كيف كيف مغيم جزئيا تدريجيا، يكون كثيف السحب خاصة بالمناطق الشمالية مع أمطار تكون محلية رعدية، تتقوى شوية الريح غدوة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية من منطقة خليج كيبس إلى حدود خليج الحمامات، وبالتالي معناتها باش يكون البحر يتواصل مضطرب بالسواحل الشرقيه ويكون متموج بالشمال. درجه الحراره بالنسبه للمناطق الساحليه الشرقيه والمرتفعات وكذلك بقيه الجهات تكون في نفس المعادلات، مع عداد بالجنوب الغربي واقصى الجنوب وينتج تتراوح بين 32 الى حدود 36 درجه. بقيه الايامات يومي الاربعاء والخميس نشهد ان شاء الله معناتها تغيرات في حاله الطقس من ناحيه الامطار، تنجم تكون بعض الامطار متفرقه وتنجم تكون مؤقته رعديه بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الاربعاء، مع انخفاض في درجه الحراره خاصة بولايات الشمال الوسط تبقى نسبيا مرتفعة بالجنوب، ونهار الخميس نرجع للاستقرار، تبقى صحيح بعض الأمطار تنجم تكون مع بوادرها موجودة بالشمال ومحلي الوسط، لكن درجة الحرارة تنخفض نسبيا خاصة بولايات الجنوب.
2: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد.
6: شكرا ليك، يومك سعيد.
4: ميتيو
5: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور فهمي.
2: صباح خير امين.
1: شان نهارك اسعد الايام. شان نهار مبروك سعيد.
2: امين يا
1: امين. اليوم نهار الحسم، انا نقول قد يكون يوم حاسم في البطوله الوطنيه.
2: حاسم بوه ما حاسم ايه حاسم نجمي حاسم يوري وين التوجهات ولا وين زاد راهو الدربي
1: حاسم في مسير نجم يكون الدربي ما عنده حتى معنى راهو زاد
2: بوه ينجم بوه يبقى في الاخر دربي دونك بالنسبه للتشفيق نتاع البطوله حاجه مهمه برشا سلطوانو سنين نادي الافريقي معناها متواجد في الامطار الاخيره ينافس على البطوله كيف وكيف الترجي التونسي وهذا اعطى نكهه بين الجايرين التقليديين ويتنافسوا من اجل لقب. البارح النادي الافريقي اللي حافظ على الصداره بالفوز نتاعو 2-0 على ملعب التونسي ايضا في ديربي اخر من دربيات العاصمه شفنا ماتش حلو برشا بين الفريقين الاثنين. النادي الافريقي اللي كان بعد التعادل اللي عمله ضد سليمان في الكاف كان مطالب انه يفوز ويجيب ثلاثه نقاط مع تعادل الترجي ضد بعدين سي اس اس دونك قعد حافظ على الفرق نتاعو النادي الافريقي دو بوان. اليوم النادي الافريقي الترجي التونسي ما عنده حتى حل ضد العمران مباراه مهمه ومهمه جدا ومطالب باش يبقى في الكورسه يلزم يفوز. زاد حتى ريهان المركز الثاني اللي هو مؤهل للتشامبيونز ليج زاد الترجي يفكر في النقطه هذه لانه زاد ثم منافسه من نادي الفيخس اللي بعيد نقطه بعد فوزه البارح على اولمبي البيجي دونك 56 للسي اس 57 للترجي والنادي الافريقي الاول توا حاليا 62 نقطه دونك نفهموا الانجو نتاع المباريات هذه وخاصه بالنسبه للترجي التونسي اللي اليوم ما عنده حتى حل وحيد كونه يجيب 3 نقاط ضد عمران اللي الحقيقه من خير الفرق في البطوله التونسيه السنه معناها فريق مستقر عمناه العمران الوقت هذا صار من اجل البقاء معناها السنه موجود في مرتبه مريحه فريق اللي قلق كل الفرق اللي جاتوا لزويت اليوم لعب في مغازون اللي ربما يكون عائق للترجي التونسي لعبيه العمران مستنسين به من عمناه يلعبوا في الملعب هذا دونك نستناو حوار مشوق بين الفريقين الاثنين في ماتش اللي ناس كل عينين كل مركز عليه كسوا جماهير الترجي اللي تبع جمعيتها وجماهير نادي افريقي اللي تم نتيجه المباراه هذه.
1: وما زاد يمكن تشويق في الماتش هو تصريحات عبد السلام بوحوش البارح.
2: بوحوش هو الحقيقه نعرفوه
1: اللي هو مدير النادي الافريقي
2: هو اعترف بشيء هذا وموش عيب معناها
1: باش نلعبوا اليوم حبا في النادي الافريقي ودفاعا عن جمعيتنا وفي اطار هذا ما يسمحه القانون
2: هو كان
1: الحق في ذلك.
2: هو كان صريح الحقيقه عبد السلام ومعروف الصراحه نتاعو يعني ما عندوش انه باش يتلون وقال باش نلعب اني باش نوقف الترجي هذه التونسي مصلحه النادي الافريقي هذا اللي صار. ربما ممكن الكلام نتاعو استفز البعض من جماهير الترجي التونسي لكن في الكل مين راهو ما ننساوش اللي راهو هذيك هي الريفاليتي نتاع الكره بطبيعه ثم
1: اطار ثم مراش فيه انا حاجه
2: ما قالش عيب في الكلام نتاعو لكن ديما احنا راهو ثم ديما نقولوا ثم خطوط حمراء ما لازمش تتجاوزها ثم سلم اجتماعي ثم برشا امور واضحه معناها
1: شو العكس كان يقال
2: اي جوست ما هو
1: راهو كان قال انا محب النادي الافريقي والكلوب تلعب على الشامبيونات وتلعب كونتر العمران وتصير نتيجة يمكن تساعد النادي الافريقي وقتها يولي مشكل اما انك تلعب باش تربح عمره ما كان اشكال في كرة القدم
2: ومن حقه انا نقول لك في الاخر ما عندي ما نخسر معناها كان ربحت باش نعاون فريق النادي الافريقي كان خسرت هذيك الكرة والترجي زاد ما نجمش يحكي على لقب البطولة ويحكي على مشاركة افريقية في الشامبيونز ليج وما نجمش يجيب 3 نقاط من مباراة مهمة حقيقة ترجي اللي هو صعب على روحه نوعا ما خلال التعادلات الأخيرة ضيع برشا نقاط اليوم
1: 6 نقاط مباريات من غير انتصار
2: جسمه اليوم نحكيه على التعادلات المتالية معناها الحقيقة الترجي في أرقام اللي ما عودناش بها برشا نجم تكون اليوم ردة الفعل على ضوء الأداء اللي كان قدمه الفريق في ماتش السي اس اس دونك هذا هو بالنسبة للأعلى الترتيب. أسفل الترتيب تبدلت شوية الوضعية باش نحكيه كلمة صغيرة عليهم المرسى أصبح معني في ماتشو اليوم ضد السيابية مطالبا نجيب نقاط منه البارحة هزيمة الأولمبي البيجي فوز الشباب القيروان في جابس دونك تبدلت شوية المعطيات وأيضا سليمان اللي الحقيقة فريق اللي مازال ممن بروحه مصيره مازال مش بين يديه لكن جاب البارح انتصار من بنجردين زاد كيف ثم بطولة مصغرة من أجل تفادي النزول دونك المرسى عنده 31 نقطة الأولمبي البيجي 28 جي اس كا 27 ومستقبل سليمان 24 نقطة هذا هو التشويق حتى التوامين معناها في البطولة.
1: اليوم من 6 نتاع العشاء بدنا عندنا بعض الإجابات على ملامح البطولة
2: تعرف هو الماشية سينو زاد راهو معناها ولا يتأجل الحسم للماتش الدربي
1: وإلا ماتش الدربي باش يكون له طعم خاص جدا هذا الموسم المرات الأخيرة يبدأ الدربي قبل جولة من النهاية وسيكون منعرج مهم في البطولة
2: صحيح ما نكون من سنوات مريناش البوان هذايا دونك هذاك علاش نستناو شنو نجم يصير اليوم ونستناو انه باش يكون ممكن ربما دريبي سخون رياضيا بين الفريقين الاثنين.
1: واضح به نمشيو لايطاليا.
2: لايطاليا ممكن احنا في تونس مازلنا ما نعرفوش كون البطل، لكن في ايطاليا عرفنا البطل انتر، الانتر اللي هو يفوز بطوله 21 بعد قبل ثلاث جولات من بطوله ايطاليا من السيريال. راح انتر كان فاز على بارما وخذ ثلاث نقاط يخليوه عنده 82 نقطه، فرق 12 نقطه على ثاني الفريق اللي هو نابولي. كريستيان كيفو المدرب الانتر المدرب الروماني اللي جاء مع هو تقريبا اول مدرب من 2010 ما فازش مع انتر مع مدرب اجنبي بعد مورينو. اليوم نحكيه على لقب ضاع عمناو الانتر عاود ياخذ سنه كان فاز به نابولي. احتفالات كبيره في بياتسا دي دومو في ميلانو، جو كبير برشا البارح وصاريه الصباح بالنسبه لجماهير الانتر لانهم متعطشين الالقاب ويحبوا لقب السكوديتو. ممكن سؤال مين شكون اكثر فريق متوج في ايطاليا؟
1: فالنسور ميلان
2: واليوفي. اليوفي اليوفي 36 تيتر، الانتر 21 ثاني فريق متوج نحكي على بطوله ايطاليا، ميلانو 19 وجينوفا عندها 9. والغريب في الامر ان اليوفي من 2020 ما سجل حتى لقب.
1: دونك يعني بدات المشاكل نتاعو من طاح دوزيام
2: ديفيزيون سورتو زاد راهو منتخب ايطاليا السباز على جولات اليوفي وبرشا مشاكل. دونك من هنا نفهموا مي انتر راهو زاد فريق اللي متواجد في الشامبيونز ليغ في السنوات الاخيره ويمشي الادوار المتقدمه.
1: باه تشويق بار كونتر في انجلترا مازال متواصل. انجلترا اليوم السيتي تلعب ماتش مهم برشا، عندها 6 نقاط بعيده عليها ارسنال، اما ناقصينها زوز اطراح. دونك هذا طرح مؤجل باش يلعبوا اليوم منهم، اي عثره تعني بطوله.
2: وانت ما قلت ارسنال باش تخرج بحد شيء لا لا بالعكس انا نستنى فيك. لا والله لا قاعد نثبت لك الفمو معك امين مي جوستومون قاعد نستنى معناها في
1: التوقع نتاعك
2: جوستومون هاكا بيناتهم 6 بونت وي فوالا مازال
1: وزوزنا تراح ناقصين وفي صوره التعادل في النقاط فانه السيتي هي البطل.
2: دونك ننتظر معناها وانا ننتظر
1: لو خيروها لو خيروا ارسنال بين رابطه الابطال والبطوله زعما شنو تختار؟ هذا السؤال. انا هذا اللي
2: بيان سور تشامبيونز ليغ بيان سور تشامبيونز ليغ
1: يبقى باش تخرج منهم زوز كي لاحظ بون مش غريب عليها ارسنال
2: اي تضيع عليها
1: تدريبات مش غريب عليها
2: ما تعرفش على الكوره.
1: عملناو الدومي فينال تشامبيونز ليغ عملناو معناتها كانت تلعب من اول جوله للاخر هي الاولى ومن بعد طف مشات على روحها. السنة ها قاعد يتكرر نفس السيناريو ويتنسي من غير ما نتسرع به. حكم يخترع طريقة لتجنب نقاش الملاعبية معناتها كي كيما الاربيتر اللي ريتو في تروح لسبيرانسا كي خرج ورقة صفراء.
2: هاكا فهمت الأفكار نتاعي هذاك هو باش نحكي لك أمين. هو اللي صار في ليك أن في ماتش فيه علي العابدي ماتش لونس ونيس وفيها بتعادل الماتش هذا الحكم توماس ليونار وقت اللي سجل علي العابدي البونتو شنو صار الحكم وقف في دقيقة 84 وقف يكلموه في لوريات في الفار قالوا عندنا شك في كفران ورجو ثم حاجة قبل ما يتسجل البونتو. علي العابدي وأصحابه الكل مشاو للحكم ويعيطوا عليه راهو هدف صحيح من غير ما تسمعهم ونعرف اللي حبوا يأثروا عليه. الحكم ما فهمناهوش مفجوع صرامة قوية ما فهمناش الحكم شو عمل. أول حاجة واخر التالي وبنقولوا احنا بالدهن اللي عنده عمل فش فش هذيك خويا واخر التالي وبمعنى ما يقرب لي حتى حد. دونك اللقطة أثارت تعجب الجمهور الرياضي في فرنسا المعلقين البلاتوات الناس تحكي قال كيفاش الحكم عنده الجرأة باش يعمل شيء هذا. قال كيفاش بي فكرة حلوة علاش ليه تم تطبيقها هنا باش يفيت النقاش لأنه احنا في تونس كي نسمع تسجيلات الفار تسمع الملاعبين شنو يحكيهم على الحكم والحكم يجاوب فيهم يحقرهمش وممتون قاعد يسمع في الزملاء نتاعو شنو يقولوا له على القرارات.
1: علاش ملاعب يمشي الحكم هو يشوف الفار باش يأثر عليه باش يأثر عليه علاش نقاش زايد
2: النقاش زايد هو هنا لازم يصير فيه شويه تعديل. ونمشي معاك العيسى سي وقت اللي بعد ما زفر ماتش الاهلي ولا ترجي فهم لي جماعه الاهلي باش يجيو دونك حط ورقه حمراء تحت وعلى ما يتربش يخرب لي نعطيه حمراء بتاتر يزم يصير هكا معش قانون جديد باش الحكام ياخذوا راحتهم شويه.
1: يحكي قاعد مع الفار انت كملاعب مش تحكي معاه هذا باش تقول له لا والله والله باش يقول لك هاي باهي اوكي هاي مادام حلفت
2: بالكش يسمعوه بالكش يتكلم في الميكرو نتاع الحكم ويوصل صوته لجماعه الفار باش ياثر عليهم بتاتر ما نعرفش كي راهم ملاعبين
1: ما نتصورش انا مستبعد جدا بصراحه
2: وشوش عليهم زاد تنجم
1: تصير فيها ولا يمشي ملاعب حكم يمشي يشوف الفار معناتها يمشي المونيتور هذاك يشوف يخلطوا عليه معناتها باش يخلط عليه شنو باش تعمل مش أثر عليك كيف والله والله مش حدك شو قوله والله والله ليه والله معناتها
2: والله خنطله معك بيصيرش
1: بالحلفين معناتها هي اللي خلي الراجل يخدم على روحه ومن بعد قرار وما تصورش كم شي بدله معناتها خاطر انت حكيت وانا ما حكيتش معه معناتها زيد جوست خليه الراجل يخدم على روحه وكهو به حارس مرمى في عمر السبعين مش بلاكي مش بلاكي
2: بزال صغير بلاكي بزال فتاتر يولي كيف وراري غرق
1: صحيح
2: بزالت البركة بزالت البركة
1: بركة عليه مراد تفرج مراداها والله يظهر أصغر منك.
2: هذه الحارس موجود في إسبانيا اسمه أنخل ماتيوس، دخل التاريخ كرة القدم الإسبانية كأكبر لاعب في العمر يشارك في ماتش رسمي مع فريقه كولونجا ذي في الدرجة الخامسة الإسبانية. دخل لعب 20 دقيقة، عمل تصدي قبل بونتو في ماتش تقريبا شكل الفريق متاعه بعد مضمون البقاء. ماتيوس كان اعتزل عام 1998 أما بقى ينشط شوية في الهوات، وفي الفترة الأخيرة ولا مدرب حراس الفريق هذا. ومني هو مدرب حراس قال لي شبيه خلينا نخو شوية نشد نرجع نشد في حراسة المرمى. ديجا تنجم تشوف تصاور متاعه أمين هو يلعب في الماتش. إدارة النادي معنا الحقيقة الخبر هذا في إسبانيا خرج برشا، والناس كل ما نشوف صادقين كيفية 70 سنة حتى ممكن نختار عليه ممكن كذا، فمعناها اللي هو حاضر بدنيا. وفي إدارة النادي قالت ما كناش لوجوا على الأرقام ونعملوا البوز وجذب الأضواء، ولكن كان اعتراف للحارس لأنه مشاركته هي استحقاق رياضي. دونك الميريت أنه رياضيا يلعب 70 سنة حقيقة حاجة مهمة جدا.
1: برافو ليه، والإسبري سبورتيف هو يتعلق
2: والعقلية.
1: قبل الجسم الرياضي ساعة، والواحد يبدأ مخه ساعة رياضي مش نجم بدنه يكون يتابع. يعطيك صحة فهمي.
2: شكرا أمين،
1: بارك الله فيك، نتقابل معك 8 في سبور إكسبريس.
0: 10 minutes chrono 10 minutes chrono كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 الى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
4: لي سوبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال25 ويحطوا على ذمتكم اليوم حكه فرماج فوندو ستريت انكو 48 بورسيون ب 12 دينار و790.
5: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الإزانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
6: عن فتحي يعطيني حلوة.
7: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
6: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
7: إش قولك في ديليس ميكس؟
8: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولات الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعابر شوكولات الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
9: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
10: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
1: صباح تربح.
2: السبعة واربعين دقيقة فايزة إن شاء الله نهارك أسعد. لي أختي الغالية صباح نور.
3: والياسمين يا أخي يا أمين، فرحانة اللي كلمتك.
2: ربي فضلك أختي الغالية، وكل الشرف لي أنا، وكل تحياتنا لمستمعينا في صفاقس الكل وين أنت موجودة معنا. إن شاء الله صباح رباح أختي الغالية، وإن شاء الله يا ربي يعطيكم أتمنى وتحية لكل مستمع في صفاقس يسمع فينا، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم أتمنى.
3: عيشك، تحية لجبات فيق في الكل، وتحية لأهلي في ديزا. أنا بجي
2: يا ربي إن شاء الله يفضلهم الكل، وإن شاء الله صباح رباح أختي الغالية. والله يسمعني شو هو اليوم رأو سؤال طليعة لوجه على شخصية أما في الكورة
3: ما أنت معاش كلمة ما شاء الله تكون في الترج.
2: لا من العالم مش من العالم. فمش بحذك راجلك مثلا كان عندك ولدك بالله ولدك بحذيك معاش
3: بنتي صغرونة
2: لا أحسبني تعرفش كيفاش أحسبني أنا أخوك وتنعاونك
3: يعيشك يا أخي أمي أقبلك في حكا
2: لعلى تكون تعرف والله لعلى تكون تعرف
3: يكون شرولان رونالدو
2: لا أبش نمشي مع بعضنا واحدة وإن شاء الله بإذن الله موافقين. به اليوم نحكيه على واحد من الملاعبية العمالقة اللي قعدوا في تاريخ كرة القدم، هو هولندي الجنسية.
3: هولندي
2: معروف برشا في السنوات السبعين. كان يحمل قميص رقم 14. تحصل ثلاثة مرات تحصل على البالون دور. لعب مع أجاكس أمستردام. ولعب مع برشلونة. وكانوا يلقب بالهولندي الطائر. توب كرونو، شكون الملاعبي اللي لوجوا عليه؟ كمدرب اخترع خطة اسمها فوتبول توتال، لليوم ما زالوا يعتمدوا فيها. كرو
3: مقدم يا خويا أمين،
2: هو راهو اسمه ويزن تعرفوا راهو اسمه اسمعني شو نعطيك الاسم وانت قولي اللقب. يوان كروي كروي شنو كان مازال اف
3: ايوان كريوان ولا كريوان ولا
2: لا مش كروان يوان كروي نقص حرف
3: كروي
2: كتبدا قلقه شنو تعمل اسمع لحظه
3: نبدا شنو يا امين
2: كتبدا ركز معي باذن الله باش تربح ان شاء الله جست ركز معي
3: حتى من بوق وحتى من براءة كيتعاون فيا بالغالي
2: ربي يفضلها ان شاء الله. كيبدا واحد كيبدا قلقه انت هكا شنو هي الحرف اللي تقوله؟
3: اوف
2: هذاك الحرف اللي هو
3: يوان
2: اي كروي
3: كرويفي كروف كرويف
2: إجابة صحيحة كرويف باي أوكي كرويفي يوان كرويف إجابة صحيحة
3: يا أمين أنا نضحك على بنتي تعاون فيا بتغني وش
2: ربي يفضلها إن شاء الله وربي يعطيها الوقت الطيب
3: يا أمين برمدي غنية البنتي هي اسمها براءة أذيك متاع براوة غنية براوة
2: لما براوة حسين جسمي ذولي فما فرسيون غنيها أنا حسين الجسمي ذولي كان نحكي عليها تتابع شوية
3: ونحبكم برشا والله محليكم الكل تحية للفريق يعني لذات مزيك الكل ومستمعين إذات مزيك مرسي بكو يا أمين يا عيسك
2: ربي فضل أختي الغالية ألف مبروك ليك وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزيك الغنية نسمعهم بعد مرة نتصور مازال عنا وقتا بعد نسمعها بصوت حسين الجسمي يعطيك صحة فايزة وكانت فائزة بالفم والملي
1: صباح تربح
0: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة

0: فواغود.
1: مراد صباح نور.
2: صباح الخيرات أمين كل اللي يسمعوا فينا وتوتلي كيف وإن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله صباح رباح يا سيدي وبداية الأسبوع نعم نطلع على السيركولاسيون.
2: طبعا بداية الأسبوع تتميز بكثافة في عديد الطرقات خصوصا على مستوى شارع مصطفى محسن والطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مدخل برج بوزير، كيف زاد على مستوى المفترق الدوراني الرابط مع الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى شارع قدسي زهير من القول الحركية فيها بداية كثافة في الجولان حي سلامة على مستوى المرصبة، كذلك خدسيني الطريق الوطنية رقم 9 لاحظوا طبعا حركة فيها كثافة في الجولان على مستوى ولاية طنوبة كيف على مستوى وادي اللي واحنا داخلين الى برضو كثير هذا اللحظة الحركية فيها بداية كثافة في الجولان وسط العاصمة على مستوى شارع باريس شارع حبيب سامر شارع كفاش كذلك ناس سيدي بشير بين القول الحركة عادية ولكن نتوقف من حين الى اخر باش تكثف الحركة خصوصا على مستوى ناس سيدي بشير واحنا ماشيين الى ساحة الزلاج ومنها عبر الطريق الوطنية رقم 1 بين القول الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى مدخل مجرين نفس الشيء بالنسبة لمدخل الزهرة على مستوى سيدي الزيك بطبيعة الحال ما ننساوش محمد منهش على مستوى الوردية واحنا داخلين زاد كيف لساحة باب سعدون بن فيش شك زادة على مستوى شارع 9 أبريل وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية الطريق الوطنية رقم 10 كذلك على مستوى مدخل سكر وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان وساحة برضو على مستوى باب سعدون قبلها هي كيف نادى شارع حبيب بوقفة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية شارع بيرم التونسي كيف زادة نلقاو في حركة فيها بداية كثافة في الجولان طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا في بداية الأسبوع إن شاء الله تكون السياقة بتاعنا آمنة سياقة معتدلة نبعد على كل ما من شأنه اللي هو بشتت التركيز أثناء السياقة ولهنا أونفيز استعملنا لي الهات في الجوال وما دابينا نعطيه زادة كذلك بعض النصائح خصوصا على مستوى السلامة المروري لأن كلنا مسؤولين على مستوى السياقة متاعنا على مستوى انضباطنا في الطريق وعلى مستوى عدم وقوعنا في المخالفات اللي ألا يقدر جرنا للحوادث إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هالنصائح هذه أمين لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق.
1: السيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هلك أسعد الأيام في لبنان.
0: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: ملا عيد ميلاد عليك يا مايم جي من 4 حتى 6 ماي عادي مايم جي في الكيسة وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه أما اللي عينينا أحنا عليه هي أنتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وأنتوما في عينينا فوكس We focus on you

0: مولاندور يودك بشنوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

0: للمرة السابعة وعلى التوالي وبفضل دعمكم وثقتكم المتواصلة في خدماتنا، توتال انرجي ماركتينغ تونيزي ايتي ايلو سيرفيس كليان لعام 2026 في فئة خدمات السائقين، وللمرة الثانية في فئة الكارت كاربورون. توتال انرجي قدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
2: الو ايمن، صباح نور.
3: يا صباح الخير يا امين، يا صباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء في كل التراب التونسي. يا رب كده بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. الصيف ظاهر كده داخل يعني واحده واحده، انما امبارح كانت شويه الدنيا برد، اليوم الحمد لله الشميسه حلوه الصباح، الناس كلها في القهاوي وتشرب قهوتها قبل ما تروح الشغل، الناس ماشيه توصل سيجارها، يا رب كده يوصلوا بخير وسلام ان شاء الله. انا النهارده موجود في بن عروس، وكمان بالتحديد في قهوه في بن عروس قدام شركة، كلها الموظفين اللي في الشركة بيجوا يعملوا قهوة قبل ما يروحوا الشغل. أهلا مدام رؤية، صباح الفل.
4: صباح النور.
3: أنت كويسة؟
4: الحمد لله.
3: بس عليكي؟
4: الحمد لله
3: كله تمام.
4: الحمد لله.
3: تيجي تعملي قهوة بعد كده تروحي الخدمة ولا ما تروحيش الخدمة؟
4: هوني بعد نمشي
3: نخدم. وتعملي قهوة هوني بعد
4: كده؟ بعد.
3: وحضرتك مولة القهوة؟
5: ايه.
3: صباح الفل.
5: صباح الخير.
3: كله تمام؟
5: الحمد لله.
3: أكتر واحد عنده كريدي هنا مين؟
5: مدام رؤية.
2: لا يفضح.
3: وحضرتك صباح الفل.
5: صباح النور كمان.
3: استاذ كمان، انت من هون؟ من بن عروس.
5: عروس. من بن عروس.
3: قلت لي انت في علاقه شخصيه ما بينك وبين استاذ امين جار.
5: اي كله امين جار. هم واحد طويل قرا معك.
3: شو اسمه طويل وقريت معاه شيته. بيقول لك شو اسمه؟
5: كمال.
2: كمال. كمال قرا معاه في ليسي بن عروس بريميراني.
5: محمد كمال بن سيدي في ليسي.
3: محمد كمال بن سيدي.
2: لحظه يا ايمن، ترى عادي هولي. عادي هولي.
3: عادي هولي. دين الكاس. انا هو يسمع. هو توا سمعك.
2: كمال صباح نور.
5: صباح النور امين.
2: ترى معايا واحد طويل بريميراني سكوندير اسمه كمال. هولي انت.
5: هذاك هو.
2: باه اسمع، ما غير ما تفضحني وكاش كنا نكور وما ندخلوش نقرا، هذاك الكل خليه على جنب.
5: لا بتخافش. لا بتخافش، هذاك الكل خليه على جنب.
2: ايوا اشكي نبدا واحد، ما غير ما تحكي، ما غير ما تجاوب اي من تقولوا امين كيفاش كان وهو صغير، هذاك خليه ما بيناتنا يا كمال.
5: بريقل بريقل
2: يا سيدي. والله عنا مديده كمان، نذكر احكينا احكينا مره قبل يذولي، ومن بعد عاودنا
5: النهار اللي عندها برشا من من بعد عرسي انا بشويه يمكن
2: هكاك. اي والله مالك كي تعال انت مجمع لك يعرس ويختفيهم، ما نعرفهم نعرف.
5: اي والله الله غالبك.
2: كمان لو كان كوارجي يا ايمن كان يلعب بالقديره.
3: هو طويل ما شاء الله، الله اكبر عليه، هو طويل وما شاء الله. وهو قال لي هكا فقلت طب يبقى حاجه الصبح حلوه تفكرك بالايام الحلوه.
2: والله والله ما احنا
3: لسه ما كبرناش، لسه ما كبرناش عم امين، لسه صغيرين الحمد لله.
2: تيمين بالله يا كمال احكي له فتنا ال40 عندنا مديده بالله. وين
5: ليه يا ودي مازلنا صغار يا فتنا ال40 يا هو
2: يا حسره. ذكرتني في ايامات ما احلاها، وكان فما في ليسي بن عروس كان فما كلي من جهه الغابه كان فما نقبه في الحيط، كي نجيو روتار ندخلوا منها.
5: النقاب بعد
2: ذكرتها ولا يا حسره.
5: يا حسره والله يا حسره.
2: اي ايمن المدام باش تلعب ولا كمان باش يلعب؟
3: طب لا المدام طبعا. مدام رويه
2: خلص كمان لازم خلص صاحبي.
3: هو كمان اللي هيخلص القعده. شو زوز اكسبريس وواحده كابوتا كمان هو اللي هيخلص، او نروح ناخد من امين الخلاص بتاعه. المهم علينا. مدام رؤية لما اخترعوا حزام الامان السنتيوخ بتاع العرب بتاع الكرايب، اخترعوا ايه اول حاجه؟
4: اخترعوه
2: للقلق.
3: للقلق للايه؟
5: طيارات السباق. طيارات.
3: اسمعني، هو كمال كان شاطر في المذاكره برضه، كان بيذاكر يعني.
2: والله كيكة وبرة
5: نورمال. ماما كيكة معناتها من بعد السباقات والطيارات ومن بعد
2: يا كمال
5: ومن بعد ردوه في الكراهة.
2: كمال
3: هو ما بيس كمال هو اديله عشان بيسمع. اديله كمال.
2: اسمعني كمال بالله، قل لهم كنت قراي قبل ولا كنت قراي انا قبل ولا احكي لهم بالله.
5: بيان سور.
3: بالحق والله.
5: والله بالحق. لا لا مين كان كامل قرعين.
3: اثنين اكتر حاجة من غير ما نخش في الله. لا اعطيني حاجة غريبة كان بيعملها، بس حاجة غريبة عادية يعني.
5: ديما ضحك. ديما ضحك والقرايه موجوده. من بعدك او بعد جات بريود اللي نقل رجع الغد وذيك هي ما عقبها.
3: ما شاء الله حلو والله، حلو على الصباح حكى من تسمع صحبه زمان والناس والله ما شاء الله.
5: هكا وغير الدنيا ساعات وهتهزوا في
2: شيء غير الدنيا لاباس يقول هزتنا الدنيا
6: في الحرام دلوقتي
2: سنعني بيه انت حلقة على روحك ربي يزيدك ونخدم مناشط اليوم محلينا
5: كل واحد تهزوا في ثنية مش على
2: الثنية كل واحد الدنيا سنعني بيك
5: ما عادش نتقابلوك وما تبقى
2: الصحبة
6: اعطيها اعطيها نرجع لمدام رؤية
2: اعطيها الميتين دينار ايمن واعطيها الإجابة خلي تخلص الراجل
6: انت قلت ايه هو قال ايه كمان
4: الطيارة
6: صحيح
4: صحيح طيارة
6: خلاص باي انا لو ربحتك تخلصي عليهم القهوة دي
4: اي نخلص خدوا
6: كل شيء سترنا
4: خلص كل شيء
6: باي كل شيء يبقى يوم تربحتي معنا 200 دولار الف مبروك
4: ميرسي ميرسي ميرسي
2: الف مبروك
4: الله يبارك فيك عايشك ميرسي
6: هو كمان حيخلص باي ربحت وكمان يخلص
5: مبروك عليك
2: يا لله ان شاء الله حبيبي
6: كمان المرة الجاية حبيبي يا مامين
2: ان شاء الله الف مبروك وانت ايمن يعطيك الصحه اخويا الغالي محلاها الذكريات
6: الحمد لله
2: انت قلت لي عرفتهم طول لان اللي قرا معايا جن المهم ننساهمش ما نقعد نتذكرهم
6: يعطيك
2: الصحه اي بيان سور يعطيك الصحه ايمن بارك الله فيك وتحيه كبيره لاي واحد قرا في ليسي بن عروس الكل نسلم عليهم بالرسمي من احلى التجارب بورتو عام بركة أما قعد لي ذكريات جميلة جدا من ليسي بن عروس دونك تحية للي قراو فيه واللي قراو في ليسي بن عروس الكل شوية آخر 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس
0: للمرة السابعة وعلى التوالي وبفضل دعمكم وثقتكم المتواصلة في خدماتنا توتال إنرجي ماركتينغ تونيزي أيتي إلو سيرفيس كليان لعام 2026 في فئة خدمات السائقين وللمرة الثانية في فئة الكارت كاربوران توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور
1: Allô, conducteur.

0: من لعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
3: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية، ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، تعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية، هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570، وزيد انت افهم الحكاية شنية.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
4: صحه ترى وريني قداش وليت.
5: اي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك. احلى صباح، ترجع لكم بعد شويه.
7: فوكس الكتروميناجي 25 سنه وانتم ما في عينينا.
8: عن فتحي يعطيني حلوه.
9: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
8: اعرف لي ياغورت به للصحه ومفيد، ونحب ناكل وراو. اما اليوم جيت شهي حلوه.
9: ايش قولك في دينيس ميكس؟
10: ديليس ميكس جديد، ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوري، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس، صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
11: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
12: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
13: جديد مع أورانج لأوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS، والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
14: حتى لسبعتاش مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور جري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي ب1,599 دينار، ويتصبولك 50 دينار كاش باك في الكارتة. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات.
15: مونوبري ديما معك.
16: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
17: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مقرر لجنة الصناعة بالبرلمان محمد علي فنيرة يؤكد أن تحقيق الانتقال الطاقي يمثل خيارا استراتيجيا لتونس في ظل عجز طاقي يقدر بنحو 65% وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
18: تونس اليوم في حاجة إلى الانتقال الطاقي هذا، خلينا نقوله اللي هو خيار استراتيجي. أول حاجة باش نقص العجز الطاقي اليوم في حدود 65%، راه كي نقولوا عجز طاقي 65% معناتها انتاجنا يمثل كان 35 والبقيه هي نستوردها من الخارج. ورانا كي نحكيو على استيراد من الخارج راه ما عادش نجمو نحكيو على سياده وطنيه. ولذلك اليوم تنويع مصادر الطاقه اصبح من اولوياتنا، وهذا علاش اليوم نحن ماشيين في الطاقه الفولتضوئيه وطاقه الرياح وكل ما هو طاقه متجدده اللي تمكننا باش نربحوا على مستوى نقصوا في الانبعاثات الكربونيه نتاعنا. وهذا باش يسمح التصدير التونسي يكون بأثمان مقنعة، يكون بأثمان ما تبليكش عليه لتاكس كربون، في نفس الوقت نمشيو في إنتاج طاقة متجددة تستعملها الدولة التونسية وتنقص بها العجز الطاقي اللي موجود اليوم.
17: والنائب بالبرلمان محمد علي فنيرة يبين أن اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي صادق عليها المجلس مؤخرا من شأنها أن تسهم في تقليص واردات الغاز بنسبة 11.2% بما يتيح تعبئة موارد مالية تقدر بنحو 300 مليون دينار سنويا مع الحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير فرص عمل جديدة.
18: الإنتاج اللي باش يصير هذا في الخمس لزمات هذوما هي 600 ميجاوات تقريبا، توفر استهلاك 250 ألف مسكن، يساهم في تخفيض وارداتنا من الغاز مقارنة باللي جبناه غاز سنة 2025 11.2%، وهو يمكن دولة تونسية باش تعمل تحقيق اقتصادي سنوي ب 300 مليون دينار. كي تحب نحكيو على البيئة نقولوا اللي هما 600 ميجاوات هذوما يجنبونا انبعاثات كربونية تقريبا في حدود 720 طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون. أكثر من هذا، مساهمتهم في الطاقة المتجددة، راح نستعملوا الطاقة مش باش نستغناو على الغاز الطبيعي، لكن الاستغناء باش يكون تدريجي، في كل مرة نمشيو أكثر فأكثر إلى الطاقة المتجددة. هذوما مساهمتهم 6.6% مما تستهلكه الدولة التونسية.
17: وزيرة المالية مشكة سلامة تعلن إقرار إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. ووزيرة المالية توضح في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس وبالشعب أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضمني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها قبل الأول من جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكالات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ووزيرة المالية تضيف أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالبي التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. عالميا، المستشار الألماني فريدريش ميرتس يؤكد أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي

0: على موقع موزايك. والموعد الآن مع فهمي في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
2: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على مي أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الثانية من جولة 28 من البطولة. القمة المنتظرة في ملعب شادي زويتن، وين شبيبة العمران استقبل الترجي التونسي. الحكم مش يكون محرز المالكي وهيثم جيرات في الفار. الترجي مطالب بالفوز المحافظة على فارق الزوز نقاط مع منافسه على لقب النادي الإفريقي. في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت السيابي العاشر ب 33 نقطة يواجه مستقبل المرسى في المركز 12 عنده 31 نقطة. الحكم ويل العجنجي وفي الفار خالد جويدر. مستقبل المرسى مطالب بالفوز في الماتش هذه لتأكيد البقاء والابتعاد على الفرق المعنية بتفيد النزول. بقيت المباريات اليوم شكون شكلية. الاتحاد المنستيري الخامس ب 42 نقطة يواجه المتلوي السابع ب 36 نقطة. الحكم صادق السالمي وأمير العيدي في الفار. دار الجزيز يواجه النجم الساحلي. جرزيز مركز 11 31 نقطة. النجم الساحلي السادس 38 نقطة. الحكم أشرف الحركاتي وفي الفار أيمن ناصر. البارح نادي الإفريقي تمكن من الفوز على ملعب التونسي بنتيجة 2 بلاش بنتوات أسامة اللاسيلي في دقائق 52 وأيضا أسامة الشريفي في دقيقة 58. انتصار خلى النادي الإفريقي حافظ على الصدارة ب 62 نقطة، والملعب التونسي انقاذ الهزيمة الثالثة على التوالي في المركز الرابع ب 44 نقطة. النادي الرياضي الصفاقس يتمكن من الفوز على الأولمبي البيجي 2-0 بنتوات حمزة المطلبي في دقيقة 31 وأيضا جمال متيابا في دقيقة 37. انتصار يخلي السي اس اس مركز الثالث 56 نقطة، الأولمبي البيجي مركز 13 ب 28 نقطة. شبيبة القيروان حققت المطلوب في تنقلها للجيبس وجابت 3 نقاط بعد الفوز على مستقبل الجيبس بنتيجة 2-0 بنتوات يوسف عزيز في دقيقة 87 وأيضا بونتو أمين الزيري في دقيقة 90. انتصار يخلي جي اس كاف مركز 14 ب 27 نقطة. نفس الشيء لمستقبل سليماني اللي جاب 3 نقاط هامين من بنقردان بعد الفوز على اتحاد بنقردان 1-0 بونتو أمان الله مجاهد في دقيقة 22. انتصار يخلي مستقبل سليمان في المركز 15 ب 24 نقطة، واتحاد بنقردان انقاذ الأول هزيمة بعد 3 انتصارات متتالية. في إيطاليا إنتر حقق لقب البطولة 21 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية السيريا بعد الفوز البارح على بارما 2-0 وإنتر في رصيده 82 نقطة فرق 12 نقطة على ملاحقه نابولي. في إنجلترا البارح مانشستر يونايتد فاز بالقمة على ليفربول بنتيجة 3-2 انتصار خلاه يضمن المركز الثالث. والليلة مع الثمانية إيفرتون يواجه مانشستر سيتي، السيتي اللي تعنيه مباراة اليوم من أجل المنافسة على لقب بطولة إنجلترا مع أرسنال. في إسبانيا البارح الريال جاب انتصار من خارج القواعد على الإسبانيول 2-0. بالنسبة للترتيب البارسا في الصدارة 88 نقطة وراء فرق 11 نقطة نقاول الريال قبل 4 جولات من نهاية الليغا. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. نخليكم مع مين في أحلى صباح.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على مي أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك.
1: أحلى صباح.

0: ثلاثة عند الصباح
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: ثاني 15 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيو الذكاء الاصطناعي ونحكيو على دراسة جديدة اللي قامت بها وصادرة عن كلية الطب بجامعة هارفرد. تم نشر الدراسة هذه في مجلة ساينس واللي كشفت عن نتائج لافتة تشير إلى أنه نماذج متاع الذكاء الاصطناعي قد تتفوق في بعض الحالات على الأطباء. هوني نحكيه على تشخيص المرضى داخل أقسام الطوارئ لأن العنوان وقت اللي دار أثر برشا جدل, لكن هوني نحكيه على قسم الطوارئ ونحكيه على وضعية معينة اللي تنجم الانتليجنس ارتيفيسيل قد تتفوق في بعض الحالات. الدراسة هذه اللي قامت وصارت بالتعاون مع مركز آخر طبي زادة, وتم اختبار الأداة متاع نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أوبن إي آي مقارنة بأطباء متخصصين في الطب الباطني, وهذا من خلال تحليل متاع حالات حقيقية المرضى دخلوا القسم الطوارئ. التجربة هذه شملت 76 حالة مرضية وصارت مقارنة متاع الديجنوستيك اللي صاروا اللي قدموها زوز أطباء يعني من البشر مع اللي أنتجوها النماذج متاع الذكاء الاصطناعي. وتم تقييم النتائج هذه من قبل أطباء أخرين ما عندهمش علاقة بالأطباء اللي قاموا بالديجنوستيك في الأول من غير ما عرفوا المصدر متاع التشخيص سواء كان بشري أو صادر عن الذكاء الاصطناعي. والنتائج ظهرت أنه النماذج قدموا تشخيص دقيق أو قريب من الدقة في 67% من حالات الفرز الأولي داخل الطوارئ مقارنة ب 55% و 50% لزوز أطباء البشر اللي قاموا بالدياجنوستيك. وهوني ظهر التفوق متاع الذكاء الاصطناعي بشكل أوضح في المراحل المبكرة من التقييم وين تكون المعلومات محدودة, وهوني الحاجة لاتخاذ قرار سريع يلزمها تكون عندها أكثر يلزم يكون الحاح أكثر. الباحثين قالوا أنهم ما قاموش بحتى معالجة مسبقة للبيانات, جزء تم تزويد هالنماذج هذوما بنفس المعلومات المتاحة عند السجل متاع الطبيب بطريقة إلكترونية وقت التشخيص, وهذا اللي يزيد أكثر الواقعية متاع النتائج. واحد من الباحثين مانرا يقول أنه النموذج تفوق على النماذج السابقة وعلى أداء الأطباء في معظم المعايير اللي تم اختبارها, وقال أنه هذه قفزة ملحوظة في قدرات الذكاء الاصطناعي. هوني نحكي على التشخيص. رغم النتائج هذه فأنه برشا من القائمين على الدراسة هذه قالوا أنه الذكاء الاصطناعي مازال ماهوش مؤهل باش يخذ قرارات حاسمة تتعلق بالحياة أو الموت داخل أقسام الطوارئ, وأكدوا الحاجة إلى تجارب أوسع في بيئة طبية حقيقية قبل ما يتم اعتماده بشكل كامل. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تنجموا تعادوا تفرجوا فيها على الباجح لسباح باي موزيكا فان.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: أحلى صباح.
5: Le compteur s'emballe. La décarbonisation n'est plus une option, c'est le moteur de la performance de demain. Dirigeants, décideurs, acteurs du changement, êtes-vous prêts pour la transformation durable ? Le CSR Power Forum revient pour sa 5e édition. Les 5 et 6 mai prochains au Sheraton Tunis. Rejoignez des experts internationaux 2 jours pour décrypter les enjeux de la décarbonisation, partager des solutions concrètes et valoriser l'excellence tunisienne. Ne subissez pas la transition, pilotez-la. Le CSR Power Forum, le rendez-vous stratégique pour une économie décarbonée et performante. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site rsepower.com ou contactez le 29 213 244. Un événement organisé par AM Media Plus en partenariat avec Tunisie Télécom, UGFS, UBCI, SFBT, BTE, Zitouna Bank, BT et Mosaïque FM.

0: مولان دور يودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولان دور ود روحك وزيد.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
4: 8:21 دقيقة على موزايكا فام. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الفل، صباح الورد، صباح نور إيد.
5: صباح نور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على كيف تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى خطر على الصحة العامة مع نموذج الدكتور العوضي ونظام الطيبات.
4: واضح. غو بونجور نيديا، مرحبا.
6: غو بونجور امين، هاركم مبروك الناس الكل. اليوم انتبه اش قال سبيسيال امير الغناء العربي الراحل هاني شاكر، باش نشوفوا اليوم كيفاش تفاعلوا الفنانين مع خبر وفاته، ونحكيوا زاد على اخر الاجراءات من قبل وزاره الخارجيه وشؤون القنصليه المصريه، وباش نرجعوا زاد على اخر تصريحاته جوست قبل وفاته. هذا الكل في انتبه اش قال.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تصور روحك تسأل سؤال واحد ومش اي اي واحد يجاوبك، اما 16 اي اي يخدموا مع بعضهم باش يعطيوك احسن ريبونس. مليوم الحكايه هذه ولات بوسيبل. ميتا اعلنت على ميوز سبارك، موديل جديد يخلي اكثر من اجون اي اي يفكروا يحلوا ويجاوبوا في نفس الوقت. وزيد على هذا الكل مود اسمه كونتمبليتينج، وين الاي اي ما يجاوبش ديريكتومون، اما ياخذ وقت ويفكر باش يعطيك ريبونس ادق والاقوى. التكنولوجيا هذه موجوده حاليا دون واتساب، انستغرام وفيسبوك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع أوفر حج، سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عائلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. بـ30 دينار أكهو تمتع بـ5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
2: مع إياد الدهماني.
4: بونجور إياد.
5: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على نظام الطيبات، باش نحكيو على الدكتور العوضي اللي يمكن ما كناش نسمعوا به برشا، ولكن اليوم تحول الى شخصيه محوريه في وسائل التواصل الاجتماعي. كانت الجمعه اللي فاتت ناديه حكت لنا، وكان الحدث هو الوفاه نتاعو في ظروف خلينا نقولوا مش واضحه في دبي، ولكن انا شخصيا ما عطيتش الموضوع اهميه، ولكن الموضوع اخذ اهميه كبيره في الايامات اللي فاتوا. اي داير البارح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر، هو الراجل توفى الله يرحمه عنده تقريبا اكثر من اسبوع، المجلس الاعلى للاعلام يقول الزام جميع الوسائل الاعلاميه والصحفيه وكافه المنصات الرقميه بعدم نشر او بث او تداول المواد الصادره عن الطبيب ضياء العوضي. زاد كيف تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار، إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمعنى لسحب كل الفيديوهات هذه من وسائل الإعلام. معناتها حاجة ديجا وحدها تثير الانتباه، إنه كيفاش جهاز من أجهزة الدولة ياخذ قرارات بخصوص حضور إعلامي لشخص متوفي. دونك هنا باش نفهموه يلزم نشوفوا حجم الانتشار اللي خذاه النظام نتاع الحمية اللي اقترحه والقضايا اللي موجودة وراه واللي معناتها اليوم تثير برشا جدل، وباش نربطها هنا أساسا بتأثير الشبكات نتاع التواصل الاجتماعي على الرأي العام، ولكن حتى على أشخاص كيفه هو. تو نرجع ونفهمه كيفاش أثر معناتها للسوشيال ميديا، أثرت حتى على الباركور متاعه هو كشخص وكطبيب. به نذكر الدكتور ضياء العوضي، هو طبيب كان أستاذ مساعد في الطب، هو مختص في الإنعاش والتخدير، وكان طبيب عادي، كان متميز زي دارو مهنة، منش نحكيه على مشعوذ ولا دجال، كان شخص متحصل على الدكتوراه متاعه بطريقة معناتها متميزة. شنو اللي صار؟ أنا حاولت نعمل ريسيرش، نقطة التحول كانت كورونا، كان وقتها اكتشف هو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا خلينا نقوله ولا ينشط من خلاله، وبدأ من خلال اللايف يقدم في نصائح للناس، وبدأ بشوية بشوية يعطي في نصائح ملول تظهر بين ظفرين خارجة عن المألوف، غير تقليدية، ومعناتها ابتدع النظام متاع الغذائي متاعه اللي هو نظام الطيبات، اللي يقوم على فكرة هو أنه الأغذية هي يا إما طيبات من نجم نستهلكوها كما نحبوا، وإلا خبائث اللي ما يلزمش ناكلوها. وعنده نظريات مثلا أنه الإنسان ما يلزموش يأكل الخضرة، قال معناتها على أساس أنه كل ما هو أعشاب، الإنسان بما أنه بين ظفرين حيوان لاحم ما يأكلش الأعشاب.
4: تعريفه غلط.
5: نحكي لك هو شنو، ويقول لك أنه الحيوانات لأنه الحيوانات اللي تأكل الأعشاب هي الحيوانات المجترة، وبما أنه الإنسان موش مجتر ما ينجمش يأكل الأعشاب، ولقى انتشار عند الناس الكلام متاعه، إلى وأصبح معناتها تدريجيا نجم في وسائل التواصل الاجتماعي. كان كيحل لايف تقريبا معناتها ما طيلة الفيديو، فما 5000 شخص يكونوا يتابعوا في الفيديوهات بتاعه، والفيديوهات بتاعه عملت ملايين المشاهدات. بيصير كيف أصبح نجم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولات وسائل الإعلام والقنوات التلفزية تستضيفه، وكل مرة يزيد يبعد على ما هو تقليدي وعادي، والانحراف اللي صار واللي أدى إلى أنه في خطوة أولى أنه الجامعة قررت انها تطرده، ما عادش يدرس في الجامعة من عام 2023، اللي هو ولا ينصح في المتابعين متاعه بانه ما عادش ياخذوا الدواء متاع السكري، ما عادش ياخذوا الادوية متاع معالجة القلب السرطان وغيرها، وينطلق من فكرة انه نجح بالنظام متاعه في انه معناتها يعالج تقريبا اكثر من 300 حالة في وضعيات كيما هكا. هذا الخطوة الأولى خليتها الجامعة، بعدها هي بدأ بروسيس أدى إلى أنه نقابة الأطباء ولا الإكيفالون تاع عمادة الأطباء عن نحن خليت قرار بمنعه من ممارسة مهنة الطب في 2026، ومعناتها أصبح ما عندوش الصفة الطبية. دوك ديجا هو هيك الراديكاليزاسيون ديجا تفسر معناتها بالوسائل التواصل الاجتماعي، كيف أشخاص يلقاو روحهم في شهرة، كي تشوف أنت اللي فيديو لولانين متاعه واللي فيديو الاخرانين تشوف تطور في شخصية البشر، كيفاش ولا يحكي بطريقة وثوقية قريبة من الأنبياء مع أنت بالنسبة لي، وكيف تشوف حد يقول له لا يجن جنونه، هذا كان عنده تأثير عليه هو الشهرة ومعناتها العدد متاع المتابعين، ولكن أثر على برشا ناس. اللي أثار جدل هو أنه قضايا رفعت ضده، فما أولياء مثلا القضية الشهيرة متاع طفل اللي الأولياء متاعه صدقوا الطبيب هذايا، توقفوا على أنه يعطيه المرض الدواء متاع مرض السكري متاع القسم النوع الأول، و أدى إلى أنه دخل في غيبوبة مع عديد القضايا اللي ترفعت متاع ناس نجحوا في معناتها أنهم يرفعوا قضايا لأنهم تضروا بمن اتباع النصائح متاعه. دونك هذا الجانب اللي يبين أنه العملية ما هيش فقط مربوطة بمجرد تصريح وإلا حرية رأي وإلا غيرها. الجانب الثاني هو أنه مع تقدم النقد اللي كان يتوجه له، ولا يتبنى في نظريات المؤامرة ضد الشركات الأدوية، ضد المنظومة الصحية، ضد وزارة الصحة. والشيء اللي خلى أنه أصبح فما انتشار رهيب، بيصير مانيش مش ندخل في الملابسات متاع الوفاة بتاعه، مانيش معناتها مؤهلين باش ننظروا فيها، ولكن خلي نشوفوا السؤال اللي يطرح، شنو اللي يخلي الناس تصدق شخص في مقابل منظومة كاملة متاع منظومة صحية. اولا فما لا توندونس عند برشا ناس اللي يتبعوا وسائل التواصل الاجتماعي، فكره لونتي سيستم، الشخص يحب يكون متميز، يحس بروحه مهم وقت يصدق حاجه ولا يتبنى فكره اغلب الناس ما يتبنوهاش، ولا تخرج من الاطار العام، ما يحبش روحه يكون في قطيع، ولكن هو في الحقيقه يخرج من قطيع كبير باش يدخل في قطيع اصغر اللي هما القطيع متاع الناس اللي يتبناو الافكار هذه. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه وسائل التواصل الاجتماعي تخلق ما يسمى بغرفه الصدى، معناتها الشامبر ديكو، اللي هي تعطي معناتها تكرار الفكرة تكرار الفكرة، وانه الناس يبرتجي، والحمية هذه باية، الحمية هذه باية، الحمية هذه باية، والطبيب هذا باية. الناس من غير ما تولي ثبت يصبح عندها نوع من الفكرة متاع انه مسألة طبيعية، ونتأقلموا مع فكرة انه الدولة تكذب علينا، وزارة الصحة تكذب علينا، والأطباء يكذبوا علينا، في حين انه شوية لوجيك. واحد يتسائل يا أخي اليوم فما شركة دواء واحدة في العالم باش نجم نقولوا اللي هي عاملة مؤامرة. بيصير شركات الأدوية رغم مانيش نقول اللي هما ملايكة وصارت قضايا واللي هما ثبت انه تقصير ولا خباو على أعراض جانبية ولا غيرها، ولكن باش نراجعوا منظومة الطب ككل ونقولوا انه الخضرة ماهيش باهية للبشر، وانه ما يلزمش تاكلوا البيض، وانه هذايا يخلي فكرة متاع انه الناس اصبحت تقبل توسكي انتي سيستم. بيانسور هذا اللي نجح وزاد كيف كيف هو ما يسمى بالإفي بلاسيبو، اللي هو التأثير والا التحسن الوهمي، انه فما ناس اللي هو يقولك انا معناتها الحمية هذه اعطات معايا نتائج، ولكن شوفناهم حتى في دي فيديو مع الطبيب هذا انه كيف يقولوا له اي هاي التحاليل تعطي العكس، هو يقولك لا المهم انه المريض يحس روحه مرتاح، مش المهم التحاليل والا الاوراق. دونك اليوم هذا اضطر الدولة في مصر على انها تتدخل لحماية الصحة العامة، على خاطر اذا يولي اغلب الناس يتبنوا في عادات غير صحية ويتبنوا في افكار غالطة، راهو هذا يؤدي الى كوارث. معناتها اليوم كان جاء والطبيب هذا حي نجم نقول نجم نسمع الكلام تاع الناس يقولك مستهدفينه ويحبوا يدمروه، ولا هو الرجل توفى. دونك اليوم ما فماش، ما عادش هو اللي مستهدف، ولكن الصحة العمومية تحتاج تدخل من نوع هذا، وسورتو انه معناتها فما حاجة اللي هي اسمها العلم. راهو ينجم واحد يقوم بحاجة ضد معناتها ضد الناس ولا يتحايل على الناس، ولكن تبدأ من منظمة الصحة العالمية لكل كليات الطب في العالم، لكل عمداء الطب في العالم، لكل كلهم غالطين، وشخص واحد اللي هو صحيح اللي يتبنى الفكرة هذه يلزمه في تقديري يراجع نفسه ويقول راهو هذا غير ممكن. ونرجع للناس اللي هي هما أطباء ويعرفوا الصحة خير مني أنا ولا أي شخص آخر يعلق ويكتب نامبورت كوا على ريزو سوسيو. فما خاصة في الصحة نسمعوا كلام كان الناس المؤهلة باش تعطي رأيها في الموضوع هذا.
4: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين.

0: ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح اكتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين. من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل، كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة، وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانية، نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من معلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمه ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي رايان، وموزايك اف ام.
5: اسمعني، عنا اوفر جديده تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخره، اوفر ولا في الاحلام. حاجه واحده، عينك على تليفونك لا تحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس، والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
7: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج، وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
8: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار، يقول عزيزة.
9: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: رابع يوم في شهر ماي، صباحكم مبروك السعيد، صباح الفرص الجديدة، البدايات اللي تستنى فينا باش نعيشوها بكل فرحة وأمل. وقت نقولوا ماي يعني طاقة حلوة، يعني لحظات الفرح وتحديات صغيرة اللي باش تقوي عزيمتنا وتخلينا نلمعوا أكثر. خدمة وإلا مشروع ينجم يبين، هوني نحكيه مع الأبراج المائية، فما تحولات كبيرة خاصة في الفلوس وإلا في الخدمة. نحكي معاك سرطان، عقرب وبرج الحوت، وإنت يا ثور جدي مع بداية الأسبوع هذا، فما حسابات لازمكم تعودوا ترتبوها، فما أخطاء قديمة لازمكم تصلحوها حتى عاطفيا. رهما فما علاش تكبروا المواضيع الصغيرة، علاش يفضلكم هالتصعيد. ومي بالنسبة للهوائيين كما ريح الربيع، أفكاركم برشا، دالو ميزان جوزي، الحركة الفرص اللي ماشية جاية. المهم في هذا الكل كيفاش باش تشدوا الصحيح وما تضيعوش الحاجات، هوني نحكيوا على حاجات الخير اللي بين يديكم. وفي الفلوس أكثر الأبراج حظ هما الناريين، حمل، أسد، برج القوس. أفكاركم حاضرة اللي تنجم تعمل فلوس في المستقبل، راهو شهر التخطيط والربح ليكم انتوما بالذات. والخلاصة شنو تقول يا أبراج فلكية؟ الفلوس تجي للي يعرف يخدم مخه بالصحيح، للي يركز ويتقن الخدمة متاعه. ما يراهو الشهر يضحك للي فهم روحه، مش للي يجري ورا كل حاجة. اللي يمشي راهو بالشوية وخطواته تكون محسوبة ينجم يوصل، واللي يجري برشا ينجم يتعب ويتدعثر. وانتوما راكم اللي باش تكتبوا بداية الحكاية.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: أول خبر في الباغوميتر، باش نحكيو على إطلاق دواء جديد لعلاج مرضى السكري في تونس، اللي هو الأول من نوعه من حيث الطريقة متاع الاستعمال اللي تعتمد على حقنة واحدة أسبوعيا. رئيس أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهدي شاكر بإصفاقس دكتورة ليلى عبيد قالت إنه الدواء باش يكون متوفر في الصيدليات انطلاقا من نهار 6 ماي، وقالت إنه العلاج هذا يعاون زيادة على إنقاص الوزن، وتقول إنه أغلب مرضى السكري عانيوا من السمنة، والدواء هذا بخلاف معناها اللي زفاه هذوما فانه يساهم في الوقايه من الجلطات القلبيه والدماغيه ويعاون وظائف القلب والكلي. وبطبيعه الحال تاكدوا انه راهو الدواء هذا ماهوش بديل عن الانسولين، لكن ينجم يوخر الحاجه للانسولين. وبيان سور تاكد على ضروره استشاره الطبيب قبل استعمال الدواء هذا.
4: باهي برشا اخبر.
5: بيصير خويا العلم قاعد يتقدم، انه صحيح ما وصلناش لليوم الى علاج نهائي، ولكن زاد راهو معناتها هذا يخفف من المعاناه نتاع المرضى اللي يزرقوا كل يوم، ساعات في بعض الحالات يزرقوا حتى اكثر من مره في النهار. دونك انه باش يسهل حياتهم ويوليوا يعيشوا بطريقه شبه عاديه، فانه واحد بينجم يكون كن برافو، لانه الدواء هذا اليوم اصبح ديسبونيبل في تونس.
4: فوالا، مش عارف كنت تتابع المنظومه نتاع الكنام ولا ما عنديش فكره. ما نتصور اي كان باش يعوض دواء موجود، نتصور انا اي
5: نتصور حتى
4: دونك فوالا. اليوم الحمد لله معناتها انه الحياه تصبح عاديه، انه حقنه في الاسبوع بلاصت يوميا انك تزرق، انه معناتها هذا يسهل حياه برشا. فما عباد معناتها حتى صغار مرضى السكري مش مربوط كان بالسمنه وكهو، نجم يكون عبد راه ضعيف وما عندوش حتى اشكال، لكن عنده السكري نجم يكون وراثي زاد في بعض الحالات. دونك هذاك علاش ان شاء الله ربي يحميكم الكل، وان شاء الله ربي يشفي الجميع.
3: الاخبار الثاني هو تصريح، والحقيقه مره اخرى يوب الحفناوي، كنت تذكروا الفيديو اللي كنا حكينا عليها اللي كانت جمعته بالجوادي، واللي شفنا فيها قديش معناها فما برشا كومبليسيتي وروح رياضيه بيناتهم وقديش يدزوا مع بعضهم. دونك في التصريح للاذاعه الوطنيه صباح التونسي، احمد يوب الحفناوي البارح قال انه يطمح هو وزميله احمد الجوادي الى تحقيق رقم قياسي عالمي.
4: اخضر واحمر، تفضل.
5: بقى انا اخضر خاطر اليوم انه اولا انه يكون فما الطموح عند معناتها رياضيين النخبة كما هكا مسألة إيجابية. سورتو الحفناوي بعد الصعوبات اللي عاشها ما ينجم يكون كان معناتها أخضر كوميلفو على خطرة وماهوش سهل إنه تعدى بالظروف اللي عاشها ومن بعد ترجع أو برومي نيفو. فمش برشا أتلات اللي يرجعوا بالطريقة هذه. الحاجة الأخرى إنه راو هنا إن شانس اللي هي تكسر القواعد متاع الستاتيستيك. راو في العالم الكل عدد السكان يأثر على العدد متاع خاصة في معناتها الألعاب الفردية على عدد الجرونز أتلات اللي عندك. احنا بلاد صغيرة ولكن في بعض الاختصاصات خلقنا نجوم وأبطال اللي هما كسروا القواعد متاع الستاتيستيك في الحاجات هذه.
4: ولا دونك انا اخضر اللي قالوا اياد الكل ما احمر على خط ساعات نحس اللي ناقصين برشا لهوة معناتها
3: بهم
4: ناقصين معناتها برشا احاطة ناقصين برشا تأثير. وقت لهذه الرياضات اللي قاعدة تجيب لتونس في الميداليات هي التيكواندو غيرهم الرياضات الفردية لكن مش لاقين حقهم في اللهوة وماديا زادا مش لاقين حقهم كامل. دونك لهين كان بالفوت نحن الاكثر بدرجة اقل بون لهين بها زادا الهوند. وقت اللي فهم رياضات أخرى كانت لها وبها شوية رابش تجيب برشا ميداليات وتعرف بتونس أكثر برشا منها فردية ومنها جماعية. مثلا كرة السلة كانت لها وبها أكثر متأكد تنجم تولي رياضة ممتازة برشا وتجيب ألقاب أكثر. كرة طائرة كيف كيف علاش مركزين مع زوز رياضات معناتها ما منش حق تعربي ما همش يسر معناتها قاعدين يجيبوا في إضافة معناتها الفوت اوكي فوت معناتها بار كوب دافريك هزيناه معناتها حتى شيء معناتها في كرة قدم الهوند ابار جيل ذهبي نذكروه الناس كل في الالفينات معناتها ما ريتش انا كرة اليد معناتها فيها نجاحات كبيرة والانجازات كبيرة. دونك هذوما رياضات يستحقوا اولوية بالنسبة لينا اكثر من رياضات اخرى.
3: خلينا نختموا بالتصريح نتاع الخبير في القطاع الفلاحي يانيس بن رينا في تصريح الاكسبريس اف ام يتحدث على مخزون السدود التونسية. يقول انه وصل 1,560,000,000 متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 67%. يتحدث على انه سدود الشمال نسبة التعب امتاحة وصلت حتى 78%. نسبة تعبئة سدود الوطن القبلي 98%. في المقابل يقول لم تتجاوز نسبة امتلاء سدود الوسط 13% من قدرة الاستيعاب امتاحة. تفضلوا صوته.
4: الحمد لله ان شاء الله خضرة صعبة تفضلي.
5: الحمد لله يا ربي اللي النسبة راي اللي وصلت في مرحلة قريبة 20% ولا حتى أقل شوية اليوم قاعدين نقربوا من 70%. حاجة إيجابية والحمد لله على نعمة الغيث النافع. اي سورتو باش يتنقص من انقطاعات الماء ان شاء الله في الصيف خاطر نعرفوا في اللي سيزون اللي فاتوا كانت أسباب الانقطاع هي دوبل من جهة نقص الماء ومن جهة الوضعية متاع الشبكة. أموا سنة ماهوش باش يكون عندنا المشكل متاع نقص الماء وتقعد جوست المشاكل متاع الوضعية متاع شبكة التوزيع.
4: ولا الحمد لله ربي يعطى خير ومعناتها ديجا تشوف الخضار معناتها وليت العكس العوام اللي فاتوا معناتها تشوف صفار مرة هذي تشوف خضار حتى في أماكن ما كانش يمكن تظهر خضرة. اليوم الحمد لله ينجم يعاون الماشية زادة كيف كيف والجاية زادة مش كان الماشية بركة وماذا بيا ماذا بيا رأى انعكاساتها في أسعار الأضاحي. لا معناتها المشي والجاي ما خدش واحد مشي جاي على الرحبة يتفرج وكاو معناتها العلوش تلمو غالي سنائي باش تبدل الكونسيبت ما عادش تمشي تقول باش نشوف علوش شوبينج يدخل في إطار الشوبينج زادا كي تعمل شوبينج تمشي تعمل شوبينج لعلوش تلمو على سنتي
5: ظهر لي شوفينج أكثر من
4: شوفينج شوبينج كل قدير وقدره بما أنه الأسفين كل معناتها مليون هو السمينج نتاع العلوش سنائي دونك هذاك علاش باش يدخل في إطار الشوبينج وإن شاء الله ديما خضرة وكاو معناتها انا دوخوني العباد اللي كي تصب المطر يتشكاو كي ما تصبش يتشكاو بالله العظيم لا نفهمهم انا هذوما وش ربي يفتح علينا وهذا ما اتمناه. شويه اخر شو نحكيو ناديه في انتبه
3: شويه اخر نرجعوا على اخر تصريحات الفنانه راحل هاني شيك ونرجعوا شويه زاد نحكيو على المسيره مسيره 50 سنه من الغناء.

0: شوية.
1: مولان دور يودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
2: مولان دور ودي روحك وزيد.
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشقال نادية الفورتي.
4: في انتبه أشقال اليوم نرجو نحكيه على الفنان الراحل أمير الغناء العربي هني شاكر اللي كان توفى البارح لحد بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة. كنا تابعنا قديش من مرة يخرجوا إشاعات حول الوفاة متاعه. نذكروا أنه الراحل كان يتلقى في العلاج في العاصمة الفرنسية باريس بعد أزمة صحية معقدة خليته يدخل إلى العناية المركزة قبل ما تدهور حالته بشكل مفاجئ. في الساعات الأخيرة شفنا عدد كبير من الفنانين اللي كانوا نعاو الفنان الراحل وحتى رئيس الجمهورية رئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان زادا قدم العزاء للشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة هاني شاكر. نقابة المهن الموسيقية المصرية زادا في بيان رسمي كانت أعربت عن حزنها لرحيل واحد من أبرز أصوات الغناء في مصر وزادا في العالم العربي. خلي نشوف زادا معلومة مهمة للناس يمكن تسأل وقتاش باش يكون موجود في مصر باعتبار انه توا حاليا في فرنسا. فانه اليوم من المتوقع انه يتم انهاء الاجراءات غدوه الثلاثاء يوصل جثمانه لمصر. هذا حسب تصريح المساعد نتاع وزير الخارجيه لشؤون القنصليه سفير حداد الجوهري. نسمع من بعض.
5: احنا طبعا من لحظه الوفاه اللي تمت اليوم الساعه 3 في المستشفى وسافرنا في باريس على تواصل مع الاسره ومع اداره المستشفى وبكره ان شاء الله يتم يعني انهاء الاجراءات الورقيه ويعني تغسيل وتكفين الجثمان والصلاه عليه ومنتظر وصوله ان شاء الله يوم الثلاث على رحله مصر للطيران اللي هي توصل تقريبا الساعه 9 بالليل يوم الثلاث القادم. هو طبعا ده ميعاد مبدئي لان طبعا يعني لما بيخلصوا الاول الاجراءات الورقيه ولو في اي تعديل طبعا الاسره موجوده مع الجثمان والسفير معاهم.
4: نذكر أنه الراحل كان في الأشهر الأخرى مر بسلسلة من الأزمات الصحية المعقدة بدأت بمشاكل حادة على مستوى الكنوع وهذا اللي استدعى تدخل جراحي وبعد العملية زاد فما مضاعفات ظهرت اللي أثرت بشكل كبير وواضح على الحالة متاعه. ورغم تسجيل تحسن محدود في البداية لكن وضعه الصحي قعد مش مستقر. قبل زوز أسابيع الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة كان تحدث على تفاصيل الوضع الصحي لهاني شاكر في فيديو عن طريق الحساب الرسمي متاعه. واضح أنه الفنان كان يعاني من نزيف متكرر على مستوى الكنوع قبل تدهور حالته وهذا ما استدعى زادا التدخل الجراحي. وقال انه خلال المرحله هذيك فانه تعرض لتوقف في عضله القلب لعده دقائق قبل ما يتمكن الفريق الطبي من انعاش متاعه وكيف زادا بدا يستعيد بشوية من قدراته تدريجيا ورجع يتحرك شوية بعد ما كانت أثرت حتى الوظائف متاعه ونتيجة نقص الأكسجين اللي يوصل للمخ قبل ما يشهد تحسن نسبي وزاد كيف وضعية صعبة وانتوكا عاشة في الفترة الأخيرة. إن شاء الله ربي يرحمه. نسمع عدد من الفنانين في إيتي بالعربي سميرة سعيد لطيفة العرفي وليلى علوي حلمي عبدالبقي شنو اللي قالوا على الراحل هني شكر.
6: خبر محزن جدا جدا حياة هاني من أقرب الفنانين لقلبي. هو عنده تماسة خلق وترام للنفس وقلب طيب ولطف يعني مع كل زملائه ومع كل الناس اللي بيعرفهم. هو إنسان كان إنسان لطيف جدا جدا وحبوب وودود جدا.
7: أنا هاني بالنسبة لي كان أخويا اللي في مصر ولأنه هاني خسارة كبيرة أوي كإنسان وكفنان.
8: هو كان إنسان جميل محترم طيب وحميم كريم هو وأسرته كلها ربنا يصبرهم.
9: مفيش مرة طلبت منه طلب لعلاج أي حد غير قادر في الجمعية العمومية للموسيقيين إلا وكان يقول لي إلا العلاج يا حلمي ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. كلماته الجميلة اللي تحمل معاني الإنسانية كانت بتدخل قلبي وقلب كل عضو في نقابة المهن الموسيقية. هاني شاكر فنان وإنسان كبير لم ولن يعوض.
4: خلينا نرجع زيد على تصريحه في واحد من الحوارات اللي قام بها مع وفاء الكيلاني وقت اللي سألته قالت له كيفاش تحب الناس تتذكرك، هل انه بالسيفي متاعك بالخدمة متاعك بالأعمال متاعك، فانه قال نتمنى انه الناس تذكرني بالخير بعد ما نمشي من وسطه.
0: السيرة الذاتية أنواع، منها اللي صاحبها بيكتبها بنفسه ومنها اللي بيمليها لحد أو بيحكيها لحد بيثق فيه عشان يكتبها، ومنها اللي بعد عمر طويل بتتجمع من حكاوى المقربين كانوا منه أو من الصحافة، بتصدق أي نوع فيهم؟
10: اللي الناس بتبقى شايفاني فيه اللي هو بيجمعون من نفسه، يعني أنا مش عايز أفرض عليهم سيرة ذاتية بنفسي، لا يعني أتمنى الناس تبقى فاكراني بالخير بعد ما أمشي من وسطيهم وهم يجمعوا
0: طويل إن شاء الله.
10: كل اللي بيحبوه عني، كل اللي بيحبوا يسمعوه عني، كل اللي بيحبوا يقروه عني، كل الأغاني اللي أنا سبتها دي.
4: ذكروا زيدا أنه الفنان هاني شاكر تصدر محركات البحث في الأيام اللي تعديت بعد انتشار الشائعة متاع الوفاة متاعه، وبعد المحامي متاعه المستشار ياسر قنطوش كان أعلن أنه العائلة متاعه تحركت قانونيا ضد صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي اللي كانت نشرت أخبار عن حالته الصحية ما كانتش صحيحة. كما قلنا زيدا أنه مر هاني شاكر في الأشهر الأخيرة بسلسلة من الأزمات الصحية المعقدة ووضعه قعد ماهوش مستقر. باش نختمو ب تصريح ليه للإعلامي علي ياسين وقت اللي يحكي على علاقته بالموت، قال أنا بالنسبة لي الموت نحسها حاجة قريبة مني برشا، وهذا علاش
10: ما فيش شك أن الواحد في حياته العادية ممكن جدا ينسى الموت، ينسى اللحظة دي بالتحديد، مشاغل الحياة تاخدك. لكن أنا في فترة يمكن مش طويلة قوي، ماجد أخويا الله يرحمه توفى، وأمي الله يرحمها توفت، وجاء طبعا آخر وفاة سنة 2011 دينا الله يرحمه.
11: الله يرحمه.
10: من ساعتها أنا بالنسبة لي الموت والإحساس ده والنزول للقبر والكلام ده كله حسيت أنه قريب مني جدا، لأن أنا حتى مني نزلت تحت حقيقي،
11: صار بدك تلتقى فيها بأسرع وقت
10: جدا جدا جدا فوق ما تتصور. فحسيت قد إيه الموت قريب، ده خد مني بنتي، ده خد مني حبيبتي اللي كانت في حضني. من ساعتها التفكير حتى في الحياة بقى مش بالطريقة بتاعت زمان.
12: ربي يرحمه وينعمه، واحد من لي ليجوند الكبار اللي بقاو من جيل كامل من الفن اللي عرفناه واحنا صغار اياد، وعرفوه حتى الجيل اللي قبلنا.
13: هي هو الله يرحمه هاني شاكر، معناتها خلط يتسمى على جيل نتاع عبد الحليم حافظ والجينيراسيون تاعهم، وواصل ونجح انه معناتها يتاقلم مع الضيقه الفنيه مع الجيل اللي جات بعد، اللي الجينيراسيون تاعنا اللي سمعت علي الضحكايه، سمعت غلطه، سمعت معناتها اللي حاجات اللي قعد حاضر بهم، واللي سنوات قريبه لهنا كانت حفلاته دائما موجوده فيها المستمعين، ومعناتها يستجيب للضائقه الفنيه نتاع اجيال مختلفه.
12: لي جون اليوم يعرفوه، متوسطي العمر يعرفوه، حتى الكبار زاد كيف كيف يعرفوه. دونك ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وعنده قاعده جماهيريه كبيره برشا زاد لهنا في تونس. نادي يعطيك الصحه، بركه لو فيك اياد، باش نسمعوا هاني شاكر نكملوا به. بحبك يا غالي، نتقابلوا غدوه شويه في موعد مع الاخبار ومع جهه.

0: بوبليسيتي.
1: من لعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ألفين للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
3: امون اللي غروني
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
4: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليكم اوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
7: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الجام متاعها انياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد. لا جام انياي سينت زيوت 100% ايطالية تضمن حماية اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. انياي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
8: عن فتحي يعطيني حلوة.
9: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
8: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
9: إش قولك في ديليس ميكس؟
10: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنتك عبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
11: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
12: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
13: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
14: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصين تشرع بداية من ماي الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن الأقل بلدان نمواً، حيث شمل الإعفاء ونذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه، قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. وزارة التربية تنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وهذه الدروس تستهدف تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي، والسنة التاسعة من التعليم الأساسي، والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. عالميا، مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران يقول إن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور للمضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف. وفي الأثناء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم. التضخم في تركيا يسجل ارتفاعا حادا في أفريل، وصل إلى 32.4% بمعدل سنوي بالمقارنة مع 30.9% في مارس، مدفوعا بصورة خاصة من ارتفاع كلفة الطاقة وفق بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
13: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.
0: الويكاند وفي سيف في الويكاند، وبدت جمعة جديدة. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي حبونا واللي تبعونا الكل، وين ما قاعدين تسمعون فينا، تسمعونا على الفريكانس متاعنا، تسمعونا زادا كيف كيف صوت وصورة لايف على السيت متاعنا www.mosaikefm.net. لسانسيل انو نسوكم على امتداد 3 ساعات. هذه هي صباح الناس من توا وحتى لنص النهار. كان على الاخبار عنا، كان الاكتواليتي عنا، كان الصحيح في الصحيح متنجم تلقاه، كان عنا بيان سو، كان عن نغمة تونسية موجودة وبصوت علي الرياحي. ما تفكرش في الأحزان،
15: ما تفكرش في الأحزان، ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش على اللي كان وافرح باللي

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: يا مرحبا بكل مستمعين موزايك FM، ان شاء الله نهاركم زين وبداية اسبوع موفقة للجميع. معاد مازال العام لفلف، غمض عينيك وحل باش تلقاو الامتحانات سي على الابواب. جمعة هذه ليه جمعة جيد هول يبداو شفاه ويبداو ذكا جو الكل، اي ان شاء الله بنجاح لصغيراتنا الكل. صباح الناس، الاخبار، الحكايات، الاكتواليتي، والاهم من هذا كل تلقاو معنا كان المعلومه الصحيحه في الصحيحه. دوك نعاود نذكر تسمعونا على الفريكونس نتاعنا وزيد لايف، اتبعونا سور لو نت على www.mosaikefm.net. باش نعطيكم الكلمه لكم كما تعودنا في اول صندوق اعجاب، تتفاعلوا معنا، تحكيوا وتنقدوا، تلاحظوا اللي حكي عجل بينا بربي المستمع، اللي حكيت عجل بينا ما كملتنيش الهدره، معناها انا قعدت متشوقه، مرتك كل يوم تقولك جيب الجلبينة وفي الاخر انت ما قيتهاش، اين ذهبت؟ هذا سؤال بربي كنت تسمع فينا غدوة كمان الحلقة الثانية، ما تخلينيش هكا مشوقة، معناها حب نفهم الجلبينة اللي تشيها لمرتك وما تلقاهاش، وين مشيت الجلبينة هذه؟ بعد شوية باش نحكيه، لانه كنا سابقين هوني على موزايك FM وحكينا عليها، باش نحكيه وعلى الدواء الحقنة الزريقة. الزريقة اللي ما نحبش نقول كما برشا يدولوها، يقولك زريقة التنحيف، لا، هي دواء يعطيوها لمرضى السكري نوع 2، هي دواء وما تتوجد، بدأ بنحكي دواء معناها لازم تتوجد كان في الصيدليات، وتوجدت في صيدلياتنا ابتداء من تاريخ 6 الشهر هذا من الأربعة اللي تعداد، وهي موجودة في الصيدليات، لا مش أي حد ينجم ياخذ الدواء هذا، ومش كل طبيب ينجم يوصف الدواء هذا، الوصفة تكون من الأطباء هذوما بالذات، المختصين هذوم بالذات، وبش تصير التثبت زادة في الصيدليات. شنو هي الحكاية بالضبط؟ بعد شوية نعطيكم التفاصيل من وزارة الصحة، فخليكم معنا.
2: صندوق عجب، صندوق عجب، والله العظيم خليتنا نفرغ في قلوبنا ونحكي ونتفرغ شوية، وانت تسمع والله أعلم بيك خوي، متقلق ولا فرحان بيه خوي؟ أنا عندي مرتي سيدي كل نهار نهارين تقول لي جيب لي جلبان، نهار نهارين جيب الجلبان، هو جلبان ما نش ناكله فيه، ومن بعد ظهر خوي اللي تمشي، قلت له يا مدام خلش كان بيه جلبان تبيع فيه تفصص تبيع.
3: عادل ماجيان بربي، صنعت على تذاكر للمواطنين بالخارج، كسوا المواطنين بالخارج ولا دوتوت فاسون التوينس اللي يحبوا يسافروا، عمل سماء مفتوحة open sky كيفنا كيف المغرب، اليوم المغربي من باريس المراكش ولا من باريس للكازا يبو بيي ان بيي دافيون 50 أورو، خويا خلينا نعملوها احنا، علاش البيي توصل 1.5 مليون باش تمشي باريس والا في السونس انفيرس من باريس لتونس؟ راهو برشا فلوس، عائلة تبدا متكونة من 3 ولا 4 انفار يا خويا، ميزانية كبيرة، دونك نلقاو لنا حل في السماء المفتوحة. عايش
4: أختي جهين، ملاحظة، مجرد ملاحظة، أنا ونمشي للفارماسي، أنا ولا أي حريف آخر، أي مواطن تونسي عادي يمشي للفارماسي باش ياخذ الدواء، يضربوا له على السيستم تطلع الحسبة كذا وكذا وكذا، ما يحطوش سعر الدواء على كل علبة، علاش سعر الدواء اتنحى من العلبة؟ يا أخي أرجعوا حطوا لنا السعر نتاع كل دواء على العلبة باش أنا نعرف مالي وما علي.
5: بلكي كنا ندخلوا لريانا من تونس وداخلين لريانا نشموا ريحة الورد والزهر والعطرشية والفليو، ندخلوا لريانا نشموا ريحة العطور الكل ما شاء الله، توا سوق عصر في ريانا، سوق عصر أنا نعرفه سوق العصر في تونس، يخدموا ربي عينهم، ما مش بالفوضى هذيك، هو سيلوت في بوشنيق غنى على ريانا اللهم صل على النبي، هكا ولينا شمت الفوضى في ريانا شهادة من عجب، نورمالمون شموا الورد والياسمين والزهر والعطرسية والفليو والكليل والزعتر، توا الله غالب.
2: صندوق عجب، صباح الناس

0: لوتو على موزيكا فم. لا خلنا نعطيكم الوقت 9:19.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: تسمع أخبار البلاد وتسمع الصحيح في الصحيح معنا على موزيكا فم. كنا من أول من حكينا عليها الزريقة اللي برشا يسميوها زريقة التنحيف، لا وقلنا مرة ونعودوها للألف، هي دواء. الزريقة هو دواء، ودواء يخص مرضى السكري نوع 2. وكنقولوا دواء يعني ما لازم يتوجد كان في الصيدليات، وكنقولوا صيدليات وقولوا وصفة طبية، وكنقولوا وصفة طبية الزريقة هذه ما تتعطى كان من أطباء مختصين في الاختصاص هذا. فوالا، مش تمشي نقولنا للناس المرضى اللي يستحقوها. ناخذوا التفاصيل، علاش اليوم أكثر تفاصيل؟ لأنه توجدت موجودة في تونس من تاريخ 6 أفريل من الأربعة اللي فاتت، موجودة في الفارماسي عنا في الصيدليات في تونس. خلينا ناخذوا معنا الأستاذة دكتورة نبيلة مجدو برقيق، هي رئيسة قسم أمراض الغدد بمستشفى الهادي شاكر صفاقس ورئيسة الجمعية التونسية للغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. دكتورة نورتني، مرحبا بيك على مزيك.
2: مرحبا بك مدام جيهان، ومرحبا بمستمعي مزيكا فام.
0: شكرا للتطرق.
2: شكرا للتطرق للموضوع هذا، خاطر يلزمنا معناتها احنا نرفع الملابسات لدى المواطنين، خاطر اكثر الحديث معناتها على الموليكول هذه على السيماغليتيد مره في الاسبوع. هي وفات معناتها دواء تحصل حديثا على الامام في تونس كدواء لمريض السكري من نوع 2 ولا دونه، دونك دواء لمرضى السكري من نوع 2 البالغين.
0: هو علاش
2: تم الإعلان عنه عن اعتماده رسميا أثر المنشور الرسمي صادر عن الصيدلية المركزية التونسية حديثا، باش يكون متواجد في الصيدليات ابتداء من يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله.
0: الأربعاء الجاي أي بعد غدوة،
2: 6 مايو. هو دواء موجه لمداوات ديما نعاودها، اي جلاسوليني مرضى السكري من نوع 2 الوش لتعديل مستوى السكري في الدم وهو يحقق التوازن نتاعه بصفه فعاله. وبينت الدراسات كونه عنده عده منافع اخرى لمريض السكري من نوع 2 اللي هي تخفيف الميزان.
0: فوالا،
2: هي لأنه مستحبة.
0: فوالا، لأنه دكتورة هوني علاش مثلا تخفيف الميزان؟ لأنه نعرفوا أنه لوبيزيتي السمنة هي واحد من الفاكتور اللي يخلي الشخص ينجم يكون عرضة لمرض السكري.
2: دوك هي معناتها تحذر ما نقوله سيتونيتا دو بري ديابيت ما قبل السكري. هي كيف تتعالج؟ بيان سور معناتها احنا باش نخففوا من معناتها المضاعفات نتاعها ومن مضاعفات مرض السكري. دونك المنافع الاخرى اللي مش تعطيها الموليكول هذه لدى مريض السكري من نوع 2 هي التخفيف كما قلنا في الميزان، بما انه التوانسه معناتها اثبت الدراسات تقولوا معناتها 42% من التوانسه اللي مرضى بالسكري عندهم سمنه. كيف معناتها تحمي القلب والاوعيه الدمويه من الجلطات القلبيه والدماغيه، وتحمي ولا تاخر زاد ظهور القصور الكلوي. وكيف معناتها مش تحسن من جودة حياة المريض السكري.
0: هي حقنة مرة في الأسبوع تكون زريقة مرة في الجمعة.
2: نعم، هي في شكل قلم أو كيف مش نشريوها معناتها، مش نلقاها في شكل ستيلو.
0: ستيلو كما ستيلو دانسولين
2: معناها. هو ستيلو. معناتها هو راه خاطي دواء الأنسولين.
0: لا يعوض. لا يعوض الأنسولين.
2: هو في شكل قلم يحتوي على 4 جرعات. هو يتعطى حقنة تحت الجلد مرة في الأسبوع بصفة مستمرة بيان سور، معناتها حسب ما يوصف الطبيب المختص.
0: يوصف الطبيب
2: لا يستعمل إلا بوصفة طبية
0: ولا
2: وتحت إشراف طبيب مختص. الوش باش نضمنوا سلامة المرضى ونحققوا أفضل النتائج العلاجية اللي نترقبوها عند المريض هذي متاعنا.
0: وقد تم تحديد حتى المختصين الأطباء اللي يعطيوا الأوردونونس بالدواء هذي بالأوزامبيك.
2: فعلا معناتها على الصيدلي هو التثبت من مقتل الوصفة الطبية شنو ما الاختصاصات اللي عندهم الحق معناتها باش يقيدوا الموليكول هذية، هو طبيب مختص في أمراض الغدد، طبيب مختص في أمراض التغذية، أو طبيب مختص في الأمراض الباطنية، أو طبيب أمراض القلب، أو أمراض الكلى. ونأكد اللي هما الطب هذوما الكل يلزمهم بيان سور معناتها ديما يتشاوروا بين بعضهم. على خاطر كما قلنا مريض السكري هو ينجم يعطي معناتها السكري مش ينجم يعطي مضاعفات اذا كان معناتها قاعد برشا ماهوش متوازن. دونك يتحدوا الطب هذوما الاختصاصات هذوما باش معناها يوصفوا الدواء هذايا في ظروف ملائمه.
0: واضح. وفتره العلاج نتاع الدواء هذول لازم ما تتجاوز 6 أشهر دكتوره؟
2: لا مش صحيح معناتها بالعكس، معناتها كل ما يطول العلاج كل ما هو باهي، على خاطر كما تعرف هو مرض السكري هو مرض مزمن معناتها اذا كان مش نقصيه على الدواء مش يرجع المرض. دونك يفولو انترتونير معناتها يفولو مانتونير معناتها ناخذوه الفتره اطول ممكنه.
0: واضح واضح. دونك نعاود ونقول هو دواء باش يتوجد ان شاء الله نهاري نجي نجمع هذه معناها في الصيدليات، ما يتاخذ كان بوصفة طبية من كما تفضلت سيادتك دكتورة وقلت من الأطباء المختصين هذوما، وهو لا يعوض الأنسولين بالنسبة لمرضى السكري. مش نبداو واضحين، فما برشا اللي يسمعونا يقول لك ملا ارتحنا من الأنسولين باش نولي دواء آخر. لا لا لا، كما تفضلت دكتورة لا يعوض،
2: لا يعوض مادة الأنسولين. ونأكد زادة كيف مش نقيدوه متحدين مع بعضنا للطب الكل.
0: واضح.
2: طبق الاختصاص اللي ذكرتهم.
0: وبالنسبة اللي يسألوني ما هو تعرف دكتورة دواء يقول لك هل ينجم يكون عنده أعراض جانبية، خاطر احنا عنا غكول على دول أخرى سبقتنا واخذت الدواء هذا؟
2: هما الأعراض الجانبية اللي مش يظهروا في الأول معناتها هما معناها سيرتو علامات في الجهاز الهضمي مثلا تقيا مثلا جريان الجوف، وكما قلنا معناتها ماشي يظهروا على الاول ولبي سوفون معناتها تلقاها مع الوقت معناتها ماشي
0: معناها البدن يستانس هذا معناها بعد الحقنه الاولى البدن يستانس.
2: يقول احنا مش نبداو بالدوز معناها صغيره ومش نطلعوها بشويه بشويه. دونك هذاك هو كما قلت لك معناها طبيب الاختصاص هو اللي مسؤول على الوصفه هذيا،
0: يحدد الوصفه هذيا. معناها نهار الاربعاء ان شاء الله،
2: نهار الاربعاء ان شاء الله 6 مايو مش يكونوا متواجد في الصيدليات.
0: فوالا. بالنسبه للاسعار عندك فكره دكتوره ولا لا؟
2: هي معناتها البوات يعني مش تشد شهر ب 355 دينار.
0: 355 دينار فيها 4 دوز.
2: أوي.
0: واضح. شكرا لك دكتورة، ربي يخليك ونهارك زين.
2: شكرا لك.
0: شكرا لك. طيب. يعيشك. دكتورة الأستاذة نبيلة مجدوب رقيق هي رئيسة قسم أمراض الغدد بمستشفى الهادي شاكر صفاقس ورئيسة الجمعية التونسية للغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. أوزامبيك الأوزامبيك باش يكون موجود كما سمعتوا نهار الأربعاء في صيدلياتنا 355 دينار لبوات، لكن مش تاخذها وحدك. لا لا لا، هو دواء نعاود ونقول مهم يسر وجدا، هو دواء لمريض السكري نوع 2 وما ينجم ياخذه كما تفضلت دكتورة كان بوصفة طبية من عند المختصين اختصاص طبيب الغدد السكري، الطب الداخلي، أمراض القلب، أمراض الكلى والتغذية والأمراض الغذائية، هما اللي مسموح لهم باش يعطيوك لوردونونس هذية باش يعاونوا مريض السكري تيب 2 لا يعوض الأنسولين. مهم نعود نقوله مرة واثنين، لا يعوض الأنسولين ومش يكون موجود في الصيدليات أكيد مدام نحكيه على دواء من نجم يتوجد كان في الفارماسي. شكرا لكم على الاستماع، خليكم معنا.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.
0: حتى لانه سنهار على وزي كفه بديت تسخن الدنيا هكا ولا ليه بديت تسخن الدنيا وبشكون فما استعدادات خاصه وتوصيات خاصه لانه يؤلمنا انه الفتره هذية دوب ما تسخن الدنيا نبدا ونسمو على حالات الغرقة نترحموا عليهم وربي يصبر عائلاتهم اللي وتو باش نسمو اكثر لانه ما نحبوش نسمو حوادث كيما هكا الحق بتاع ربي وعي وصغيراتكم نعرفوا تو امتحانات بشتوفة ومع اخر الامتحانات وكانوا التلميذ يحس فرهيدة يمشي اوب اول يربي روحه يقول لك خلينا نعمل غطسه وبعد نبداو نسمعوا ونشوفوا ونتبعوا ونترحموا ما نحبوش نوصلوا لهذا الكل فما استعدادات خاصه باش نحكيوا على شواطئنا باش نحكيوا الصيف جاي ومؤشر الحراره قاعد يرتفع هذا مؤشر يقول انه باش يكون فما موسم حرائق صعيب شويه سنه ولا لا دوك هذا الكل باش نحكيوا فيه واكثر فرحانه نكون ضيفي ينورنا لهنا في الاستوديو المقدم خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه شوي اخر تسمعوا الحوار كامل معنا تابعونا
1: صباح الناس فرعنا مع ليتر حالي
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل إن كان أطفال في إشارة مرور إنساء أو رجال في الشارع أمام المستشفيات قدام الجوامع قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عاد عند البعض وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ذفرين وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت تم اكتشافهم وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا
4: تقام في الإيرانبوات اللي ما نعرفش فيه اللي هذا فيه أنا الحقيقة بالنسبة لي نأتي عنا في الحي في الحومة عنا الناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين ذكم الحقيقة أنا ما نعطيهم خاطر نحس متبركن عليهم كي حتى في صحتهم لباس في الحومة موجودة فما الناس لباس عليهم وتمشي تطلب فما شكون بدارو موجود احنا عنا في الحي تمشي في احياء راقية روها ان الناس مال دفاع قاعدة تطلب باركونتر تبارك الله اولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عنا في الحومة
5: والله انا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي انا نعاير ونشوف لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقربوا نعيطوا ولا نعيط لها نقولها قد تمشي تخدم روحك وفي خير صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم عليك وفما إنسان يبدو وتقومه وتهزه وتفطره إذا لزم وتعطيه وزيدة وقت تلقاه يستحق تلقاه يعلم ربي بغروره
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فورم نهار الاثنين
1: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.

0: مولان دور يودك بشنوازر ليلا كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج.

0: 9:36 دقيقة على موزيك فم.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى صحيح.
0: نورنا بحضور ومن خلاله نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة لأنه خدمة يخدموا فيها صباحا مساء ويوم الأحد، صيف شتاء حرائق نيران برد ثلج ديما موجودين. تحية كبيرة لأعوان الحماية المدنية، فرحانة يكون ضيفي اليوم المقدم خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. سيد مقدم نورتنا، مرحبا
2: بك. صباح النور، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله
0: الحمد لله. حوار باش يكون مطول أكيد معاك، وتبارك الله ديما سيد مقدم بأوراقه بالأرقام بكل المعلومات تلقاها معنا، إن شاء الله ربي يعينكم. الفترة نتاع الصيف بدات على بكري اسنين ملغزمون قاعدين نسمعوا تو نحكيوا فيها بعد معاك في الشواطئ وحماية شواطئ وغيره، لكن تو معناها قاعدين نسمعوا مثلا في الويكاند. سيد المقدم قبل ما نبدأ معاك في مواضيع أخرى، الويكاند معناها تدخلات كبيرة كانت معكم، الحادث اللي كان بالنسبة لك أشقائنا الجزائر، حوادث الغرق اللي بديت نسجلوها على بكري. نبدأ معاك بالويكاند، 48 ساعة دي في الويكاند المطول قول بخلونجي، وبعد نحكيو في مواضيع.
2: داكور، صباح الخير مره اخرى الناس الكل. بون انا نقول سا كومونس ديجا سيف بدا على بكري السنه في افريل. بون الويكاند سجلنا برشا تدخلات هامه، من ابرزها تدخل الحافله الحادث المرور اللي على الطريق السريعه ثلاثه في اخوانا الجزائريين، تقريبا 50 مصاب وحاله وفاه. قدر الله وما شاء فعل، ولكن الحمد لله تم إسعافهم الكل الحمد لله. هنا نحب ننوه بالمجهودات الكبيرة لعوين الحماية المدنية وضباطها على مستوى الجهوي، راهو ماهوش كان في العاصمة، راهو نلقاو الكاليتي والحرفية في التعامل وفي الإسعاف وفي تقديم الإسعافات الأولية، راهو حتى في الجهات، راهو حتى في بيجة، راهو حتى في توزر، في قبلي، راهي خدماتنا على أعلى مستوى. دونك الحرفية اللي خدموا بها التدخل نتاع الإخوان الجزائريين وطريقة الإسعاف والفرز نتاع المصابين راهي حرفية عالية. تقريبا حتى اللي ما يشكيش من إصابة تم نقله للمستشفى للاطمئنان عليه والحمد لله تعدت لباس. كيف زاد فما حالات غرقة. بون شهر أفريل كان نوعا ما صعيب، ما كناش نشهدوا في شهر أفريل غرقة بالشواطئ، ولكن سجلنا برشا حالات، برشا حالات وفاة نظرا لارتفاع درجة الحرارة فوالا، وخصوصا من الشباب اللي بعد الباك سبور، الفرحة تاع الباك سبور نعرفوهم يبداو فرحانين بعد ما يكملوا، يحاولوا يعملوا انديفولمون، اللي يمشي يعمل غطسة، اللي يمشي للبحر، اللي يمشي حتى فما شكون في لي باراج، معناها فما عندنا حوادث في لي باراج في السدود. دونك نقول سا كومونس ديجا.
0: قديش عنا في شهر أفريل سيد المقدم؟
2: في شهر أفريل تقريبا توا سجلنا 29 حالة وفاة
0: في شهر،
2: في شهر 29 حالة وفاة ما بين سدود، ما بين أودية، ما بين شطوط، فهمت؟ دونك سا كومونس ديجا كما قلت لك. إن شاء الله أنا توا الهدف من الحصة هذه بصدق معناها نحاولوا السادة المواطنين يتريثوا شوية، راهو مازال ماهوش وقته، مش وقته، مازلنا تو فترة امتحانات
0: بالضبط. ونشوفوا هوني حتى ترانش دار سيد العميد، معناها هوني كنا نلومو مثلا شباب وكما انت قلت وفرحان ومشيت تربيه، لقاو زاد ناس كبار معناها
2: اكزاكتومون راهو البحر مازال ماهوش امن، مازال ماهوش امن، فما لي كورون دو اللي ماهيش باينه للعيان، ما تنجمش العباد الكل تشوفها. انت كي تشوف البحر سافا وهادي والطقس سخون تقول برا نمشي نعمل غطسه، ما سافا تتعدى باركونتر ما تعرفش شنو ينجم يصير. الور كو احنا مازلنا ما بديناش في الحراسات نتاع الشواطئ انت يعني. دونك التركيز التدريجي احنا تقريبا يبدا من 15 ماي 1 جوان نبداو تدريجيا يعني نركزوا في الشواطئ، السباحين المنقذين وعوين الاشراف نتاعنا، الى حدود الساعه مازلنا ما بديناش. دونك هنا لازم نتوخاو اكثر من الحيطه والحذر، ما نجمش نمنع العبيد ما تعومش وتعمل ديفولمون، مي كمان نردوا بالنا
0: ما تغمرش يا خويا، عوم حدك الشط معناها ميسالش، مش لازم ظهر سباح ماهر وتدخل الداخل ودخل معك صغار.
2: وتعرف انت اكثر الحوادث اللي تصير هما العبيد اللي تعرف تعوم، اللي عباد اللي تعرف تعوم ومتمكنه وهما اللي تصير لهم لي زاكسيدون. اللي ما يعرفش يعوم يخاف يقول لك ليه ما ندخلش، ديما يبدا على الشط يبدا على الواحد، هذاك اللي يمنع. بار كونتر اللي يعرف يعوم ويحاول يدخل بعد يغدروا البحر.
0: بربي سيد العميد سامحني، 29 حاله توفيت الله يرحمهم في شهر افريل، كان نعمل مقارنه بعمناول سيف كامل مثلا
2: 19 حاله
0: وعمناول
2: عمناول في من بداية من جوان حتى 15 سبتمبر في حدود 80 حالة وفاة.
0: لا يرحمه.
2: 80 حالة وفاة. دونك السنة إن شاء الله بحول الله حطينا خطة جديدة. لازمنا نخرجوا بأخف الأضرار.
0: بأخف الأضرار.
2: احنا وسائلنا والديوان الوطني للحماية المدنية مجند. استعداد كامل وجاهزية على أقصى مستويات. ولكن هذا ماهوش كافي. اذا كان المواطن ماهوش باش يكون واعي، ماهوش باش يكون حاسس بالخطر، باش يمشي يعوم في مناطق غير محروسه، باش يعوم في في شواطئ احنا مانعين فيها السباحه، وقتها باش تولي مشاكل.
0: بالضبط اكزاكتومون،
2: وقتها بالحق باش تولي مشاكل.
0: مادام فصل الصيف بدا على بكري اكيد فبا خطط استباقيه وضعتوها. مثلا نحكيو على موسم الحرائق سنة. سيد المقدم تعرف انه المؤشرات تو نتاع درجات الحراره المناخيه الكل تقول انه ينجم يكون مؤثر لحرائق كبيره سنة ممكن تشهدها بلدنا. فبين موسم الحصاد نتاعنا، بين غاباتنا، بين حراستهم، معناها تحذيراتكم، وخاصه نقصي على كلامك سامحني انه كانت وزارة الفلاحة كيف كيف أعلنت عن المشروع، عن الشروع سمحني في تنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وأكيد ذي بالتنسيق معكم عديد الهيكل الأخرى.
2: صحيح، هو شوف يد واحدة ما تصفقش.
0: أكيد
2: احنا ما نجموش نخدموا وحدنا كحماية مدنية، احنا نخدموا في إطار اللجان الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجد. دونك الجهود، جهود الدولة الكل منسقة، وما بعضنا ان شاء الله باش نمنعوا هالموسم الصيفي هذا في سيرتو على زوج مراحل. المرحلة الاولى اللي هي باش تكون ماي وجوان تأمين صابط الحبوب نتاعنا، ثم نمروا الى تأمين الغابات والثروة الغابية نتاعنا. دونك الجهود كلها مركزة، عملنا خطة استباقية حضرناها صحيح، سيتم عرضها على السيد وزير الداخلية والسيد وزير الفلاحة إن شاء الله الأسبوع هذايا، معناها الفيناليزاسيون نتاعها والمصادقة عليها. الخطة أبرز العناوين نتاعها هي تقريبا تشبه للخطة تاع عمناول، بويسكو الخطة تاع عمناول كانت ناجحة تقريبا بنسبة 80-90%. ما عدا كما نقولوا احنا باش نبدلوا بعض المراكز الموسميه اللي احنا نحلوها، باش نعملوا لها ديسباتشينغ جديد، باش نعاودوا نغيروا المناطق،
0: توزعوا من اول جديد،
2: نعاودوا نوزعوا من اول جديد على حسب الحرائق اللي شعلت لنا.
0: لانه فما مناطق تشهد مثلا اكثر، تنجم تكون هذه في حرائق اكثر تكون.
2: اكزاكتومون، خاطر توا مثلا احنا عم ناول في صابط الحبوب والقمح سجلنا اعلى اعلى اعلى حريق المساحه نتاعو 50 هكتار في منطقه تبار. الحمد لله 50 هكتار ماهيش حاجه كبيره، ولكن بالنسبه لنا احنا حاجه كبيره 50 هكتار. دونك السنه برمجنا مركز موسمي متقدم في المنطقه هذيك في منطقه تبار،
0: واضح
2: بور ايفيتي اللي باش نوصلوا مخر ولا خاطر ماك تعرف صابط القمح ولا الشعير اذا كان ما تخلطش عليها من الاول ما عادش نجم تعمل حتى شيء. دونك هذه الخطه نتاعنا، عندنا 10 فرق متنقله موزعه على المناطق الغابيه والمناطق الفلاحيه. الفرق المتنقله هذه العوين نتاعها مدربين على انهم يبقاو 10 ايام متتاليه في الغابه، نجم يبقاو 10 ايام سوكسيسيف في الغابه يطفيو في الحرائق. دونك تلقاو تدريب على مدار سنه كامله. عندنا زاده خطه جديده ان شاء الله باش نستعملوا الدرون،
0: الدرون في اول مره باش تصير
2: ان شاء الله. ان شاء الله. هذوما لي درون باش نعملوا فرق مراقبه متنقله، باش نختاروا اوقات الذروه، وقت نعرفوا وقتاش تقريبا تبدا الحرائق، وقتاش الاندلاع نتاعها، باش نعملوا نخرجوا الدرون نشوفوا، نحاولوا استباقيا نشوفوا نلقاو شي دخان من بعيد. فوالا دونك نحاولوا لازمنا سنين ان شاء الله نامنوا صاب
0: بحول الله. ان شاء الله
2: هذا في مرحله اولى. وان شاء الله في كما نقولوا صابه القمح هي على 3 مراحل. مرحلة الإصابة تبدأ موجودة في السبولة نتاعها، هذيك باش نأمنوها. المرحلة الثانية هي مرحلة النقل الحصاد ثم النقل إلى مراكز التخزين لسيلو، ومن بعد نأمنوها أصلا في وسط لسيلو.
0: داكو.
2: خاطر لسيلو كما تعرف لسيلو هما فيهم ريسك كبير،
0: تنجم تدرى فيهم حريق.
2: اكزاكتومون، اكل بوسيير بعد ما تصب القمح في لسيلو هذيك سيتان غاز تريز انفلامابل. البوسيرك الغبرة اللي تخرج من بعد هذيك سيتغي
0: نجم يشعل
2: اكزاكتومون. دونك احنا توا
0: تأمنوا زادا
2: اي ديجا قمنا تقريبا بزيارة كل مراكز تجميع الحبوب تقريبا كلها بنسبة 95% مازالوا الأسبوع هذا نكملوهم إن شاء الله باش نقوموا برفع التوصيات الخاصة إذا كان فما نقائص إذا كان فما فما حاجات كما نقولوا احنا مازالت ماهيش كاملة لازم رئيس المركز لازم يقف عليها ويحسنها كيك شوا لي زيكستانكتور لي ريدو دو خاطر فما حاجات ما تطلبش انا لما توصل للحماية المدنية
0: لازم فما تدخل وقت يكون
2: تدخل اولي تدخل ذاتي دونك احنا نعطيوه نصائح ونقولوا لازمك توفر هكا وهكا وهكا باش نوصلوا نامنوا الصابة ان شاء الله وتوصل على خير
0: ان شاء الله. احنا عامنيو 2025 سيد المقدم نعرفوا درجة الحرارة كانت سخونة تبارك الله كل هل شدنا معناها بلدنا حرائق كبيرة مقارنة بالسنوات الفارطة؟
2: عم ناول كانت الفترة ما بين 22 جويلية إلى حدود 27 جويلية هي كانت الحاسمة شهدت حريق في ما بين سليانة وزغوان ولكن الحمد لله تضافرت الجهود الكل وتم إخماد الحريق في ظرف 7 أيام على ما سبع أيام تم توفير وتسخير كافة الوسائل بما فيهم مشكورين الدفاع وزارة الدفاع اللي وفرت الطائرة تقريبا أكثر من 20 طلعة خاطر تعرف جبل برقو سليين تضاريسه ما هي صعيبة حتى الشاحنات الطفية ما تنجمش توصل بعض المناطق دونك يعطيهم الصحة زملائنا في الدفاع عاونونا بالقداء الغابات زادة الحرس الشرطة كما قلت لك كيف هيكل الدولة تدخل في حماية الغابات وفي حماية المحصول.
0: خلنا نحل بارونتيز لهنا لأنه رو 7 أيام معناها كي نسموها احنا رو 7 أيام عوين عايشة غادي معناها صباحا مساء فوهج النار
2: مع درجات السخانة اللي موجودة غادي
0: احنا كي نخرج ونبدو نسمع 40-42 نبدو ننفخوا في الكيس ونبدو في ملة سخانة لطفي ربي
2: هما يبدو يواجهوا فك الوهج يواجهوا صحيح مع المسالك تبدأ صعيبة رو ساعات ساعات ما تنجمش توصل باللونجان ساعات توي اوبليجي انك تتنقل على سقيك بالباتافو وتوصل باش تنجم تطفي
0: وتطفي وتم اجلاء عائلات وناس وارواح بشريه انا الواحد ما عادش يخمم في روحه ويخمم فك الروح هذيك اللي باش ينقذها
2: هو هو, هو هو هو اخماد الحرائق هو فيه دي بريوريتي الاولويه المطلقه هي حمايه الارواح ساعات تشوف انت النار تشعل وتقول شبيك ماكش تطفي في الحريق لا وقتها عندي دي بريوريتي اذا كان فما تجمعات سكنيه في وسط الغابه
0: لازم اجلاء
2: لازمنا يا نعملوا لهم ليني دو ديفونس معناها نبقاو بحذاهم باش النار ما تقربهمش واذا كان ريسك كبير نعملوا لهم ايفاكيواسيون في مرحله ثانيه ولا اون باراليل فما فرق اخرى تدخل لي الحد من انتشار النار ساعات زاد ما تنجمش تطفي لو فيت انك تحد من انتشار النار هذاك سي تان اوبجيكتيف والاوبجيكتيف الاخراني هو ان نطفيوا النار دونك هي فما ستون تكنيك معناها في إخماد الحرائق فما أهداف أولية ثم أهداف فرعية وهكذا دولية
0: ربي معكم ربي يحميكم سيد المقدم ذكر بحثنا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية من الحرائق نتعداو لشطوطنا لبحوراتنا إن شاء الله صيف يتعدى آمن خنقوله وبربي رجاءً معناها وعي نعرف لعب ساعات كما قال سيد العمين سيد المقدم تلام ذو يبدو فرحانين ويرمي ساكو من هنا وبعد يترمي ينقز في مناطق لا يسمح بها بالسباحة وخطرة وغيره بعد نقعد وحنا عملية تفتيش وغيره وشوية وحرقة على العائلة لأنه روح بشرية باش تمشي من غاديكا بدينا نحذر سيد المقدمة
2: بدينا عملنا زيادة على الشواط عملنا خطة أسنين برمجين تقريبا 350 نقطة حراسة على شطوطنا الكل
0: بزيادة على
2: عمناول عمناول كانت فما في حدود 280 نقطة أسنين 350 باش نركزوا على الشواطئ ولا الولايات اللي شهدت حالة غرق عمناول كما نابل وكما بنزرت دونك باش نحاولوا نكثروا من نقاط الحراسة نتاعنا غادي وإن شاء الله نقول تتعدى سلامات
0: إن شاء الله. بالنسبة للسباحين المنقذين سيد المقدم معناها كل عام يتم عرض لكن الطلب معناها الإقبال بيكون
2: فما فما عزوف
0: فما عزوف
2: فما عزوف
0: ديما يقولون مثلا يقولون الفلوس شوية
2: لا أسليه إن شاء الله إن شاء الله الأمور مريقة
0: سيما عجبتني بتاعك سيد المقدم
2: لا أسليه إن شاء الله مريقة المنحة ضعفت في فنين تقريبا
0: المنحة ضعفت في اثنين
2: لذا ها من هنا نداء لكل من يهمه الأمر إن شاء الله يقدموا ترشحاتهم للبلديات احنا موجودين ان شاء الله باش نقوموا بالتيست دادميسيون اللي باش يقدم الترشح نتاعو واللي باش نقبلوه ان شاء الله باش يتلقى التكوين لمده اسبوع ويبشر العمل نتاعو.
0: واضح.
2: دونك هنا دعوه ان شاء الله، نعرف اللي توا باش تكون فتره امتحانات مازلنا ما مش باش يكون فما معناها اقبال كبير برشا، اما نحاول من هنا اني ندعو الشباب اللي تتوفر فيه الصفات ولا المواصفات انه يتقدم بالطلب نتاعه، وان شاء الله من هنا تتضح الرؤيه بدايه من 1 جوان تتضح الرؤيه تبدا عنا ان شاء الله السباحين المنقذين بالعدد الكافي ان شاء الله.
0: فوالا دونك المنحه نتاعكم ضعفت في 2 هو الاخبار اللي قال لنا سيد المقدم. بالنسبه لتدخلاتكم اليوميه في الصيف، هو من الفترات اللي تكثر فيها تدخلات اليوميه كما فما مواسم اكثرها صيفا.
2: اكيد اكيد اكيد، الصيف هو كما تعرف العباد التنقلات تاعها تكثر، فما برشا حركيه كيما المهرجانات، العباد باش تولي المهرجانات كيما مثلا البارح مهرجان في دقه تاع كان ممتاز تاع براين دامز، كان تقريبا مثالي، العباد حضرت بكثافه وكان تنظيم محكم، وكانت حتى في الدخول ولا في الخروج تاع العباد ما كانش فما تزاحم، كان فما تنظيم ممتاز. هذا توا احنا اللي نسعاو ليه في مهرجان كارتاج، في مهرجان الحمامات، في مختلف مهرجانات الجمهوريه. كيف زاد عنا الحراسات نتاع السبور تاع الرياضه، ماتشويت تو من العيار الثقيل. دونك تركيز كلي وكبير تاع وزاره الداخليه، مجهوداتها تقريبا حتى استعدادات كبيره في كافة الأسلاك، من أمن وطني، من حرس وطني، من حماية مدنية، لتأمين كل التظاهرات اللي باش تصير في الصيف. تقريبا ما فما حتى تظاهرة ولا تجمع فيه عباد ما تكونش وزارة الداخلية مأمناته بجميع أسلاكها. دونك فما خدمة بالنسبة للحماية المدنية، كما تعرف التنقلات باش تكثر، حوادث المرور باش تكثر، حوادث الغرق باش تكثر، الحرائق كيف متوقعين زاد الحق السنة باش تكثر، ولو انه الخطة كانت باش تكون أقوى من عام ناول. متوقعين فيو البريسيبيتاسيون اللي صاروا تو في المدة الأخرانية باش تكون هاك الأعشاب الطفيلية والحشيش هذاك كله باش يرتفع وباش يكون موجود بارتو، دونك البروبابيليتي انه باش يشعل باش تكون موجودة برشا. فوالا دونك الخطة جاهزة وحاضرة، وان شاء الله نقول انا متاكد انها باش تنجح
0: إن شاء الله.
2: فقط يعاونونا ساده المواطنين بحسهم بوعيهم، ما يرموش لوائحهم للتهلكه سيرتو في الشواطئ.
0: فوالا في الشواطئ عندنا شواطئ ممنوع بالبد العريض كما قال المغني، مكتوب راهو ممنوع السباحه فيها. قداش عندنا من هكا تقريب يعني ممنوعين فيهم السباحه؟ ورغم هذا
2: موجودين، هم موجودين ان شاء الله تو عن قريب ثابت فيهم قائمه
0: ان شاء الله،
2: قائمه تو يتم نشرها الشواطئ الممنوعه فيها السباحه
0: واللي يسمح فيها السباحه.
2: فوالا اكزاكتوم، وهذيك ان شاء الله المواطنين يتقيدوا بالتوصيات هذه. انا نقول توصيات، فهمت؟ وحاجه اخرى بربي سيرتو الصغار نحاولوا نتلهوا بصغارنا سيرتو في الشوات، راهي مش نقول لك انا راهو
0: اكيد. وحالات كيما احنا مثلا نسمعوها كل ساعات تجينا كريتيك تقول لك مثلا الوالدين يكونوا لهين بالبورتابل والصغير يعوموا فجاه يهزوا التيار.
2: فما سيرتو كيبدا الشاطئ مكتظ، معناها يبدا فيه برشا برشا برشا عبيد، الصغار ما يلعبوا على الشطها وتخلها وخرج يبدا البوم، فهمت؟ دونك غادي يردوا بينا بالحق، ردوا بينا راهي شغلك، نحاول نخلو الصيف نتاعنا فرحه بصدق، معناها والله ياك تشوف احنا توا عوينا وضباطنا ما تتصورش الفرحه كي نوصلوا نمنعوا شخص. صدقني ما نثبت على تدخل، كان فما طفل صغير تم عملنا له الاسعاف، عملنا له الاسعاف، غرق هو وخرج بالحق، منظر شو نقول لك، امه واقفه على جنب تبكي واحنا نعملوا له في الانعاش المزدوج والحمد لله منع. ما تصورش الفرحه اللي فرحناها احنا قبل امه، كان الوليد الصغير رجع للحياه. دونك هنا ديما نوصي بربي سيرتو في صيف السنه، نحاولوا نخرجوا باخف الاضرار، خاصه في الشواطئ، راهو البحر ما عندوش امان، راهم التيارات المائيه راك ما تعرفش عليها، راهو في البحر راهو فما اوديه، راو انت تبدا تمشي في البحر راك تلقى واد ما تعرفش على روحك. نحاولوا ديما نكونوا فيجيلون، نفرحوا نعوموا في العشيه، نمشيوا المهرجانات نشيخوا، وديما في الحيطه والحذر نسيسوا روايحنا وكهو.
0: اكزاكتومون، هذه التوصيات النجم ونقدموها. يعطيك الف صحه، نورتي مقدم، شكرا على قبولك دعوتنا، ومره اخرى تحيه لاعوان الحمايه المدنيه، وان شاء الله كما قال سيد المقدم يتعدينا صيف باهي سنة. شكرا ليك سيد المقدم،
2: مرحبا.
0: سيد المقدم خليل المشي، رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه.

0: الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان
0: على كل لسان
1: فوتخ ماجازين داكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهمو نتعمقو ونتثقفو وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
0: من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تحويل حركة المرور على مستوى طريق سيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت إلى غاية يوم الجمعة 8 ماي 2026، وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي وفق ما أعلنته وزارة التجهيز. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أكثر أثناء المرور بمنطقة الأشغال. عالميا، استشهاد فلسطيني صباح اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة في إطار سلسلة من الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025. وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني فجر اليوم، إذ قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية من مدينة غزة، واستهدفت الزوارق الحربية ساحل مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع بالرصاص والقذائف. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز ما زال حرجا بسبب العملية العسكرية المستمرة في المنطقة. وهيئة التجارة البحرية البريطانية تدعو البحارة إلى التنسيق مع سلطات عمان والنظر في اتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية جنوب نظام فصل حركة المرور البحرية، حيث أنشأت الولايات المتحدة منطقة أمنية معززة وفق تعبيرها. في الأثناء، وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن بحرية الحرس الثوري الإيراني كشفت عن خريطة جديدة لمضيق هرمز تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا يعيد فتح سؤال أوسع عن حجم الوجود العسكري لبلاده في أوروبا ووظيفته بعد أكثر من 8 عقود على نهاية الحرب العالمية الثانية التي أسست نهايتها الانتشار العسكري الأمريكي. وترامب يقول إن الخفض سيكون أكبر بكثير من 5,000 جندي بعد إعلان البنتاغون خطة لسحب نحو 5,000 من أصل أكثر من 36,000 عسكري أمريكي في ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا، وسط خلافات مع برلين بشأن الحرب ضد إيران والتجارة والإنفاق الدفاعي. تقرير سيف الدين المهري.
4: تنتشر القوات الأمريكية فيما يزيد عن 12 دولة أوروبية، وتعد ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أبرز الدول المستضيفة لها، إذ تضم ألمانيا وحدها أكثر من 36 ألف جندي أمريكي موزعين على 5 قواعد من بينها قاعدة رامشتاين الجوية، وهي الأكبر أمريكيا في أوروبا. وفي تطور جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزام إدارته خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا بشكل أكبر بكثير، وذلك بعد يوم من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية أمرا بسحب نحو 5,000 جندي أمريكي، ليثير مخاوف إضافية من تصاعد التوتر في العلاقات عبر الأطلسية، وذلك بعد قرارات أمريكية أخرى على غرار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات والتراجع عن نشر صواريخ بعيدة المدى في القارة وصولا إلى تداعيات حرب إيران. من جانبه، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خفف من وقع سحب واشنطن 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا، معتبرا أن الأمر كان متوقعا، لكنه دعا في المقابل إلى تحفيز الأوروبيين على تعزيز دفاعاتهم. وتعكس هذه التطورات تحولا مهما في طبيعة العلاقة عبر الأطلسية، إذ لم تعد الشراكة بين واشنطن وأوروبا مستقرة كما كانت، وبين الضغوط الأمنية والتحديات الاقتصادية تجد أوروبا نفسها أمام مرحلة جديدة تتطلب إعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية والاقتصادية.
3: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: موزايك FM، الأولى في تونس.
5: صباح الناس.

0: ومارشي.
1: يا مرحبا بكل مستمعينا، 10:14 دقيقة كاظم الساهر بعده نعملوا طلة للمارشي وباش نزوكم في مارشي تطاوين صورة وصوت. تنجموا تتبعونا تسمعونا تتفاعلوا معنا على السيت متاعنا www.mosaikefm.net وعلى موقعنا بياسور هذا موزايك وعلى الباج متاعنا صباح الناس على الفيسبوك. حبيب شعباني مراسلنا وزميلنا من تطاوين، صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، صباح النور كيف المستمعين، أيضا كل التحايا اللي تبعوا فينا الصفحة.
1: مرحبا مرحبا بيك حبيب. دونك على موقعنا www.mosaikefm.net الطقس جميل وشاعري اليوم.
2: ايه بطبيعة الحمد لله بي. يعني كانت نهار جمعة اللي فات نهاية أسبوع كانت ممطرة يعني نبي قوسين يعني طقس مش عادي. الجمعة والسبت كانت مطر ثم باردة وبعد تالي تحسن طقس ولا ربيعي، طقس ربيعي يعني أمس واليوم طقس ربيعي ما فماش نسمة ما فما باهي يعني
1: الحمد لله ربي باهي نعملوا دورة في البرش
2: طقس متعجاز مهرجان الجاز بدي الجاز متاع الأغنية مش مهرجان الجاز.
1: هاي هاي عمل فينا دورة عمل فينا دورة.
2: اليوم في سوق تطاوين البطاطا من دينار 800 حتى 2200، البصل من 2 دينارات حتى دينارين 300، والطماطم ب 2800 حتى 3000، الفلفل الحار ب 2900 والحلو ب 3500، اللي هنا قوس صغير. لاحظنا ان كان ثم انخفاض، وللامانه محمد غيم يعني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بين من المناسير خلال زياره لتطاوين الاسبوع اللي فات اكد ان بدايه الاسبوع هذا باش يسجلوا انخفاض في اسعار الخضروات، واكد ان سبب ارتفاع الاسعار هو طول الفتره نتاع البرد يعني خلال الايام هذه مش معتاده هكا، علاش يعني ما فماش تفاعل من البيوت المكيفه، وكي بدات تسخن طقس باش ترجع الاسعار العاديه، والامانه يعني سجلنا انخفاض مازال مش كبير ولكن انخفاض نسبي مقارنه بالفتره الماضيه، يعني ثم تحسن شوي ان شاء الله يزيد يتحسن الفتره القادمه ان شاء الله. بالنسبة للخص من 3000 حتى 3500، بالنسبة للفاقوس من 2500 حتى 3500، اللفتوس في النارية ب 2500، القرع الأحمر ثم ب 3000 حتى 3500، والأخضر ب 2500، بالنسبة للقارس من 2000 حتى 2500، السلك والمعدنوش والباسباس الربطة ب 500، الفول من دينار 500 حتى 2000، باذنجان من 2000 حتى 2500، جلبانة 5000، الباسباس ب 2500 الكيلو، البروكلي ب 2500، بالنسبة للغلاب ثم حاجات بدأت تظهر كما المشمش 7000، الخوخ 6000، الفلاس 6500، البطيخ مازال غالي ما بين 6200 حتى 6500، التفاح 9500، البوصة 8500، الدقلة 8500، التوت 12 دينار، الكويل كعبة بدينار 800، الدلاع زاد ثم موجود ب 2200، واللوز كيف كيف 6200 مازال هذا معناتها الغلة نتاع الصيف يعني مازال نمشيو للدواجن، دجاج 8500، سكالوب ب 18 دينار، سكالوب داندو كيف كيف حتى سكالوب دجاج كيف كيف نفس الثمن، الكبد ب 19 دينار، فخذ الدجاج ب 12 دينار، وفخذ داند ب 18 دينار، بالنسبة للبيض الحارة ب 10600 والبلاطو 7900، نمشيو للحوم الحمراء كانت مستقرة السوا نتاعها العلوش 848 دينار حتى 50 دينار، البرشنية كيف كيف 48 حتى 50 دينار، العنز موجود ب 35، القعود ب 30، والعجل 36، وتطالع لهنا نزيد حمل في قوس آخر أكيد حديث الساعة هو الأضاحي وأضاحي العيد. نعطي فكرة على الأضاحي في تطاوين الأسعار حسب ما أكدها لنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري عبد العزيز الحرابي، ما بين تقريبا الأسعار الحالية ما بين 900 حتى 1600 بالنسبة للأضحية العادية، يعني ما هيش حاجة مش كبيرة برشا، وبالنسبة للأضحية المتميزة تكون كبيرة توصل حتى تفوت زوج ملايين. بالنسبة للتطاوين موجود الاكتفاء الذاتي، يعني عندنا 26,000 أضحى حاضرة، اللي في العادة أهالي التطاوين يعني النسبة العدد اللي كل المعدل السنوي يكون في 22,000 أضحى، حسنا عندنا 26,000 ثم فائض معناتها
1: بزيادة معناها إيه؟
2: بزيادة، وحتى عندهم كانوا يعني الولايات الأخرى ثم ولايات مجاورة معناتها تم تزويد ولاية أخرى بالأضاحي من ولاية تطاوي، ثم حاجة أخرى سنية يعني باهية، الموسم اللي فات كانت تم التفريط في الأضاحي بالنسبة للفلاح على بكري يعني من فترة قبل العيد بسم الله، يعني مازال الفلاح مازال عند الأضاحي، وهكا ممكن الأسعار تكون مناسبة نسبيا للي بيشيشي خلال الفترة القادمة
1: يمشي للفلاح ديريكت.
2: ايه في انتظار تحديد التسعيره نتاع بالميزان، ولو انا رئيس الاتحاد قال باش تكون مبدئيا ماهيش رسميه لكن متوقع تكون ما بين 28 دينار حتى 30 دينار وهي مجزيه للفلاح
1: تقريبا نفس تسعيره عام ناول باش تكون.
2: ايه مجزيه للفلاح يعني باهيه حتى الفلاح، وهك علاش هم ينتظروا معناتها البيع بالميزان ممكن يكون فيه حاجه مفيده ايضا للفلاح. هذا قوس حول بنت الاسعار نتاع الاضاحي. نكملوا بالاسماك، اللوراطه 23 دينار و500، القاروص 27 دينار و500، السبري 24 دينار و500، المعزول 14 دينار و500، تريليا 24 دينار و500، المرجان 16 دينار و500، النزلي 24 دينار و500، الحمراي 18 دينار و500، سبارس 10000 وتن 22 دينار و500، المره كعبه تن توك معناتها كان يقطع فيها معناتها ما نحكيلكش ان شاء الله بالشفيه اللي بالشكل اليوم التن، يعني حاجه ممتازه جدا.
1: يعطيك الف صحه دوك زميلنا حبيب شعباني، دورتنا اليوم في مارشي تطاوين، شكرا ليك، خليكم معنا على موزيك فم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الله يرحمه الفنان الكبير هاني شاكر، حزن كبير خيم على الوسط الفني العربي، فنانين كبار انعاو هاني شاكر صوت وصورة. نرجع بكم لآخر 24 ساعة قبل وفاة هاني شاكر، مداخلة خاصة بعد شوية تسمعوا معنا من مصر، خليكم معنا.
0: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره، بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عاد عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ظفرين؟ وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
3: تقام في الإيرانبوات اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نأتي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم، اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذكم أنا ما نعطيهم خاطر نحسهم متبركين عليهم كي حتى في صحتهم لباس. الحومة موجودة فما الناس لباس عليهم وتمشي تطلب، فما شكون بدارو موجود احنا عنا في الحي تمشي في أحياء راقية روها إن الناس مالدو فوق قاعدة تطلب باركونتر تبارك الله أولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عنا في الحومة.
4: والله أنا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي أنا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقربوا نعيطوا ولا نعيط لها نقولها قد تمشي تخدم روحك وفي خير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم عليكم. فما إنسان يدوا وتقوموا وتهزوا وتفطروا إذا الذم وتعطيه وجدة وقت تقاه يستحق تقاه يعلم ربي بذوره.
2: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فرع من هالاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس.

0: صباح الناس.
1: هذه معجزة المهدية نفسها.
2: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
3: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
4: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسوا كل يوم صباح.
5: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
6: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
7: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
8: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
9: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
10: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
11: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكي مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
12: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم حكة فرماج فوندو ستريت انكو 48 بورسيون ب 12 دينار و 790.

0: الله يرحمه. بالحق كلنا حزننا عليه، مش يقعد صوته، مش يقعدوا أغانيه، مش يقعدوا حوارات لهاني شاكر. هاني شاكر اللي كان قريب ياسر للشعب والجمهور التونسي والإذاعة موزايك، عملنا معاه عديد الحوارات وكان في عديد المناسبات يحضر معنا في الاستوديو، الله يرحمه. هاني شاكر من الجيل الذهبي اللي لقب بأمير الغناء العربي، اللي ظهر وسط عمالقة للغناء في مصر، وقال عليه وقت عبد الحليم:
1: ما رأيك في هاني شاكر وأحمد الصنباطي وماذا تتوقع لهما؟ كويسين، وأتوقع لهم النجاح، لأنه وإحنا في حاجة أن إحنا ناس كتير تنجح وناس كتير تبقى كويسة وتظهر، تبقى موجودة في حياتنا وفي حياتنا الفنية، يبقى لها أثر كبير، لأنه زي ما إحنا شايفين أعمدة الفن عمالة تتهاوى واحد ورا التاني، فإحنا لازم نبني أعمدة تانية. فأنا بشوف أن دول كويسين وأنه إن شاء الله هيكلهم مستقبل كويس.
0: بكين له مستقبل كبير ياسر الراحل هاني شاكر، اللي أول ما نعاه كان ابنه، قال: لم أفقد أبا فقط، بل فقط أقرب إنسان إلى قلبي، والدي، صديقي، ظهري، سندي، حبيبي وأخويا. عديد الفنانين، تقريب كل الفنانين، ما فماش فنان ما هبطش تصويره وحوار لي كان مع الراحل هاني شاكر. كل الفنانين نعاوه. ماجد الرومي قالت: غاب الإحساس الصادق والفن الأصيل، رحنا هاني شاكر مدرسة الرقي والنبض الدافئ في وجدان العالم العربي، سيبقى صوته يطربنا ويذكرنا أن الفن الجميل لا يرحل بل يبقى خالدا. أنغام كتبت وقالت: أستاذي وأخي وصديقي الغالي، حتوحشني جدا، وضحكتك حتوحشني، وحنيتك ورقتك وسمو روحك كذلك. عمرو الدياب كتب: صوتا من أهم الأصوات التي شكلت وجدان الأجيال وترك إرثا فنيا لا ينسى، للفقيد الرحمة بإذن الله، لأهله لمحبيه الصبر والسلوان. نعاه الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي في منشور في صفحته، نعته النقابة المهن الموسيقية، نعاه جمهوره الكبير الذي يعد بالملايين. نرجع لل 24 ساعة الأخيرة لهاني شاكر اللي توفى البارح 3 مايو 2026. معنا من مصر الزميل الصحفي بجريدة اليوم السابع محمود عبد الراضي. أستاذ محمود، نقدم لكم التعازي ونقدم لأنفسنا، لأنه جمهوره بالملايين في كل الوطن العربي هاني شاكر، الله يرحمه.
2: يعني فعلا التعازي مش للشعب المصري فقط ولكن للوطن العربي كله. يمكن هاني شاكر كان جزء أصيل من حياتنا وذكرياتنا كعرب بصفة عامة. هاني شاكر اللي غنانا الأمل والحب والتفاؤل، غنى للعرب جميعا. هاني شاكر هو جزء من ذكرياتنا وجزء من نسيج هذا الوطن العربي زي ما حضرتك تفضلت وقلتي. عشان كده النهارده الوطن العربي كله حزين على أمير الغناء وأمير الغناء العربي هاني شاكر، حالة من الحزن انتابت كمان الوسط يعني الفني بأكمله. شفنا جموع المطربين العرب والممثلين العرب بينعوا هاني شاكر قد ايه هو مش كان صوت جميل وعذب فقط، ولكن كان مدرسة من الرقي والأدب والاحترام، وإزاي يعني أرسى قواعد المحبة في جموع العالم العربي بأثره. طيب الله وصراه وخالص عزائنا لكل محبي وكل عشاقه.
0: نرجع للساعات الأخيرة لهاني شاكر أستاذنا.
2: يعني الساعات الأخيرة كانت صعبة وقاسية، احنا بنتكلم عن أهم وأخطر 24 ساعة في حياة أمير الغناء العربي هاني شاكر. يمكن هاني شاكر بعد انتقاله إلى فرنسا لاستكمال فكرة التأهيل والعلاج كانت أموره الصحية بدأت تتحسن تدريجيا، لدرجة أن ترددت أنباء عن نقله من يعني مكان العناية المركزة إلى بعض الغرف العادية، لكن سبحان الله سرعان ما حصل زي انتكاسة وبدأ يعود تاني، بدأت الحالة تتدهور مؤخرا. في الساعات الأخيرة كانت كل للأسف الأمور تشير أن يعني اللي خلاص يعني موعد الرحيل قد اقترب. كان طبعا محبيه موجودين حوله، اسرته على راسه، زوجته اللي كانت يعني شريكة دربه وشريكة الرحله وكانت موجوده معاه طول هذه الرحله، كانت بترعاه، كان هو دايما بيحس بالراحه وبيحس بقد ايه هو يعني مرتاح مع هذه السيده العظيمه اللي كان طالما تحدث معها في لقاءات كثيره. ويمكن مؤخرا قبل يعني حتى مرضه تم تداول فيديو يعني فيه من المحبة والألفة ما بينهم في إحدى الحفلات وهي بتلتقط يعني صورة
0: كان بيغنيها هو لسه. هو أنت لسه بتسألي أنت بالنسبة لي
2: بالضبط بالضبط يعني يمكن الفيديو ده أصبح ترند منذ الأمس. كانت حريصة أنها طبعا تكون متواجدة معها بلحظة بلحظة. الفنانين كانوا بيتواصلوا معهم على رأسهم الفنانة نادية مصطفى اللي كانت يعني قريبة جدا منه يعني شريكة رحلته، وكانت دايما تجمع علاقة صداقة. الفنان خالد زكي اللي بتجمعه أيضا علاقة صداقة ما بينه وبين الأسرة وزوجاتهم.
0: خالد زكي اللي كان في حوار مباشر وتفاجأ في الحوار أنه هاني شاكر توفى.
2: بالضبط يعني قديه تأثر لأنه هو يعني كان من محبيه، كانت تجمعهم علاقة أسرية بعيدا عن علاقة العمل. بالضبط. فكانت اللحظات الأخيرة قاسية للأسف. الأمور بدأت تدريجيا، الأطباء كلهم أشاروا إن الأمر خلاص في طريقه للنهاية، لتعلن يعني مؤخرا أسرته وفاته بالفعل، وتبدأ يعني الجهات المعنية في إجراءات يعني سفره إلى مصر نقل للجثمان. وبعد كده يعني يخرج رئيس الجمهورية على رأس المعزين يتحدث عن مسيرته، عن قد إيه هو غنى للوطن وغنى أغاني وطنية وساهم يعني في إبداعاته. ثم جموع الفنانين يعني كله تحولت منصات التواصل الاجتماعي معي بمثابة فرادق عزاء كبير، الكل بيدعي هذا الفنان الكبير. احنا فقدنا قيمة كبيرة جدا، امتداد لعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وشادية وهذا الجيل العظيم من المطربين ومن الرعيل العظيم جدا جدا من مطربنا.
0: بالظبط
2: بالفعل الجيل الذهبي في وطننا العربي، هذا الجيل اللي غنلنا الامل والمحبه وغنلنا اغاني تفضل طول عمرها باقيه معانا. طبعا من بعد الوفاه بدات ترتيبات، تم الاعلان عنه ان شاء الله يكون الدفن غدا الاربعاء باذن الله، بعد غد الاربعاء في مسجد ابو شقة في يعني منطقه الشيخ زايد، ويكون ده بعد صلاه الظهر. ثم بعد ذلك تتوجه به العائله الى مدافن العائله على طريق الوحاد بمدينه 6 أكتوبر القريبه من المسجد على بعد يعني دقائق من هذا المسجد. ثم حددوا موعدا لاحقا للعزاء يكون ثاني يوم بعد صلاه المغرب في نفس المسجد عشان يتلقوا عزاء محبيه وجمهوره وكل اصدقائه ان شاء الله باذن الله.
0: يعني وصول الجثمان لمصر بش يكون تقريب غدا الثلاثاء.
2: بالفعل يعني ممكن يصل غدا في وقت متاخر على اساس ان يتم التحضير للدفن الصباح غدا بعد غدا ان شاء الله باذن الله. طبعا الناس هنا تترقب، كل الوسط الفني ومحبيه وجمهوره وكل الناس تترقب وصول جثمانه. اعتقد انها تكون جنازه شعبيه مهيبه على غرار فنانين الكبار، وقد ايه مصر قبل كده ما ودعت اساطيرها. لا احد ينسى المشهد المهيب لعبد الحليم حافظ، لا احد ينسى عندما اغلقت شوارع القاهره تماما عندما ودعوا أم كلثوم كوكب الشرق. أم كلثوم مشهد كان مهيب جدا، ما زال محفور في ذاكرتنا. أعتقد أن هاني شاكر أحد هؤلاء الأساطير في العالم العربي. أعتقد أنه سيكون هناك وداع يليق به ويليق بمسيرته وبتاريخه ويليق بعطائه اللي يعني سيظل متواصل ما بقينا أبدا.
0: هاني شاكر رغم أنه غنينا على الضحكية وأغاني الحب، لكن ديما كانت في حواراته وفي نبرة صوته الحزن الشديد على فقدان بنته، كانت صغيرة في العمر 37 سنة توفيت. فكان في كل الحوارات كل ما يتعمدوا أنه يسألوه عن الموت، فكان يتمنى الموت المفاجئ ويقول أنه ما يخافش من الموت بل محذر له لأنه باش يلقى بنته.
2: يعني بالفعل زي ما قلت حضرتك، هاني اللي غنى للناس الحب والتفاؤل، اللي غنى لنا الحلم الجميل، اللي غنى لنا علي الضحكايه. هاني شاكر نفسه كان نبر صوته الحزينه، دايما كان اللي تحسي ان الحزن يسكن قلبه بعد وفاه بنته اللي تاثر بيها بشكل كبير، وكان القدر يعني ضرب موعدا بينه وبين ابنته. بعد 15 سنه يلتقي مجددا هاني شاكر بابنته، ربما كان هذا اللقاء هو تمناه كثيرا على الهواء وتمناه وسط محبيه قد ايه كان مرتبط بابنته. يعني هو يعني خلاص يعني ايام او 48 ساعه ويلتقي بابنته يعني ان شاء الله في الجنه ونعيمها باذن الله. كان يعني فنان وقور محب للجميع، كان عفيف اللسان. هاني شاكر هو احد الاساطير المكتمله في كل شيء، يعني في الادب والاخلاق والصوت الجميل وكل شيء يعني.
0: اي ومحبوب الكل، عمره ما يعمل مشاكل كما احنا نقول بتونسي. شكرا ليك. شكرا ليك الاستاذ حبيب. نورتني. محمود عبد الراضي الاستاذ الصحفي المصري من جريده اليوم السابع. هاني شاكر الامير الغناء، شوية فيه اللقب هذية، مش يقعد عايش أكيد بأغانيه بصوته بتسجيلاته الله يرحمه. ما حبيتش نحط نسيانك صعب أكيد، لا حبيت نحط له أغاني اللي تعبر على المحبة اللي كان يوصلها لنا.

0: كل الاخبار الباهيه ان شاء الله نسمعوها على بلادنا. حب اقول لكم انه الاخبار اللي باش نحكيه لكم هذيا والنجاح هذيا اللي باش نحكيه عليه والمخبر هذيا اللي باش نحكي لكم عليه موجود في بعض البلدان المتقدمه ومنها تونس. باش نحكي على تجربه تشغيل كبرى لمنصه التسلسل الجيني عاليه التدفق النوفا سيك اكس بلس. تو ناخذوا اكثر تفاصيل عليها لكن هذيا اللي باش تخلينا تعاوننا في التشخيص المبكر الأمراض النادرة الوراثية الطب الدقيق في مجال الأورام وغيرها من الأمور اللي ما تنجم تكون كان مكسب لينا. هي رئيسة مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستور وأستاذة استشفائية جامعية في علم الوراثة دكتور نيلة بلغيث محفوظ معنا بتليفون. نورتني دكتور، مرحبا بيك.
1: مرحبا مدام
0: شيزنين، يعطيك الصحة،
1: شكرا على
0: الاستضافة. شكرا ليك دكتورة. اللي يسمع فينا اليوم يقول قديش تنجم هذه التعاون الغدوة؟
1: تنجم التعاون برشا، خاطر هو هيك نقعدوا احنا في الإطار اللي احنا طول الوقت الحالي. شنو اللي فما؟ احنا فما منصات، عندنا منصات متاع تسلسل جيني عالي التدفق، اما ما همش ما يتمكنوش باش نعملوا معناتها العدد متاع العينات اللي نجمو نعديوهم، يجمش يعدي العدد العينات اللي نعديو فيهم احنا في الجهاز اللي عندنا هدية. معناتها هدية منو اول حاجة ساعة مش يمكننا انه نقسم الكلفة متاع التيست هدية. معناتها مش ينقص، هو التيست غالي برشا. اقبل بالنسبة للأمراض النادرة ولا معناتها يتبعث الأكثرية في أكثر الحالات يتبعث البرا،
0: يتبعث البرا
1: وغالي
0: غالي وياخذ وقت
1: هو حتى هو الوقت اللي ياخذ راه هي ما بعد تشغيل الجهاز، خاطر فما معناتها عملية متاع أناليز مع المعلومات وكل اللي تخرج من الجهاز تحب لها وقت هذيك. وخاصة احنا اول حاجة احنا التزمنا بها ان في تونس نحافظوا على المعطيات متاعنا، المعطيات الجينية، دونك ما تسميش معنا ما نستعملوش الوسائل اللي موجودة على المنصات الرقمية العالمية وكل معناتها كل شيء تعمل في تونس، تونسي بحت، حتى الاناليز باش تتعمل تونسية، دونك معناتها تاخذ شوية وقت هي الاناليز سمحالة. بيه احنا هذي الاقوغ اللي باش يعطيه الجهاز هذي وشنو اللي باش ينفعنا اقبل معناتها حتى قلت لك انا موجودة المنصات ما كانتش تخدم بصفة معناتها روتينية معناتها في المستشفيات، وموجودة حتى الأكثر في البحث العلمي وكل. دونك احنا هذي هو المخبر هذي ذو صبغة استشفائية جامعية، دونك اولا مش يمكننا من ان النجم نشخصه بالنسبه لتونس كامله، خاطر هو عنده قدره كبيره انه يستوعب العديد من العينات في نفس الوقت. دونك هذا احنا ديجا جربنا في نصف الطاقه الاستيعاب نتاع الجهاز وعدينا معناتها عدينا دونك 48 جينوم. جينوم معناتها التسلسل متاع الحمض النووي كامل من الألف إلى الياء كامل، فهمت؟ دونك 48 عينة، هذه الأكثرية في نطاق البحث باش يتعاقب باش يمشي. بالنسبة للتشخيص عدينا 96 إكزوم. إكزوم هما معناتها المقاطع متاع التسلسل الحمض النووي اللي هما يمثلوا الجينات اللي هما مسؤولين على عديد الأمراض والعديد معناتها أي بروتين موجودة في البدن ولا أي مظهر خارجي ولا أي حاجة معناتها بالنسبة عندها. هو الإكزوم معناتها ما نقوله أحنا لسيكونس كودونت كاملين في التسلسل الجيني. هذا شنو اللي مكننا نعرف مثلا نرجع لك للأمراض النادرة. الأمراض النادرة اللي هي معناتها أمراض ما هيش نادرة برشا في تونس، معناتها موجودة بكثرة في تونس، عندنا عديد الأمراض وساعات التشخيص متاعها صعيب برشا على خاطر معناتها هي تكون
0: ضيعنا بين أمراض أخرين.
1: دونك التسبب فما برشا تشابه
0: هوني بوغ ترانشي لازمنا
1: فوالا فما برشا جينات مسؤوله ما نجموش نمشيو لهم ديريكتومون ونعملوا التشخيص عن طريق بصفه موجهه ما كيفاش نبداو نعملوا بالطريقه القديمه ياخذ لنا برشا وقت دونك الجهاز هذا يمشي مكننا في اسرع وقت ان نعدي معناتها الجينات الكل وبعديك نعملوا الاناليز ونعملوا التشخيص بصفة دقيقة. التشخيص هذي بشي مكننا أولا من أن النقص في الوقت اللي يضيعه بسيط المريض وهو يدور من بلاصة بلاصة ولا يعمل في معناته
0: يربح ياخذ تخدمه
1: معناته سواء ياخذ تخدمه ثم في بعض الحالات في الأمراض النادرة ثم كما الثيرابي جينيك معناتها ثم الدواء الجيني معناتها موجود دواء ولا ثم متوفر ثم الدواء معناتها اللي مثلا ينقص في المضاعفات وإلا الواحد وإلا المهم معناتها المريض يولي معناتها الطبيب بتاعه ينجم يتكفل به بطريقة
0: يربح الوقت هوني دكتور الوقت اللي في أمراض كما هذه مهم
1: وينقص ليزكسبلوراسيون الزايدة هذاك بالتحاليل والتصاور الزايدين خاطر معناتها سورتو تلقى الأكثرية هم هذو الأمراض النادرة يعطيو معناتها نوع من التخلف الذهني وكل وهذوكم هاوي ريم هاوي دراسهم هاوي معناتها اللي هما يطلبوا ويثقلوا على المريض ويثقلوا على المنظومة الصحية دونك هذه الكل يعاوننا أن نربحوا برشا وقت بالنسبة ونجم نعطي وقت النصح الوراثي ونعرفوا الدرا هذه ينجم يتعاود في صغار أخرين وإلا لا إذا كان فما إمكانية باش نعطيه معناتها باش يعمل تيست ما قبل الولادة معناتها تحليل ما قبل الولادة في الصغير اللي جاي ينجم يعمل دونك هذه الكل يحل لنا برشا مشاكل وفي أسرع وقت وبلوس معناتها حتى بسيكولوجيكمون معناتها نفسانيا العائلة مريض راهو كيف بتبقى ما تعطيهش تشخيص صحيح على حالته العائلة الكل تبدأ مريضة
0: بتبقى.
1: معناتها تبدا متقلقه خاطر ما تعرفش ولها شبيه فهمت به هذه بالنسبه للامراض النادره بالنسبه خاطر كيمش نقعد نحكي برشا
0: حرم عليها
1: بالنسبه للاورام والامراض السرطانيه عفوا وعافاكم الله هذوما معناتها التحاليل تصير في على زوز اوجه يجب تكون تحاليل على العينة متاع الورم في حد ذاته وهذه يعاون في السكون أبيل معناتها الميتين دو بريسيديون والميتين بيرسوناليزي معناتها الطب
0: الدقيق
1: الدقيق هذيك اللي يعطي نجمو نعطيه الدواء على حساب معناتها الخلل الجيني الموجود في الخلية المريضة متاع الورم فهمت؟ دونك وهذه معناتها تقدم كبير وينجم معناتها يعطي برشا نتائج باهية معناتها في الدواء وديجا معناتها الأطباء معناتها المختصين في الأورام وكل معناتها يتعاملوا معنا بال عندهم مدة معناتها كان في نطاق مشروع بحث وتوا معناتها باش يتعاملوا معنا في نطاق التشخيص وهم فرحانين برشا بالإنجاز هذي على خطر هما باش المتابعة متاع المريض ومتاحهم وكل حشتهم
0: يعني بتكون عنا المعطيات الصحية الجينية موجودة عنا في معهد باستور قداش تمثل ثروة وطنية هذي النجم يقولوها دكتور وكما انت قلت لي كيفش نقدو نحكيو عليها الوقتش ما توفيش
1: جيتك حضرتها بالنسبة للأمراض هذي تاع السرطانية انه نجم نعملو تحاليل في الدم باش نشوفو كمشي أرضيات وراثية خاطر فما في 5-10% من الحالات نلقاو معناتها يكون وراثي معناتها الإمكانية وهذايا يمكننا معناتها باش نعرفوا العائلات شكون اللي هو عنده قابلية باش انه من بعد اللي يقدر يعمل معناتها معناتها سرطان ونوجهوه ونعملوا لهم المتابعة اللازمة دونك هذايا الكل معناتها يمكننا وبيان سور من بعديكا باش نتلهيو بالأمراض الوراثية الأخرى معناتها نجمو نشوفو معناتها نشوف الأديان التسلسل نتاع الأديان هذايا الكل نجمو نشوفو في نطاق البحث المخبر هذايا يهدف إلى أنه نعرف التسلسل الجيني المرجعي للمواطن للتونسي
0: واضح.
1: للإنسان التونسي
0: واضح دكتورة.
1: يعيشك
0: ألف صحة إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
1: يعيشك
0: نورتي يفضلك دكتور نيلة بالغيث محفوظ رئيسة مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستور. خليكم على أخبار وراجعين حتى نص النهار.
2: صباح الناس مع ليتر حالي.
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارات مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره. بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل، كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عاد عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ظفرين؟ وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
4: تقام في الأيرونبوات اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نأتي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم. اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذوكم الحقيقة أنا ما نعطيهم. خاطر نحسهم متبركلين عليهم كي حتى في صحتهم لباس. الحومة موجودة فما ناس لباس عليهم وتمشي تطلب. فما شكون بدارو موجود احنا عندنا في الحي تمشي في احياء راقية راهو حق ان الناس مال دفاع قاعدة تطلب. باركونتر تبارك الله اولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عندنا في الحومة.
5: والله انا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي انا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقربوا نعيطوا ولا نعيط لها نقولها قد تمشي تخدم على روحك وفي خير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم على روحك. فما إنسان يدوا وتقوموا وتهزوا وتفطروا إذا لزم وتعطيه وزيدة وقت تلقاه يستحق تلقاه يعلم ربي بظهوره.
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. والمكتب يشدد في بيان على ضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية داعيا إلى اعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. كما طلب اتحاد الفلاحة بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتستمر إلى موفى أوت بالنسبة لمادة الشعير وإلى أواخر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين، وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة التي قد تؤدي إلى تأخير عمليات الحصاد. عالميا تراجع أسعار النفط اليوم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في عملية أسماها مشروع الحرية في وقت وصلت فيه المخاوف الجيوسياسية دعم أسعار الخام فوق مستوى $100 للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا بما يعادل 0.59% ليستقر عند حوالي 107 دولارات للبرميل بعدما كانت قد فقدت أكثر من دولارين عند تسوية عند آخر تسوية في آخر جلسة يوم الجمعة الماضي. وفي وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو تداعيات الحرب ضد إيران وما تسببت فيه من أزمة في مجال الطاقة، تتسلل أزمة أكثر خطورة تضرب الأنظمة الصحية حول العالم ومرتبطة بغاز الهيليوم الذي أصبح فجأة عنصرا مهددا لقدرة المستشفيات على التشخيص وإنقاذ الأرواح باعتباره عنصرا أساسيا لتشغيل أجهزة الرنين المغناطيسي إيرام. تقرير خولة الكعبي.
7: يستخدم غاز الهيليوم بشكل أساسي كمبرد لأجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي إيغام وغيرها من الأجهزة الطبية، وجزء كبير منه يأتي من دولة قطر التي تؤمن ما بين 30-40% من الإنتاج العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيها يتحول فورا إلى أزمة عالمية. ومع اندلاع الحرب ضد إيران وتواصل التوترات في المنطقة، تلقت هذه السلسلة ضربة مباشرة حيث استهدفت منشآت الطاقة في مدينة راس لافان الصناعية القطرية، ما أدى إلى تعطل الإنتاج وتأخر الشحنات وتكدس الإمدادات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل زادت التوترات في مضيق هرمز من تعقيد الوضع، حيث تمر صادرات الهيليوم عبر هذا المضيق، ما أدى إلى فقدان ما يقارب 11% من الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. هذا الانقطاع تسلل بسرعة إلى المستشفيات، فأجهزة الرنين المغناطيسي التي تعد من أهم أدوات التشخيص الحديثة تعتمد بشكل كامل على الهيليوم السائل، وبدونه قد تتوقف عن العمل أو تفقد دقتها. تقدر أضرار القصف الإيراني لمنشآت الإنتاج في دولة قطر بنحو 20 مليار دولار، ويتوقع أن يستغرق الأمر من 3-5 سنوات للعودة إلى مستويات الإنتاج السابقة. ويزيد من تعقيد هذا الوضع إغلاق مضيق هرمز والنزاع الروسي الأوكراني، إذ تعد روسيا من بين الدول القليلة التي تستخرج وتنتج الهيليوم إلى جانب الولايات المتحدة والجزائر. الأزمة تكشف أيضا ترابطا مقلقا بين الحروب والتكنولوجيا، فالهيليوم لا يستخدم فقط في الطب، بل يدخل أيضا في صناعة الرقائق الإلكترونية والأنظمة المتقدمة، ما يجعل تأثير نقصه يمتد إلى مجالات أوسع بكثير من مجال الصحة.
6: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ أكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 270 مليون دولار، لشق طرقات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. القوات الروسية تتمكن من السيطرة على 10 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأسبوع الماضي، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: موزايك FM، الأولى في تونس.

0: مرحبا مرحبا بكم ل 11:17 دقيقة على موزيكا فم توت سويت استو سونتي استو سونتي استو سونتي باش نحكي مع إخصائية التغذية نهيل البيجي. قبل كل شيء مرحبا بك نهيل.
1: يعيشك.
0: شو حوالك؟
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: بين الدوخة بين الفشلة بين هكا ساعة لساعة يقولك عندي ذبيبة نتعب أقل شيء هذو بشوية أعراض لنمي.
1: أي دوخة فشلة تعب أما تعب ديما كونتينيو ما يتنحاش معناها نرقد نقوم تعب
0: معناها نفيق تعب أصلا
1: فوالا نفيق تعب دونك إسوفلمون نطلع في الدروج نحس روحي نلهث نعمل أنيفور نحس روحي نلهث جو سوي موان بيرفورما مثلا في أكتيفيتي وجهي أصفر اللي راني نقوليش بوجهك أصفر عينيك محوقة ظوافري تتكسر في ساعة شعري طايح هذوما حاجات معناتها ديريكت نمشي نشوف نتفقد روحي عندي شي اونانيمي. بخلاف هذايا ثم حاجات اخرين زاده ينجموا يكونوا بعمي الاعراض نتاع الانيمي مثلا زياده في الوزن والا نقص في الوزن خاطر احنا وقت اللي انت عندك اونانيمي دونك تتحرك اقل دونك شو مش تعمل تشوفا فورني وان ديف بلوس دي ام سامحني
0: اقل وان ديف دونك باش تاخذ ميزان
1: فوالا دونك باش تزيد في الميزان وساعات تعمل اون بيغ دابيتي خاصه عند العباد اللي ديما عندهم مشاكل نتاع ابيتي تزيد النقص الشهية دونك لهنا نولي تحس نقص في الوزن في وقت تعمل لك حتى كيلا نوريكسي
0: اي
1: باه دونك شنو هما الاسباب نتاع الانيمي يا اما نقص في الاستهلاك معناتها انا قاعد نجيب البدني اقل معناتها حديد والا اكثر كونسوماسيون قاعد نكونسومي اكثر حديد مثلا كسوسوا عند المراه اللي ترضع عند المراه الحامل عند الفام سيكليك ولا عند الصغيرات زيدا سينو ينجم يكون قاعد نخسر في دم كسوسوا معناتها العبيد اللي بداوا عندهم اكل اللي في بغام والا يا اما زاد نخسر في دم والا نقص في الامتصاص معناتها ديما كي نحكيو على حديد نحكيو على الامتصاص نتاعو معناتها نجم نكون انا قاعد ناخذ في الحديد اما بدني ماهوش قاعد يمتص في الحديد كيف ما يلزم كيف كيف ينجم يكون راهو ماهوش ديما هو نقص نتاع حديد بركه لانيمي نحكي راهو تنجم تكون نقص نتاع فيتامين بي 9 وتنجم تكون نقص نتاع فيتامين بي 12 دونك هذوما parmi اكبر الاسباب كيف كيف ينجم يكون ان بوتي ديزيكيليبر في الميكروبيوت انتستينال معناها نقولوا احنا البكتيريا الضاره والنافعه في بدنا فيها ان ديزيكيليبر
0: باه داكو اوكي دونك اللي عمده على الميكرو لهنا
1: فوالا هو اذا كان انا عندي انيمي سيي مشيت عملت ان بيلون اذا كان طايحه برشا وقتها باش نمشي للطبيب لاكثريه البيريود الاولى باش يعاوني بسوبليمونطاسيون من بعد باش يعاود يتيح خاطر لاكثريه سي يعاود يتيح دونك لهنا ومعاه بيان سور الماكله دونك غادي الماكله شنو باش معناتها كيفاش نتغذاو
0: اي وشنو الحاجات اللي اكثر نحطهم انا قولينا في صحني يكونوا حتى كان ما نحبهمش نغصب على روحي
1: بي. احنا ديما كي نحكيو على حديد نحكيو على فيغ امينيك وفيغ نون امينيك شنو الفيغ الامينيك هو مثلا اللي يجينا من الكبده من الحم من الدجاج من العظم من الحوت المصادر الاكثريه الحيوانيه الفيغ نون امينيك اللي هو اقل برشا الامتصاص نتاعو هو اللي يجينا باغ اكزامبل من العدس من الحمص من الحبوب الكامله يبدا فيها برشا مثلا العدس فيه برشا حديد اما الامتصاص نتاعو شويه بكل معناها لهنا الغلطه فهمت دونك انا كيفاش باش نعمل باش نحسن الامتصاص نتاع الفيغ نون امينيك هذايا
0: لازم ناكل مع حاجه باش تسهل لي امتصاصه اكثر تكون مثلا
1: هو الفيغ اون جينيرال ديما يلزمو بروتينات ويلزمو فيتامين سي معناها انا باش بدني يمتص خير الحديد انا دخلت حديد البدني يلزمني فيتامين سي ويلزمني بروتينات
0: دونك اذا كان فيتامين سي هاني لقيت لكم حل
1: جوستمون دونك اذا كان انا عندي فيغ نون امينيك نزيدو مثلا طرف الدجاج ولا الكبده ولا الحم ولا حتى طرف طن معناها انا مثلا عملت سلطة عدس نزيدها عصره قارص ونزيدها طريف بروتين مثلا بشويه تون ولا حاجه سي انا وليت وقتها لابسوربسيون تاعي اوبتيميزي اكثر ما يمكن خاطر مش الفايده جوست تاكل فيغ وكهو
0: فوالا بعدين ماشي في بالنا باقي العدس اللي فيه اكثر فيغ حديد دونك تاكل انا نقول سي عدس يطلع لك
1: فوالا
0: لازم هي حاجه فيتامين سي وبروتين
1: فوالا
0: اللي هي الامتصاص يكون قوي
1: فوالا ثم حاجات يلزمني نبعدهم تو معناها انا اخترت احسن سورس نتاع حديد ملول بكل اذا كنا احنا فريمون عن انيمي اون دو ميزي على الكبده كبده علوش كبده اللي هو ناكل الكبده حتى كبده الدجاج دونك الكبده تري ريش ان فير مثلا انا افترت كبده خذيت برشا حديد والفاء والحديد نتاعي بيو ديسپونيبل
0: الكبده بربي هودي اني هي باش نسالك الكويسون تاع الكبده لا. في الفير ما عندها حتى داخل انه تكون بيان كويت
1: لا ولا سينيون بيان توليري الحقيقه اي لي بيان توليري من هذيا باغ كونتر حاجه في الكويسون مثلا كيما نقولوا باغ اكزومبل مثلا العدس كيما حكينا مقبل المود دو كويسون يعاون في لابسوربسيون معناتها في البيو ديسپونيبيليتي نرجعوا لك لي تكنيك القدم اللي كنا نخليه مثلا مثلا تحطوا مثلا يتنفخ شويه والا باش طيبوا مليح مليح الطياب نتاعو بزايد عكس برشا حاجة أخرى مثلا فيتامين سي تتنحى بالتطيب الفير لا فهمت يخرج خير إذا كان احنا طيبنا خير بالنسبة للكبدة دونك جست نردو بالنا معناتها باش ما انا تخبى مرضى ولا حاجة يكون طيب مليح وممتان ما هوش كاربونيزي جست فوالا دونك الحاجات اللي باش نبعدوا عليهم هو ما عندك التي كالعادة متعطيه بعد الفطور هذيك راهي كاتاستروفيك معناها هي في حدات نجم تتسبب في انيمي انا ناخذ كبده كل يوم
0: كاتاستروفيك معناها لحن الحب
1: بالحق القهوه زاده خاطر برشا يقول لك التي يعرفوا تي ما يعرفش القهوه زاده القهوه زاده تنجم تنقص في الامتصاص نتاع الحديد وعندي زاده الكالسيوم معناها اي سورس نتاع كالسيوم مثلا انا افطرت حاجه فيها حديد ما نمشيش ناخذ بعد ياغورت اكل ياغورت هذيك اللي نغلف بها تاخذ ياغورت على روحك اما مش اذا كان انت عندك انيمي فوالا
0: بي توليري ناخذهم وقتاش اللي يسمع فينا يقول لك اي يا خويا انا كويس تي هذاك لازمني في شنو
1: ديما بعد ساعه ونص والا ساعتين فولا. من لي زابور نتاعي من معناتها انا استهلكت حديد دونك ديما بعد ساعه ونص لساعتين باش هكاك ما نبداش فما ريسك باش ينقص الامتصاص وبيان سور بوغ اوبتيميزي احنا مقبل حكينا على لي الميكروبيوت انتستينال دونك ماذا بينا نزيدو لي بريبيوتيك اي لي بروبيوتيك لي بروبيوتيك هما مثلا لاكتو باسيلوس بيفيديو باكتيريوم هذوما حاسلو كو سوسوا باش ناخذوهم سو فورم دو بروبيوتيك جيلول والا نجمو ندخلوهم بماكلتنا اذا كان فوالا نعملو اون بتيت ريشيرش سينو فما لي بريبيوتيك اللي هما مثلا الثوم البصل البنان دونك هذوما حاجات يعاونونا باش نهيئوا الاطار لازم باش نمتصوا خير الحديد
0: معناها كي ناكل بنان ولا ناكل مثلا سلطه تاع عدس ونعمل فيها مثلا انا باش نعملها نعملها سوتي بالثوم دونك هذاك خير لي
1: لا شوف لي. احنا حكينا انا في الماكله نتاعي الكل باش نستهلك حاجات اللي هما دي بريبيوتيك باش الميكروبيوت انتستينال نتاعي الفلور انتستينال نتاعي البكتيريا نقولوا احنا النافعه تولي خير وباش نوفر التيران فافورابل للامتصاص نتاع الحديد اما مش في وقتها هو يحسن الامتصاص معناها على جمعه اثنين ثلاثه فواغ اشهر باش انا تولي الميكروبيوت انتستينال نتاعي خير على خاطر المانك نتاع الفير والا لانيمي اون جينيرال راهي الالتير لا كاليتي دو في معناها فريمون انسان ينجم يكون ماهوش فايق بروحه متقلق ماهوش فاهم حتى شيء معناتها كل شيء نجم يبدا بيرفورمانس نتاعك في خدمتك في قرايتك في سبورك في على حياتك الكل تاثر وتنجم تكون حتى ماكش فايق دونك فرنسا تتفقد وإذا كان أنت عندك تحاول تو انستور اون هيجين دو في اللي هي فافورابل باش ما عادش تجيني الانيمي
0: فوالا دونك ريتو لي سيمبتوم اللي يسمعوا فينا يقول لك اي والله وقيله عندي منهم ماهوش وقيله هي تقولنا محلاها اما ديما فما ان تيست تعمل دياغنوستيك تعمل باش بور ترونشي باش
1: تنجم ومش وحدنا دو بريفيرونس على خاطر كيف ما قلنا فما ليموغلوبين باش تتقاس فما الفير الفير سيريك دونك لهنا ثم الفيتامين بي 9 بي 12 دونك دو بريفيرونس تمشي عند الطبيب هو يعطيك الدوزاج اللازم حاجه مهمه بربي برشا عباد تعمل في سوبليمونتاسيون وحدها دونك الفير راهو فورت كونتيتي ولا راهو الفير كي تكثر منه راهو اسيديفيون في البدن راهو توكسيك اذا كان تكثر منه دونك ما نمشيش نقعد انا هاكا برا انا عندي بتتخ عندي انيمي نعدي ولا مره عندي خمس سنين مره طبيب قال لي عندك انيمي خذ فير نقعدك الفير هذاك ناخذ فيه على سنين هتشوفوهم راهو في كونسلتاسيون قال لك انا هاكا كل ما تجيني فشله دوخه نمشي ناخذ الحديد وحدي لا لوتو ميديكاسيون لهنا لا
0: ميرسي بوكو ديال بيجاتك صحه اخصائيه التغذيه لا كبسول بتاعنا تلقاها موجوده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك استو سانتي صباح الناس
2: فرعون مع ليتر حالي.
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره. بين الواقع الاجتماعي السايب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل، كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع بالبعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عادة عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ظفرين؟ وحتى تتطور لشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت يتم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
4: تقام في الإيرانبوار اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نعطي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هما زويولة نجم تعاونهم، اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذوكم الحقيقة أنا ما نعطيهم خاطر نحسهم تبركنا عليهم حتى في صحتهم لباس. في الحومة موجودة، فما الناس لباس عليهم تمشي تطلب، فما شكون بدارو موجود احنا عنا في الحي تمشي في أحياء راقية روها إن الناس مالدفاع قاعدة تطلب باركونتر تبارك الله أولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عنا في الحومة.
5: والله أنا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي أنا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقرب ونعيطه ولا نعيط لها نقولها بركة تمشي تخدم على روحك وش خير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم على روحك، وفما إنسان مده وتقومه وتهزه وتفطره إذا لزم وتعطيه وزيدة وقت تلقاه يستحق تلقاه يعلم ربي بظهوره.
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فرام نهار الاثنين.
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: وما تنسيش كل الأخبار باش تلقاها معنا على موزيك فام. مرحبا بكل مستمعينا تابعونا على فريكونس امتاعنا سور لونيت. زادة كيف كيف تنجموا تسمعونا تتفاعلوا معنا وتشوفونا صوت وصورة على السيت امتاعنا www.mosaikefm.net. لحداش واربعين دقيقة ماشية وتسخن تواك. هو سيمون درم رابط معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات.
2: صباح الأنوار أختي جيهان، تحية ليك وكيف مسمعي ذات موزايك.
1: شكرا ليك. جمعة اللي تعديت في بعض الولايات شهدت بعض التقلبات الجوية والمنخفض الجوي واللون الأصفر في خريطة اليقظة، لكن يظهلي توانا قولنا سيئة الدنيا ماشية نحو الصيف بالفم والملاي.
2: صحيح، هو الأسبوع صارت يعني الخلايا الرعدية كانت متواجدة خاصة بالمناطق الغربية، وشفنا كميات محليا يعني هامة خاصة بمناطق الشمال والوسط الغربي، ونتيجة لي يعني ارتفاع درجات الحرارة اللي شفناها الأسبوع الفارط، ذاك الحمل الحراري والطاقة الحرارية المخزنة في طبقات الغلاف الجوي يعني تفعلت في شكل خلايا رعدية محلية خاصة بالمناطق اللي تكون فيها التضاريس ملائمة لتشكل الخلايا الرعدية المحلية. بالنسبة لدرجات الحرارة بداية هذا الأسبوع باش تكون صحيح في ارتفاع يعني تدريجي. هذا اليوم تتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وأكثر شوية ببقية الجهات بين 27 و32 درجة. كذلك هذا اليوم طقس تقريبا في استقرار ويكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد. بعد الظهر يعني هناك إمكانية بظهور خلايا رعدية محلية خاصة بمناطق الشمال الغربي هذا بعد الظهر وآخر النهار. مع أمطار باش تكون متفرقة، تساقط البرد ممكن بأماكن محدودة. كذلك يوم الغد الثلاثاء يعني تواصل الطقس مغيم جزئيا صباحا إلى تدريجيا كثيفة السحب بالشمال مع أمطار محليا رعدية. عامل الريح يقعد يعني هذا اليوم من القطاع الجنوبي تقريبا بأغلب مناطق البلاد، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، لكن إن شاء الله ويوم الغد كذلك الثلاثاء باش تتواصل درجات الحرارة في ارتفاع طفيف ممكن أكثر من هذا اليوم بفارق درجتين أو ثلاثة درجات. اليوم نتوقع 29 درجة بتونس الكبرى، يوم الغد يمكن في حدود 30 درجة. لكن إن شاء الله يوم الأربعاء يعني باش يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية يعني تقريبا بأغلبية المناطق الشمالية للبلاد وتشمل محليا الوسط. كذلك العوامل الجوية هذه تتواصل كذلك يوم الخميس، يعني هناك سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بمناطق الشمال ومحليا الوسط. بقية المناطق طقس يقعد في استقرار ودرجة الحرارة تلمس يعني انخفاض يعني هذا يوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الخميس تقعد في استقرار، يوم الأربعاء ننتظر انخفاض في درجة الحرارة بالشمال والوسط يعني مقارنة بالنهارين هذا. وتقريبا هذا هو معناها الوضعية الجوية يومي الأربعاء والخميس ممكن ملائمة أكثر لتقلبات نجم نقول عليها محليا بمناطق الشمال والوسط إن شاء الله، وتكون محملة بأمطار متفرقة تكون ممكن محليا ببعض المناطق.
1: واضح معناها لا فهمنا رواحنا نصيف ولا ربع.
2: أكيد هو الحقيقة مازلنا نحن نتمشيه يعني حسب النشرات ونسمعه برشا، وهذا هو الحقيقة مازال يعني الوضعيات الجوية ماهوش ملائمة للاستقرار التام نجم نقولوا عليه. هذا هو أختي جيهان تقريبا.
1: ربي يخليك سي منذر، ربي يفضلك. شكرا ليك منذر مرابط، تحية ليكم خلالك، تحية لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. غدوة دي ترتفع درجات الحرارة، الأربعاء والخميس تنخفض وفما تقلبات جوية. الحمد لله ربي على ما يعطينا. صندوق عجب بالثاني راه لازمنا نعديوه، ما نجموش ما نعديوش لانه نتاسفلكم قبيله كان ضيفي معنا وطولنا شويه في الحديث. دونك توت سويت اسمعوا ارواحكم في موعد ثاني من صندوق عجب.
0: صندوق عجب
3: نهاركم زين يا مزعيك ونهاركم أسعد أيام وإن شاء الله ديما صوتنا يوصل عن طريقكم إن شاء الله يا ربي يا رب. خلينا نحكي على مدينة قربة وحكيت قداش مزعر كيسات مكسرة ومدقدقة وحفر كبار ياسر وغير عادي غير عادي صاير في قربة بصراحة. خلينا نحكي على ديدان معناتها في طريق ابن خالد ديدان هذوما يلزمهم ديدان أخرى باش نجموا نتعداو منهم. تصور ديدان محفورين من الوطة محفورين في الوسط معناتها تهرب من حفرة تجي في ديدان مكسرة. هي ديدان هي اثنين هي ثلاثة وينهم السلطات يا رسول الله؟
4: صباح الخير مزيك نهاركم زين ان شاء الله ربي معاكم وربي يوفقكم. ربي انا نحب نوصل ميساج يا صندوق عجب تجيتم على العيد وتحبوا تحكيوا على الغالي نتاع العلوش العيد خير سنين الكل غالي العلوش هو وقفت كان على سنين تبيع باش يزيدوا بربي هو انتم شوفوا لسويه من الخضره والغله احنا الخضره والغله ما نشبعين بها خضره غاليه الغله غاليه اللحم غالي كل شيء غالي الفواكه الجافه زاد والت الدبل تيب كيف تشري شويه كاجو باش تشري شويه زوزه باش تشري صغيرك باش ينجم يقرمشها باش طابلي شوكولاته اقل طابلي شوكولاته ب 7000 ب 4000 مش عاديه احنا فهمتش احنا ولينا نعيشوا اكثر من الاوروب. ما وقفتش على علوش العيد علوش العيد النجم وتكوا على جنب اذا كان يعني في مقدوره يشري ب 3 ملايين صح عليه واللي ما عندوش كياتي طرف خضرة وبش يخلط عليها يقول الحمد لله زاد هو ذاك شوفونا حل في الحكاية هذه وجبونا مسؤول يفسرنا ومسؤول يفسرنا وواضح واضح احنا كل شوفوا فيه حشك حشو حكي بلا بلا بلا بلا مفهم شيء.
5: بالله يا صندوق عجب وصلي صوتي لوزارة النقل يا اخي نوامر الكيران يكتبوا فيهم طبة ويلزمهم عراف باش يقراهم وعلاش النمر اللي وراء الخلاص الخلاص نحوه وبالتالي كي تفوتك وجه الكار ما تعرفش نمرها وتقعد شويه تستنى فيها وهي تعدي قدامك وما ريتش نمرها. ربي يهديكم يحسنوا نمر الكيران وحطوهم في كل جوانب الكار ربي يبارك لكم.
0: صندوق عجب صباح الناس

0: حناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: وفيت لليميسيون لليوم، شكر كبير ليكم على الاستماع. تسمعونا ديما نذكر الفريكونس بتاع مزيكا فم لايف، زادا كيف كيف تابعونا صوت وصورة لايف على السيت بتاعنا www.mosaikafm.net. نتقابل غدو إن شاء الله، نتقابل غدو إن شاء الله. مرسي بوكو لكم اللي تبعتونا، مرسي الفاطمة، مرسي الكريمة، مرسي الهدية، اللبنة، الرفيق، كلنا نساء إلا رفيق. مرحبا بيك سي رفيق، مرحبا بيك المخرج متاعنا. نتقابل غدو، شاية طيبة، باي باي.

0: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
1: فرعون مع ليتر حالي.
2: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره، بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع بالبعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عادة عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ذفرين؟ وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
3: تقام في الرمبوات اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نأتي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم، اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذكم أنا ما نعطيهم خاطر نحسهم متبركين عليهم كي حتى في صحتهم لباس. الحومة موجودة، فما الناس لباس عليهم وتمشي تطلب، فما شكون بدارو موجود احنا عندنا في الحي تمشي في احياء راقية راهو هكا ان الناس مال دفاع قاعدة تطلب. باركونتر تبارك الله اولادها رجال ويخدموا، رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عندنا في الحومة.
4: والله انا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي انا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقربوا نعيطوا ولا نعيط لها نقولها قد تمشي تخدم روحك وفي خير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم عليكم. فما إنسان يدو وتقوموا وتهزوا وتفطروا إذا لزم وتعطيه وزيد وقت تقاه يستحق تقاه يعلم ربي بذوره.
2: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فرع من هذا الاثنين.
1: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
5: تيهاك زيه وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
5: صحة ترى وريني قدش وليت.
6: الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا صوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة الدكتور مهدي كلثوم يؤكد أن الدواء الجديد الذي سيدخل إلى السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الجسم. والمتحدث يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الدواء الذي من المنطقة منتظر أن ينطلق تسويقه في الصيدليات التونسية خلال شهر مايو الجاري هو آمن على صحة الجسم لا سيما في تخفيف الوزن، ويستوجب بالضرورة وصفة طبية من مختص أو طبيب مباشر، إلى جانب كونه لا يحمل آثارا جانبية على صحة القلب والكلى على طول الاستعمال لمعالجة السكري. والمتحدث يلفت إلى أن هذا الدواء يعد الأول في تونس من حيث نظام الجرعات، حيث يؤخذ عبر حقنة أسبوعيا وتحتوي على 4 جرعات، ولا زال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام لم يتكفل به إلى حد اليوم، ويقدر سعره ب 355 دينارا. ممثلة عن مجموعة من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم فاطمة طرابلسي تدعو إلى تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم بنفس آليات الانتداب الاستثنائي لخريجي الجامعات، قائلة إن وضعية هذه الفئة متردية نتيجة تدهور أوضاعهم الاجتماعية والصحية بعد سنوات طويلة من البطالة.
10: شهادة مؤهل التقنية الثانية هي شهادة لمدة 2 سنين بعد البكالوريا تابعة للمستوى 4 من سلم الوظائف الوطني، من حقنا الاشتغال بنفس الخطط التي تستوجب شهادة في ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي، توفر فينا نفس الشروط متاع الانتداب الاستثنائي المتوفرة في خريجي الجامعات، كيف العمر اللي فوق 40 سنة وأقدمية الشهادة اللي توصل حتى 20 سنة، والحالة الاجتماعية أغلبنا حالات اجتماعية عندهم الكارني الأبيض والأصفر. هذاك علاش نطالبوا السلطات المعنية بإننا نكونوا مدرجين في الأوامر الترتيبية وفي المنصة للقانون 18.
9: مسؤول أمريكي كبير ينفي أن تكون صواريخ إيرانية قد أصابت سفينة أمريكية، وذلك بعد أن ذكرت وكالة أنباء فارس أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية بعد تجاهل التحذيرات الإيرانية. في تصعيد جديد يعكس حساسية مضيق هرمز كأحد أهم شرايين الطاقة في العالم، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية بحرية تحت مسمى مشروع الحرية لمرافقة السفن العالقة وتأمين عبورها، لكنها قوبلت برفض وتحذيرات من طهران التي اعتبرت أي تدخل خرقا لوقف إطلاق النار وتهديدا لسيادتها. التفاصيل في تقرير غفران العكرمي.
11: تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية بحرية جديدة تحت اسم مشروع الحرية بهدف مرافقة السفن العالقة منذ نحو 2 شهر وتأمين عبورها، في خطوة يقدمها البيت الأبيض كمبادرة إنسانية لتخفيف معاناة الطواقم التي تواجه نقصا في الإمدادات الأساسية. العملية وفق القيادة العسكرية الأمريكية تعتمد على انتشار واسع للقطع البحرية والطائرات المقاتلة، ما يعكس رهانا أمريكيا على فرض حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، حيث يمر جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. في المقابل ترفض طهران هذا التحرك، معتبرة أن أي وجود عسكري أجنبي في المضيق يمثل خرقا لوقف إطلاق النار، ومؤكدة أن أمن الممر البحري يبقى تحت سيطرة قواتها، مع تحذيرات صريحة من استهداف أي قوة تقترب دون تنسيق مسبق. ويكشف هذا التصعيد عن معادلة معقدة بين من يطرح حرية الملاحة كأولوية دولية ومن يراها مسألة سيادة وأمن قومي، وسط مخاوف دولية من تداعيات أي مواجهة محتملة على أسواق الطاقة العالمية خاصة في آسيا وأوروبا. وبين التصعيد العسكري والتصريحات عن قنوات تفاوض غير مباشرة، يبقى مشروع الحرية اختبارا جديدا لميزان القوى في الخليج، وسؤالا مفتوحا حول ما إذا كان سيؤدي إلى كسر الجمود أم إلى توسيع دائرة التوتر في المنطقة.
9: طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الغربي. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة اليوم في ارتفاع، حيث تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة بقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: نهج جندوبي عسلمة.
1: صباح النور، مرحبا بك نوف. البداية أسطوب أسبوع موافقة وعودة ميمونة خويا.
0: ميرسي وشكرا على معناتها تنشيطك، يعطيك الصحة بصراحة بخلاف معناتها بعض التفاصيل أنت وسلاح، نحس علاقتكم متوترة نوعا ما. سلاح شنحوي،
2: مرحبا بك نوف، مرحبا بك الكل. سلام
0: سلاح، يكفي أنك ما تحبش مبابي بشكلك.
2: عودة ميمونة، لا ما يهمنيش أنا راهو يقعد بتقعد الريال في الأخر.
0: الحمد لله
2: كلها أسماء.
0: سلام
2: على الكل وإن شاء الله بداية أسبوع طيبة، وتحية للناس اللي صيفت.
0: مدام نحكيوا عليه صيفت. سيدي جزائري مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا نوف، مرحبا بك.
0: مرحبا بك
3: كل المستمعين، وانا راني مازلت ما صيفش تو.
0: اي
3: نظرا للتغيرات اللي شادها الطقس.
0: اي اي كيما وحنا
3: صيف مؤخرا،
0: وحنا صغار انا باش نقولها نصيفوا مع البوليسيه. كي البوليسيه يلبسوا نص نلبسوا نص نتوا معناتها
3: وقتها نعرفوا لي الصيف تخلى.
0: اي صيف تخلك اللي سي خليتش نحوالك.
4: وسهلا مرحبا،
0: مرحبا بكم نورنا. شكرا ليك سي عبد الناصر في الاخراج الرقمي، سي سليم السمعي في الاخراج التقني. باش نعملوا دوره على برشا اخبار، اما دقيقه نيوز باش تصدمنا سي ناجي، وانت اكيد تعرف يعني
1: اسبوع
0: 6-7 اخبار القبض على شبكات تهريب، يعني في 3 ايام
4: مخدرات
0: حاجه فوق من الخيال. معناتها كيف باش يقولهم ناهد، كيف باش يلخصهم، حاجه فوق من الخيال. شكرا للامن بكل معناتها اصنافه اللي قاعد يشد، اما الرقم رهيب ومرعب بخلاف اللي حكموا عليهم زاده، والاحكام ولات تكون مشده اكثر. باش نعملوا طلب في جرايد الاكسبريس الفرنسيه، التسلح يعني بين المغرب والجزائر، حكيت ارقام طريفه جدا. باش نحكيوا في موزايك 24 المحروقات، علاش ما زادتش في تونس، قداش تخسر تونس. باش نحكيوا الطماطم، علاش سومها غالي، راه مش الفلاح هو سبب، باش نرجعوا للتصريح. وباش نحكيوا على الصين باش نعطيوا الخبر اللي عكست القاعده، ذكيه برشا الحكايه، حذف الرسوم او فن الاستفاده من هدايا الخصوم. في حل الدوسي صعوبات التعلم عند الاطفال، وكان حكي عليها وزير الصحه، وارقام مرعبه جدا. ماناش نحكيوا على نسبه الاميه سينيجي، نحكيوا على الناس اللي يقراوا وما يتعلموش
1: ابتدائية.
0: أي يعني اللي يقرا
2: تعلم قدرة على التعلم،
4: عنده ضعف في التحصيل المعرفي. هكا قولوا
0: انت كمعلم، قلت كاستاذ ما يعرفش يكتب. يا معلم ليه معناتها يقرا مات ما يعرفش 2 مع 2 تساوي 4، معناتها ذي يعني وليت نوع معناتها الاميه على روحها، ذيك عدو واضح. اما فما العدو الخفي،
4: الاميه المقنعه،
0: اي في وقت كنا نقولوا فيه انه باش تولي الاميه لا يحسن الالكتروني، وليت توا موضوع باش نحلوه. نسيانك صعب اكيد، باش نحكيوا على هاني شاكر فقيد من اخر عمالقه الفن، وباش نحكيوا برشا تفاصيل. يلا دقيقه نيوز نبداوها مع نهدا.
5: دقيقة نيوز.
1: في البداية بجنا نحكيو على حصيلة أسبوع ولا أقل من أسبوع ربما من عمليات نوعية متفرقة لوحدات الأمن الحرس الوطني، اللي تمكنوا من حجز وتفكيك كميات هامة من مخدرات، كميات كبيرة، وتفكيك خلايا كيف تنشط في مختلف ولايات الجمهورية. باش نعطي الأخبار ونخلي تفاصيل اللي كنتي نوفل في بن عروس والمهدية، تفكيك شبكة لترويج المخدرات، إيقاف 5 أشخاص، وحجز نحو 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين ومعدات وأموال ممتلكات، وإدراج 2 أشخاص بالتفتيش في سوسة، كيف تفكيك وفاق إجرامي، وإيقاف 2 أشخاص مع حجز 6850 قرص مخدر ودراجة نارية كانت تستعمل في عملية الترويج. سيدي بوزيد، كيف تفكيك شبكة دولية، إيقاف 3 أجانب وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي وسيارة، وإدراج 2 أشخاص بالتفتيش في العاصمة، تفكيك شبكة تنشط في عدة أحياء، إيقاف 3 أشخاص وحجز مواد مخدرة مع ملاحقة عناصر أخرى فارة. و نلقاو في المحكمة الابتدائية بتونس أحكام بالسجن بين 20-31 سنة وخطايا تفوق 400,000 دينار ضد شبكة دولية لتوريد وترويج الكوكايين والأقراص المخدرة. أعوان منطقة الحرس الوطني بمنوبة تمكنوا من القبض على قاتل زوجته وطعنا بسكين بسبب مناوشة جدت بيناتهم في الولاية، ولاية منوبة. وفق ما توفر من المعطيات فإنه المتهم وبعد أن سدد لزوجته عدة طعنات بالسكين اتصل بأعوان الحماية المدنية وحاول إسعافها، لأنه بوصول أعوان الحماية تبين أنه الضحية فارقت الحياة. وهوني أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بعد المعاينات اللازمة برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي والاحتفاظ الزوج من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

0: عن أقرارها إضراب عام بيوم واحد يكون مشفوع بمسيرة. يحدد المجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة. وأكدت أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن شروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. هذا مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. ترتكز الجهود حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات وتنظيف المسالك الفلاحية باش نضمنوا سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ. نفاو مع تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 الرابطة تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وهذا على مستوى محطة الاستخلاص سيدي ثابت إلى غاية نهار الجمعة 8 مايو 2026 في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي وفق ما أعلنته وزارة التجهيز. والوزارة دعت كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية اللي تم تركيزها على عين المكان مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه وقت المرور بمنطقة الأشغال.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: شكرا لك ناهد. تعليق صغير سيناجي بن عروس المهدية سوسة سيدي بوزيد وتونس العاصمة، معناتها في نهارين مرعب ماذا يحدث؟
4: هو تقريبا ما يكاد ما
3: يتعديش
4: أسبوع إلا ونسمع أخبار على
3: أما في النهارين الرقم هذا أنا أرعبني.
4: هذا عمل قام به الحرس الوطني فقط، معنا 3 عمليات اللي البارح تم نشرهم وموجودين معنا في الأخبار، موجودة منشورة على موقع موزايك. 3 عمليات قامت به وحدات الحرس الوطني يعني في ظرف زمني وجيز
0: مصالح مختلفة للحرس،
4: أي منها الشرطة العدلية والوحدات المختصة للحرس الوطني. لكن قبلها يعني برشا عمليات وبرشا أخبار على الكشف على شبكات، فما يعني الحديث على شبكات إجرامية لتهريب المخدرات وترويج المخدرات معناه أصبح يعني متداول بشكل كبير، يعني بشكل يكاد يكون أسبوعي. وهذا يؤكد أنه ثم كمية كبيرة من المخدرات اللي قاعدة تدخل عبر الحدود، من عش هل تدخل عبر الحدود البرية ولا الحدود الجوية ولا عبر الموانئ. بالتأكيد يعني فما معناها مسالك للمهربين، الشبكات يعني العناصر اللي قاعد يعني يتم القبض عليهم، وهذا معطى مهم جدا يعني. وفي الخاطر بقدر ما فما يعني كميات كبيرة وفما شبكات تشتغل على هذا، بقدر ما فما مجهود أمني كبير برشا اللي قاعد يواكب فل الشبكات هذه العناصر الإجرامية هذه. يعني مش نقول كلام اللي قلته برشا مرات، اليوم راهي الحرب على المخدرات تكاد يعني ترتقي لمستوى الحرب على الإرهاب اللي خاضتها تونس ونجحت فيها تونس، نجحت في الحرب على الإرهاب. وبالتأكيد أنا أقول القوات الأمنية الكل بمختلف أسلاكها كما نجحت في الحرب على الإرهاب بالتأكيد مش تنجح في حرب على المخدرات، ولأنه الظاهرة ذي ظاهرة عالمية.
3: أي.
4: يعني في معناها تونس يعني هي جزء من جغرافيا واسعة جدا اللي تتحرك فيها هل الشبكات هذه والمافيات هذه.
3: واضح، يعطيك صحة نجي زعري.
5: واضح معناها المهم أنت كلمتك إيش قلت الجريمة 48 ساعة فوق الخيال، مدام مقاومتها فوق الخيال زاد، بمعنى أنه المجهود متاع محاصرتها و48 ساعة دلالة على أنه ميزان القوة متردع اليوم
3: الحمد لله
5: قادر أنه يكشف.
3: وعطيت الأحكام بين 20-30-40 سنة حبس به زاد الأحكام كي تكون ردعية. راح فاصل بعد نعملوا طلعة جرايتها.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن ساعتين نوفلور تاني.
3: يلا نعملوا طلع على الجرايد.
2: في الجرايد
3: فجرايد اخترنا مقال والله موضوع طريف. الإكسبريس أنتر لو ماروك الالجيري لسورس أوزارمو ساكسيلير. الحرب يعني محاولة السيطرة التسليح قاعدة تكثر.
4: خوف الجملة هي سباق نحو التسلح.
3: قاعد يكثر في الخمسة سنين الأخرى. الجريدة ربطتها حتى بإمكانية صراع بين زوج دول. في آخر 2025 تلفز العمومية الجزائرية قالت الفما طيارين يتمرنوا في روسيا على طيارات سوخوي 57 من أحدث الطيارات اللي تنجم تقارنها بالإف 35 الأمريكية. ولكن الجزائر تربط 14 طيارة من نوع هذم يعني ب 140 مليون دولار معناتها 600 مليار توينس حسب المعطيات. مهمتنا ما تقتصرش على حماية السماء، لازمنا نكونوا نردوا على أي تهديد. في نفس الوقت الإعلام المغربي يركز على إمكانية شراء طيارات إف 35 من أمريكا، رغم اللي المغرب عنده ديجا اف 16 بلوك 72. بعد سنين من الحديث المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة. هل هذا تحديث عادي للجيش ولا تصعيد بين زوج دول؟ سفير فرنسا السابق في الجزائر قال واضح اللي هذا سباق تسلح. الجزائر ما وقفتش عند الطائرات، شريت صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وطورت الرادارات متاحة. المغرب من جهته عزز دفاع الجوي بصواريخ باتريوت ومروحيات أباتشي. ميزانية قياسية، في 2026 الجزائر أعلنت على ميزانية دفاع ب 25.4 مليار دولار، يعني 21% من الناتج الداخلي متاع الجزائر. 25.4 مليار دولار معناتها قريب 75 مليار دينار تونسي، تقريبا ميزانية تونس. ميزانية تونس
5: هي ميزانية دفاعية
3: الدفاعية متاعها برك. والمغرب أعلن على 15.7 مليار دولار، قرابة 10% من ميزانيته. يقولوا الجريدة ربطت أنه هناك شك وتوتر بينهم الزوز، قضية الصحراء الغربية والعلاقات الدبلوماسية المقطوعة وحملة شك. حتى الجزائر معناتها واردات سلاح في المغرب زادت 12%، ولا أول مستورد سلاح في إفريقيا قبل الجزائر. الجزائر حتى من أمريكا زادت قاعدة تاخو، وشركات عالمية تخدم معها المغرب، وهذا يقلق الجزائر. هل تنجم تصير حرب في أوروبا خاصة في باريس؟ وأنا هذا كل قاعد نقرأ من مقال جريدة الإكسبريس، ماهوش أرائي. يتابعوا الوضع عن قرب. نزاع دبلوماسي قد يتحول لصراع عسكري، أمر بعيد ولكن مش مستبعد. سي خليل، إيش قولك في المقال اللي هبط في الجريدة؟
5: هو أمر، نبدأ بأمر بعيد لأنه هنا تحليل مصحيح أنه وقت اللي يبدأ سباق التسلح متردع، بمعنى فما توازن قوى، تولي تستبعد فكرة الحرب. علاش؟ لأنه الدخول في الحرب يساوي دخول في حاجة قوية برشا ممكن تؤدي الخسائر وديديقا وإلى آخره.
3: يعني سؤالي، هل تستبعد السلام
5: في الحروب؟ هذه ما نستبعدش السلام، لكن زاد أيضا السلام
3: يبدأ سباق تسلح. نستبعد الحرب والسلام
5: أي ما أنت ألا حرب ولا سلم، وهذه هاو عنا لهنا الديمونستراسيون اللي حكاوا عليها هما. أنا ما نعتقدش اليوم كونه هالتطوير في التسلح والتطوير في الأنظمة الدفاعية فقط يرجع لمشكلة الصحراء الغربية بين البلدين، لأنه علمنا التاريخ أنه لمدة 50 سنة مشكلة الصحراء بقات قائمة، وبقينا في فترة لا حرب ولا سلم نتيجة

0: أنه نعرف هذا أنه ثم محور في أفريقيا نجم تكون الجزائر هي اللي تقود فيه هو في دائرة الاستهداف. والمحور هذا في دائرة الاستهداف عندما اليوم نجي أنا في أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي المغرب العربي نقول أنه إسرائيل هي ثاني ممول في التسلح للمغرب الشقيق، فأني نعرف أنه ثم معطى جديد دخل هو أنه أفريقيا كيفها كيف الشرق الأوسط كيف مناطق العالم الكل هي مجال للصراعات الميدانية الدولية ومجال التنازع النفوذ في العالم، وهذا يخلي بلدان كما تونس والجزائر وغيرها الكل تحاول أن تقوي روحها استباقا لربما حاجات باش تصير.
1: واضح نجي سعيدي.
2: والصراع قائم منذ عقود بين الجزائر والمغرب، هو صراع على القضية المعروفة بقضية الصحراء الغربية، واللي لحد اليوم ما لقاتش طريقها إلى الحل. لكن شنو اللي صار يعني قبل ما نحكيو على
1: طريقها للنقاش مش للحل؟
2: اي هو صار نقاش على مستوى اممي، لكن اللي زاد عقد الوضعيه هو اعتراف دول كبرى بسيطره او سلطه المملكه المغربيه
1: الصحراء
2: على الصحراء الغربيه، منها اعتراف اسبانيا واخرها اعتراف فرنسا ثم اعتراف الولايات المتحده الامريكيه. طبعا بين الجزائر والمغرب نعرف اللي الحدود يعني تقريبا تكاد تكون مغلقة منذ سنوات طويلة، لكن السباق هذه للتسلح هو مش سباق فقط من أجل يعني التوقع أو استباق ربما حرب لا قدر الله يعني تنجم يمكن أن تندلع بين المغرب والجزائر، لكن هو محاولة لحماية الحدود، لأنه الأمر يا نوفل ما يقتصرش على المغرب والجزائر فقط. سباق على التسلح، السباق على التسلح اليوم ماشي فيه العديد من دول العالم وخاصة دول الخليج. كتشوف ميزانيات الضخمة جدا الخيالية اللي تخصص للتسلح، تشوف البرامج مثلا بعض دول الخليج كما المملكة العربية السعودية وقطر وكذلك الإمارات وغيرها لبرامجها للاقتناءات العسكرية وخاصة اقتناء الجيل الجديد من السلاح الجو الطائرات الاف 35 او الشراء ربما شراء يعني اخر جيل من السخوي يعني جيل الاس 57 والاس 56 وكذلك انظمة الرادار. العديد من الدول اليوم تتسابق للتسليح. اهم صناعة اليوم تسيطر وصناعة يعني صناعة تحقق يعني تشهد انتعاش كبير هي مصانع الأسلحة وخاصة مصانع الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض دول أوروبا وخاصة ألمانيا وفرنسا. فرنسا اللي معروفة بجيل الرفال جيل الطائرات الحديثة، وكذلك إسرائيل. إسرائيل ما ننساوش اللي دخلت المجال هذا مجال التصنيع تصنيع العسكري من سنوات طويلة، ونظرا للعلاقات الدبلوماسية المتطورة بين إسرائيل والمغرب، فالمغرب يعتمد واعتمد في السابق ويعتمد أيضا معناه في الوقت الحالي على اقتناء المعدات العسكرية من إسرائيل وخاصة أنظمة الرادار، وفما حتى يعني علاقات شراكة في ربما إقامة مصنع في المملكة المغربية لتصنيع الطائرات المسيرة الدرون. وأنا شخصيا لا أتوقع أنه يوما ما باش تندلع حرب بين الجزائر والمغرب، هذا لأنه هذا لا يخدم لا الجزائر ولا المغرب.
1: ولكن كما قلنا أنت تتسلح هنا نتسلح باش يقعد الحديث ديما
0: توازن ديما التوازن
1: توازن
2: ما تنساش نوفل زادة المخاطر المحدقة بالجزائر خاصة في الجنوب مالي اللي قاعدة تشهدت يعني الانقلاب وقاعدة تشهد حالة من اللا استقرار الأمني والعسكري، وفما حالة من الانقسام، فما جماعات إرهابية في مالي وأيضا في النيجر وفي بعض الدول بالضبط. وهذا اللي يخلي الدول هذه دول تنفق أكثر على التسلح، وعلى كل يعني

0: حتى معناك تقرأ لربما بعض التعليقات، تعليقات خاصة الخبراء العسكريين المتابعين لشمال المغرب العربي، اللي يقولوا أنه مستبعد جدا أن تندلع حرب لا بين المغرب والجزائر ولا حتى في مستوى آخر، لأنه اقتصاديا الدول هذه أي حرب ربما قد تندلع ستنسف كل ما هو موجود وكل مكسب اقتصادي في الدول.
1: واضح. شكرا لك. يلا فاصل بعد نحكي على تونس، نرجع ونمشي والموزيك 24.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا،
3: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لسالون إكسبو، أكبر تظاهرة في قطاع الأثاث والتأثيث وأحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا إلى 7 مساء.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، we focus on you.
6: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS، والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
8: Le compteur s'emballe. La décarbonisation n'est plus une option, c'est le moteur de la performance de demain. Dirigeants, décideurs, acteurs du changement, êtes-vous prêts pour la transformation durable? Le CSR Power Forum revient pour sa 5e édition. Les 5 et 6 mai prochains au Sheraton Tunis. Rejoignez des experts internationaux 2 jours pour décrypter les enjeux de la décarbonisation, partager des solutions concrètes et valoriser l'excellence tunisienne. Ne subissez pas la transition, pilotez-la. Le CSR Power Forum, le rendez-vous stratégique pour une économie décarbonée et performante. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site rsepower.com ou contactez le 29 213 244. Un événement organisé par AM Media Plus en partenariat avec Tunisie Télécom, UGFS, UBCI, SFBT, BTE, Zitouna Bank, BT et Mosaïque FM.
1: Midimac. نو فلور تاني. مرحبا مرحبا، يلا نمشي والموزيك 24.
9: موزيك 24
10: هنا في المواضيع اللي قاعد تحكي عليها برشا في العالم اليوم، الدول ومسألة الزيادة في أسعار المحروقات. اليوم بركة وأنا جاي في الثنية في واحدة من الرجوات الفرنسية، الدباء هذا محلول علاش فرنسا ليترا متاع ليسونس فاقت 2 أورو، ويقولوا في ألمانيا نقصت، الحكومة الألمانية نقصت في أسعار المحروقات.
1: المزود زيد في فرنسا أغلى من ليسونس، ما فهمتهاش.
10: في فرنسا من أكثر الدول الأوروبية اللي غلي فيها أسعار المحروقات،
1: وكالشركة الشهيرة تحكي على توزيع المرابيح ريتها واختاروها في فترة ممسطر مليارات المليارات،
10: برشا فلوس. دابا موجود دونك في العالم الكل، في تونس احنا ما فهميش مريناش تغيير. التفسير يجينا من الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري، اللي يقول انه عدم الترفيع في أسعار المحروقات في تونس رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي هو التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية.
11: الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العمور يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم زيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعموري يوضح أن تجميد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياستها، رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم، مبينا أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا، في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دولار إضافية.
1: أي معناتها مبلغ كبير للدولة،
12: مبلغ كبير ومرشح للارتفاع إذا ارتفع نسق الحرب وإذا توسط الحرب. هذا مهم مهم جدا، على خاطر هنا نوفل في السياسات هذه شنو اللي يفرق بالضبط؟ هو اللي يفرق كما قال هو ثم انسجام مع الدور الاجتماعي للدولة. اللي يفرق هو طبيعة الدولة شنية وكيفاش تخمم، لأنه ثم بلدان تعمل لك على حسب حركة السوق العالمية تبدأ تطور في الأسعار متاعها وتطلع في الأسعار متاعها، لكن في تونس وتاريخيا وعبر العقود ثم تفاهم واضح بين السلطة السياسية وجموع الأسرة التونسية. معروف قديش قدرة الأسر التونسية في تصنيفها الطبقي، أغلبيتنا تلقانا متوسطين وإلا فقراء، هذه أغلبية الكتلة الاجتماعية التونسية. فأنت ما تنجمش إذا تحب الاستقرار الاجتماعي وإذا تحب المواطن تاعك يكون راضي بالحد الأدنى، ما تنجمش ترفع في الأسعار هذه، وما تنجمش تخرج من خط دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية. وتقريبا شنو العنصر هذا؟ هو العنصر اللي كان سبب في تعطل ربما أو تقريب تجميد المفاوضات بيننا وبين صندوق النقد الدولي، اللي كان طالب من جملة مشروطيته لأقراض تونس ماليا أن تونس تعدل في هذا وتولي تمشي في التوجه الليبرالي اللي يمشي في حسب سعر السوق العالمية وتحرر كل شيء. هذا في تونس مش ممكن. وتعرف حاجة أخرى، ثم تحدي آخر، أن وقت الاستيماسيون تاع الباريل موجودة في نقاش ميزانية الدولة 26 كانت شيء وتو ولات شيء آخر وربما تولي شيء آخر. رغم ذلك التعهدات حتى بزيادة في الأجور، رغم كل واحد يناقشها وفيها جدل، ولكن صارت في وقتها وفي وقت معقول جدا. وأنه هذا التواصل سياسة الدولة التونسية على مدى العقود أن يلزمها تدخل على خط حماية الأسرة والمجتمع في القدرة الشرائية.
1: هو لأنه زيادة سعر النفط سينيجي دونك النقل بشيغلة، دونك كل شيء بشيغلة، ما هو النفط كل شيء بشيغلة، دونك ما زادوش في سعر النفط مالغري سا. فما برشا حاجات غليت منهم الطماطم، ويقولوا مش من الفلاح ماك السمسارة، السمسارة اللي لا يهمهم لا في نفط لا شيء. اي معناتها هذوما السمسارة ولا يكسروا في سياسة الدولة، معناتها لأنهم مش الفلاح ولا الناقل هو اللي غلى، بل هما اللي غلاوا واللي ما يعرفهم حد إلى حد الآن. سينيجي نرجع دونك حكينا عن النفط.
0: طبعا الوضع نعرفوه الناس كل، الوضع الدولي اليوم فما تراجع كبير في إنتاج النفط، وهذا مفهوم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واللي خلات كميات ضخمة جدا من النفط يعني لم تغادر محطات التجميع النفط. وفما إشكال كبير في إيران، كميات كبيرة في الخزانات، النفط السعودي والإماراتي وكذلك الغاز القطري والنفط الكويتي والبحريني، اليوم لقين صعوبة كبيرة برشا في تسويق إنتاجهم بسبب غلق مضيق هرمز والسيطرة إيرانية وحصار أمريكي على مضيق هرمز لليوم. معناها وترامب الرئيس الأمريكي بشر فينا بمشروع، هذا مشروع الحرية لتحرير مضيق هرمز، مش عارفين يعني اليوم اليوم ينطلق تنفيذ هالمشروع هذا، ولا ندري إلى أي مدى يعني بش يهزنا هالمشروع هذا وبش تهزنا قرار ترامب. في ظل هذا الكل العديد من الدول مش الدول المستفيدة من الأزمة هذه، الدول المنجة للنفط طبعا دول غير متضررة من
1: مستفيدة مش غير متضررة،
0: مستفيدة لكن حتى في استفادتها راو فما تراجع في مداخيلها يا نوفل. توكي تشوف انت دول الخليج، والبارحة تبعت اجتماع مجلس الدول التعاون الخليجي، فما إشارات إلى تراجع المداخيل يعني تراجع إيرادات النفط، لأنه كميات كبيرة ما تبعتش وفما بواخر يعني بالمئات في مضيق هرمز اللي اليوم لاقي صعوبة برشا يعني لتسويق النفط. اللي ضرت أكثر هي الدول المستوردة للطاقة اللي غير المنجة للطاقة. خذ على سبيل المثال يعني مصر والعديد من الدول الآسيوية. مصر زادت تقريبا في زوز أو ثلاثة مناسبات في أسعار النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شهدت في المدة الأخيرة في الأربعين يوم ولا أكثر من الحرب زيادة تقريبا متتالية في زوز مناسبات في أسعار المحروقات. ثم الدول اللي اعتمدت حتى يعني تغيير حتى في توقيت معناها عمل
1: الخدمة. الناس عندهم حرة السوق. فرنسا حرة زيد كيما تحب ونقص كيما تحب. معناتها الزيادة ما تقرهش الدولة. معناتها يزيدوا.
0: يزيدوا. شوف هي هما
1: معناتها راهو في فرنسا باش نفسروا لكم كيما البورصة تمشي المحطة بنزين تلقى الأسواق.
0: يزيدوا
1: 1.6 الآخر 1.5 الآخر.
0: معناتها هي هذيك أسعار تعدل حرة. تعدل على حسب السوق العالمية يعني كي
10: والعرض والطلب.
0: فوالا كي ارتفع سعر النفط
1: دونك الزيادة لا تحتاج قرار تزيد واحدة معناتها.
0: الدول غير منجة للنفط اختارت أنها تمشي في الزيادة في المحروقات وزيادة فما في بعض الدول خاصة في الدول الأوروبية زيادة وصلت إلى تقريبا 35 و38% يعني غير مسبوق عمرها ما صارت. في تونس ما صارتش زيادة في المحروقات رغم الأضرار المالية أو الانعكاس السلبي لارتفاع برميل النفط اللي اليوم أنا نقرأ في بعض المواقع برنت يعني يمكن ينجم يوصل $114 يعني للبرميل الواحد خام برنت. الغاز أيضا يعني أسعاره قاعدة ترتفع بشكل كبير في السوق العالمية. في تونس عنا الإشكال هذا. الإشكال مطروح من قبل يعني قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية عن إشكال يعني في دعم المحروقات. احنا انتاجنا نوفل نعطيك على سبيل المثال في 2025 عجز الميزان الطاقي سجل ارتفاع ب 3% وصلنا يعني تقريبا في ما قيمته 11.23 مليار دينار مقابل 10.7 مليار دينار عام 2024. يعني عام 25 تونس استوردت ما قيمته تقريبا 13.349 مليون دينار من الطاقة وصدرت فقط بما قيمته 2326. شوف الفارق هذاك الفارق الكبير اللي عامل عجز كبير في نحكيه على الميزان الطاقي. في مستوى الدعم إجمالا احنا الدولة خصت مثلا نحكي على سبيل المثال على 2025 خصت بما قيمته تقريبا 11593 مليار دينار. قديش من هذا يمثل 19% من
1: 11000 مليون دينار.
0: مليون دينار أي. أي. يعني 11.5
1: مليار دينار.
0: مليار دينار 19 يعني مثل 19% من نفقات الميزانية 6% من الناتج المحلي الإجمالي 61.3 من هالنفقات متاع الدعم هذه مش المحروقات. محروقات بشكل عام نفط وغاز وكذا وكهرباء وغيره. وشو قعد المواد الأساسية 32.8% للمواد الأساسية منها أساسا المواد الغذائية. في دعم المحروقات وحده في من ميزانية الدعم اللي خصتها الدولة عام 2025 حوالي تقريبا 427 مليار فقط لدعم البنزين. الدولة دعم 504 مليمات لللتر الواحد من البنزين. 1351 مليون دينار لدعم الجازوال. الدولة دعم فيه الجازوال ب 674 مليم لللتر. 1067 مليون دينار لدعم قوارير الغاز. الدولة دعم ب 28 دينار للقارورة الواحدة. لأنه لو كان تسيب تحرر سعر قارورة الغاز توصل من عشق قديش يعني حوالي 40 و40 وشوية. في 2026 في ميزانية 2026 الدولة عملت مخطط قبل ما تصير الحرب هذه عملت مخطط لترشيد النفقات. للأسف شديد المخطط هذا طحف الماء.
12: ممكن تضعف
0: لأنه فما حديث على تضعف الميزانية مخصة لدعم المحروقات دعم البنزين والجازوال وقوارير الغاز وغيرها. دعم هذا دعم يمكن في 2026 بشرتفع بشكل كبير برشا. الوضع احنا انتاجنا ماهوش كبير, انتاجنا محدود جدا,
12: معناتها رقم قياسي. تقول لك الدولار اللي يزيد في الباريل ندفع 160 مليون دينار, انت احسبها في الاستشراف لل
13: موجود, وهذه
12: معناها مش لازم نخمم فيها
0: وماشي يزيد اذا
13: توقف الحرب باش يزيد. وهذه بسرعه
0: كل هذا
13: هذه مع سياسه تونس من قبل,
0: مع كل هذا مع كل هذا اختارت الدولة التونسية أنها ما تزيدش في المحروقات, لأنه هذا الحل اللي مشيت فيه العديد من الدول هو حل سهل مشيت فيه الدول. علاش سهل؟ لأنه يعني يوفر للدولة عناء دفع ميزانيات إضافية في الدعم. الدولة اللي ما تختارش أنها تمشي في الزيادة في المحروقات باش تتحمل أعباء إضافية, أعباء مالية إضافية كبيرة لدعم المحروقات. المحروقات راي مدعمة في تونس, ونعطيتك الأرقام توا
13: أرقام كبيرة,
0: أرقام كبيرة برشا. وهذاك علاش بعض الخبراء في الطاقة في المحروقات وحتى خبراء الاقتصاد يقول لك يلزم الدولة التونسية زي ما تلقى حل يوما ما في تحل مشكلة الدعم, دعم المحروقات واضح. دعم البنزين يعني علاش؟ لأنه البنزين مدعم في تونس صحيح, لكن المستفيدين منه ما همش الكلهم مستحقين للدعم,
13: الشركات والأغنياء وغيره. واضح نرجعوا نكملوا في الدعم والطماطم, غلاء أسعار الطماطم حبينا نحكيوا عليها نهد. أي
10: صحيح, نحكيوا على الكلام الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن اللي رجع ارتفاع مادة الطماطم الطاج. دونك نحكيوا على الطماطم اللي تتباع في السوق اليوم للنقص المسجل على مستوى الانتاج. مش هذا الكلام اللي سمعناه مدة التالي, يقول تزامنا مع نهاية موسم جني البكورات بن حسن اللي يقول انه غلاء مادة الطماطم الطاج ماهيش بسبب الفلاح بل بسبب البائع. تحدث على صعوبات بداية من المشاتل, حكي على تعطل عملية تزويدهم بالبذور الموردة, يقول هذا صعب على الفلاحين عملية الجني. حكي ايضا على الدي بي اللي نحكي عليها منذ سنوات, وحكي على ايضا اليد العاملة اللي اليوم ولت نادرة بالنسبة لهم, وهذا زاد يمثل واحد من العراقيل الجني مادة الطماطم.
14: حبينا نحكيو على طماطم الطازجة تو اللي موجودة في السوق. هي طماطم طبقات معروفة هذه عند توانتا, معناتها حتى كي ثم غلاء صحيح غلاء, لكن غلاء مش عند الإنتاج راهو مش عند الفلاح, معناتها تلك كيف غالية. شوف شكون يبيع لفيها غالية, مش الفلاح. نسبة طماطم مفصلين معدل التحويل, معناتها هذا كذلك عندنا صعوبات وإشكاليات كبيرة برشا. ثم التأخير بحكم العوامل الطبيعية اللي صارت الأمطار, وعندك إلى يومنا هذا احنا في آخر شهر فبراير مازال نقف طماطم راهو. علاش؟ عدم استقرار العوامل المناخية كما حكينا عليها, وعندك نقص في المشاتل تو لحد الآن فلاح الارض حاضره ويستناو في المشات نتاعهم, وعندك ذلك كذلك نقص الدي بي نقص المونيتر, عندنا ذلك نقص اليد العامله.
13: خرجنا لاسباب الكل, كل مره يخرج واحد يخرج لنا سبب, وكل هذا النقص لا يبرر انها توصل ل 5500 مهما حكيت عن النقص راهو فوالا مش من 600 تطلع ل 5000.
12: احنا ما قلنالوش توا اون بلان سيزون, احنا قلنا فصلية ويدعم
13: تهيتها بلف ونص
12: صحيح يا سيدي بلفين شنو 5000
10: هي سوى ليامات في 3000 وشوية
12: عملت مشكلة أي عبالي انحدرت شوية من وقت اللي المواطنين عملوا صيحة فزاعة والدنيا كلها معناتها ما يجيش منه
13: شواريك الجينو نجم ينقصوا من الوضع
12: صحيح يا أخويا بيع ما تستغرضش وكهو
13: مش لازم تستغنى في شهر سينيشي بسرعة خطر عنا باش نحكيو على الصين قرار به تخذته. أي
0: أنا مليش باش نرجع على الكلام اللي قالوا, باش نعاود الكلام اللي معناها تعطاه في شكل مقترح للدولة لوزارة التجارة لوزارة الفلاحة, اللي هو أن الدولة يزمها تقضي على ظاهرة اسمها الوسطة. هالحلقة هذه اللي معناها ولات معضلة, يبدو أن الدولة غير قادرة
13: وموضوع
0: يقول الدولة قول الدولة
13: في الجمعة نقولوه ثلاثة أيام
0: ثلاثة مرات, يقول السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة ووزارة الفلاحة
13: وزارة الداخلية
0: ووزارة الداخلية أيضا وكذلك البلديات, لأنه ترجع لها بالنظر أسواق الجملة اللي هي تحت شراف وزارة التجارة. راو فما حاجة مشيت فيها بعض الدول الأوروبية سهلة برشا. الدولة جات عملت كما حاجة تشبه شوية للتعاضديات, ولو أنه التعاضد في ذكرة التونسة ما أنا عندهم ذكرى سيئة ذكرى سيئة, لكن مش هذاك المقصود, مش الشكل هذاك. التعاضديات هذه هي مجمعات أو مراكز تجميع للمنتجات, تشرف عليها الدولة. يجيو المنتجين الفلاحة يبيعوا مباشرة إلى تجار التفصيل. يعني شفتك الحلقة الوسطانية هذيك تنتفي. كي تنتفي الحلقة الوسطى ذي ويتم إبعادها، يعطيك الصحة، يتم إبعاد الحلقة هذيك، الطماطم تنجم يا سينوفل هي تتباع بسوم الجملة مثلا بدينارين، تنجم توصلك بدينارين وخمسمية، دينارين وسبعمية على أقصى تقدير. الفلفل اللي يتباع مثلا كما يقولوا بخمساش نمية نجم يوصلك مثلا
13: بلفين
0: فرنك بدينارين. دونك هالمعضلة هذه لعاود نطرح السؤال على وزارة التجارة، واليوم وزارة التجارة مايش حابة تجاوب على السؤال هذا. هل في نية وزارة التجارة أنها تلقى حل لمعضلة الوسطاء أم لا؟ أنا مش نجاوب، مش نقول، يظهر لي لا في الوقت الحالي.
13: فلا يبدو أنه لا به به. سؤالك واضح وكذا، واضح وصريح،
0: وناس
13: كل فهمته واضح. معناته تحبوا تقضيوا على الوسطاء ولا فما شكون ما يحبش يقضي على الوسطاء؟ يلا نحكيوا على الصين.
10: صحيح، نوفيو بالصين الخبر اللي تحكي عليه برشا ودار برشا. الصين تبدا بدايه من بدايه الشهر الحالي في تطبيق اعفاء جمركي كامل، نحكي دونك صفر رسوم على كل السلع الوارده من 53 دوله افريقيه اللي الصين عندها معها علاقات دبلوماسيه، دونك من بينها نلقاو تونس. وهذا في خطوه الهدف منه هو تعزيز المبادلات التجاريه وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية. نذكروا أن السياسة هذه مش جديدة، الصين قامت بخطوة مماثلة منذ ديسمبر 2024 ولكن لفاتت 33 دولة أفريقية فقط، نذكروا وقتها
12: الأقل دخل يعني
10: أي تم اختيارهم جوستومون خليل على المسألة هذيك، الدول الأفريقية اللي تصنف ضمن الأقل بلدان نمو من حيث بينسور الناتج الداخلي الخام متاحة، ولكن الآن تم توسيع الدائرة هذه ونحكيه على 53 دولة في ظل وضع بين تونس والصين مختل جدا على مستوى الميزان التجاري.
13: واضح دونك هذا موضوعنا في الصميم.
9: في الصميم،
13: فن الاستفادة من هدايا الخصوم.
12: فن خليل، الاستفادة من هدايا الخصوم، علاش خاطر نحكيه على الرسوم، تحديدا الرسوم الجمركية اللي كانت منذ أشهر مدار نقاش على المستوى الدولي، اللي كانت معضلة من المعضلات اللي خلت عديد الدول الأفريقية تخمم في فتح أسواق بديلة وتخمم في طرق أبواب بديلة بعد ما وصلت ربما الرسوم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 40% بالنسبة لبعض الدول الأفريقية مع ما نعرفه عن إمكانيات الدول الأفريقية. الصين أخذت خطوة هي خطوة بالحق في الحرب التجارية وحرب مناطق النفوذ التجارية مع اختلاف بينها وبين المنافس متاعها. شنو الاختلاف؟ أن الصين تخدم براحة كبيرة بالإيكونومي متاع الكرتوش ولا رصاصة فيما يقابلها منافس تجاري غارق في الحرب، غارق في الحرب وغارق في حرب طوالت أكثر من لازم، وحرب أثرت فعلا على مصداقيته وعلى اقتصادياته إلى آخره. فهذه نحب نعطي عليها فكرة، العملية هي صفر معاملات جمركية مع تثمة توا 53 دولة أفريقية، أي معظم الدول الأفريقية ما عدا أسواتيني اللي خاطر عندها علاقات دبلوماسية مع تايوان، ثم دولة واحدة أفريقية لن تستفيد. كل الدول الأخرى مش تدخل بصفر معاملات جمركية على مدى سنتين، وهنا زاد الذكاء الكبير ياسر على مدى سنتين. علاش؟ لأن باش يصير مفاوضات كما احنا مش نعمل مفاوضات مع الصين مع كل الدول الأفريقية، وهذه الخطوة تحذف الرسوم الجمركية وتسهيل نفاذ السلع الأفريقية إلى الأسواق الصينية مش جيب في نهاية الأمر، مش جيب مزايا تفاضلية للصين في الاستثمارات الكبرى في المشاريع الكبرى، مش تعزز مناخ الثقة اللي عندها في أفريقيا، وبالتالي مش تحل مشاكل برشا دول خاصة الدول اللي كانت تصدر في المنتجات الزراعية احنا منهم. تو نحكيه على زيت زيتونة، كيفاش مثلا عندنا ساحل العاج اللي الكاكاو، عندنا القهوة كينيا، عندنا الحمضيات جنوب أفريقيا، عندنا زيت زيتونة. تونس اللي راهو بدأ النقاش عنده مدة مع مركز النهوض بالصادرات متاعنا لتسجيل الشركات التونسية في قطاع زيت الزيتون اللي داخل للسوق الصينية، قصد ماذا؟ قصد المرافقة الميدانية. كيفاش يخدموا على مدى طويل المرافقة الميدانية، نوريك في الصين كيفاش تدخل للسوق، نوريك شنية الموانع متاع تدخل للسوق هذه، شنية المعايير، شنية المقاييس، فنوليو ندخلوا في شراكة استراتيجية بموجبها هي أفريقيا تخرج من الوصاية الجمركية نتاع الولايات المتحدة الأمريكية فنربحوا بلاصة تخرج من الوصاية نتاع الغرب فنربحوا بلاصة. ونذكرك نوفل بما قاله السفير الصيني هنا في هذا المكان في موزايك عم ناول 1 مايو 2025. اش قال؟ السماء لن تسقط بسبب رسوم ترامب الجمركية. السماء لن تسقط بمعنى أن كل خطة يعملها ترامب في إطار السياسة الحمائية الاقتصادية باش يحمي زعمة السلعة الأمريكية، احنا لا منخافوش في السوق لأنه إنتاجنا عندنا ثقة فيه وكل الأسواق جينا الغاديكة ونعرفوا رواحنا باش نربحوا لأن محققين نسبة نمو عالية. نقول أيضا أن الصين اليوم مع الدول الأفريقية ارتفعت مبادلاتها التجارية بنسبة 25% في عام واحد ووصلت ل 348 مليار دولار، مع أن هي محققة فيه ربح الميزان التجاري لأن هي تصدر ب 255 مليار دولار وتاخذ ب 123 مليار دولار، والسوق الأفريقية عندها عجز تجاري معها. ففي إطار الأسلوب متاع الرابح رابح هي تشجع الدول الأفريقية على النفاذ للسوق الصينية بصفر تعريفة جمركية في مقابل أن تحط البروجيكتور على أفريقيا اللي باش تربح فيها حجم متاع معاملات تجارية، خاصة بعد أن استفادت أيضا من التغيرات الجيوسياسية في أفريقيا والخروج التدريجي لفرنسا والقوى الأوروبية من مركز النفوذ في أفريقيا وتعويضها ربما بالخطة البديلة الروسية لأنه زاد الوجود العسكري الروسي يعاون. ثم أن وجودها العسكري فقط نقول لك إيكونوميت كارتوش موجودة فقط عندها قاعدة في جيبوتي بحذا باب المندب، علاش؟ فقط لحماية المجال التجاري متاعها لا أكثر ولا أقل، بسياسة يعني تعتمد على التدرج، بسياسة تعتمد على ربح المعارك التجارية دون الدخول في الصراعات الدموية. الشيء اللي خلى الصين هي أكثر واحدة توجهة للأسواق البديلة في العالم. ثم لاتوم تاع الصين ثورة الإنتاج الزهيد بمعنى نجم تخرج لك بضاعة خارق العادة كما تو في السيارات لا تقاوم، في السيارات الكهربائية لا تقاوم بسعر زهيد وبالتالي باش تفرض كلمتها. هذا هو تقريبا الخلاصة الموضوع، أن الصين قوة تجارية صاعدة بدون لا عنف ولا قوة.
13: واضح نجي زعيري. دونك فلا أي قرار تاخذه أمريكا اليوم فما دول تستغل الفاية ذيك باش تحقق أرباح و...
0: هذا هو يعني
13: هذا هو الاقتصاد الأمريكي
0: تطبيقا وعملا بك المثل اللي يقول رب ضارة نافعة، معنى رب ضرر صار بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الترفيع معناها الجنوني في نسبة أو حجم الرسوم الجمركية اللي فرضها ترامب على الصين. الصين غيرت التكتيك التجاري وتوجهت إلى المرة هذه إلى الدول الأفريقية. هذا بشي يخلي الصين بشي يخلي السوق الصينية اللي هي سوق تتميز، وخاصة أنه هذا شفناه في المدة الأخيرة، سوق تتميز بتزايد الطلب المحلي بشكل كبير مع تسارع النمو الناتج المحلي متاعها تقريبا في حدود 4.7%، باش يخلي الصين تنفتح أكثر على دول إفريقية منها تونس حوالي تقريبا 53 دولة إفريقية والمدة محددة تقريبا مدة العفاء بسنتين ولا بعامين، في محاولة لتعويض ربما الخسائر اللي باش يتكبدها الاقتصاد الصيني نتيجة غلق، نقول غلق يعني خاطر غلق الأبواب أمام السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كي شفنا بعد الفرض الرسوم هذه فما تراجع كبير في الصادرات الأمريكية نحو السوق الصينية.
13: وإحنا باش نصدر من الصين ما يزلنا نقاو دي مارشي، يعني مش تصدير باش يكون آلي.
0: شوف
13: إذا نصدر
12: شو معهم المارشي
13: متاع يزمني نلقى مستهلكين ومارشي معناتها خدمة ما هو شكل التصدير ببساطة.
0: الصين فما العالم له سوق وفما سوق أخرى اسمها الصين. السوق الصينية اللي فيها 1.4 مليار مستهلك، سوق يعني ضخمة جدا
12: تلقى فيها فرص الناس كل
13: شنو تلقى على ملقينيش يا اخي تلقى على
0: ملقينيش
13: يعني كي تشوف لي رقم مصادراتنا للصين يضحك على ملقينيش عنا 10
12: سنين ما خدمناش على المجال
13: اللي ايه جوست مو معناتها كيفاش 1.4 مليار ما لقاوش فيها هو تصدروا حتى الحلوى ما كل شيء يتصدر
0: حجم المبادلات التجاريه بين تونس والصين تقريبا في حدود 9 فاصل تقريبا مليار دينار. قديش احنا نصدروا للصين حاجة قليلة ياسر، رقم هزيل هزيل جدا.
13: هذاك ايش قلت انا؟
0: والميزان التجاري بين مع الصين على
13: لا متوازن
0: كبير برشا تقريبا في حدود الألف او وتح شويه. هو احنا شو نصدره كما كان يحكي خلينا، احنا نصدر للصين، نصدر لها المواد المنجميه، فوسفات ومشتقاته، حمض الفوسفوريك والأسمدة الكيماويه، نصدر لها زاد بعض المنتجات الغذائيه، زيت الزيتون والتمور وشويه من منتجات البحر.
13: ايوه هي تصنع كل شيء باش تصدر
0: في المقابل.
13: فما شيء ما يصنعوهوش
12: قد تستغلها
0: في المقابل. راهو شوف الصين عملاق اقتصادي وعملاق صناعي، ما تنجمش يعني تدخل فيه نديه مع هذا العملاق. احنا السوق نتاعنا راهو حاله معناها سوق صغيره
13: أي أيوه.
0: واحتياجاتنا وطلبنا الداخلي جزء كبير منه نجيبه فيه من أوروبا ومن بعض الدول الأخرى خاصة المحروقات. لكن شو الحجم الكبير متاع الصادرات الصينية في معناها للسوق الداخلية التونسية كبير ياسر. هذا شنو اللي يفرض على المصدرين التونسي؟ يفرض عليهم أنهم يلزم يستكشفوا السوق هذه، لأنه كي تمشي للصين تشوف الاحتياجات اليوم راه ما ليش نحكي وراه على مواد معناها تقليديه، يعني صادرات تقليديه هاك تصدر باهي في الزيت والتمر وكذا والفوسفات تتراجع على فكره، معناها ما عادش الكميات الكبيره لانه احنا كنا نحتلوا معناها السوق العالميه كنا ليدر
13: احنا تراجعنا وضيعنا المرش
0: احنا ترى نحكي لك ما احنا تراجعنا راهو السوق الصينيه قادره باش تستوعب اكبر من الصادرات هذه من الحجم هذا يعني مئات اذا مش الاف المرات.
13: معناتها يلزم نلقاو المرشيه
0: شكون اللي قاعد يستغل في في, في هذا يا نوفل تستغل فيه دول اوروبيه. شفت ال معناها التوجه الكبير تاع فرنسا وبلجيكا وكندا وغيرها، زيارات معناها مكوكيه نحو الصين واتفاقات وصفقات عقدتها الدول هذه مع الصين. تونس وين في هذا الكل؟
13: واضح
0: يلزمنا ثم تقصير دبلوماسي.
13: واضح، شكرا لك نجي، شكرا لك خليل. الاخبار بعد نبداو الساعه الثانيه من ميدي ماك.
15: ميدي ماك
16: فرعون مع ليتر حالي.
17: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره. بين الواقع الاجتماعي السايب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل، كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عاد عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ظفرين؟ وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
18: تقام في الإيرانبوات اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نعطي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم، اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذوكم انا ما نعطيهم خاطر نحسهم متمركن عليهم حتى في صحتهم لباس. الحومه موجوده فما الناس لباس عليهم وتمشي تطلب، فما شكون بدارو موجود احنا عندنا في الحي تمشي في احياء راقيه راهو هكا ان الناس مال دفاع قاعده تطلب باركونتر تبارك الله اولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عندنا في الحومه.
19: والله انا بالنسبه للناس هذوما كي يقفوا قدامي انا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل فسان قربوا نعيطوا ولا نعيط لها نقولها باش تمشي تخدم روحك وخير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم عليكم. فما إنسان يدو وتقومه وتهزه وتفطره إذا لزمه وتعطيه وزيدة وقت تقاه يستحق تقاه يعلم ربي ظهوره.
17: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
16: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس
5: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
16: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
20: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. والمنظمة تدعو إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام. يأتي ذلك على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها إلى تقديم نص بالفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور، وهو نص يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين، ويصور من يمارسها في ثوب البطل والمستنير وفق ما جاء في نص البيان. والمنظمة تدعو وزارة التربية في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تحمل كامل مسؤوليتها في حماية الناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي، وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة. البنك التونسي للتضامن يحقق نتيجة صافية إيجابية بلغت 10.5 مليون دينار خلال السنة المالية 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 10% مقارنة بالسنة التي سبقتها. والمعطيات تظهر أن البنك التونسي للتضامن تولى تمويل أكثر من 19,000 مشروع ومؤسسة صغرى بحجم استثمارات تجاوز 381 مليون دينار، إلى جانب إسناد أكثر من 38,000 قرض عبر جمعيات القروض الصغيرة بقيمة جملية بلغت 109 ملايين دينار، فضلا عن تمويل 80 شركة أهلية بكلفة استثمارات تقدر ب 22 مليون دينار. أعوان شركة القوافل بمحطة النقل البري بسيدي بوزيد ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإنشاء شركة جهوية مستقلة للنقل وتحسين البنية التحتية وضرورة استرجاع خطوط النقل بين المدن وخطوط النقل البلدي، وفق ما صرح به عصام الدين شعيبي كاتب عام النقابة الأساسية لفرع الشركة بسيدي بوزيد. في الشأن الدولي، مسؤول إيراني كبير يقول لوكالة رويترز إن طهران أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية أمريكية لمنعها من دخول مضيق هرمز، ولم يتضح ما إذا كان قد لحق بها أي ضرر. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ أكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 270 مليون دولار، لشق طرقات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
16: الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: نوف الورداني. مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية. بعد شوي باش نحكيو على الدواء اللي يساهم في الأضعاف، الدواء السكري. باش نحكيو على حفلة براين أدامز، باش نحكيو على أصل الحكاية، نسيانك صعب أكيد هاني شاكر، ولكن في حل الدوسي. باش نحكيو على موضوع يهم ولادنا، يهم تلامذة.
1: حل الدوسي.
0: عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية ناهض 12%.
2: صحيح، نحكي على كلام وزير الصحة مصطفى الفرجاني اللي يقول الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية ورات عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية 12% ويتراوح حتى بين 15 و20% حول العالم. الفرجاني يقول في افتتاحه اليوم الدراسي حول اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، يقول نتائج دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ورات تراجع في مكتسبات القراءة خاصة بعد جائحة كوفيد 19. ريت قديش الفارق في ما قبل وما بعد جائحة كوفيد حتى على مستوى المكاسب متاع تلامذة وقراءتهم. يقول المكتسبات في الرياضيات زيادة من هايش نحكي، وكان على القراءة من 2018 إلى 2021 في الدول الأعضاء للمنظمة. يقول الصعوبات ما هيش هامشية، يلزم نردوا بالنا، يلزم مجهودات مشتركة باش نحاولوا نلقاو لها حل. يقول تونس ما هيش في مع عن دول العالم قدام تحدي صعوبات التعلم عند الأطفال، ويلزم الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى الكاملة. يقول ملف صعوبات التعلم موش ملف تربوي معزول، هو ملف تربوي وصحي بامتياز. يقول الطفل اللي يعاني من صعوبات في التعلم موش أقل قدرة على التعلم ولا أقل ذكي، وإنما يحتاج إلى إحاطة أحسن، إحاطة مناسبة وتشخيص، خاصة تشخيص مبكر وين فما مشاكل ولا فما ديلاكون. هون وزير الصحة دعا إلى ضرورة الاستئناس بالتجارب المقارنة في المجال هذا، عدم التعامل مع الملف بصفة مجزأة، ويعتبر أنه للمربي دور هام في التشخيص الأولي.
3: المشكلة متاع الأطفال في القراءة ولا الفهم ولا اللغة ولا التعلم ولا اللسانيات هو مشكلة يهم جميع الاختصاصات، وهذه فرصة لأول مرة تقع الاختصاصيين في جميع المجالات يعطيوا الفرصة، لأن النسبة كبيرة في العالم الكل صعوبات، ما يجمش يكون صعوبات التعلم ما يجمش يكون هي مصدر للفشل. فالتشخيص المبكر يرجع الثقة للطفل اللي عنده صعوبات، وتكون له فرصة نجم يكون مبتعين، ما مش نقصين ذكاء، هم ممتازين، لكن تعاون بين جميع المتداخلين نجم يعطيهم فرصة في التعلم والذكاء ويكونوا مصدر ثروة حتى للبلاد إن شاء الله. خرجات متاع المخبر باش تكون هي انطلاق للسياسة الصحية في التشخيص المبكر للصعوبات القراءة أو الفهم أو التكلم، وهذه السياسة نطبقوها في الطب المدرسي، الطب النفساني للأطفال، حتى تقع إحاطة شاملة. فالعناية بالأطفال هي عناية بالمستقبل، وهي ضمان لمستقبل أبنائنا ومستقبل تونس.
2: هوني نوفل في اللغة نلقاو فما أربع مراحل مهمين جدا، هي مرحلة الاستماع، مرحلة التحدث، القراءة والكتابة. وهوني لازمنا نردوا بالنا إلى مرحلة الاستماع اللي تعتبر من أهم المراحل عند الطفل الصغير، اللي تعزز من تعلمه اللغة، ويعتبر أنه مستوى تعلم اللغات المرحلة الابتدائية متوسط. اليوم نلقاو كلام أستاذ التعليم العالي هشام الشابي اللي كان شارك أيضا هو في اليوم الدراسي هذايا، تكلم على تقييم القدرات الأساسية للقراءة عند التلميذ. يقول نتائج دراسة حول تقييم تعلم اللغة بالمدارس الابتدائية صارت سنة 2021 حول عينة من 1200 تلميذ في 24 ولاية من 110 مدرسة ابتدائية وعمومية و10 مدارس خاصة. أثبتت نتائج تفوق المدارس الحضرية على الريفية والخاصة على العمومية في تعلم اللغات، وضعف المعارف الأساسية لتعلم القراءة. يطلي بالأرقام تاع الدراسات هذوما الكل وبالكونستا اللي احنا فيه، الدراسة تقول انه يلزمنا نعطيو الأولى للقراءة، ويلزم اعتماد مؤشرات كفاية المنتظرة في مجال القراءة باش نجمو نصلحو من الجاب اللي موجود اليوم. نذكروا انه النتائج هذم راهم يشملوا كل الدول العربية ودول في العالم، مش كان تونس. دونك الاشكال تاع التلاميذ موش تونسي بل عالمي.
0: واضح به المؤتمر وبه كلام سيد وزير الصحة. معنا المستشار الأول في العلم والتوجيه سي محمد بشير الهشري، مرحبا بك.
4: يعيشكم بيك وتحية لكل المستمعين تاع موزايك والحضور معك.
0: شكرا لك. موضوع حساس يعني احنا قلنا قبيلي في الدخلة الأمية تمشي ذكا عنا نحارب الأمية, ولكن صعوبات التعلم معناتها يولي تلميذ في الابتدائي ما عادش نجم يكتب ولا ما عادش نجم يقرأ ولا ما عادش نجم يعمل حساب بسيط في الرياضيات, هذا الإشكال الكبير. السيد وزير الصحة قرر واللي ما تعلمش ما هوش أخيب من اللي يتعلم وليس أقل ذكاء, بل محتاج لهوة أكثر وعناية أكثر, ومحتاج هيئات ومسؤولين يكبتيو طفل اللي عنده صعوبات يتلهوا به يأطروه وغيره. دونك تتفق معنا أنه عدم التعلم مشكلة كبيرة تواجهنا وربما تواجه حتى جودة الطلبة اللي نهار آخر باش يتخرجوا.
4: كنت نسمع فيكم ولهنا نتحدث شريحة من المتعلمين موجودين بالمؤسسة التربوية متاعنا, هي شريحة المتعلمين من ذوي صعوبات التعلم. عنا زادة اللي عندهم اضطرابات التعلم, وباش نفسر معناتها بعجالة للي يسمعوا فينا انه صعوبات التعلم تنجم تكون ظرفية ويمكن معناتها علاجها. بالنسبة للاضطرابات فانها تقعد تتابع المتعلم الى سنوات معناتها متأخرة من مسار الدراسة والتعليمي متاعه.
0: وشنو الفرق يعني كيفاش زيد بسطلنا اللي عنده صعوبات تعلم واضطرابات تعلم؟ اضطرابات تعلم يعني كيفاش نفيقوا بها, كيفاش نفرقوا؟ سمحني
4: بالنسبة لاضطرابات التعلم أو صعوبات التعلم, فما الأخصائيين النفسانيين, فما الأطباء النفسانيين, هما القادرين على رصد هذه الصعوبات أو الاضطرابات. الفرق باش نقولوا أنه اضطرابات التعلم تكون عندها سبب نمائي بالأساس, لهذا معناها معناتها العلاج النهائي متاعها يصعب, في حين الصعوبات تنجم تكون ظرفية. على سبيل المثال نجم نلقاو تلميذة ولا تلميذ ولات عنده صعوبة في القراءة ولا كما نقول سمحني في الدرجة إيوكوك لوجود ظروف عائلية خاصة في الفترة هذيك, وينجم بالطبيعة بعد أشهر معناتها معالجة الصعوبات وتجاوزها. بالنسبة الإجراءات أو المجهودات فهو معناتها فماش حاجة تكون فردية, لازم تكون شاملة. وزارة التربية منكبة على هذا الملف منذ سنوات, وتفضلت وحكيت على سي هشام الشابي كان عنده تدخل اللي هو كان مكلف بمأمورية لهذا السيد الوزير, وخدمنا مع بعضنا في المجال هذايا قبل, وكان فما معناتها بسيمينار وفما برنامج موجود في وزارة التربية, لكن راهو المسألة تستدعي تضافر كل الجهود من مربي من أولياء. وزاد ما نجموش ننساو اللي فما يلزم تكون فما تضحيات مادية ولوجستية اللي تتاتر تويك للسلطة
0: الإمكانيات. هو فما زاد سمحني معنا المستشار أول في العلم والتوجيه سي محمد بشير الهيشري, فما حتى صعوبة التعلم بسبب الانترنت. العالم الكل توا في دراساته الحديثة يقول لزابليكاسيون جدد يعلموا قلة التركيز, التسرع في الإجابة, عدم القدرة على التفكير, معناتها يعني الشيء الخايب مش يكثر علينا, بخلاف اضطرابات التعلم تكون ظروف صحية لأطفال عندهم أمراض, ولكن حتى بسبب إدمانهم للإنترنت وليزابليكاسيون جدد صعوبات التعلم باش تمشي وتكثر. دونك أنا نعتقد أنه وزارة التربية تبذل مجهود, ولكن لابد من برنامج دولة مش برنامج وزارة, لابد أنه الدولة والستركتور والأطباء النفسيين وكذا يعني يصبح برنامج كبير جدا وفيه بيجي كبير وطني. لا أعتقد أن وزارة التربية قادر عليه وحدها.
4: بالطبيعة كما قلت لازم تظفر كل الجهود, لأن أحكينا على الإدمان الرقمي وتأثيره على المستوى الدراسي نتاع المتعلمين. بالطبيعة هذا معناتها تشخيص مشترك ما بين كل الفاعلين التربويين وكل المختصين في المجال الصحي, يعرفوا أنه الإدمان الرقمي عنده تأثير على المكتسبات المعرفية نتاع المتعلمين. تبقى وقت نحكيه على الإدمان الرقمي وش نرجع لحكاية تظفر الجهود, لو الإدمان الرقمي ما هوش موجود في المؤسسة التربوية يبدأ من المنزل, يبدأ من الأم, يبدأ ساعات من 5 سنين, من 4 سنين, من 6 سنين, وقت اللي يولي الطفل يستعمل في التابلت بمعادل 8 ساعات يوميا وب6 ساعات يوميا إلى هذا عنده تأثير بالطبيعة كما قلت على مستوى التعلمات وعلى الكاليتي دابخونتيساج على جودة التعلمات والمكتسبات المعرفية. بالنسبة باش نرجع لصعوبية التعلم حاليا ثم مناشير وثم نصوص تركيبية على غاية من الأهمية. ثم حاشين بركة حسب معناتها الرأي الشخصي بصفتي معناتها كمستشار ونتعامل مع بعض الوضعيات في المؤسسة التربوية نشرف عليها. ثم النقطة الأولى هي كما قلت مسألة لوجستية مادية صعيبة ياسر باش نطبقوا نظام أو باش نطبقوا برنامج بنسبة نجاح 100%. الحاجة الثانية عدم توفر الإرادة بعض عن بعض الفاعلين التربويين مش عن سوء نية، لكن إلى يومنا هذا فما شكون مازال ما يفهمش ماذا نعني بصعوبة التعلم، ماذا نعني باضطراب التعلم. في بعض الأحيان فما شكون حتى يرفض تواجد الشريحة هذه من المتعلمين داخل المؤسسة التربوية، في حين أن المقاربة المعتمدة من طرف وزارة التربية هي مقاربة الدمج المدرسي، بمعنى أن المؤسسة التربوية يجب أن تتكيف مع هذه الشريحة مش العكس. احنا قبل كنا في مرحلة ولا في مقاربة الإدماج، الإدماج أنه يحاولوا التلامذة هذوما ومع مساعدة ومرافقة الفاعلين التربويين يحاولوا هما باش يتأقلموا مع المؤسسة التربوية. لا، طور انتقلنا إلى طور آخر، المقاربة المعتمدة حاليا من طرف سلطة الإشراف هي مقاربة الدمج المدرسي، بما يعني أن المؤسسة التربوية يجب أن تتكيف مع خصوصية الشريحة هذه من المتعلمين. احنا ما نجموش نحكي على متعلم واحد.
0: أي أما سي محمد باشي الهجري، مثلا ليس هناك مثلا جينا احنا كإعلاميين اللي عندهم فرط الحركة واللي عندهم طيف التوحد، يجيونا بارش أولياء يقولك المعلم نبزه، المعلم ما يحبش يعلمه، المعلم كذا عمله. نحكي على أقلية وتحيي الناس كل لشكون نمشي؟ ما فماش رقم أخضر، ما فماش مكتب، ما فماش مكان متاع لو عندك إشكاليات. وباش نقوله الحقيقة شكرا لكل المعلمين الأساتذة، ولكن هناك مشكل كبير جدا للأولياء اللي يظهر لي هذا اللي انت عايط له، عندهم اضطرابات التعلم، فرط الحركة، طيف التوحد، عندهم مشكل كبير في الاندماج، لأنه المعلم يبدأ عنده 30 تلميذ منهم تلميذ آخر لازم نسق تدريس مختلف. أعتقد أنه عملية الاندماج ليست ناجحة إلى حد الآن في تونس، معناتها ما همش لقين رواحهم التلامذة كما يلزم والأولياء يتشكوا.
4: مش غلط في التوصيف هذا، يعطيك الصحة. المدرسين كما قلت أغلبهم ما عندهم فكرة على المسألة هذه، ورغم أني منذ سنتين أو ثلاثة بدأت تكوين في التربية الدامجة وفي المسائل المتعلقة بالتربية الدامجة، لكن اللي نجم نفيدوا به المستمعين أنه بالنسبة للتعليم الإعدادي، المرحلة الإعدادية ومرحلة المرحلة التعليم الثانوي، فما عنا جزء أطراف اللي نجموا يعاونوا الأولياء ويدخلوا اللي هم المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، لأنه التدخل متاعهم في جانب بسيكوبيداغوجي وهم متكونين في المسائل هذه، والمسألة تهم المسار الدراسي مع التلميذ والمستشار ولا المستشار وكمان على المسار الدراسي، وعلى الأخصائيين النفسيين اللي متواجدين بالمؤسسة المندوبية الجهوية للتربية وينجموا يرافقوا هالأولياء. ندعوهم بالنسبة نحكي على المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. بالنسبة للمرحلة التعليم الابتدائي فما الأخصائيين النفسيين خاطر هما يشرفوا على كل ما يهم التلميذ من المستوى الابتدائي إلى المستوى الثانوي، موجودين بال مندوبية جهوية للتربية، في حين أن المستشارين تلقى كل مستشارة أو مستشار عنده مجموعة من المؤسسات التربوية يشرفوا عليها، ينجموا يتصلوا بهم عن طريق الإدارة ونحاولوا ننورهم ومرحبا بهم.
0: واضح، يعطيك صحة سي محمد باشي الهيشي، شكرا لك، وضحنا الموضوع. فما صعوبات التعلم وفما اضطرابات التعلم، ناهد صعوبات التعلم قلناها، اضطرابات التعلم نظرا لبعض الأمراض ويلقوا صعوبات. هكا نقولوا الأولياء عندكم المستشارين في الإعلام موجودين تنجموا تلقاوهم كما سي محمد باشي الهيشي اللي هو مستشار أول، وعندكم الأخصائيين النفسانيين في المندوبيات الجهوية. ندعو وزارة التربية، ما نعرفوهم يسمعوا ساعات وينفذوا لو كان فيها مصلحة المواطن، نهبطوا بيان كل ولي ولده عنده مشكلة في التعلم، فما هكا إشكالية مش لاقي روحه يتنبز ولا إيزولي. معناتها فما ولية قابلتني الجمعة الفايتة قالت لي اللي قبلها سامحني، قالت لي اللي خدمته الولد ولدها عنده طيفة واحد، قالت لي اللي خدمته الكل في عامين ثلاثة يجي في الكلاس نبزة اثنين كذا الوليد عاود يجبد روحه ولا معزول مرة أخرى، لشكون النجم نحكي؟ قلت لها برا مندوبيها جهوية برا، معناتها ماذا بيه وزارة التربية تهبط رقم أخضر، تعمل رقم إداري، أي ولي في أي مكان من الجمهورية رو معناتها تفضل امشي ونحاول نحلو المشكل باش يكون أفضل، خطر بخلاف مشاكل الانترنت وغيره لازمها، معناتها لازمها حلول جذرية ناهد مع إصلاح التعليم مع كذا، معناتها شانتي كبير فريمون لازم برشا تضحيات. يلا فاصل ومن بعد نكملوا موزيكا ونمشي وعنا برشا أخبار تستنى فينا. هذه ميدي معك
5: فرعون مع ليتر حالي.
6: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره، بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عادة عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ذفرين؟ وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
7: تقام في الرامبوار اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نعطي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم، اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذوكم أنا ما نعطيهم خاطر نحسهم متبركين عليهم حتى في صحتهم لباس. الحومة موجودة فما الناس لباس عليهم وتمشي تطلب، فما شكون بدارو موجود احنا عندنا في الحي تمشي في احياء راقية راهو هكا ان الناس مال دفاع قاعدة تطلب باركونتر تبارك الله اولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عندنا في الحومة.
8: والله انا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي انا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقربوا نعيطوا ولا نعيط لها نقولها قد تمشي تخدم روحك وفي خير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم عليكم، فما إنسان يدوا وتقوموا وتهزوا وتفطروا إذا الذم وتعطيه وزيدة وقت تلقاه يستحق تلقاه يعلم ربي بذوره.
6: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فرع من هذا الاثنين.
5: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس ميدي ماغ

0: لكم هذه ميدي ماغ. رجعنا بصوت هاني شاكر اللي توفى البارح، واحد من آخر كبار عمالقة الفن الجميلة، كبار خاطر يحكي على عبد الحليم وانت جاي يلا سلاح. هذه هي أصل الحكاية، نحكي على هاني شاكر. أصل الحكاية
1: في صوته كان فما حاجة مختلفة، حاجة تشبه للحنين، تشبه للوجيعة، كي القلب يحب في صمت.

0: خلقنا تعسى.
1: صوت مش كان غناء، صوت فيه ذكريات، فيه حكاية حب، فيه دمعة تتخبى ورا ابتسامة. كي غني الدنيا تهدى والحس الكل يسكت، ويبقى كان الاحساس اللي يطلع من القلب ويوصل ديريكتومون للقلب. صوته ما كانش عابر، كان مدرسه وكان ملجا لكل واحد حب وخاف واستنى. الصوت هذا هو صوت امير الغناء العربي هاني شاكر.
2: احبك يا غالي دايما على بالي.
1: نرجع للبدايه للقاهره للطفل الصغير. تولد عام 1952، من صغره كان واضح اللي عنده موهبه مختلفه، واول ظهور ليه مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ كان يغني في الكورال، ومن غادي بدات الحكايه.
3: الحمد لله، هو فعلا توقيت زي ما حضرتك بتقول، توقيت ظهوري انا الحمد لله فضل من عند ربنا انه فعلا يتحسب لي ان انا قدرت اظهر في عصر كان العمالقه كلهم موجودين على الساحه الفنيه وبيغني.
1: قرا الموسيقى في الكونسيرفاتوار وتكون علميا، اما الاحساس كان هيبه من عند ربي. حتى في السينما شارك ومثل دور سيد درويش وهو صغير، وكانه القدر كان يحضر فيه باش يكون امتداد للفن الاصيل. في السبعينات بدات الملامح متاع النجم تبان، صوت رومانسي نقي فيه شويه حزن خلى الناس تتعلق به بسرعه، ومع الوقت ولا واحد من اهم نجوم الاغنيه العربيه. قدم برشا أغاني ولد جزء من ذاكرة الناس، كيما كده برضو يا أمر، غلطة، جرحي أنا، والحلم الجميل. أغاني مش كان ناجحة، أغاني عاشوا بها الناس. هاني شاكر ما كانش مطرب، كان رمز للأغنية الرومانسية الراقية في وقت بدلت فيه الذوقيات، وتسمى أمير الغناء العربي خطر حافظ على قيمة الفن وعلى الذوق الجميل.

0: حتى في المسؤولية شد خطة نقيب المهن الموسيقية في مصر ودافع على حقوق الفنانين وحاول يحافظ على هوية الأغنية العربية. تأثيره موقفش على جيل واحد، جيل الثمانينات حب معاه، جيل التسعينات كبر على صوته، وحتى الجيل الجديد لقى فيه إحساس مختلف. وفي الفترة الأخيرة كتعب صحيا الوسط الفني الكل وقف معاه، فنانين كبار عبروا على حبهم ليه وقالوا اللي هو فنان راقي وإنسان محترم.
1: أنا بموت في لهجة التونسي دي وحياة ربنا بجد بموت فيها.
2: وإحنا بنموت
1: جميلة
2: فيه.
1: وأنا كمان والله يا حبيبي.
0: لكن بعد صراع مع المرض رحل في 3 ماي 2026 على عمر 73 سنة. هيني شكر رحل، أما صوته ما يرحلش، يبقى في كل أغنية في كل ذكرى في كل قلب حسب كلامه. اليوم جمهوره يودع فنان أما ما يودعوش الأثر متاعه، نودع إنسان أما الصوت يبقى حي. هيني شكر ما كانش مطرب، كان إحساس، ربي يرحمه.

0: ربي يرحم هاني شاكر. هذه نسيانك صعبة أكيد سليم، تذكر وقتها مات نجيب الخطاب، وفي نفس الفترة في أفريل نسيانك صعبة أكيد أكثر غنية دارت سبحان الله، وكان نجيب من أول اللي استضافوا الفنان هاني شاكر. يلا نكملوا قلبنا شوي، نرجعوا للأخبار توا. ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: يبقى فيدك شيء. بعد شوية باش نحكيوا على زوز حفلات، واحدة في دقة واحدة في البرازيل، ولكن الغريب انه نسمعوا ساعات في الحفلات الحضور الجماهيري يكون مهم احيانا للفنان، لكن فما حفلة فيهم حضروا فيها زوز ملايين وبلاش.
3: دارت العالم
0: حضروا ولا عملوا جيم؟
2: حضروا
3: والمغني والمغنية ما فهمت شيء، هي حدتها ما فهمت شيء
2: حضور زوز ملايين. لكن هيت قبل نحكيه على الموضوع اللي يهم برشا الناس، نحكيه على مرضى السكري اللي ديما يتسالوا نوعا ما، نحكيه على دواء جديد خرج لمرضى السكري في تونس باش يكون موجود قريبا، نحكيه على نهار الاربعاء باش يكون في الصيدليات. هذا دواء يتميز، معناه انه ماهوش دواء يومي، هو حقنة واحدة في الاسبوع. كل التفاصيل هنا وباش نرجعوا نحكيو مع دكتورة نبيلة مجدوب الرقيقة رئيسة قسم أمراض الغدد بالمستشفى هادي شاكر بصفاقس، نحكيو على المداخلة نتاعها اللي كان في برنامج صباح الناس مع جيهان ميلاد، ومن بعد نرجعوا نعطيو أكثر تفاصيل.
4: فات معناتها دواء تحصل حديثا على الإمام في تونس كدواء لمريض السكري من نوع 2 ولا دونو، دونك دواء لمرضى السكري من نوع 2 البالغين.
5: هو علاش
4: تم الإعلان عنه عن اعتماده رسميا أثر المنشور الرسمي صادر عن الصيدلية المركزية التونسية حديثا باش يكون متواجد في الصيدليات ابتداء من يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله.
5: الأربعاء الجاي أي بعد غدوة.
4: هو دواء موجه لمداوات من نعاودها، أي جلاسوليني مرضى السكري من نوع 2 الوش، لتعديل مستوى السكري في الدم، وهو يحقق التوازن متاعه بصفة فعالة. وبينت الدراسات كونه عنده عدة منافع أخرى لمريض السكري من نوع 2 اللي هي تخفيف الميزان.
2: اكزاكتومون، من الحاجات الاخرين اللي عند الدواء هذا اللي هو ما يكتفيش فقط بتنظيم السكر في الدم، بل زاد يساعد على حمايه القلب والشرايين، تحسين صحه الكلى، وحتى انقاص الوزن. نحكيوا هذا موجه بالاساس كما سمعتوا لمرضى السكري من نوع 2، فنحكيوا لهنا كانوا بلاصه انه المريض كل يوم يكون عايش مع دواء نجم ياخذ جرعه واحده وتكفيه اسبوع كامل. ونحكيوا انه حسب المختصين بتبيع تكلموا قالوا انه الهدف والميزه الكبيره في الدواء هي تحسين راحه المريض. وكان فما موجود حتى نهار السبت شركه نوفو نورديسك في مؤتمر صحفي بالعاصمه في تونس اعلنت على دخول الدواء هذا للسوق التونسي نهار الاربعاء باش يكون موجود، وهذا يجي في اطار نحكي على تزايد انتشار السكري عالميا ومحليا، وفي حاجه اكثر الدواء هذا، معناها نحكي على مرضى السكري ولات حاجه معناها يتحكى فيها برشا والدواء مطلوب برشا.
0: يقال انه هذا في العالم في العامين ثلاثه الاخرانيين
2: في
0: العالم ياخذوه الناس حتى اللي ما عندهمش سكري باش يضعفوا، هو وثلاثه اربع دويات اخرين معناتها وغالين معناتها.
3: هذا اساءه استعمال الدواء.
0: لا نحكي لك في العالم كل مجلات مختصه في العالم الكل معناتها في أمريكا سنة عمناول معناتها 20% من الأمريكان يستعملوا في الدواء هذا وضعفوا. كل عام عدد السمان في أمريكا يزيد إلا عمناول ينقص بسبب الدواء هذا اللي يقولوا ما عندوش ديزيفين ديزيرابل باستثناء بسيط، ولكن يعني في العالم إلى حد الآن. وفما أدوية أخرين كل تعرفوهم، وفما شكون حتى يجيبهم من فرنسا من مصر من السعودية ويستعملوا فيهم في النوار في تونس يعني بطريقة لا طبية. يقال أنه الدواء هذا هو علاش الحدث صار للدواء هذا، لأنه الدواء اللي العالم يستعمل فيه باش يضعف مش كان مرضى السكري معناتها، ولكن نلتزموا بالكلام اللي قالت وزارة الصحة مرضى السكري، ولكن يلزمنا نحكيه اللي دواء هذا يضعف وهو وزوز ثلاثة دوايات أخرين مجار وأسهر واحد وأغلى مجار يمكن يعمل أغلى منه برشا.
2: جيست نحكيه على تصريح آخر لتيسير بن حورية مدير شؤون العامة والوصول للأسواق بشركة نوفو نورديسك، صرحت الموزايك قالت أنه دواء هذا يصدر بشأنه منشور رسمي باش يكون كما قلنا متاح نهار 6 ماي نهار الأربعاء في الصيدليات، يقدر سعر العلبة الواحدة بحوالي 355 دينار، تحتوي على قلم واحد يكفي للشهر كامل، 4 جرعات أسبوعية. الدواء هذا متوفر 3 جرعات مختلفة 0.25 ملغرام 0.25 فحص 5 ملغرام أو 1 ملغرام ويتم صرفه بوصفة طبية وتحت إشراف طبي مختص. يعني هذا هو كونفيرنس وتصريحات وكلام في الميديا جوج باش الناس معناه هو ساعات حتى يقول لك تطلع لك سخانه راه با فورسيمون تمشي تاخذ دواء وحدك ديما
0: هي لا واضح واضح ولكن انت اعطيت الرسمي انا اعطيت الباراليل لانه الضجة اللي عملها الدواء هذا لانه الدواء اللي ضعف
3: معناته هو سيبورتور حتى لي زوفيسين نتاعنا حتى الفارماسي في تونس الحقيقه لاحظت انه فما برشا التزام بالمساله هذه وبرشا دواء
0: لا لا هذا لما تجيبش الطبيه
3: يقول لك ما فماش معناها كاين بالوصفه الطبيه ما
0: تحكيش معايا هو غالي اولا ما هوش أسوري كدواء تو نشوفه أسوري مش أسوري تو نشوفه
3: فترة جاية
0: أما سومو غالي والإيجابية أنه يضعف فما شكون ما عنده السكري يستعمله. نحكي في العالم في تونس إلى حد الآن قالك السكري درجة 2. يلا نكمل
2: نحكيه على حفل في دوغا نحكيه للمسرح الأثري بدوغا معناها للبصة ياسر مزيانة وزدنا شفنا حفلة ممتازة برشا لبريان أدامز اللي كان موجود الاسم الكبير الصوت اللي عاش مع أجيال وحفلاته ديما تكون مزيج بين الطاقة والنوستالجيا. بريان أدامز في تونس فنان كندي بدأ مسيرته من السبعينات أما الشهرة العالمية الحقيقية جات في الثمانينات. نحكي على واحد من أكثر الفنانين مبيعا في العالم أكثر من 100 مليون ألبوم. نسمع شنو قال على مسرح وركح الدقة وقت اللي كان موجود غادي.
6: Welcome to Tunisia. This is the venue tonight. It's a Roman theater which goes back to who knows when and I'll show you some more as we go along. Super beautiful. These two tents are going to be taken out, as you can see, and those are the steps down. Better watch your step. Off in the distance, you can see all the olive groves. For as far as you can see, just beautiful, beautiful.
2: دونك نحكيو لهنا على السهرة الأولى كانت نهار السبت باش نزيد الحفلة الثانية. نحكيو انه لهنا براين أدامز اللي برشا ناس فرحت بوجوده غاديك دعم وجود براين أدامز اسم من الأسامي الكبار اللي كانت موجودة في معناها في العالم انه يكون موجود في مسرح مهم كيما دوغا حاجة ما تنجم تكون كان تفرح هو نورمالمون الحفلات نتاعو عمل حفلة على أساس نهار السبت لكنه زاد حفلة أخرى نهار لحد على ركح مسرح دوغا الأثري كيف كيف في معناها نحكيو لهنا انه وقت اللي هو في الحفله نتاعو ثم جماهير ما نجمتش تدخل للحفله. اخي هو تحكي في الحفله دعا الجهه المنظمه لتتدخل وتلقى حلول تخليهم ينجموا يتابعوا العرض. احيانا ساعات فما ناس ديما معناها الفرص انه بشتراهم مره في الحياه. هذاك علاش برشا ناس تمشي للدوقه
0: احنا
2: وفرحانين للدوقه بحفله كيف هكايا يزي فقط من انه نحصروا ثقافه في بلايص معينه.
0: احنا عمرنا معناتها بليز فور جيف مي وريلي لاف معناتها مراهقتنا عشناها مع اغاني فنان عملاق انا بهت سلاح وعطى درس في التربيه والتواضع نتاعو حاجه رهيبه معناتها يتصار بالحق لاحظت انه ما عندوش الدعويش نتاع قدش ومتربي كل متواضع معناتها حاجة غريبة جدا. الدروس فنية وأيضا إنسانية جاتنا منه
2: بالضبط. باش نمشيو نحكيو توا على حفل اخر في البرازيل مشهد غير عادي. نحكيو على زوز ملايين متفرج
0: والله حتى الفنانة متواضعة
2: شاكيرا تعرفها ما.
0: لا
2: مش تعرفها ما هو يعني علامة يجب يكون عرضته شاكيرا مرة
0: رو انه تهبط واو فرحانة وما هيش مصدقة فما فنانين اخرين يقول لك لا اهانه مني ومن كذا هبطتها هي معناتها راني مانيش مصدق لهذا كل شيء. يعني
2: هو الرقم هذا رقم خيالي يعتبر من الاكبر في تاريخ الموسيقى. نحكيه على الفنانه الكولومبيه اللي بتبيع نحكيه على شهره عالميه بدايتها من التسعينات ومعناها الحفله نتاعها كانت في اجواء استثنائيه. زوز ملايين والدخول نتاعهم كان مجاني يعني ما قال لهمش قصوا مثلا سير انترنت وطبعوا الورقه وجيبوها لا مشاو ديريكتومون حاضروا للحفله هذه نسمعوا شنو تحكي على الحفله.
7: Quelques pas de danse, comme un compte à rebours. Face à la plage de Copacabana, des dizaines de fans s'entraînent à la chorégraphie d'un des plus grands succès de Shakira. Dans quelques heures à peine, ils seront face à elle, au même endroit. La star colombienne doit se produire sur cette scène de plus de 1300 mètres carrés. Au pied de son hôtel, l'impatience monte peu à peu. Une ferveur à la hauteur de la popularité de l'artiste. Avec 80 millions d'albums vendus et une carrière de plus de 25 ans, Shakira enchaîne les succès mondiaux.
8: Shakira, c'est la seule artiste hispanophone qui ait réussi à s'imposer dans la culture brésilienne depuis le début de sa carrière.
9: Je pense que ce sera l'un des plus grands concerts parce qu'elle aime le Brésil. Elle adore vraiment ce pays.
2: دونك نحكيو على حفله كانت كبيره وكبيره برشا في كوبا كابانا، واحد من اشهر الشواطئ في العالم. هذا اكبر حفل في مسيره شاكيرا، ويعتبر من اكبر الحفلات المجانيه في تاريخ الموسيقى. فما هو مهرجان غديك اسمه تودو موندو نوريو، اللي هو معني الهدف منه تنشيط السياحه وجلب نجوم
0: معروف
2: عالميين.
0: تودو موندو نوريو معناتها
3: وبلاش
2: معروف وبلاش وبلاش تحضر غديك امورك واضحه. والحفل قعد ساعتين ونص، بين ساعتين ونص وثلاث سوايع قعد شاكيرا تغني الحقيقه، معني كونديسيون فيزيك نحيوها عليها، قعدت تقريبا كل اغاني فيها ديما
0: صديقي زوز ملين نصبح انا كان جيت فنان زوز ملين اي
2: دونك نحكيو لهنا.
0: اما بازره مسكروا كياسات واحد هكاك زوز ملين مشي تلموا سهله
2: اي اكيد
0: يعني حتى الطريق بيت تمشي في الطريق راهي موزايك تاع البرازيل قالت لهم نمشي وكذا اي
2: مراد ديجي جونيور تكلم غادي وقال لهم راه هكا وهكا نحكي. دونك نحكيو لهنا الحفله ذي كان زاد مش كان شكيله وحده، لكن
0: نحكي لهم لم دوزو زملين ما صار شيء، احنا 40,000 في استاد.
2: دونك التاثير الاقتصادي الحفله ذي هي صحيح بلاش، ولكن دخل المدينه بين 150 الى 160 مليون دولار هذا في ثلاث سوايع برك ثلاث سوايع يعني. ونحكي على 1000 سياح اللي جاوا من البرازيل، يعني لهنا نحكي على التاثير على الفنادق المطاعم الناس اللي تخدم غاديك الموجودين، حركه كبيره بين 150 و160 مليون دولار.
0: واضح يعطيك الصحة سلاح، شكرا.
2: أوضح من هكذا.
0: شكرا ليك، شكرا ليك نهدي يعطيك الصحة. نتقابلوا احنا غدا بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس. نذكركم البطولة تتواصل اليوم، معناتها من أهم مباريات مباراة الترجي، مباراة حاسمة ممكن تخلينا نشوفوا دربي عنا سنوات وسنوات ما شفناهوش بصراحة، دربي والحسم وكل الفرق، تشويق على البطولة، تشويق ليلعبوا على الطيح. عنا مدة ما شفناش التشويق هذا، ناخذ نتائج، ناخذ الجانب الإيجابي يصلح. فما برشا تشويق أي.
2: أي نذكروا أنه المباريات اليوم باش يكون فما أربع مباريات باش يكونوا بيبدأوا مع الأربعة، كل التفاصيل بعد شوية باش تكون موجودة في سبور إكسبريس.
0: شكرا. ثم جيلندا في فورم براين أدامز تحية ليه، نتقابلوا غدوة. شكرا، شيء طيبة في لمنا.

0: Midi Mag. البرمجة الشتوية. اصبر على موزيك فم. اخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة واخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشيرني من 6 ل 17 سبور. فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع متعشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس.
1: عن فتحي يعطيني حلوة.
2: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
1: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد، ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شهي حلوة.
2: إيش قولك في دينيس ميكس؟
3: دينيس ميكس جديد، ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت دينيس الكل، فيتامين، كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس، صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
0: راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. حجم استثمارات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يبلغ 1390 مليون دينار منذ أحداثه في سنة 2005، أسهمت في أحداث 30 ألف موطن شغل، وفق مدير الإحاطة والتشخيص والتنمية بالبنك حمدي قصيعة، الذي أكد لموزيك أن 60% من تدخلات البنك تمت في مناطق دعم التنمية الجهوية بالولايات الداخلية.
5: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو بنك عمومي تم احداثه في مارس 2005. الدور متاعه الاستجابة للطلبات الخصوصية متاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كونها الخلية المركزية في الاقتصاد الوطني، في احداث التنمية، في خلق مواطن الشغل، في المساهمة في التوازنات العامة الاقتصادية على المستوى الوطني. وهي تعتبر طبعا لذلك أداة رئيسية للدولة في سياسة الدولة لضمان معنى نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، احداث مؤسسات صغرى ومتوسطة جديدة، وتوسعة المؤسسات الموجودة. ونحن اليوم بعد تقريبا أكثر من 20 سنة من النشاط متاعنا، تهمنا في أحداث 30 ألف موطن شغل. حجم المصادقات اللي صادق عليها البنك وصلت 340 مليون دينار، والحجم الجملي للاستثمارات اللي ساهمنا فيها بلغت 1390 مليون دينار. وعندنا تقريبا 60% من التدخلات متاعنا تمت في مناطق دعم التنمية الجهوية، اللي هي أساسا مرتكزة بالولايات الداخلية. وهنا يظهر الدور التنموي والعناية الخصوصية بمجال التنمية الجهوية كتوجه استراتيجي في سياسة الدولة. وعندنا كيف كيف عناية خاصة بالمشاريع المجددة، ونوفر إحاطة ومساعدة للبعث خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع.
4: المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين يعلن تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 1982. والمجلس الوطني لعمادة المهندسين يؤكد استعداد العمادة لوضع خبراتها على ذمة مؤسسات الدولة للمساهمة في صياغة السياسات العمومية الكبرى، خصوصا في مجالات البنية التحتية والانتقال الطاقي والتحول الرقمي والأمني والمائي والغذائي. افتتاح محكمة الناحية بحجب العيون من ولاية القصرين ما سيساهم في تقريب الخدمات الإدارية والقضائية للمواطنين على غرار استخراج حجج الوفاة وشهادات الجنسية، بعد أن كان السكان يضطرون إلى التنقل لمسافات تقدر بحوالي 65 كيلومتر نحو مدينة القيروان، حسب النائب بمجلس نواب الشعب وليد الحاجي. دوليا، مكتب المدعي العام في روما يفتح تحقيقا في قضية اختطاف أشخاص إثر رفع 3 دعاوي على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية سفنا تابعة لأسطول الصمود الداعم لغزة يوم الخميس الماضي، وفق ما أفادت به وسائل أعلام إيطالية. وتتعلق تهمة الاختطاف بالإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا المحتجزين حاليا لدى الاحتلال الصهيوني، وكانا على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وقت اعتقالهما في المياه الدولية. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو أكبر سياسي شيعي في لبنان وحليف وثيق لحزب الله، يقول إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع إسرائيل دون وقف الحرب التي لا تزال مستعيرة في جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي نجحتا في عبور مضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
6: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
7: أريد طور عالمك.
8: مرحبا بكم. اليوم بداية من الأربعاء يكون الموعد مع الدفعة الثانية من مباريات الجولة 28 من البطولة، والقمة المنتظرة في ملعب شد نزويتن وين شبيبة العمران استقبل الترجي التونسي. الحكم محرز المالكي وهيثم جيرات في البار. الترجي مطالب بالفوز. المحافظ على الفارق اللي بينه وبين الفريق حاليا اللي هو زز نقاط باش يبقى على المنافس على اللقب مع النادي الإفريقي. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، النادي البنزرت في مركز 10 ب33 نقطة، يواجه مستقبل مرسى مركز 12 ب31 نقطة. الحكم وائل العجنقي وخالد قويدر في البار. مستقبل مرسى في الماتش هذا مطالب بالفوز لتأكيد البقاء والابتعاد على الفرق المعنية بتفادي النصر. بقية المباراة تعتبر شبه شكلية. الاتحاد المنسيري يواجه نجم المتاوي. الاتحاد مركز 5 42 نقطة، ربما لتحسين الترتيب نتاعو. والنجم المتاوي كما قلنا مركز 7 36 نقطة. الحكم هو صادق السلمي وأمير رعيدي في البار. وفي جرجيس، ترجي جرجيس يستقبل النجم الرياضي الساحلي. جرجيس مركز 11 31 نقطة. النجم الساحلي 6 38 نقطة. الحكم أشرف الحركاتي في البار أيمن نصري. في النادي الرياضي الصفاقسي 3 غيابات مؤكدة في المباراة الجاية ضد مستقبل مرسى في الجولة 29 من البطولة بسبب 3 انذارات، نحكيو على هشام بكار، فارس السكوحي وعمر بن علي، مقابل عودة محمد الترابلسي اللي كان غاب البارح على ماتش الأولمبي البيجي بسبب 3 انذارات. في انجلترا ليلة مع الثمانية مباراة مهمة لمانشستر سيتي في سباق البطولة، الوقت اللي يلعب خارج قواعده ضد ايفرتون. نذكر ارسنال متصدر 76 نقطة والسيتي مركز الثاني ب 70 نقطة منقوص من 2 مباريات. في ايطاليا مع 5:30 كريمونيزي في مواجهة لاتسيو، ومع 8 غربوا روما في مواجهة فيورنتينا. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاها

0: خمسين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فورم على موزايك فيم في حلقة جديدة كالعادة من توا حتى الأربعة متاع العشية معكم في فورم. تشاركوا معنا على 71,113,000 بتجارب بالرأي بوجهات النظر في موضوع اليوم الاثنين 4 مايو 2026. اليوم نحكيو على ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال نراهم في إشارة مرور، نساء رجال في الشارع قدام السبيطارات الجوامع مطاعم موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره، بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذية؟ هالعوامل الاجتماعية ساعات كما البطالة، الفقر، الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى، وهل أحيانا الظرف الاستثنائي والإعادة عند البعض وتولي حتى مهنة بين ظفرين وتتطور لشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال صغار نسي مسنين، وعليش بعض المتسولين يرفضوا ساعات المساعدات كما أكل ملبس، وحتى كي تقولوا هاو عندي لك خدمة تقترح عليه فالبعض منهم يرفض. هل اليوم ممكن حتى الحديث على التسول زداء رقمي أو إلكتروني نراوه أحيانا على ليغيزو سوسيو، وهل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعاون الناس تحب تعمل خير ويستعملوا التسول للتحيل؟ هل المواطن زداء يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل أنه المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت يتم اكتشافهم؟ هل حتى البعض يوصل يدعي أنه مصاب ببعض الأمراض أو من احتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول قانون التونسي في الإطار هذا؟ ذيك على شوي آخر يكون معنا الأستاذ محمد المشرقي باش نفهموا الجوانب هذه الكل. مرحبا بكم على 71,113,000. اليوم الحقيقة عدد كبير كبير كبير برشا من المساجات جينا على غيبوندور موزاي كافي باش نسمعوهم بعد شوية. ماخذين سيليكسيون من برشا مساجات، ولكن رغم هذا باش تسمعوا برشا دي ميساج تسجلوا على 71,113,013 وين ناس عطات دي تيمونياج حاجات اللي شافتها عن قرب في الاماكن اللي يسكنوا فيها ولا حتى في التنقلات نتاعهم. قبل ما نبداو كالعاده نمشيو مع الموسيقى ونستقبل وحدي بعد شوية سني معبدنا المختص في علم الاجتماع، معنا في الإخراج صالح الشرقي، أشواق مجري في الإخراج الرقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غزال العيدي في التنسيق والعمل الصحفي في ستاندار يستقبل تليفوناتكم. شاكر في الميكرو معكم ليندا رحالي، فضل شاكر ونرجع مع التليفونات ومع الريبوندور في موضوع اليوم ظاهرة التسول بين الحاجة والتحيل.

0: بندر حالي.
1: رجعنا معكم في فغام جديد على موزايك فم. مرحبا بكل مستمعينا. ماضي ساعتين و14 دقيقة على 71 ميفو تاشنال. فرشيركم معنا في موضوع اليوم، نحكي على ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل. نراو في إشارة مرور أطفال، نساء، رجال، ساعات في الشارع قدام سبيتارات، جوامع، مطاعم، حضر ديستريبيتور متاع البنوك وغيرهم، بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طايلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذية؟ هل العوامل الاجتماعية كما البطالة، الفقر، الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض اللجوء للتسول أمام انقطاع ربما سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي يولي عادة عند البعض؟ وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي بين ظفرين مهنة، وحتى تطور لشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال، نساء ومسنين وغيرهم؟ علاش بعض المتسولين ساعات يرفض حتى المساعدات كي تكون مثلا أغطية أكل، تقول له أعطيك تاكل ولا ملبس، ويحب ساعات يقول لك أعطيني فلوس ولا. فما شكون حتى في الريبوندور تسمعوا يتغشش يمشي ويخليك، معناها أحيانا حتى خدمة تقترحها عليهم ينجم يرفضها. هل اليوم ممكن حتى الحديث على التسول الرقمي أو الإلكتروني نراوه في بعض الأحيان على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطنين يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ هالمتحيلين زاد عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجي متاحهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت يتم اكتشافهم؟ وهل البعض يدعي حتى الإصابة بعض الأمراض أو أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟ الجانب القانوني نجاوب عليه بعد شوية مع الأستاذ محامي محمد المشرقي. وفي البلاتو يرافقني كالعادة سنيم عدالة، مختص في علم الاجتماع. مرحبا سنيم، تحية ليك.
2: مرحبا.
1: تقصص خنا.
2: الصيف بدا يقرب.
1: الصيف بدا يقرب. نمشي وبتبيع على التليفونات على 71 113 1000. ولكن قبل نسمعوا ريبوندور موزايك فام. عدد كبير برشا جينا الحقيقه اليوم من لي ميساج، من لي تيمونياج في علاقه بموضوعنا التسول، ظاهره التسول بين الحاجه والتحايل. نسمعوا اصواتكم في ريبوندور موزايك فام وبعد نرجعوا. فرام
3: تيمونياج. أنا صباح الورد يا ليندا، ربي يسعدك أختي ويعاونك، بقى عليك الستر. بالحق والله أختي ليندا، هالتسول هذا راهو وليت ظاهرة كبيرة برشا في بلادنا، معناتها وغريبة جدا، معناتها راهو قسم على ربي بصغارهم يطلبوا وجيك، معناتها جهر بهار في وجهك، يقول لك أعطيني باش نشري دواء لولدي مريض ولا لأمي، معناتها جهر بهار وليت، حتى كي ما تعطيهوش ولا معناتها حاجة يقعد يغزلك ويقعد يقمر فيك، معناتها لا حول ولا قوة إلا بالله. ظاهرة معناتها غريبة جدا وظاهرة كبيرة. بالحق بالحق بالحق راهو شوي فوق اللازم والله، في أي بلاصة ولاو معناتها بكل بلاصة تلقاهم، حتى تمشي هكا معناتها على روحك بشقدي قد يتلقاهم جنبك، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله فما الناس على عيني وراسي، وفما الناس استغلاليين راه يتغلوا حتى بولاتهم وبصغارهم وبعائلتهم. بالحق والله ظاهرة زي لازم واحد يشوفها. بالحق بالحق والله، إن شاء الله ربي يستر بلادنا، بقي ستر عليكم ويستركم الكل موزايك، ويسترك يا ليندا الغالية.
4: عفوانا ليندا، محلوم البرامج تاعكم يعني ديما نتبعه ويعجبني في البرامج تاعكم من غير حتى حرق. بور الموضوع اليوم عجبني تاع التسول، بصراحة ظاهرة ياسر ولد تقلق تقلق تقلق بصفة عامة، وأكثر حاجة تقلقني في الريف الصغار هذيك اللي تفهمتني قلق ياسر، نقول نورمال مورا في المدرسة راهو كذا، علاش هكا، علاش يعني والدي ولد، أما هي مكثرها يعني ذا يخدموا بهم، فهمت؟ نصورش يعني وليت كيما كنت نصور يعني فما شكون إصابات ولا ما أعلم فيهم، هم اللي خلوهم يعملوا حوايج كيما هكاك المنفوع يعني المرجوع لهم هم المنفوع باش يسمحوا به. بو مرات تبدا تصرخ وأنت تحب الطرف نتاعك يجي يتخلص ليك هكا تمدلك راهي تحرجك في امراه ولا راجل فر ياسر، مش حتى يبدا واقف يطلب هكا، انت كي تحبش تمد يقلقوك بمعنى الكلمه، نرفضني نقصى درجه صافي هيدي، خاصه انت تحب يجي تخلص ويجي قدامك الدنيا في يدك يلقى يخطف في الطرف نتاعك، ربي يهدي وجهه.
5: صباح الخير. فيما يخص حكاية ظاهرة التسول ولات مرض، ما عادش ظاهرة مرض نخر المجتمع بصفة غريبة. أنا شخصيا فما متسول جلوكوني دوبي 10 مينيموم يقف في الرامبوان تاع جهة المنازه منين طهبت المنارات، والواحد ابن زهسيس حتى السولي قبله. أنا المرات الأولانية كنت نعطيه خاطر يسخفني، ساقو مدهونة بالميركور كروم ويشد باك ودواء، راجل كبير وحالة رصة بياسر الإنسانية تطغى، نعطيه كيما الناس كل صدقني كل مره راه في فو وخاصه يشد في الفو هذاك دي زاني المنظر هو بيدو جافي اونفي نهار باش نهبط البلار وانا السوق باش نقول له ساقك التو ولا تقصت ما قلت حرام. انا خذيت موقف وحدي مع ظاهرة أخرى اللي أنا تبهتني زادة برشا اللي فمع بيت تتمد لهم الماكلة وتشري لهم ماكلة وتخرج له من محل معناتها معروف متاع أكل وكل في بالك باش تعاونهم وتقول عباد محتاجين يهزك ويحطك ما يقولكش حتى بارك الله فيك. أنا منش أنا طبعا في بارك الله فيك أما أقلهن يقبلها. أنا وصل متسول مديت له أكل قال لي لا ما نحبش كريمه. أنا خليت موقف في حياتي ما نعطي كان المحتاج اللي أنا عندي دراية به معمقة فهمت. أما هذوما المتسولين اللي يتدهروا في الشوارع سيفيني بوغ توجور.
0: والله توا نسمع في مزيك يا اخي ما فيكم قاعدين تحكيوا على فكره ظاهره التسول والحكايه برجليه كتسخ فيك ولا حاله يرتلهي تلقى العبيد بارتو اي سورتو في الزون نتاع بالحق ماذا بينا تدخل هكا مش عاجل حمله تصير عليه عبيد لبس عليها عبيد شو نقول لك معناتها صحتها البدنيه والجسديه والنفسيه ظاهرين 100% لبس عليهم وصلوا يتعاملوا مع الحوانت واللي غصوا غلط. انا صار مره معايا موقف واحده طلبتني في فلوس قالت لي خذي باكوكوش قلت لها هيجي انا خذت من الفارماسي ما ناخذكش انا من تحت العطار قالت لي خذني من عند العطار هذيا. هي في الحاله هذيك تاكد عليه وتعاود معناتها انت ابليتو باكوكوش ولا باش ناخذه لك انا من الفارماسي كيما باش ناخذه لك في الحانوت الوغ انا اضمن لي من الفارماسي كفاتوره امورك واضحه. قالت لي ليه ها وراك بتلقاها مسكره توا وما نعرف شنو ايبا قالت لي اسمعني مش لازم فهمتي كو جو كونستات انهم هما يتعاملوا مع وينس اوكي خرج لك هو الباك والكوش كونتخ طون يتربح يا الفلوس قسمه 50-50 ما بعرضنا كيما نقولوها. وقديش من مره يطلع معايا في الترونسبور بوبليك تقام ديبلاسي ومن اخر الدنيا لك البلاصه هذيك اللي هي زون انا بالنسبه لي انا زون نتاع لاتراي زون غوج خاصه في نهار الجمعه راه ما عندكم حتى فكره تمشي كل متر تلقى عبد يطلب ويقري ويجيبوا فوق الصخار ومنا ومنا ومنا اوكي صحيح فما عبيد محتاجه وفما عبيد يعلم بها ربي وفما عبيد ديك حالها حال الله كما يقولوها أما ربا سبان مش للدرجة هذي شي عيف رو دراي تشد في جرتك معناتها عادي زو 3 متر وتبدأ تتبع فيه بالحق ماذا بينا كان فما قانون ينص على الحكاية هذية وتصير حملاتك لازم أكل حملات التشديد فيها على الأخر راهو فما ناس محتاجة وفما ناس تستحق أما فما برش عبيد راهي متحيلين من نوع الرفيع تحيل عندهم تصب لي نشب تحطوا لك ورقة باج كمسيك الدمان بتاع يلج له اي انسان ينجم يطلعها من التبلينات ويلصق فيها تصويرته يقول لك نمشي نخدم سامحني في نهار وب 80 دينار فما عبيد راه تحتي بال10 وبال20 راهو الباساجير ديك يبدا مسكين يشوف واحد يسخف ويتيتم له كيما نقولوا احنا يعطيك ال20 دينار 30 دينار 30 دينار وتو واحد يخدم على مسبح للتيح راه من الاخر معناتها كان نهار الجمعه تبدا نصول عليهم العبيد تبدا تعمل تصوير ويعطيه واش يهمه 500 فرانك لو مينيموم اذا ما عادش تعطي العبيد ب 100 فرانك راه كونوا واضحين هناك مش جاي انت تقول له اجا اخدم ولا عاون روحك بخدمه تقول لك انا نخدم غدا نسيتي انا خدمتي نسيتي فما بيت خدمتك هذيك نسيتي هي خير لها انا من باش تمشي تخدم نهار كامل وتتعب فيه ويعلم بها كان ربي ان شاء الله يا ربي السلطات المعنيه تتدخل في الحكايه هذه خاصه فما برشا صغار يغيدوا مش نورمال فلذلك يا ربي نلقاو حل في الحكايه هذه.
6: بالنسبه للتسول هي معناها ظاهره اجراميه بكل المقاييس مع كل اسف المتسولين وليت حاجه وراثيه في العائله من الاب الى الابن الى الحفيد باعتبار انها وراها كسب بالنسبه للامومه. بالنسبه للشريحه الاجتماعيه دي اللي هم متسولين بدل ما دفعتهم الحاجه للتسول ثم صناديق اجتماعيه تعنى بهذه الفئه بعد اثبات انهم جديرين بمنحه تجزيها الصناديق الاجتماعيه. اذا التسول هو تحيل بالنسبه لي انا. المتسولين ساعات تلقاهم يمارسوا العنف على الاشخاص كل صدق معناها ولد ظاهرة تاع انحراف كبيرة برشا ولو يشكلوا خطر ويهدوا أمن المواطن مع كل أسف معناها ظاهرة هذه عالمية لازم يتم القضاء عليها وهي أصلها هي تواكل معناها تحب تاخذ فلوس صغيرة من غير ما تتبع لي معناها وكان تقول لي جاي أخدم يقول لك نخدمش معناها ولا وتواكل وليت عاد تسول تشمل التوانسة وغير التوانسة باعتبار وليت بوش ألوراي معناها تسول أسهل وسيلة للرزق الغير مستحق. بارك الله فيكم على الموضوع.
7: بالنسبة لموضوع التسول ساقم برشا يستجدوا عطف الناس تولوا يدقوا الديار يقول لك مسافر جيت للسبيل ماشي الولاية الفلانية جاي من الفلانية، والله يوقعوا لي برشا حاجات وليت نخاف منهم، تحسهم منظمين وعارفين شي عنه.
8: السلام عليكم. ربي يا مدام تحب نشارك في الموضوع هذي. طلاب هذوما اللي ولاو عايشين خير منا احنا في بذاخة كبيرة. انا عندي طالبة مدام جي بحوايج مهرتشين ما يتهزوش من قصرنا وصار شيء معها، ومن بعد تخدم الدنيا كل تاخذ الدورها تنحي اللي فوق شعرها وتنحي الحوايج نتاعها وتلبس وتحط حتى خوي كان شريتهم لك وتعمل مكياج عندها ملايه والدنيا كل. واول ما تمشي اول ما تمشي اول ما تمشي تمشي للريستورون انها فلي تفطر وتعشي وعندها بنات صحابها غاديك والدنيا كل، ومن بعد تجي تاكسي تروح بها. راهو شيء كبير ياسر، راهو قوه كبيره ياسر فيهم هذوما فهمني، ويكريو في الاولاد الصغار وراي قوه فيهم نهار كامل نهار كامل يبداو قاعدين فرد براسها وهي فهمتي عرضها عرضين وطولها طولي وهي تعمل روحها تسخن. ومن بعد اللي ياخذ تاكسي واللي فهمتي عنده كرهبه بنته واللي فهمتي جايب له فهمتي حد ياخذ حاسينه، وبكل صراحه حرام فيهم فهمتي. مره عمل كبيره مره فهمتي كبس راسه ولا درسوه مره حسيانه مضروب او نكباكات كبيره ياسر. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هذوما يا اخي. الحاكم ما ينقلهمش حل، هذوما مش معقول انهم عايشين يباتوا يسقوا معانا فهمتي، يمصوا فينا هكاك وزرار وزرار.
9: اقسم بالله العظيم ان محتاج لي يطلبها اللي يطلبوا الكل وما ضمك خدمة ولبس عليهم، أما المحتاج والله العظيم ما يطلبها ويدو عزيز عليه ما يمدهاش.
10: عسلامة ليندا حبيبتي، أنا نحب نشارك معاكم اليوم في موضوع التسول والأشخاص هذو اللي يقوموا بالعمليات هذه متاع التسول. أنا ما راهش حاجة، أنا راها تحيل يبدلوا في بقعة من البقعة من الولاية الولاية بحكم أنا تنقلي من الولايات. لاحظت نفس الأشخاص أقسم بالله نفسها، هي المرأة نفسها اللي ريتها في ولاية أريانا ريتها في ولاية نابل، وأنا بهت الكمية الفلوس اللي عندها في الساكن تاعها. يا خي سمعتني ما نكره، قالت لي أنا ما خليتلكش من رزق بوبي يعجبكش، عادني قعدت نغزر لها. وأنا الرأي اللي هما قاعدين يستغلوا في الناس وفي الطيبة متاحهم، وبصراحة يلزم القانون يكون رادع على حكاية هذه، على خاطر عمره ما المحتاج الإنسان المحتاج حتى يبدأ يربي في أيتام. هكا عندي جيريني أقسم بالله عزت النفس اللي عندهم، ساعات نبدأ نحاول فيها نقول لها ليه عايش أختي ما ترجعش الحاجة اللي أعطيتها لك، خاطر أنا حسبتك أختي هذيك عند أختك الحكاية هذيك، خوذها ما يسالش ونعاونها يجعل الرب كما يقول.
11: ألو ألو عسلامة مزيك، بالنسبة لموضوع اليوم موضوع التسول، بالنسبة لتجربتي أنا مع المتسولين، أنا الحقيقة من الناس اللي نعطي ونمد ونعطي زادة بسخاء. علاش؟ على خطر أنا كي نمد يدي للسيد هذاك مش ني نعطيت من مكتوبي، أنا نقول اللي خرجتهم هذوكم هما أصلا ما كانوش مش يقعدوا عندي، يعني من اللي ربي رزقني أنا رزقني في مبلغ معين والباقي اللي مديته هذاك للغير. بالنسبة للمتسولين، انا عندي متسول دي مره قدام جهه يعني معينه، وراه وتصور وانتم في اللومبوتياج ونبدا مثال ماشيه طريق الذهاب كراه في الشيرة المقابله نخطف له الدوره ونجي خصيصا باش نمدلو، وقعدت الامور هكاك يعني المده طويله والمدين ما يقتصرش على يعني نقولوا احنا المساعده الماليه، مره نعطي هكا دي كوفرتور مرة نقول له عندك شي عشي هكا نمد وهكا مبلغ نقول له تعشى، مرة يا جماعة عمل الحركة ما عجبتنيش رافيه هكا قدامي وليد حتى كي نتعدى ما نمدش، مرة حبة برامو نعطيه وانا على حقيقة رزيت الشباك وطفيته في الامبوتياج والرافي فيه دبوزة بتعمي وشد الدبوزة وضربني بها وضرب بها الكرهبة وطشني طش الكرهبة بمعنى فهمتي، يعني يا ناس ولا حق مكتسب ما عادش إعانة وما عادش مساعدة للغير، يعني وليت حاجة مكتسبة حق.
12: عسلامة ليندا، محلي هالسجن تاع اليوم اللي قاعدين نلاحظوا فيه قاعد بارك الله لي سكادرة نحكي لك شي فصل مني ثلاثة ويمد يد ويطلب قدام كل داب تلقاهم في المارشيات الأغلى ما نحكيوش، واحد والله ما عادش عارف وين بيش يمشي، رانا الكلنا نجدو في الروج رانا مواطنين تونسيين ماذا بهم هالسيدة المحترمين الطلاب يحترمونا فقط.
13: جيست لفت انتباهي موضوع انت تسول هو موضوع انتريسانس بويسك ولت ظاهرة متفشية في المجتمع انتعنا بصفة غريبة فاقم الشيء ولت عبارة على إصابات منظمة في مجال التسول.
14: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: كانوا هذوما أصواتكم في ريبوندور موزايك فين في علاقة بموضوع اليوم، ظهر التسول في تونس بين الحاجة والتحيل. سمعتوا عدد كبير من الميساج والتفاعلات في علاقة بموضوع اليوم، بلوزيور تيمونياج والتجارب الناس مختلفة في إطار حلقة اليوم، بين الناس اللي كما قلنا تكون ساعات ظروف المادية والاجتماعية متاحة صعيبة برشا، وتتلز ربما في فترة معينة أنها تمشي للتسول كحل وقتي، وبين الناس اللي على طول تكون بالنسبة لها حتى بين ظفرين مهنة وتكون أفضل لهم أنهم يشدوا خدمة وإلا يشوفوا حلول أخرى. فاليوم نحكي وزد على بعض الظواهر والشبكات المنظمة اللي تنشط في الإطار هذا، وسمعتوا بلوزيور تيمونياج. مرحبا بكم على 71-13-1000 معنا بالتليفون. كما قلت معنا في البلاتو سليم بن عبدالله المختص في علم الاجتماع، وضيفنا الأستاذ محامي محمد المشرقي. مرحبا أستاذ، نورتنا.
2: مرحبا
1: يعيشك. مرحبا مرة أخرى سنيم. قبل ما نبدأ نتفاعلوا مع الموضوع نبدأ كالعادة بالتليفونات معنا خالد ومحمد. معنا خالد من أريانا سائق تاكسي، كل عندي تجربة تعرضت لها مع ناس طلعهم معاه باش يوصلهم واكتشف انهم معناها متسولين وكيفاش يروحوا برشا فلوس، ينجموا يوصلوا 1000 دينار في النهار عادي جدا. دونك خالد يحكي لنا خاطر سواق تاكسي صحيح انه البعض وحتى في الريبوندور قالوا نراوهم بعد التسول فما شكون يخدم كرابت وفما شكون يهز يخو معناها تاكسي. سي خالد مرحبا بيك وشكرا على المداخلة.
15: مدام ليندا مرحبا بك ومرحبا بموزايك ومرحبا بالجمهور الكريم.
1: يفضلك يا سيدي، شكرا على المداخلة. يا خالد من خلال اللي انت تجربة عشتها خالد شنو اللي لاحظت؟
15: انا كسائق تاكسي عشت تجربة عبارة عن تجربة تحيل، معناها هم يتحيلوا على المواطنين وفي نفس الوقت تحيلوا علي انا. كيفاش تحيلوا علي انا؟ انا بحكم سائق تاكسي نتعامل مع المواطنين برشا، معناها عادي يجيك اليوم يقول لك نعود نخدموا مع بعضنا، اش معناها؟ معناها تهزني لاي مكان تحط كونتير وانت جاي وعادي، معناها ماهيش حاجه غير قانونيه ولا حاجه، معناها اي تاكسي عنده كليونات
1: ويتعامل معاهم يمشي لهم.
15: يعطيك صح. المهم جتني نهار مرأة طلعت معايا قالت لي عندي امي مرأة كبيره عندها القلب روماتيزم السكر اي امراض وراي تمشي للمصحات تولي كلينيك تعدي وتروح، واحنا عنا زيد فلوس الوغ اخدم معانا احسب كونتير منين تجي واحنا معناها نفرحوا بكم انت. اوكي ما عنديش مشكل، الله يبارك الله يبارك. نمشي مثل كما نقولوا المنار تدور على كلينيكات المنار الكل، نقعد انا نستناها لبرا كي تخرج بعد جيني نمشي الكلينيك بعد ما كملنا كلينيكات المنار نمشي للنصر ندور على مساحات النصر الكل، كملنا مساحات النصر نمشوا لمساحات البحيرة ندورهم كل كيف كيف حصيروا. بعد كي نخرجوا تشري عز أنواع الغلال أو موزها والعز أنواع وتفرح حتى
1: بالموز. محمد انت سي خالد عطيتنا الموز، ما أنا حبيت عطينا من أغلى الغلال.
15: من أغلى الغلال تشري الحم كل يوم تشري معناها كل شيء تشري، حتى كي تلقى واحد تطلب يعاونوه يا سيدي معناها يعرضهم واحد في الشارع عادي هاو 3000 هاي 5 تشري مثال الخضرة تعطي بزيد فلوس. معناها أنا شيك في بقيت نهار نهار الأول الثاني الثالث شيك إيش حكايتها ما دول ما نتبش عليك شكيت كونهم يبيعوا في الدواء كونهم فما حاجة ما شكيتش في التصور خاطر هو ما ديجا معناها فماش واحد متصور يعرضوا واحد متصور كيف يعطيه فلوس. فهمتي ما ذاك المهم بقيت شكيت بقيت نتبع فيهم في نفس الوقت يمشوا للحراس نتاع المساحات يفرحوا بهم معناها يمدوا لهم بالعشرين بالثلاثين كل يوم. شكيت في الأمر بقيت نتبع فيهم للي فقط بهم وما بينهم سعر طولي بعد ما فقط بهم مش مدة طويلة معناها بعد ممكن أسبوع أقل خمسين نلقى الجماعة دوما يدخلوا المساحات الداخل يجوا للأشقائنا من ليبيا يحكوا معهم بلهجة ليبية كونهم هما من ليبيا ومن طرابلس ومن سوق الجمعة وكونهم هما جول تونس وجيبوا معهم 1000 دولار ما كفيهم وكونهم هما نقصهم 300 جنيه تونسي 300 دينار تونسية مش يكملوا يعملوا عملية قسطرة
1: معناها مش هذية متاع دينار ألفين وخمسة آلاف وعشر آلاف
15: لا ياخذوا يعطيهم واحد عشر آلاف وعشرين ما ياخذوش من عندهم ياخذوا كان بثلاثمية وطلع الفوق معناها مني ما تعطيها مية ألف على الأقل يلزم حصيروا بعد كي كشفتوا محكوم معايا قالوا لي كل مرة روحوا بك الألف 1500 ما بين 1000 و 1500 كل يوم
1: معناها حاجة صادمة بالنسبة ليك سي خالد انت ذولي شيقي وتعب نهار كامل
15: اي بقيت ايامات ما يجينيش النوم يعني ما نصورهمش انا الشهر كامل خدمة ما نصورهمش ما نحلمش بهم يصورهم هما في يوم واحد واللي هما معناها عايشين عيش معناها انسان كل يوم يشي بالكيلو الحم وبالمرقيز وكل يوم بانان وكل يوم مطل وفي الحومة يعيشوا ملوك علاش ملوك خاطر لما تمشي الكوشة تعطيه بزيد وكي تمشي الخضار تعطيه بزيد يبدو يستنوا فيها بدقيقة
1: متوفر
15: متوفر وكل البنك عندهم معناها ملايين ملايين
1: ملايين والله تمونياجي بهت سيخالت خاطر احنا
15: وكي يمشوا المقهى انا قبل ما نوصلهم تعدى بهم المقهى يعملوا ما يمشوش المقهى عادي يمشوا المقهى نتاع 10 15 الف في القهوه معناها معناها عادي في القهوه 20 30 وتجي للسيرفير تقول له برا سخن لي كعبه كرواسون وبرا عمل لي هذيك وهو يعمل لها هذيك كل خاطر من بعد الشفرح بيه معناها اخر شيء تتصوروا انهم مظلومه متصولين
1: معناها
15: عندي ايوه عندي تجربه ريت على عيني وحكيها لي صاحب صيدليه قال لي مراه جي تهز ورقه نتاع دواء اي تقول لك عايش اختي بالله هي عندي مريضه بالقلب ولا مريضه بالمرض الخايب بالله ما عنديش نشري الدواء نتاعي او انت باش ما تعديش عليك شنو تقولي لها تقولي لها دي حبيش نشيه لك انا الدواء
1: ايوه
15: نشي لك الدواء ما نعطيكش فلوسها هاو كنت هنا معناها شديتها من حاجه
1: دلوقتي
15: ايش تعمل هي تمشي تقول لك الله يبارك تمشي تاخذ لها دواء من الفارماسي اللي هي تطلب بحذاها مقابلتها من بعد ما تخرج من الفارماسي هيا بارك الله فيك ارحم والديك في الامين بسلام ترجع هي للفارماسي تقول له دواء هذا 200 صومو 250 دينار اعطيني 200 دينار ورجع لي الدواء
1: وخلي عندك
15: هكذا دواء ليك بالكليون بالكليون ديما تعمل كيك معناها الناس كل تاكل مع بعضها
1: وانت تبارك الله سي خالد معناها كسائق تاكسي دور برشا ديما في الكياس ديما تلاحظ معناها اللي عملته تحقيق استقصائي سي خالد يستحق تحيه اللي انت تبعت خاطر الانسان كيوريوزيتي نتاعو يطرح نقاط استفهام يقول لك شنو هو الحكايه هذيا شنو هو النيفو دو في اللي عايشين فيه وشنو هو الريزو انت شكيت في حاجات اخرى ولكن طلعت فينالمون تساول بي سي خالد نشكرك برشا على خاطر عطيتنا معناها جانب اخر زيدا قاعدين نتعرفوا قاعدين نفهموا في طرق متعدده يظهر لي للتسول التحيل عن طريق التسول اللي الناس مشات معناها دي نيفو كبار برشا ربما احنا نحكيوا على الوحدات الصغار معناها اللي ينشطوا في اطر اصغر ما هذوما بهتنا باول مداخله سي خالد نشكرك برشا على التيمونياج والمداخله نتاعك باش نتفاعلوا مع جماعة في البلاتو قبل ما ناخذ معنا سي محمد من سوسة نبدأ معك سنيم دونك الحقيقة قعدت نسمع اتنتيفمون في المداخلة وريتكم انتم زادة في البلاتو كيف كيف الهوني نحكيوا على طرق قاعدة تتبدل يتطوروا في الطرق اللي بها ينجموا يتحايلوا على الناس وبعد كنجيوها معكم مع الأستاذ المحامي محمد المشرقي ولكن قبل سنيم خلنا نحكيوا على التسول كدائرة اجتماعية اليوم بين الحاجة والتسول هذية هو الطرح بتاع اليوم خاطر احنا اليوم مانيش معناها فما ناس بالحق مستحقة محتاجة ناس كبار في العمر ما عندوش سينيسيس الصحة متاعه ماش تسمح له باش يخدم فما شكون عائلات موجود في كل بلدان العالم طبقة تلقاها محتاجة تمشي للتسول يمكن نقولوا احنا حاجة بروفيزوار في انتظار تتحل مشكلة ولكن الهوني على شو نحكيه
2: نحن نحكيه على ممارسات اجتماعية يتم اعتمادها من فرد او مجموعات من اجل استجداء الغير للحصول على منافع تنجم تكون مادية او عينية او خدمات في اشكال مختلفة كما ذكرت تنجم تكون ظرفية او منتظمة تمس فئات عمرية مختلفة تعرفها اكثر المناطق الحضرية المدن مقارنة بالارياف هي في المطلق نجم نعتبره شكل من أشكال التضامن الاجتماعي، لأنه يعني نعرفه فما هشاشة اقتصادية واجتماعية نجم تمس الناس، لكن فما فئات باش تستغل هذا التضامن وهذا التعاون الاجتماعي العفوي من أجل الحصول على منافع، من أجل استغلال عطف الآخرين في محاولة باعتماد أساليب مختلفة. ساعات يتم تغطيتها بالغطاء الديني، ساعات يتم تغطيتها بأنه الناس تقدم لك بضائع، يعطيك بابي مشوار شوي قوم، وساعات حتى إجبار الناس على الشراء لتغطية هذا النشاط وتقديمه على كأنه نشاط تجاري اقتصادي في حينه يبقى في مجال التسول. تعرف الكثير من البلدان، يعني الأمر لا يقتصر على تونس فقط، فما فترات يمكن يظهر موسمية. أكثر ملاحظة بشراوة في المواسم الدينية، في محطات مهمة تنجم تكون معارض، تنجم تكون يوم الجمعة بالنسبة للبلدان اللي فيها الإسلام أكثر انتشار، ساعات بش يكون في مهرجانات، ساعات بش يكون في شواطئ، في أسواق، أعياد
1: مناسبات،
2: في زوي، في أولياء. فإنه وهذا يأكد أنه فما استراتيجيات وقدرة على الانتشار والتأقلم مع حركة الناس في الأسواق في المدن لاستغلال هذا العطف، لأنه الإنسان عادة هو يعطيه بنوع من السخاء والكرم إيمانا منه أنه يقدم في المساعدة. لكن هنا نجم نكون في تحت مظلة المانيبولاسيون.
1: فوالا، هذا هو باش نتعمق فيه بعد شوية سنين من الجانب هذيك، واللي معناها معلوم أنه فما شبكات منظمة تنشط في الإطار هذا. نمشي الأستاذ المحامي محمد المشقي، مرحبا بك مرة أخرى بحضينا.
16: مرحبا.
1: دونك أستاذ، كي نحكيه على ظاهرة التسول، خلينا نفهم الساعة أنه في تونس فما قانون في علاقة بالموضوع هذي، قوانين على الأقل وقانون تتعطينا أنت التفاصيل اللي تتصدى لظاهرة التسول، فما حتى حملات يصيروا في الإطار هذي، وديما احنا تنرجع بعد للناس اللي بالحق مستحقة، الناس المحتاجة برشا. في الريبوندور قال لك المحتاج عمره ما يمشي يطلب، معناها ان جنرال هذوما الناس اللي يمشيوا ويوليوا يتمعشوا، وفما ناس عشرات السنين نفسهم تراهم فقط يغيروا المكان او يغيروا الولاية. فالهوني في الإطار هذي ش يقول القانون التونسي
16: هنا؟ قبل كل شيء خلينا نعرفوا شو هو التسول، اللي هو عرفته مجلة الجزائر، اللي هو تكفف. تكفف هو استجداء الناس واستعمال الحيل للحصول على ربح مالي.
1: ايوه،
16: النصوص فما نصوص عامه ونصوص خاصه. وهنا لندى فما أربعة او خمسه انواع من التسول. فما التسول التقليدي اللي نعرفوه، فما التسول باستعمال الأطفال، فما التسول بالتحيل، وفما التسول تحت طائلة التهديد، وفما جديد هو التسول عبر شبكات التواصل الاجتماعي
1: إلكتروني. نراوها
16: هنا ليندا، نحن كي نرجع للنصوص نقاو الفصل 171 من المجلة الجزائية عرف التكفف وحط عقوبة سجنية 6 شهور توصل إلى سنة ظرف تجديد إذا وقع استعمال الطفل. وفما قانون 2016 عدد 61 المتعلق بمنع التجارة بالبشر، هذه في الفصل الثاني، والفصل الثامن منه اعتبر هذا من قبيل الجنايات وتوصل عقوبة 10 سنوات سجن. وفما حال تجدد في منطقة بن عروس، وكانت موضوع قرار ختم بحث هو نادر، فما طفلة وقع ضبطها من قبل بحث البداية في قطار حمام الف، تبلغ العمر 7 سنوات، رفقة شخص يقوم ببيع البابي مشوار. بعد ما وقع ضبطه وقع استدعاء والدها، تبين أن والدها ياخذ مقابل ذلك 20 دينار يوميا،
1: يكري في بنته بالفلوس، يكري في بنته. يكريها بعشرين دينار باش يمشي.
16: فوقع إحالته من أجل الفصل 2 وفصل 8، وقع اعتبار ذلك من قبيل الاتجار بالبشر.
1: معنا دوس 10 سنوات كذا ثبت الاتجار بالبشر ياخذ في 20,000 على بنته، ما تقراش قطاع دراسي ولا في فقط في العطل، ولا كان عندك لي ديتاي؟ خاطر ساعات نطرحوه السؤال كي نراو الصغيرات هذوكم، نقولوا اسكو ما يقراوش، نقطعوا على الدراسه في ساعات اوقات اللي يبدا معناها سنه دراسيه ما فيهاش عطله وقتها.
16: احنا في نفس السياق نتاع المداخله نتاع خالد قبيله، هذا عمل اللي يوفر اموال طائله، هو مالش يزل المدرسة، هو يقوم بتشغيلها وكل يوم ياخذ 20 دينار، هذا 20 دينار، ومن بعد عنده نسبة من الأموال اللي يطلقها الشخص المساعد له.
1: فوالا دونك يولي معناها التجارب البشر هذا هو يحرمها من قرايتها ومن دراستها. به تنجم نتعمقوا في بعض النقاط الأخرى أستاذ، نشكرك. باش نمشيو لدوزيام تيمونياج من سوسة. معنا محمد.
14: الماضي ساعتين للعبة على الشيء ليندا رحالي.
1: محمد من سوسة يحب يحكي على ثلاثة نقاط في علاقة بموضوع اليوم. مرحبا محمد، تحية ليك.
17: عسلامة ليندا وعسلامة الناس كل معك في البلاتو.
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك. دونك أول نقطة هي اللي كان يحكي فيها الأستاذ، معناها استغلال الأطفال والقصة.
17: فوالا هو القانون كما قال الأستاذ فضل الفصل 171 يعاقب التسول من 6 شهور للعام. المشكلة اللي ظاهرة ولات كبيرة ياسر سورتو في المدن الكبار.
1: أيوة.
17: اليوم في لي رون بوان الكبار تلقى شكون تلقى شادة بيبي العام 12 شهر البيبي سوار ولدها ولا مثلا ست ولا وين سيف اشتاك سيف ولا اشتاك وتبدا تطلب فيه تطلب به.
1: أيوة.
17: دونك اليوم شنو ذنبك الصغير هذاك الرضيع هذاك، ولا شنو ذنبك الطفل اللي عنده 3 4 سنين ولا حد اكثر شويه مهمنينه على قرايته تطلب به.
1: بالضبط، وهوني القانون واضح معناها.
17: والقانون ايه. القانون واضح لهنا يعني جو دوموند معناها نحكيه في دي هون بوان كبار يتعداو منه الناس الكل
1: على مرأة ومسمع الجميع معناها
17: الناس ايه. الكل فوالا، والناس الكل تعرف اللي المراه هذيك مخالفه والقانون هذاك. حتى من هنا نحب نسال مندوبيه ثلاثة الطفوله ويني
1: هذاك علاش لازم الاشعار محمد؟ اذا كان واحد يرى حاجه هكا لازم الاشعار مندوبيه حمايه طفوله لكل ولايه، معناها مثلا في سوسه ولا في تونس العاصمه ولا الناس لازمها تقوم باشعار مندوبيه حمايه طفوله. اي بون، لما حاله هو الناس ساعات كل واحد له في روحه، لما حاله ما ميسالش اللي عنده الوعي والمسؤوليه يتصل بهم.
17: لازم بيرسونيلمون اتصلت مره بالاقرب مركز امن والحقيقه يعطيه الصحه مشيلها وهزها
1: ولكن يعاودوا يرجعوا
17: 10 ايام ورجعت معه الاقرب كل يقول لك شو عندي ما عندنا حتى شيء
1: بالذات
17: الصغير ولا كل حاجه. احنا ديما عندنا نسخفوا كل الامور الانسانيه وكل شيء مي في الاخر بكل شنو ذنبك الصغير. واحد ديما يرجع يقول شنو ذنبك الصغير خاطر نتصورك الصغير هذاك هكا فما بعدك سنين نجم يفسر لك اللي غدوة ينجم يكون مشروع متاع مجرم هذاك يعني
1: صوت
17: الكياس
1: مصير
17: الكياس ولا غدوة كي مش يكبر وستانس بالفلوس السهلة دونك غدوة هذاك فيتور كريمينال فوت الكياس لا ذا لا قرا لا تربى لا حتى
1: بخلاف اللي يتوارث ساعات حتى الموضوع التسول به. شنو النقاط الأخرى محمد حبيت
17: النقطة الثانية هي توا ولاو الأجنت كلكو سوا الاجين ما غير باش نعملوش ديسكريميناسيون غاسيات
1: بصفة عامة وفما شكون ينتحل صفة أجنبي راهو كان معناها يحكي لنا سي خالد قال لك يدخلوا وما توانسة يحكيوا على أساس مثلا من ليبيا أو من
17: بلد شقيق قولوا بلد شقيق
1: وهما توانسة معناها فما شكون هما توانسة ويحكيوا باللهجة أخرى. أي
17: اليوم فما اللي في جنوب الصحراء دونك اليوم تولوا كثروا برشا في المدن الكبرى ولاو هذيك هي الخدمه يعني تلقاها خارج لك بحذا الكوشه بحذا جامع بحذا سبيتار دونك تلقاهم منشرين في البيت الكل. والفولي الثالث اللي بيرسونيلمون صارت لي نقولش تحايل ما صارت الكاكي من هيك مراه كبيره لابسه بالقدير ما تجيبهاش فيها اللي هي تتسول انت بحذا الديستريبيتور تجبد بحذا سبيتار قريب دونك جيك تبكي كانت في السبيطار ما عنديش علاش تروح مدلها انت مكتب من ربي دونك تعطيها حق لواش قولها برا روح بها. بعد جمعة 10 ايام جي نفس الديستريبيتور كومبارازار معايا قلت لنا عندك الجمعة ملي روحت ما في الاخر بكل يعني فما عباد ما تجيبهاش فيهم جملة اللي هي
1: اللي هي
17: فما لابسة بالكدا مورها مريقلة واحدة كل شيء فهمتني دونك ظاهرة عمل تكبر كيما نقولوا اللي مستحق عمره ما يقول اعطيني حتى كان شكون عطيني بروفيزوارمون في نطاق ضيق في حومه ولا حاجه انا الكل نعرفوا العباد.
1: اي
17: ان شاء الله انا بيرسونيلمون هاوني دي على المباشر السلطات سورتو على الصغار الاطفال خاطر
1: خاصه
17: خاصه بالضبط. اي حد كان يرى يبلغ بيرسونيلمون يبلغ
1: مع ولا نحمي وخاصه القطاع الدراسي وكما قلت انت الانحراف وغيره
17: الصغيرات خاطر ما عندهم حتى ذنب راه كيما تو كنت نسمع في الاستاذ يقول لك سامحني في الكلمه يخدم بنته ب 20 دينار 30 دينار شنو ذنبها الطفله هذيك
1: اللي سبع سنوات معناها تحرمت من قرايتها من مستقبل ينجم يكون خير برشا. بالضبط. محمد شكر كبير ليك، يعطيك الصحة اللي دخلت معنا وحكيت على نقاط ذوما الكل. بشجع معك سنيم وبعد مع الأستاذ محمد المشكي قبل ما ناخذ ريم بالتليفون. سنيم دونك سمعنا محمد أحكي على برشا نقاط، منهم نقطة اللي فيها ربما أثار الناس اللي في المجتمع. احنا سان ديسكريميناسيون معناها موافقته على الكلام اللي قاله، ولكن الأكثر هشاشة ربما اللي نلقاوهم في مجال معناها التسول، واللي يكونوا بالحق فما الحاجة مانيش نحكيو على المتحايلين تنرجع لهم من بعد.
2: هو المنطلق بتاع التسول هو الخصاصة والرغبة في انه الشخص يتحصل على مساعدة باستجداء الآخرين على أساس بشي أثر عليك بجملة من الدعاء، أحاسيس، مشاعر. أي
1: طب شو نحكيو على الناس اللي بالحق مظلومة، معناها خاطر اليوم الأغلبية معناها فيهم تحيل، ناس قاعدة تتمعش تستغل في ضعف الناس، مش ضعف معناها يقولوا احنا طيبة قلب الناس. احنا خلنا نحكيو على الناس اللي المينوريتي اللي تظلموا في جرتهم.
2: هو بالفعل ما تفهمهم فئة بالفعل تنجم تكون تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية إما ظرفية أو بشكل مستمر، نتيجة البطالة، نتيجة الفقر، نتيجة المرض، نتيجة صدمات الحياة، وربما مش بش إنها هي تتجه نحو الاستجداء، لأن يعني الاستجداء كأنه هو زادة يلزم نوعية من الناس تقبل الوضعية اللي فيها نوع من الإهانة نوعا ما، لأنه يعني في المطلق المجتمع يعتبر أنه الشخص اللي هو عنده إمكانيات معينة تمكنه من تلبية احتياجاته مش باش يلتجأ إلى ذلك، لأنه في حالات استثنائية يمكن هذا يصير، وهذا اللي كأنه اللي يسمح للآخرين باستغلال هذه الثغرة. يعني في المطلق الناس باش تخمم أنه من واجب المجموعة تتضامن فيما بينها بأشكال مختلفة من أشكال التضامن
1: عن طريق جمعيات أسوسياسيون
2: وقبل الناس
1: حتى صدقة زكية تغير
2: يعطيهم يقولوش هو في الأصل اجتماعيا في السابق الناس تعرف بعضها، تكون عندها نوع من الإصغاء من الانتباه،
1: يعرفون هي العائلة المحتاجة في الحومة يعاونوها،
2: وساعات حتى يتم تقديم المساعدة سرا دون معناتها دعاية ودون ما بشكل كونفيدنسيال يكون ديسكري. اليوم فما الانونيما، عيشوا في مجتمعات وفي مدن وينفهم المجهولية الانونيما. المجهولية تعطيك الإمكانية أنك أنت معاش تعرف الناس، وفي نفس الوقت هذا العطف وهذه الرغبة في مساعدة آخرين كنا تبقى متأصلة. يعني هو الأصل أنه لأنه فما ناس عندهم بين ظفرين قلوب ضعيفة وهي بالعكس
1: في الصوص الإيجابي
2: هم بهين، لانه هو كي باش يروح باش
1: يعطف
2: باش يروح باش يتقلق انه هو شق كيس مشى للمارشي قضى الناس قبل حتى بالشكل في الشارع يعتبرها حاجه عيب، لانه كاينه يقول لك انا حد اخر باش تشتي كل حاجه وهو ربما ما عندوش. فانطلاقا من هذه القيم النبيله فما هالثغره اللي يتم استغلالها من مجموعه، ومع الاسف تظلم الناس اللي يعيشوا الخصاصة الحقيقية واللي يعيشوا الهشاشة واللي ما لقاوش سبل انهم هما يتحصلوا على الدعم ان كان المؤسساتي او الاجتماعي باش انه يتجاوز تلك الازمة ان كانت ظرفية او مستمرة.
1: السؤال من بعد سنيم، شنو ما حسب رايك اللي معناها اللي كانوا اللي نجم من خلالهم نخلطوا للناس هذوما؟ هل من المستحسن باش المواطن يفرق بين المحتاج الحقيقي والناس اللي قاعدة تتحيل، يتعدى عن طريق جمعيات معترف بها، عن طريق ما نعرفش انا طرق اخرى، ربما عن طريق العائلة، عن طريق الحومة كما كنت انت تحكي، خير من يكون عبد معناها باساجي. استاذ خلينا نطرح عليك سؤال قبل ما ناخذ معنا ريم. انت قلت انه معناها التسول كما انت عطيت الديفينيسيون نتاعو في القانون التونسي بين 6 اشهر لسنه، ما نحكيوش على لاغرافاسيون وقت اللي يكون فما اتجار بالبشر. اليوم هل انه فما معناها بعض المؤشرات او الارقام توري انه قاعدين تراو في المحاكم في هالناس هذوما يتعديوا ويتحاكموا باعداد كافيه اللي تكون معناها تمثل ما قاعدين نراو فيه في الشارع، معناها سي ريبريزونتاتيف، والا في مجموع القضايا قضيه في القديش معناها فما خليني نقول ما عندكش الرقم بالضبط، ولكن حسب انت قاعده تعين فيه وتشوف فيه في المحكمه.
16: هنا ليندا فما عديد من القضايا الجارية المنشورة عندها علاقة بنفس الموضوع وفي هذا الإطار قانون التجار منع الاتجار بالبشر وراي توصل حتى أكثر العقوبة لأنه كتبها في إطار عصابة أو وفاق جرامي الفصل 131-132 ما توصل من 6 سنوات إلى 12 سنة سجن للرئيس العصابة
1: كي تولي شبكات يعني
16: تبدأ في إطار شبكة وخاصة كي قاعد استعمال الأطفال. هناك العديد من القضايا الجارية المشهورة وهناك عديد من الأحكام في هذا الإطار وقضية بالإدانة. هنا حبيت نعقب على مداخلة متاع محمد في خصوص إذا شخص يعاين مثل هذه أفعال أنه شخص يستغل في طفل قاصر شنو ينجم يعمل. هنا فما إجراءات ينجم يقع اعتمادها. أولا فما رقم أخضر يتصل بمندوب حماية الطفولة ليعلمه بهذا الخلل. اثنين فما حل ثاني مباشرة يتوجه ويقوم بشكاية. هنا الفصل 20 مجلة الطفل مكنه حتى دون أن يدلي بالهوية متاعه ينجم حتى المبلغ خوفة على سلامته
1: إشعار يعني
16: يقوم بشعار. في مرحلة أخرى ينجم يتقدم إلى قاضي الأسرة ليعلمه بهذا ومندوب حماية الطفولة شخصيا في الفصل 20 وما بعده من صلاحياته أنه يتحرك ويثير هذا ويقوم بحاطة الطفل واستدعاء والده وإعلام السيد رئيس الدائرة المخصص بالأطفال.
1: فوالا دونك هذه نقطة مهمة برشا. وقت اللي الناس اللي في الريبوندور حكيوا على برشا صغار يستغلوا فيهم ممكن القيام بشكي ما فاش كي تمشي تعلم المركز أو تمشي تقوم بإشعار المندوب حماية الطفولة على الأقل خلينا منعوا صغار وبعد نحكيوا عليهم شوية خاطر صغيرات نراوهم بالحق يدوروا في وقت سنة دراسية تتسائل يقراوا وما يقراوش كيفاش معناها يمشيوا للتسول ومخلين ربما القراية نتاعهم. وإحنا سمعنا باللي حكيتوا لنا أنت على طفل عمره 7 سنين انه يتم استغلالهم او حتى كيراءهم بالنهار باش ينجموا يدخلوا عن طريقهم فلوس. خلينا نسمعوا تيمونيج تعليم من تونس وبعد نرجعوا معكم في البلاتو. ريم باش تحكي على نوع اخر تقول من التسول. وأكيد جدا من الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا عاشوا نفس التجربه كيما ريم. الناس تقول لي يدق عليك باب دارك. مرحبا ريم تحيه ليك.
18: ألو عسلامة.
1: مرحبا بك كريم
18: وبيك عايشك
1: وبيك عايش. مرحبا أيوة دونك الفما شكون يدقوا باب الدار ويطلبوا أما أنت والفيرسيون فما شكون شنو التجربة اللي تعديت بها ريم؟
18: أنا صارت في مرة في رمضان في الليل
1: صوت مش واضح يا ريم. حاول أقعد في بلاصة فيها الريزو. أي قاعد ينقطع الخط للأسف يا ريم.
18: تسمع شوية
1: أي ترى كمل هكاية ترى نجربه.
18: أنا سألت في رمضان في الليلات الأخرى من رمضان دقع يا رجل كبير وظهر أنا رجل كبير هكا بالجد في عمره مع طفل غير عمره 3 سنين 4 سنين.
1: أي
18: طلب مديته اللي كتب من ربي حاجة كبيرة مش حاجة متاع حاجة خفيفة.
1: أي
18: لا علينا أي يرحم وديكم شي على روحه مغد ويكا أنا في الداري ويضرب الناقوس في نفس الوقت يعني نفس التوقيت اللي صار قبل بنهار. يضرب الناقوس فما راجل وقف لي عازب تبارك الله ما شاء الله قداع ما شاء الله فهمت واقف كيف كيف جاي على جايين راجلي بالكهرباء جاي من بالكهرباء متعدي ويدور يدور الكهرباء على اللي صار هكا باش يدخلها للكراج. وقف قالوا راني قالوا اش بيك اش على بيت قالوا كيما يقولوها هذيك كيت على قالوا اللي برا روحك قلت لك برا روحك
1: ما عادش نسمعوا في كريم شنو اللي قالوا برا اخدم على روحك
18: قالوا برا على روحك قالوا ما عنديش برا على روحك معنا
1: ماشي.
18: خلص راجلي الدار قد يغزر الراجل ماشي في البيت على اليمين ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي يقص الكيس ويجي داري انا طول على اليسار دونك مبعوث من الشخص اللي قبله بنهار
1: قالوا راي مدام هذه قلبها حنين تعطي الفلوس برا رجع لها
18: فوالا خاطر كان جاي اغزري خاطر انت كي تحللها وحدك الطالب ما يدقش على دار يمشي لها طول يدق على دار من اليمين دار من اليسار يخلف دار يدور مع الديار معناها مش فهمتني مش طول هذا يغزر له راجلي قال لي ماشي طول طول طول طول طول طول على الماده اليمين وبعد يقص الكيس ويجي طول داري انا خاطر على اليسار معناها انسان مبعوث
1: معناها
18: انا ننصح العباد اللي يجوهم للديار ما عادش يعطيهم اللهم عبد تعرفوا في الحومة في الدورة الحومة هكا تعرفهم تعرف تحصل فهمت. أما عبد ما تعرفوش ننصح ما تعطيش بتبعد على دارك أكثر ما تبيك بتبعد على خطر
1: وقتينش ممكن نصغير
18: يحلو البيبي نجم يكون ما تعرفش بالحق سيكوريتي هذي فهمت. وعلي زاد مرة عندي على صغار يعرضوني أنا صغار مركي يعرضوني صغار.
1: أيوة. ألو ريم الصوت هرب ولكن الفكرة وصلت ريم. وهوني باش نرجعو نحكي وبعد شوية سنين معاك على أنواع التسول على طرق التحيل كيفاش نجم تكون على الادعاء بالباطل للإنسان عنده بعض الأمراض أو ساعات بعض الاحتياج الخصوصية وبرشا معناه شهادات عينيت رأي تقولك قام يمشي على سقيه وإلا قام معناها اكتشفنا ليه هو إنسان لباس ما عندوش مشكل أو ناس تدعي لمدة سنوات اللي هي عندها نفس الإشكال لوكلي. إذا كل سمعني قبيلة في الريبوندور موعد أخبار ماضي ثلاثة على موزايكا فام. الوقت يتعدى معكم بسرعة. نرجع ساعتنا الجاية باش نتعمقوا أكثر في برشا نقاط. مازلنا نحكيوا على الجانب القانوني، نحكيوا على زادة كيف كيف التسول الرقمي أو على لي ريزو سوسيو، ونرجع نحكيوا على الطرق اللي يعتمدوها بعض المتحايلين عن طريق التسول لكسب تعاطف الناس، ونواصلوا مع تليفوناتكم على 71 113 ألف. نرجع بعد الأخبار.
19: هذه معجزة المهدية نفسها.
20: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
21: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
22: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
23: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
24: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
25: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
26: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
27: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
28: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
29: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
30: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لديه آلية تمويل لفائدة الشركات الناشئة تخول الحصول على قرض يصل إلى 200 ألف دينار بنسبة فائدة 0% ويسدد على 8 سنوات مع 3 أعوام إمهال، فضلا عن آلية تمويل المال المتداول وتمويل وسائل النقل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة حسب المسؤول بالبنك حمدي قصيها.
31: البنك متاعنا منذ تأسيسه تخصص في تمويل الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. بنك تنمية يمول استثمار الأحداث والاستثمار التوسع، استثمارات المادية والاستثمارات الغير مادية. لكن في الفترة الأخرى وبفضل الحقيقة عناية من سلطة الأشراف ومن صلب قانون المالية لسنة 2024 و2025 و2026 تم تدعيم قدرات المالية للبنك اللي بفضلها نجمنا نوع العرض متاعنا وما نستكفاوش بتمويل تمويل عمليات الاستثمار فقط. نجمنا نطوروا 3 منتجات بنكية جديدة أساسا، ولينا نجم نمولوا الشركات الناشئة اللي عندها العلامة تاع شركة ناشئة، ثم طورنا زادة منتج جديد اللي هو تمويل المال المتداول، وعملنا زادة منتج خاص بتمويل وسائل النقل ماتريال رولون. وهذوما 3 يتم توفيرهم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركات الناشئة بشروط تفاضلية.
1: الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة تتمكن في موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها مع حجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. السلطات في الإمارات ترسل تنبيها عبر الهواتف الجوالة تطمئن فيه السكان بأن الوضع بات آمنا، وذلك بعد تحذيرها في وقت سابق من تهديد صاروخي محتمل. وزارة الشؤون البحرية بكوريا الجنوبية تفيد بأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن السفينة التي يعتقد أنها تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي غدا في باريس في أعقاب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة. وزارة الدفاع الألمانية تقول إن الولايات المتحدة لم تلغي بعد بشكل نهائي خطة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بنشر كتيبة مزودة بصواريخ توماهوك بعيدة المدى في ألمانيا. وجاء هذا التعليق بعد أن أعلنت واشنطن في الأسبوع الماضي أنها ستخفض وجودها العسكرية في ألمانيا بمقدار 5000 جندي، وهو ما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه يشمل إلغاء نشر الأسلحة أيضا. شقيق الإيرانية السجينة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام يؤكد في تصريح لرويترز أن شقيقته بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة لعلاج مشكلة في القلب تهدد حياتها، وذلك بعد نقلها من السجن إلى مستشفى في الأسبوع الماضي. وفازت نرجس بجائزة نوبل للسلام في سنة 2023 أثناء وجودها في السجن بسبب حملتها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الأعدام في إيران، وتعتقد عائلتها أنها تعرضت لنوبة قلبية في أواخر شهر مارس وسط تدهور سريع في حالتها الصحية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرم.
30: الأولى في تونس. ثغام

0: من جديد رجعنا معكم في فورم على موزايكا فين في ساعتنا الثانية، نحكيه على موضوع ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل. حكينا كيفاش نراو بحتو قدام جوي مع ساعات سبيتارات إشارات مرور وغيره، ساعات أطفال أو شباب أو شيوخ نساء رجال قدام دي ديستريبيتور بتاع بنوك وغيرهم يكونوا موجودين ومتواجدين بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض والبعض الآخر اللي يستغل التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن تعامل مع الظاهرة هذه؟ حكينا على برشا نقاط وحكينا على الجانب القانوني مع الأستاذ المحامي ضيفنا محمد المشرقي وش يقول القانون التونسي في الإطار هذا، خاصة كيبدأ فما أطفال أو قصر ونمشيوا للاتجار بالبشر ونمشيوا لسنوات طويلة نجم توصل قال 10 وحتى 12 سنة سجن وغيره. كيف نتسألوا اليوم هل أنه البعض يتظلم في جرة البعض الآخر اللي هما الطاغين؟ خليني نقول فما عوامل اجتماعية، فما بطالة، فقر ساعات، انقطاع دراسي يكونوا سبب انه يدفع البعض للجوء للتسول امام انقطاع سبل اخرى، ولكن تكون ساعات فترة ولكن البعض الاخر تولي ممتدة على فترة طويلة وتولي بين ظفرين مهنة يمتهنوها او حتى شبكات منظمة في اطار تسول. كذلك نتسألوا اليوم علاش البعض من المتسولين وسمعنا حتى في الريبوندور قبيلة وبعض من التيمونياج يرفضوا كي تقولوا نعطيك نشري لك انا الدواء ولا انا نشري لك الحاجه ولا نعطيك تاكل، يقول لك لا يحبوا فلوس. فاليوم كيف نتسائلوا على التسول الرقمي او الالكتروني على لي ريزو سوسيو، والاستاذ بحذينا باش يوضح لنا بعد شويه انه القانون التونسي حتى في الاطار هذايا معناها موجود قانون، هل يستغل البعض طيبه الناس اللي يحبوا يعملوا الخير ويستعملوا التسول للتحيل، وهل المواطن ينجم يميز جوستومون بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا زاد على الطرق اللي يعتمدوها المتحيلين للتسول، كل مرة يبدلوا استراتيجية يبدلوا المكان، فما شكون يدعي انه مثلا مصاب ببعض الامراض او الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس. دونك حكينا في برشا نقاط الساعة الاولى موجودة تعودوا تسموها على الباج فيسبوك، وفي الساعة الثانية باش نكملوا مع التليفونات ونكملوا مع العديد من النقاط. النقطة الاولى باش نبدأ بها الساعة الثانية وقفنا قبل الاخبار هو الحديث على التسول الالكتروني، خليني نقول او الرقمي او على لي ريزو سوسيو. معك استاذ محمد المشرقي يقول قايل معناها على لي ريزو سوسيو فما ما يقنن زادة كيف او يجرم كما كنا نحكيه البعض اللي يتحايلوا على لي ريزو،
1: فما نصوص تعاقب على الجرائم الالكترونيه ويقع في المغلب تطبيق الفصل 291 مجلة الجزائيه اللي عرف التحيل هو اعتماد حيل وخزعبلات بنيه الاستيلاء على اموال الغير. وهنا فما العديد من الحالات وانا في طر العمل متاعي

0: مباشرة
1: أي؟
0: فما شكون يقوم بقرصنة حساب فيسبوك ويتصل بالطرف الثاني ويقول راني أنا تو موقوف في المركز وعندي راهو مجموعة من الشيكات بدون رصيد ولازمني نخلصهم حالا. فما شكون يقوم بتحويل تلك الأموال ويتعرض لعملية التحقيق.
1: وهو يقوم بالقرصنة متاع صديق ليه أو قريب ليه، وهذا يسمعناها الحقيقة وصارت أي.
0: وهو كذلك ويمكن حتى يعلم أنه هو في حالة حرجة وعنده واحد أبنائه متوجه للمستشفى أو للكلينيك.
1: هذا تحيل واضح معناه، ولكن تسول معناها نراه ساعات في دي كومنتير، فما شكون يدخلوا في وين يراه فما فلو كبير متاع دي فيديو ويحط محتاج وعندي وكذا، ونفس المساج تلقاه كوبي كولي من نفس الكونت في برشا بلايص أخرين، وهي نوع من التسول الإلكتروني معناها نوع من الأنواع.
0: هو كذلك هي من قبيل الحيل والخزعبلات اللي يقع اعتمادها لإيهام الشخص المقابل بأنه في حاجة إلى أموال.
1: دونك الفصل 291 يطبق في معناها الفيرتوال كما في الحياة العادية نفس الفصل هذاك.
0: هو كذلك لأنه هنا المجرمين طوروا الوسائل متاعهم لتصل إلى التكفف أو التسول الإلكتروني. هنا المشرع واكب الموضوع هذا وقع اعتماد الفصل 291 في تكييفه لمثل هذه الجرائم اللي فيها عقوبة توصل إلى أكثر من 5 سنوات وخطيئة مالية.
1: نمشي لسنيم، يقول لك معنا منتصر من المرسى. سنيم، كيفاش اليوم حتى على معناها لي ريزو سوسيو واللي هو يسهل ساعات بالعكس انه بعض الناس تقوم بأعمال معناها تطوعية جمعياتية، الجمعية واضحة الإطار متاحة، ولكن نرى ناس تمشي تقولك هذه عائلة يصور الحالة، يقولك باش نعملوا لها مثلا ديدون، باش نلموا تبرعات، باش نعاونوا على عودة مدرسية حالة رثة، وهذوما ناس الحقيقة اللي يعملوا في الخير، ولكن هوني كيفاش نجموا هذا ما يقضيش على هذا، معناها على خاطر للأسف الشديد البعض ديما يكون عنده الحيلة والنية للتحيل.
2: وفما الدور ينبغي أن تقوم به مؤسسة الدولة اللي هي عندها هذه السلطة لمراقبة الفضاء العام إن كان المادي أو الافتراضي، لكن ما يكفيش لو ما يكون زاد الوعي نابع من كل فرد، لأنه هما ما تنجمش أنت نعملوا هالرقابة الدائمة، ويمكن ساعات بعض الحالات باش تمس حتى من الحريات الشخصية، لأنه فما علاقات إنسانية وشخص باش يرى روحه عنده هذه المسؤولية باش أنه يبدأ في مجازان ويأخذ قضية ويمدها وباش يحس بالراحة النفسية بينه بالروح. في نفس الوقت لو أنه باش تكون العملية زاد الشك في كل الناس، فأنه نحن العلاقات متاعنا شو مصير، ونحن عنا العفوية في العلاقات الإنسانية والتفاعلات، والإنسان إذا عنده هذه الحرية باش أنه هو ينجم يساعد أو يستدعى شخص لوجبة أو لمشروب، وهذا مهم في الحياة. تبقى أنه مع الأسف كأنه هالشبكة التضامن والتعاون المهمة في حياة الإنسان، يعني الهشاشة تنجم تمس أي فرد منا، واليوم الشخص اللي هو ربما مندمج ينجم يلقى روحه في وضع في بلاد بلاش باسبور بلاش وراق، ولو مناس ما يساعدوهش ينجم يلقى روحه في وضعية الهشاشة. فالوضعية كأنه نحن ما نجموش نكونوا غير مبالين بهذه الهشاشة الاقتصادية والنفسية الاجتماعية تجاه الآخرين، واللي تلزمني كفرد كإنسان كمحب للحياة أني ساعدني.
1: معنى هذا لا يمنع هذا، ولكن اليوم وبعد شوية تسألنا نطرح عليكم زوز وأستاذ قالي عنده برشا أمثلة، خلينا نفيق الناس ما نقطعوش الخير، بالعكس الناس لازمها تكمل كما قلت أنت سنيم سافي بارتي من العلاقات الاجتماعية، ولكن شنو الحاجات اللي الإنسان يرد بلو منهم وقتاش يشك أنه هو
2: كيفاش هاليقظة
1: للتحايل،
2: أني أنا كون يقظ
1: من غير ما ندخل في المبالغة،
2: أنا ضحية تحيل وأنا كيني نشجع في هذه الشبكات، لأن فما ناس ساعات كي باش يراوني أنا ساعدته آخر ساعد باش ينخرطوا في هذه المساعدة الجماعية، لأنه نحن نوع من التقليد، وكأنه تقول كالآخر عمل أنا ناثق في نفس العمل الإنساني.
1: بالضبط. خلينا نسمع منتصر من المرسى اللي باش يحكي على ظاهرة التسول الإلكتروني اللي وصلت لوسائل التواصل الاجتماعي، وبتدخل تيمونياج نتاعو يفيدنا في النقطة اللي كنا نحكيو عليها. نمشي والمنتصر من المرسى.
3: المدي ساعتين للأربع عشية ليندا رحالي
1: منتصر باش يحكي على الظاهرة هذه مثال في التيك توك وين راه هو معناها شكون اللي يتسول ولكن يقول يعرف انه ما همش محتاجين. منتصر مرحبا بك، تحية ليك.
3: السلام عليكم ليندا، شحوالك اختي؟
1: شحوالك، مرحبا بك، يفضلك يا منتصر، مرحبا بك. مهم برشا تيمونياج نتاعك اليوم، خاطر احنا كنا جوستومون نحكيو على النقطة هذه، معناها شنو اللي لاحظت منتصر؟
3: شوف ليندا، خليني نبدا لكم الاول. كما كانوا يحكيوا للسادة راهو التساؤل اللي في الريال، في الريال هو نفسه اللي في الفيرتيال بغاي، يعني ذاك سامحني يتسول تحت غطاء باش يبيع دوك بابي مشواغ ولا شوينغوم ولا كذا،
1: ساعات ما يبيعوش معناها فما اي ساعات من غير ما يبيع حتى شيء.
3: قال ابسط لك انا التساؤل في التيك توك اون جينيرال، وباش نحكي على تونس بلادي وعلى التوانسه اللي موجودين في التيك توك، يهمني حتى دوله اخرى. رسمي له كان ذاك التساؤل في الشارع، سامحوني رسمي له ما عرفش يعمل بونداج ولا بيبي معاه ولا هو اللي رسمي له كرسي وتليفون وانترنت ويدخل في برشا فلوس، برشا فلوس. ارحب يا ليندا، حيك يا ليندا، ضم لي مو تكنيك متاع المتحول المتسول وتحت اسم انستريمر. قال شنو قال انستريمر؟ ما ثم حتى محتوى يعمل فيه، جي دعم مهول اموال يعني بالحق ليندا، فلوس لا تحصى ولا تعد. راه نحكي لك في معلش كان تفهم في تيك توك شويه ولا جوله خمسة دقائق تلقاهم دخل ملايين يعني واحد.
1: اي ولكن هوني باش نرجع الموضوع في الاطار، منتصر الفلوس هذه تعطى في اطار انه هو قال في المساج نتاعو اللي هو محتاج ولازم الاعانه ام لا؟
3: بالضبط، ما همش نقول لك انا ساعات يجي يحلوا لايف يطلعوا واحد سامحني ذو احتياجات خاصة ولا اللي هو ما نعرفش شنو العضوية ولا ذهنية ولا كذا، يبداو يطلبوا بيه يتسولوا بيه عندكم سي عاونوه عاونوه. الناس الكل تعرف انت شو كثير العباد اللي تعيش لبرا ومتغربين يحبوا يعاونوا ويلعبوا لهم على العاطفة ويوريوا الدار نتاعو اسافوار نتاعو ولا مش نتاعو الدار، يدخلوا برشا فلوس، صاحب البث ياخذ 30% من الفلوس هذيك بيان سور، هذه يعني
1: المحتوى
3: تاع هذا نوع من التحايل متسول. فقط فما عبد الخيرين تلقاها بكرهبته وبداره وفواياجات أختي، صيفا شتاء ويوم الأحد وفي باري وفي المكسيك وفي جزر المالديف، ويمد ويحل لايف ويقول خويا ادعم ارحب ادرشنا وبش يتعدى جوست يلعب على العاطفة نتاع العباد باش العباد تحط فلوس. نجي انا اكزامبل، باش نعطيك اكزامبل صغير ليندا وخليك كلمة. نجي انا اكزامبل، انا متفاهم انا وياك ليندا، جي ليندا تدعمني وانا راني لا صاحب محتوى ولا عندي محتوى ولا حد شيء، مانيش عندي حد شيء، يسقط لك كرسي وتليفون اتعاو. جي ليندا تدعمني ينك باش يشوفها اكس واجريك تدعم فيا، وانا حالتي مسخف وعندي ولد صغير وامه مش بحذيه ونعاني فيه وكذا، باش العباد الاخرى تكون ليندا تدافع الاولاني باش العباد
1: فما معناها مصداقيا معناها تولي كاينة فما مصداقية باش الاخرين يعطيه.
3: حركك الدافع وعاطفة هذيك تاع العباد الاخرين باش العباد تمد. وبالحق القانون في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوضعية هذه انا ما نعرفش، مانيش مختص في القانون، اما الشيء صعب نشوفوا فيه مين ده يعني قدامنا. وبغض النظر على ان التسول فما برشا عباد تتسول، سامحني اونتر بارونتيز يعني بعرض الجسد، وفما برشا عباد تتسول برشا برشا برشا تسول في التيك توك. انا الرفيه اصحاب المحتوى ما همش
1: هذاك موضوع اخر منتصر، معناها ياخذوا في دعم بمحتويات اخرى ما عندوش علاقه. ما نحكيو على الناس كما كنت انت تحكي اللي تستعطف العباد بسبب معناها لطف مرض او حاجه او فقر او هذا هو الاطار الموضوع اللي هو التسول باش يسقفوا الناس، وهم ما ينجم يكون صحيح كما ينجم يكون غلط، ولكن فكرتك وصلت منتصر، وهذا يمكن دعم الفكره اللي كنا نحكيو فيها توا اللي هي التسول الالكتروني منتشر اكثر، يمكن ريناه في بلدان شقيقه مش لازم نسميه، ولكن حتى في تونس بدا يظهر. خليني اقول به نشكرك برشا يا منتصر، يعطيك الصحه على مداخلتك، وجاي في وقت نحن تفاعلنا فيه مع حكايه التسول جسمو على لي ريزو سوسيو. باش نمشيو لان اوتر تيمونياج مع احمد من تونس، ونرجع ليك استاذ محمد مشرقي وليك سنيم في البلاتو للتفاعل. أحمد من تونس.
4: والمدي ساعتين للأربعة عشية. ليندا رحالي.
1: أحمد باش يحكي على تيمونياج، يقول نقعد في القهوة فما أربعة يجي وكل حد شنو هو الاستراتيجي متاعه، وهذايا اللي باش نحكيو فيه جوستومون في المرحلة القادمة، شنو هما الاستراتيجي اللي يعتمدوهم للتحيل، كيفاش المواطن يفيق بين اللي محتاج الحقيقي وبين اللي قاعد يتحيل. مرحبا يا أحمد، تحيليك.
5: أتنام ليندا، مرحبا بيك ومرحبا بكل الضيوف معك في البلاتو.
1: يفضلك يا أحمد، مرحبا.
5: عايشك. انا مش نحكي على بحكم الخدمه نتاعي اوتونك كوميرسيال بتاع معناها في الكياس كل يوم، مش نشوف اللي في معناها قديش من عبد يطلب، اما مش نحكي انا اون فوا كملت خدمتي معناها باش نمشي للقهوه نشرب قهوه مع اصحابي. دونك بصراحه معناها مش قاعد نشوف في دي استراتيجي سبيسيال معناها يستعملوا فيها العباد هذيا. مثلا تكون قاعد تجيك الطالب يقول لك نلقاش عندك 100
1: اي
5: معناها يخدم 100 فرنك ما عندك، انت 100 فرنك ما عندك، انت تستخف بها ال 100 تقول 100 فرنك معناها شنو المشكله هذه، نعطيه انا 100 ساعات حتى كي تحش يدك في جيبك باش تعطيه 100 ما تلقاش 100 تعطيه 500
1: اي
5: با في اخر النهار نفس الفلوس هذيك يرجع ويصرفها في نفس القهوه ويحولها لكوارت. دونك نحكيو على مبلغ هام من الفلوس بويسكو معناها انا نعرف الجيران يعطيني فكره لمحه على الاموال هذيا.
1: اعطينا لمحه معك احمد.
5: والله ديما اونتر 50 100 دينار ديما معناها هذاك اليومي نتاعها، فهمت؟
1: أيوة.
5: نحكيو على طالب يطلب بال 100 فرنك، مازال ما مش عاود باش تقول له يقول لك اعطيني 100 فرنك ما تشتحش يدك في جيبك وتمد له ظهر اللي الحكايه تضحك.
1: ايوا ما تنجمش تقول له ليه ماهوش مبلغ كبير
5: طبعا معناها حكايه غير
1: مستمع في الريبوندور قالت بون جينيرال العباد ولات تعطي بالدينار ب 500 ما عادش يعطيو بال 100 و 200 و 300.
5: هو هذاك اللي المعتاد معناها يعني احنا تغزر الحق تاع الفلوس تلقى عندك دينار 500 مدها للطالب وتمشي على روح. بيان سور 100 فرنك ماهيش مبلغ كبير باش معناها تحشم حتى باش تمدو، اما هذه عامله استراتيجي اسمها 100 فرنك عندك شي 100 تجيك للطالب تقول لك عندك شي 100 تحشم تغزر لها تضحك كريمه وتضحك دخلتك في جيبك تمد لها 100 فرنك. بيان سور انت وذاك اصحابك باش ما يمدوش 100 فرنك يحشموا اني لازم يمد 100 فرنك شنو هي 100 فرنك لكن هي المبلغ هذاك من بعد يتحول الى مبالغ اكبر من هذا
1: اللي يولي فوالا. دونك هذه واحده من الاستراتيجي، فما اخرين
5: واحده هما بليزيور. عندنا واحد نفس القهوه يقعد قدامها يوميا ما يقبل كان البياسات البيض، تعطيه الصفرة يضربك بها كاريمو، يضربك
1: بها يتغشش
5: يتغشش يا يرميها في القاعة يا يخلط عليك ويضربك بها. معناها السيد هذا رجل كبير بلوس كو 60 طن لا عمل ديستريبيوتور نتاع فلوس بيضة للصفرة اللي معناها ال 100 فرنك وال 50 وذوك كل ما يمشيوش يعطيهم 500 والدينار.
1: ايوا
5: الحاله الثالثه اللي يوميه هذوما كل يوم يوميا اللي نبدا نشوف فيهم معناها مش حاجه معناها انا نفس القهوه نقعد فيها من عشرات السنين نفس القهوه نتعرض لها كل يوم وقاعد نشوف التطور نتاع العباد هذوما كيفاش يطوروا في الاستراتيجي. بيان سور هذايا تجي تطلب بزوز صغار طالبه عاديه جدا، اما كي تدخل انت للمغازان اللي بحث القهوه اللي نقعد فيها انا المشتريات نتاعها بيان سور
1: تفوق مشترياتك انت
5: بيان سور بيان سور لا تفوق مشترياتي برشا من فهمتني، وفيها كل شيء باش ما نقولش معناها فيها المشروبات الكحوليه فيها كل شيء معناها ما نقعدش ندخل في
1: تفاصيل.
5: اللي وقف لي مخي الحقيقه الكار الرابعه هي هذه ما زلت ما هبطتش القهوة، ما زلت في الكهرباء نتاعي نستنى في صحابي. نفس الشخص يجيك مهندم مكستم حاطط الحطة لابس مبرفن يحكي معك بالفرنسية على السلامة ولدي كومون تاليفو درشنية لاباس والله جو سوي ديزولي درشنية هبطت من البلاصة الفلانية راهو جي بيردو، يبدا يحكي معك بثقافة كبيرة وبثقة كبيرة وانت تهز وتحط تقول صباط مسيرج لبس
1: ما تشكش
5: بيان سور مكستم السيد حاطط الحتة منقلة مدخ ما في يده يقول لك بالله لازمش تعاوني راني جوست باش نروح لداري
1: ضيعت وقتي ولا
5: ضيعت وقتي ولا يحكي لك اي محكاية وراني مانيش تاع الشيء هذايا. بيان سور انت تولي تقول هذا باش تعطي الدينار
1: في ازمه مسكين
5: ما تنجمش تعطيه دينار هذا من 5000 وانت طالع هذا عنده تكنيك اخرى هذا آه. يعني يقول لك
1: شراوح الدارو لازمه معناها
5: طبعا لازمه في تاكسي من 10,000 اللي طلع تعطيه دونك هذه اللي نحكي لك فيه هذه ساعة انك معني تعدى علي المرة الأولى المرة الثانية كي ريت يعاود فيها قلت سامحني راهو نترك لك
1: معناها اي فقط هو نفسه
5: معناها خاطر غابتني الفازة فهمتني معناها واحد غابته نفسه كيما قالت مداخلة من المداخلين قالت لك انا سي بون بابو سكرته بصراحة انا من نحاول باش نسكروا الباب هذيا ما الغالب ما قلبي يغلبني ما نجمش شوف ساعات كا معناها تقول يا ربي نعطيه ولا ما نعطيهش بعد تقول يا ربي شاء ربي فهمني مش
1: معناها انت تعطي وهو وضميره كان يطلع متحيل اي
5: ولا فمعني بعد انت معني ما تقول اي انا عطيت الرب بلي في سير خلي سير الاغرب انا مش منطولش عليك بعجالة ثم واحدة من الطلاب هذوما رمينا عليها الصحبة وعملنا لها اسم وحطينا في الطاولة معنا وقعدنا تحكي لنا في معني علاش هي تطلب معناها تعمقنا شويه في الموضوع معاها طلعت بيان سور شبكه والسيد عامل لهم ابري هما دي سونز ابري بيان سور عامل لهم دار يسكنهم يشربهم يوكلهم اما عندهم كوتا كل يوم لازم تجيهم هذيك تجيب الماكله هذيك تجيب المشروبات هذيك تجيب الدرشني وبيان سور الفلوس وهو من بعد يعطيهم مصروفهم قد يصرف عليهم اما شركه معناها السيد
1: شبكه معناها كامله
5: شبكه له وفي الشتاء تخدم في لافايات بس هي تخدم في حلق الويد الراها
1: وين فرما الحركيه معناها
5: ولا وين اي خاطر تيح الخدمه نتاعهم في في في وسط البلاد دونك دونك يبدلوا البلايص الاستيفال معناها اللي فيها البحورات و
1: اكثر حركه بارك الله عليك احمد اوبزرفاتور هي معناها عندك دقه الملاحظه وذيك اللي تخلي العبد سورتو اللي يرجع نفس البلاصه ديما هو اللي تلقى عنده التيمونياج اللي ربما يتبع به الغرزه نقولوا احنا للناس هذوما احمد نشكرك برشا على مداخلتك وعلى تيمونياج متاعك وباش نتفاعلوا معاك وهذا سؤالي باش نطرحه على سنيم وعلى الأستاذ محمد المشرقي اللي هو الطرق التحية المعتمدة ولكن في الأثناء جاني أحمد آخر دونك خان كملوه باش هكيكا ناخذوا الأمثلة وانت أستاذ قلت لي في إطار مهنتك معناها فما برشا من دي زيكزامبل باش تعطيهم لنا كيف كيف سنيم كمختص في علم الاجتماع اليوم فما العديد من الطرق للأسف الشديد اللي يتم نسخها من مشاكل اجتماعية حقيقية نسمع أحمد قال باش نحكي لكم على طرق جديدة ما تخطر على بال حتى حد في التسول والتحيل فلا كيوريزيتي خليتني ناخذ أحمد وبعد نعطيكم الكلمة نمشي لتونس أحمد مرحبا بيك وتحية ليك يا أحمد
6: مرحبا مرحبا شكرا ليندا عايشك
1: يا عايشك يا سيد
6: شكرا شكرا ليندا على الموضوع هذا اللي طرقت والله بصراحة موضوع بالحق معناها يرهق التوانسة الكل الناس كل حتى باش تقعد مع أصحابك في القهوة الناس الكل تحكي على الموضوع هذا اللي هو قبل بالحق كانت معناها الموضوع هذا كان يقتصر بالحق على الفقراء بالحق على المساكين بالحق اللي نبدأ ونعرفهم وللناس الكل تمثلهم الناس الكل تعاونهم توا لا توا مالورزمو هذوما اللي نسميهم أنا متحيلين غطاو على الفقراء بالحق وعلى المساكين بالحق اللي يستاهلوا معناها ولا عباد هربت يقول لك انا ما عادش نعاون خاطر ما عادش نعرف شكون محتاج وشكون ماهوش معتوز وهذا بالحق مخطر برشا الحالات بتاع اللي يوجع القلب هو خاصه استغلال الاطفال والله الكبار اخويا انت تحب تبات البرة تحب تتحيل تحب مالك الا كبير ومالك الا ماجور ودبر راسك اما تستغل اطفال معناها البراءه مازالت في عينيهم تبطل لهم قرايتهم تحرمهم من مستقبلهم تحرمهم معناها من طموحهم إيش يعيشوا كيما غيرهم وتمشي تستغلهم معناها في الحاجات هذية معناها الحاجات اللي شفت مانا صدقني أقسم بالله شيء يوجع القلب
1: صحيح وكنا حكينا ساعة الأولى على حكاية الأطفال والتجارب البشر وغيره أي؟
6: نحكي لك بعض الحالات لين ده معناها ما مرة قاعدين في قهوة معناها ما وقفت التاكسي قدام القهوة هبطت امرأة محترمة معها طفلة صغيرة يمكن 7-8 سنين لابسة طبلية متاع المكتب طابليه تاع المكتب كيما نذكرها كيما تو طابليه روز تاع المكتب تتكزوا فوق ظهرها الكرتابه فوق ظهرها هذا نحكي لك 10:30 تاع الليله
1: اي
6: 10:30 تاع الليل بالصدفه انا وقتها في القهوه قاعد بجنب البولار بجنب الفيترينا معناه السيناريو قاعد نشوف فيه قدامي دونك وقفت التاكسي هبطت المراه وقعدت المراه لبرا والطفله دخلت القهوه من الاول انا قاعد نخزر في بالي الطفله هبطت باش تلوج على ابوها دخلت القهوه على اساس تلوج على ابوها ولا باش تعيط لابوها خاطر مستحيل كان يجي في بالي حاجه اخرى
1: ايوه
6: اي بيان مالورزمون الطفله ذيك دخلت الدور من قهوه لقهوه أعطيني باش نتعشى، أعطيني باش نتعشى، أعطيني باش نروح، أعطيني وأمها قاعدة البرة عاد نخزل الفيلم. خرجت من القهوة ذيك الطفلة شاد دخلت القهوة اللي بجنبها وأمها قاعدة البرة تستنى، معناها وجعني قلبي عليش أنها تغل في طفلة صغيرة أصبار هي ملبستها اللبسة ذيك بالعاني كم كوا خارجة من المكتب ولا بالحق جايبتها من المكتب. معنا شوفوا وصلنا
1: 10 ونص تعليل
6: مكتب حلول دور بها في القهوة من قهوة القهوة ما نحكي لكش علي قدام الجامع اللي يبدأ حاطط الدبوزة بتاع السيروم في وجهه معناها كم كوا مريض ويتنفس
1: ونجم تلقى مدة 5 سنين يستعمل في نفس الحيلة ساعات
6: صدقني ما يبدأ مركب أكل أباري بتاع النفس في وجهه كم كوا مريض وما نجمش نتنفس. والحاجة الأخرى اللي هو قدام لي فارماسي يطلبوا الحليب نتاع لي بيبي هذه كيف كيف زاد حصلت فيها أنا كيف كيف جاء قاعدين في جات المرأة قالت بربي وتبكي وبربي نحبش خذوا لي حليب خذوا لي حليب حليب الولد بنتي وحليب الولد بنتي. إبا واحد من الأولاد اللي معايا قام خذلها حكة حليب هي مشيت منا والفارماسيان جاء يجري قال خذيت قال انتو ما عطيتوها باش تشري حليب قلت له قال هذيك راهي تطلب في الحليب وبعد تمشي تبيع فيه
1: تمشي تبيعه للجيران ولا
6: تلمك اللي بالحليب التعلي بيبي الكل وتمشي تعاود تبيعهم
1: للفارماسي الاخرين
6: وتعاود تبيعهم
1: ولا الناس الاخرين مش يستهلكوه. معناها طرق مختلفه من التحيل
6: خلي عاد اللي عندهم الصغار يقعدوا بهم تحت القناطر واللي تقام فرشينه بجنبها دو وتروا بيبي كوم كوا ما عندها وين تبات.
1: وتم اكتشاف ساعات انه هكا لي بيبي مش ساعات ولدها ساعات من ولد جارتها ساعات يكريوها كما كنت تحكي انت استاذ. احمد نشكرك يعطيك الصحه على مداخلتك. نشكر احمد زيد قبلك ومنتصر وباش نتفاعلوا مع مداخلتكم الكل وخلطنا النقطه مهمه كيفاش المواطن ينجم يفرق بين المحتاج الحقيقي والمتحايلين هو فقط عن طريق ربما الاكتشاف طرق التحايل هذه ما يغيروا فيها وديما يتطوروا فيها وديما يبدلوا فيها للاسف الشديد. وكذلك فما الناس تقول لك أن نمشي العبد نعرفه نمشي العائلة نعرفها محتاجة ما نمشيش الناس معناها في الشارع متعدين دو باساج ما نعرفش شنو القصة اللي وراها هل أنه بالحق هل أنه تحايل. وهني أستاذ نطرح عليك سؤال قبل ما نرجع زادة مع سنين في نفس الإطار قلت لي في إطار ممارستك المهنتك فما برشا قضايا منشورة في إطار هذية معناها في علاقة بالتسول والتحايل عن طريق التسول. شنو أهم الأمثلة اللي نجموا يكونوا موجودين ونراوهم على الأقل يعني طرق تمدوها باش يتحايلوا على الناس؟
0: هنا من أكثر الأمثلة والأكثر الطرق الموجودة والحالات اللي أنا بشرتها هي التحايل عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأنه أغلب الناس تستغل وسائل التواصل الاجتماعي.
1: هذاك حكينا عليه قبيلة ما موجود معنا أغلبية القضايا في علاقة بالتواصل الاجتماعي
0: الأغلب حسب الوضع اللي أنا معناتها عينته وبشرته هما قضايا عندها علاقة بزي
1: بالتواصل الاجتماعي.
0: هناك بعض الحالات الأخرى لأنه هنا في جريمة هنا في مثل هذه جرائم معناتها المواطن ما يقومش بالتشكي للأسف لأنه يعتبر أنه هذا الفعل قد روى أعطى صدقة بقيمة زهيدة الأمر ما يطلبش.
1: شكون يتبع أستاذ مثلا حد اكتشف عبد عمل روحه عنده من ذوي الاحتياجات الخصوصية بعد قام يمشي على سقيه أو شخص يستعمله اللي هو مريض أنه عنده مشاكل هو ما فهمش منها بالكل وبرشا ناس وهذا يرينا على لي ريزو سوسيو اللي هو يزدولت طريقة لفضح الممارسات هذية اللي يجي طايش روحه في الكياس فما رجل كبير معروف ومتأكدة برشا من يسمع فيها عقلوه يمشي ويرمي طايش روحه زعما طايح في الكياس تهبط له باش تعاونوا توقفوا كل مرة يطيش روحوا في بلاصة في تونس. معناها أنا واحدة من الناس أقل شيء عندي نعرفه فما 7-8-9 سنوات يعمل في نفس الشيء فهوني شكون عنده الحق يمشي يشكي حتى المواطن مش يمشي يشكي يقول لك أنا توا باش نشكي به متحايل من عنده الحق
0: المتضرر
1: المتضرر
0: الرئيسي اللي هو اللي تعرض لعملية هذه التحايل يقوم بعينة هذه الأفعال عن طريق الهاتف نتاعه ومن طريق حتى شهادة جهود وتقديم شكاية جزائية في التحيل.
1: قبل كنا نحكيه في الكواليس مع سنيم أنه فما يظل فرق مختصة اللي تراقب هالناس هذوما تابعة لوزارة الداخلية واللي تقوم ب معناه تتفقدهم تجي تشوف معناه فما دي ديسانت يصيروا يلقاو المحجوز اللي هو المبلغ المالي هذا موجود
0: وكذلك هو موجود يقع حز تلك الأموال
1: أيوة.
0: وفي صورة ما يكون فما أطفال يقع الاتصال بقاضي الأطفال واتخاذ الإجراءات والسيد مندوب حماية الطفولة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: به دونك الهوني ثاني نرجع بيك للسؤال في نفس الإطار. اليوم حكينا أنه الناس هذوما للأسف الشديد قاعدين يضروا في الناس الأخرى اللي محتاجة بالحق, فالهوني الطرق المعتمدة بصفة عامة يستلهموها من ظروف اجتماعية حقيقية لناس أخرى اللي يعرفوها تمس قلوب الناس, تسخف الناس, تنجم تخلي قلبهم يحن. فللأسف قاعدين كل مرة يطوروا في الطرق متاعهم,
2: فعندهم هي تقنيات أو وسائل التحيل وقدرة على التأقلم مع السياق. أنت الشخص اللي باش يكون قدام سبيطار مش اللي باش يكون قدام زاوية, مش باش يكون قدام فارماسي, مش باش يكون قدام غروند سيرفاس. فهما باش يغيروا حسب الفضاءات والجمهور المستهدف متاعهم, لاسيبل الخطاب والوسائل والشكل اللي باش يقدموه كصورة, خاطر نحنا في إخراج نوعا ما مسرحي. فانطلاقا من معرفتهم الجيدة للتوانسة وفي كل سياق شنو ينجم,
1: عجبتني كلمة الإخراج المسرحي, معناها فما شكون يعمل كاريمون ميزانسين في
2: الهندام
1: في الدوي في بونداج
2: بالفعل, معناتها في طريقة المشي, في طريقة المشي, في الوسائل اللي باش يستعملها, في اللباس اللي باش يستعملوا, الفولار اللي باش تلبسها أو الطربوشة اللي باش يلبسها. وعندك كل ما هو خطاب أيضا, لأنه عادة الخطاب باش يتكرر والخبرة زادة تعطي, لأن الإنسان اللي هو يتعود ويعاود الخطاب يعني كانوا يبرف ويتستي ويعرف شنية الكلمات أو القصة اللي باش يحكيها. بعد باش نجم يعطيك أوردونانس, باش يعطيك ملف معين, باش يعطيك قائمة معناتها في حاجات مدرسية, وباش يتغيروا حسب الموسم,
1: فوتوكوبي ما تنجم تقرأ تفاصيل,
2: ويتغير الأمر حسب المواسم والفصول. معناتها الغونتخي سكولير عندها الرونق متاعها, لما يكون عيد صغير رونق آخر, عيد الكبير رونق آخر, لما باش يكون يوم الجمعة باش يكون حاجة. فهذا كله يأكد أنه الناس هذا ما عندهم الخبرة. لو تكون فما شبكات باش تكون العملية أكثر تنظيم, لأنه بعد فما يكون توزيع الأشخاص على جملة من المواقع الجغرافية ويولي الشخص يمتلك المكان والفضاء.
1: جستمان, وهذا سؤال سنيم, معناها فما عركة متاع تيريتوار وقت من الأوقات, وهذا معلوم, معناها ما نغطيوش عين الشمس بالغربيل. فما من الناس هذوما يتعاركوا, هذه بلاستي هذه بلاستك, الجامعة هذا قسمينه بين بعضهم, وتصير حتى مشاكل كبار على حكاية التموقع للتسول.
2: هما كأي نشاط هامشي باش يتنظم في الهامشية, والأقوى باش يفك أكثر وشكون وراه, لأنهم هما أحيانا ينجم يكونوا زي مجموعات باش تتنقل من منطقة إلى أخرى, وساعات من مدينة إلى أخرى, وحسب الفصول, ساعات حسب الصابة, حسب الموسم الفلاحي, ساعات حسب الموسم السياحي. فهي ظاهرة باش نلقاها تتعايش. المدن تنزعج برشا منها, لأنها باش تعكر الصفو العام, باش تعطي وجه مشوه للمدينة, باش تعطي الخصاصة والفقر اللي ساعات تزعج. لكن انت باش تختلط الواقع الخيال والحقيقة. الصعوبة الكبيرة انه مات في هذا المشهد ما عادش باش تعرف بين الشخص اللي هو بالفعل بدون مأوى, واللي هو يعيش في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية محتقة, وبين الشخص اللي استغل هذا الفضاء العام خاصة, مش انه هو يعني يتحصل على أموال أو على بضائع سلع أدباش أنت والوضعية. والحاجة الأخرى واللي تقال زادة هو أنهم زادة ينجموا يكونوا في التنقل دي بورت ا بورت, ولا في بعض الأحياء
1: يدقوا على الديار,
2: وزادة مش يكون أحياء أكثر من أحياء أخرى
1: مختلفة.
2: يعني صح, الدرجة أنك أنت بتعدد الأنماط حتى كان فقط بهذا يصعب تفيق بالآخر. يعني هو متقدمين على الرأي العام أو على الناس, لأنه التقنيات والأساليب اللي يطوروها متنوعة وتستغل كل نقاط الضعف في الإنسان لموسيون.
1: أنا عجبتني كي قلت الخراج مسرحي على خاطر في وقت من الأوقات بالحق معناها تابع الهندام اللي باس فما شكون في الريبوندور قالت لك ساقوا بالدواء معناها درا قديش من عام نفسه قالت له تو ساقك مبرات معناها فما توت اون ميز ان سين فينالمون في الإطار هذا. خلينا ناخذوا عادل ومعز سليم بعد نرجع معكم في البلاتو باش نبداو مع معز اللي باش يعطينا تيمونياج كيما حكينا قبيله هل هو حاجه ظرفيه نتاع انسان تعدى بفتره صعيبه احتاج بفتره بطاله غيره ام فما ناس تولي لها تمتهنها كاريمون لمده سنوات. وهوني معز باش يحكي لنا على واحده اللي يقول نعرفها اكثر من 35 سنه تقريبا. معز تحيا ليك مرحبا.
7: السلام عليكم بفضلك.
1: يعيشك يا سيدي مرحبا بيك. من اللي انت طالب معز؟
7: انا اتيديون انا قريت في سنتورين لي زاني 90 دونك je serai bientôt à la retraite dans quelques années. Et une dame depuis que j'étais étudiant في قريب شارع باريس سنتر فيل ما نحبش نقول بالضبط معناها بور الحراش في التيريتوار نتاع 10 متر وتنقل لا ميم بيرسون دونك 35 سنه دونك نحكي لك انا قريت من 90 ل 94 من سون 2026 لا ميم بيرسون قاعده تطلب لتحسنت حالتها ولا كذا ودو بليس ما شاء الله إيل فييس با فهمتني دونك احنا فهمتني دونك سي بعيد برشا ان يكونوا ناس في الخصاصه لانه التجارب نتاعي انا كنت نوصل اولادي للمكتب الصباح نشوفهم كما ينتهبط فيهم قدام الحروق وقدام بلاي وفي رومبونات في فلاك شافهم ولدي بلوزير بليز يقول لي
1: كلنا شفناهم معز كلنا شفناهم
7: ان بون ميموري يتفكرهم فهمتني. فما مره وقفت لدى ناس وعزبية وصدقني اعطيته الفلوس اللي في جيبي مثلا جافي نقول له 50 دينار اعطيته 40 وخليت 10 تلمون المسرحيه ما نجحت معايا. بعد مشيت 10 متر وخلين لقيته الى فيلا ممثل معناه مورالتو دي ليستوار الفو متحب تعاون عاون ولد عمك ناس تعرفهم في حومتك سيرتينمون دونك الناس في خصاصه داير سي ديفيني اون كولتور انا حسبي انا داير معناه ان بتيت رومارك حتى اتيتر دي انكدوت حتى توا عند امين الصباح امين قرا من يعمل مسابقه الصباح هو سؤال سهل معناه بالله عاوني وبالله شنو معناه سي ديفيني اون كولتور ديما انت باش تشتغل حتى مو مساهمه في في في في واحد اسهل واحد بواحد يساوي اثنين علاش
1: هم الأسئلة سهلين أو بلوس
7: ويقولوا عاوني معناه فهمت لا كولتور فهمتني معناه أنا يظهر لي يلزم تصير زادة إدوكاسيون في البلاد pour apprendre
1: l'argent facile
7: ben, la dignité et chercher l'argent معناها avec le mérite et avec حاجات كيما هكا tout à fait.
1: معز حسب رايك معناها باش واحد يداوم في الموضوع هذايا ملي كان ظرفي يولي يمتهنها معناها التسول يعني سي رونتابل تصور بوغ باش واحد يعدي 10 و 20 و 15.
7: انا قلت لك ريت انا نسكن في ريزيدونس تحتنا اون غروند سيرفاس معناها كي نمشي ونجي دونك لي كيسير ولي يعرفونا يعرفونا الناس اللي جيت صح 300 دينار و 400 دينار فان جورني معناها احنا
1: يجيبوا معناها صرف يصحوه كوارت
7: صحو كوارت نحكي ولا 300 دينار و 200 دينار معناها احسب انت معناها 26 جور وفرابل معناها ما شاء الله
1: انت عطيتهم كونجي معز
7: اي احنا اوريد با داروني باري معناها
1: لا 30 جور انت حسبت الحسبه معناها
7: عطيتهم نهار كونجي تتم من هاي الكونجي ما يرتاحوا بور بالك يمشوا للوتله في الويكاند
1: لا لا معز ما تعرفش عليها. معز يعطيك الصحه نشكرك برشا على المداخله نتاعك شكر كبير ليك. من معز نمشي والعادل وبعد نرجع نتفاعلوا في البلاتو معنا عادل من تونس. ألوغ عادل باش يحكي على كيف الموضوع اليوم ويقول فما برشا شركات تخدم بيهم نعرف شنو اللي يقصد بالضبط ويقول ريت حاجات كيما هكا. مرحبا يا عادل تحية ليك.
8: مرحبا أهلا وسهلا.
1: شحوالك يا عادل مرحبا.
8: الحمد لله الحمد لله.
1: أي عايشك يا سيدي. أيوا
8: أنا نحكيك على التجربة نتاعي يعني ساعات تم هما برشا أنواع في الجامعة أنا شفت في شركة في الجامعة في جامعة الفتح في تونس.
1: أي
8: أنا يعني نمشي خارج من الجامعة وزوج مقسمين ما شاء الله صحة الأبدان. جات واحد تحكي معه ما نعرفش عنده موضوع ما كان يطلبه غادي. قال لها امشي غادي امشي غادي امشي غادي الناس تخزر فهمتني. ومن بعد تلفت صاحبتها قال لها هي للمجموعه للمجموعه شفتي كي قال لهم للمجموعه حد كانت مد له فلوس مع شيخ شوفين فن فن فن فن الحاسلو ويش بدات وانا بقيت نمشي في جنب وحبيت نعرف الحكايه شنو هي
1: تبعت له ورزه
8: اي بدا التليفون يكلم السيد قال له جيب الكاميون يا جماعه كامل الخدمه باش نحاولوا بقعه اخرى فهمتني. وانا نعرف حي في بير القصعه
1: اي
8: النجم نسمي حي هذو مجموعه الطلاب
1: معناها انت قلت نجم نسمي احنا ولينا خايفين باش ما نسميهوش هما علنا اذا كان فما في التحيل على التونسي وعلى التوانسه وعلى قلبهم الباهي نسميه يعادل ما فهمش العباد ولكن المنطقه نسميه
8: في بير القصعه ثم حي كامل وحي نتاع الطلاب نساء وصغار يمشوا يطلبوا
1: اي
8: ورجال تلقاه كي تمشي تدخل غادي تلقى المواعيد منصوبه الدنيا مريقله كل شيء فهمتني على الرجال شيخه والنساء يطلبوا ويجيبوا الفلوس ومعلومه حتى من ما الناس تعرفها فهمت الحكايه هذه
1: أيوة.
8: فهمتني اما انا صار لي حاجه غريبه في الجامعه في السبيطار يجي يطلب شنو يطلبوا في السبيطار جاء واحد مره قال ثم واحد 100 المول في حق الفن
1: اي حاجات اللي تمس معناها من معناها احساس العبد وتعاطفه تقول انت
8: اي انت بقى انت براتيكمون ما تنجمش ما تمدش حقك فن تجبد باللي عندك وتمد هذي واحد موت ما فيها حد شيء فهمت ويدور على الناس الكل يلم هذي ورجعت السبيطار مره اخرى واحد اخر نفس الشخص جاي يعاود في نفس الحكايه
1: نفس العبد هوني وين يحصل
8: قلت له تو ما كفنتوه هذي وقدام الكلينيكات مره انا هز خويا للكلينيك عرضتنا واحده قال 7000 كان جبد خويا باش مدينا قلت له اركع مديتها جبدت انا مدي دينار اليوم تقود ورجعت باش نخرجوا نفسها هي قال 7000 كان قلت على الاقل خديت منه دينار ما عندي انا البارح ما وصل 6000
1: ايوه
8: يعني اشكال تحيل كل بقعه سبيطارات نوع والكياس نوع سالفه الكياس هذوكم هما انا كان نقف 4 سواكي هما تو ندوخ هما صح مني فهمت
1: معناها الصحه البدنيه موجوده ساعات اي
8: صحتهم لباس ولا حاجه اخرى تو يعمل بابي مشوار ولا حاجه واللي يبيع يحس راه يبيع باش كما نوع من الطلبه المقنه فهمت
1: وهوني سؤال يتطرح جوستومون البعض يقول لك كي نقولوا اجا اخدم ولا نقترح عليه خدمه يرفض خاطر برامول يدخلوا من التسول اكثر برشا من اللي نجم يدخلوا من جورناتا نتاع خدمه وكذلك يلوموا على ساعات شبيه يخدموا في اجانب في بلايص معينين على خاطر فما شكون يرفضوا ياخذوا بوست هذوكم فيخدموهم وموجود هذا يزد كيف كيف بي أستاذ حبي تتفاعل مع شكرا لك يا عادل يعطيك الصح تفضل أستاذ
0: ليندا فما نقطة تفقوا فيها كل الأخوة المدخلين لاحظت يقول وراء المتسول يشري في البنان للمواطن مش قادر يشري
1: أيوة.
0: أنت ذي من مفارقات لأنه العمل ذي
1: يدر أموال
0: كبيرة. أموال كبيرة هنا ليندا فما بعض الإجراءات اللي قاعد تخاذها من بعض البلديات اللي ينثمنوها هنا فما بلدية المروج وبلدية المرسى دخلت بلدية المرسى في قرار مؤرخ في ماي 2023 اخذت قرار بمنع التسول ويمكن أن البلديات في بعض المناطق السياحية أنها تقوم باتخاذ هذه الإجراءات لأنه التسول هو مظهر من المظاهر التي تضر
1: كيفاش شنو البوفوار اللي عندها البلدية والآليات اللي تعتمدهم لمنع التسول معناها عن طريق مركز الشرطة عن طريق عوانها الخاصين كيفاش
0: بالطبع عن طريق عوانها الخاصة يتصدر قرار والقرار ذلك يقع تطبيقه مباشرة
1: من البلدية مباشرة في المناطق السياحية وهذا علاش يخص فقط المناطق السياحية علاش ما تتعممش انه معناها اليوم أن تكون الحكاية منظمة ان ندعم اكثر جمعيات ندعموا ناس نجموا معناها في إطار واضح تعاون ناس أخرين معناها بون خاطر معناها الصورة قدام السياح باش ما يقلقوش السياح باش ما
0: هو كذلك
1: واضح به سليم كيف تفاعلوا ما كان يحكي فيه عادل ومعز دونك اليوم يحكيوا على شبكة منظمة على ناس كاميونة تعبي على معناها ريزو كامل مالوغوزمون تحايل حكيت انت قبيل على اخراج مسرحي الناس تحب تكسب تعاطف الناس والتونسي حكيت على الموسمية في العيد الكبير حاجة في العيد الصغير عيد الزقوقو حاجة كل حاجة في العيد المولد سامحوني حاجة معناها يحبوا على هاوس جوجو هاو فيك معناها كسو سوا حاجات بالبابل وألف علاش البعض هذي قالوا في الريبوندور يكونوا في صحة جيدة صغير في العمر غولاتيفمان عنده الصحة البدنية والمؤهلات ما يمكنوا أنه يمشي يخدم ولكن يفضل أنه يمشي للتسول وساعات لمدة سنوات.
2: هو تدريجين يولي كينو نمط عيش. متى في البداية تبدأ كينها لعبة، فما ناس يعني مش بالسهل، لأنه نحن على الأقل في المخيال هو نوع حط من الكرامة شتمد يدك، يعني نحن تربينا ونحن صغار. معناتها ديما المسألة فيها جزء من أني أنا قيمتي كإنسان باش تتمس، وأنا كفرد اللي نشاهد هذا يلزمني نعاون كفريضة أو كواجب اجتماعي إيمانا مني بالتضامن الاجتماعي.
1: أنا تولي بالنسبة ليهم كما العادة، ولكن ساعات نلقاو العائلة كل منخرطة.
2: هذا هو شي يصير بعد يولي تدريجيا ينوع من التطبيع مع هذه بين ظفرين الإهانة الاجتماعية، لأنه المجتمع هو علاش المجتمع متردد في التعامل مع الموضوع هذا؟ لأنه تذكروا بأنه هو عنده مسؤولية وواجب، ومن واجبي أني أنا نعاون ونمد العشاء وكان لازم نخرج ماكلة. بالتقاليد متاعنا عيب أنا في رمضان ناكل وفما ناس في الشارع ما تاكلش،
1: اللي هي الجوهر متاعها يسر حاجة إيجابية بها
2: صح. أي. لكن فما ناس باش تقتنص هذه الفرصة وباش ترد منها وسيلة لاستغلال هذا السخاء، هذا الكرم، هذا الحب الآخر، لأني أنا باش نتقلق أنا راقد في الليل في الدفاع وفما واحد في الشارع. فما ناس باش يكونوا بالفعل هم يعيشوا هذه الخصاصة، ومن واجبنا نحن كمجموعة كدولة باش أن نساعده. وبعد نقول شنو هالقنوات الرسمية اللي زي ما هي تكون أكثر حضور باش أنك تعطي بالفعل تكون موجهة هذه المساعدة المجتمعية من قبل المجموعة تجاه الأفراد اللي يعني من الهشاشة، وتقضي أكثر ما يمكن إمكانية هذا التسرب أو هذا الانفلات من لدى البعض اللي يستغلوا هذه الوضعية بأشكال مختلفة باش أنهم هما يتعودوا نوعا ما بهذا الدخل السهل بوفرة نوعا ما. يسوغون با دي ملياردير باش نبداو واضحين، معناتها مسينا باش نعرفو
1: اما دي مليونير اي شفنا تحقيقات. ما نحبش نغلط
2: ونفكر مصدر الشمال في امريكا في اوروبا
1: في تونس، معناها نتذكر سنوات الفارطه تحقيقات صحفيه مع بعض الزملاء. ما نحبش نعطي بالغلط، ولكن اكتشفوا ناس كيف بدار عندهم سيارات، عندهم في البنك فلوس، عندهم فلوس
2: هو شنو
1: في الدار
2: هو باش يولي على ذلك نرجع للإخراج المسح لدرجة أنه يزم يبعد من موقع وين هو عنده الملك اللي توجد، ويمشي في مناطق أخرى بكوميديا كاملة بمكياج بلبسة باش يفصل بين الاثنين، باش أني أنا كغدوة بنوعا ما إن كان نتيجة الرقابة الجبائية ما تكن باش تولي تدخل في الخطر أنت الصعوبة بعد الفلوس هذه لو فما ثروة كيفاش باش تدخلها في القطاع المهيكل وتولي خاضع للجباية. خاطر هي اللعبة الكل إما باش تقعد حياتك كاملة في الهامشية وتحطه في المضربة.
1: هو حياته كامل في الهامشية، أما المرأة اللي شدوا عندها دار على تقين وثلاثة سفا ضمنت حياتها.
2: أما هذاك يلزم يكون في مفصل بين موقع العملية
1: حب دخلهم القبابة سنية
2: يلزم نسأل مش حب يعني أما مش عايش حياته كله في الهامشية يفزاب
1: ولا يسبوا سينيسيس
2: وبتشي ولي عند بتشي حطوا تحت المضربة ولا وتحط تحت المضربة يحط في القصدرية بتاع بكري والحكم بتاع الشامية بخمسة كيلو
1: بالسبيس ما تهزش ثاني صغير عليهم
2: لا وهذيك ساعات القرن فلوس المند يا منين تطلع من غادي
1: لا من غادي
2: كيف بتاع الكونترا شوية
1: مش غالط
2: يعني هي هذه الوضعية بين هالمجتمع السخي والكريم وين انك انت فما خصاصه نتاكدوا
1: مثلا انا تقول سؤال قبل ما نكملوا
2: باش تقول انت فما نسبه 13% باش تقول انت عندي 15-16 باش تقول عندي نسبه فقط 15-16 فنحن كتوينسا عندنا هذا المسؤوليه باش نعمل. يبقى مع الاسف اليوم اللي قاعد يصير فما عدد مهم من الاشخاص يستغلوا هذه الوضعيه لمآرب شخصيه ذاتيه على حساب الناس
1: اللي عايشه. سؤال خلينا نختم به معك سنيم ونختمه مع الاستاذ، كيفاش اليوم قنوات معناها تكون أكثر أمانا باش التونسي ما ينزعش من قلبه وفعل الخير ونعاود الناس يعاون الناس من غير ما يتيح في البياج متاع هالمتحايلين هذوما اللي يمتهنوا في التسول باش يتحايلوا على العبيد؟
2: نظن دور الجمعيات الخيرية مهم جدا، وهذا زاد الدولة يجب تراقب باش انا ما نوقعوش في فخ، لانه حتى المجتمع المدني نجم يكون فيه الغث والسمين مهم جدا. الدوله عندي هذه المسؤوليه انها في انه تكون عندها العداله الاجتماعيه، بمعنى اني انا من خلال انتاج الخيرات نعاود توزيع الخيرات بشكل ان الفئات الهشه تتمتع بالمساعدات الاجتماعيه اللازمه. وفما انه اليقظه من المواطنين والمواطنات، لانك انت لو اني انا زاد نعطي شخص يقول لي انا راني عندي بناء جامع او اني انا عندي
1: راهو فما واحد بناء جامع في معرض الكرم ممكن من اللي نقرا في الليسي،
2: وهو جامع تبكونش،
1: هو بناء جامع عرفني مره قلت له ما بنيتوش الجامع لتوا، معناها عمل رياكسيون تغشش من السؤال نتاعي. استاذ كلمه الختام، يلا.
0: هنا لينا اللي يقلق في مثل هذه الوضعيات هو الاستغلال نتاع الاطفال.
1: اي
0: والنصوص القانونيه موجوده، ونجم حتى نطبقوا قانون منظمة العنف ضد المرأة والطفل.
1: أي.
0: اللي يحكي على العنف المادي واللفظي، وحكي حتى على العنف الاقتصادي وحتى على التسول.
1: أي.
0: الحل في تطبيق مثل هذه النصوص لحماية هؤلاء الأطفال اللي بلاصتهم في المدرسة.
1: بالضبط، هوني كنا حكينا في أول الساعة أنه صحيح من 6 الشهور العام المعنى عقوبة على التسول وتحايل على الناس، ولكن توصل حتى 12 سنة كيولي فيها تجارب البشر وصغار ورضع وقصر إلى آخره. الموضوع الحقيقة يستحق أكثر من ساعتين، ولكن التفاعل متاعكم كان كبير بالتليفونات، وحتى كما سمعنا أول حصة على ريبوندور موزايكا فام ما فماش واحد في تونس ما عرضوش معناها حالة، ما عرضتوش حالة من الحالات هذوما، وبين الشك واليقين بين الحاجة والتحايل المواطن لازمه في نفس الوقت ما يقطعش الخير، ولكن نردوا بالنا من الناس هذوما المتحايلين اللي للأسف يستغلوا في طيبة قلب الناس باش ينشطوا ساعات في شبكات منظمة في الإطار هذايا. نشكرك برشا أستاذ المحامي محمد المشكي على حضوركم معنا اليوم في البلاتو. شكرا ليك سليم عبدالله المختص على الاجتماع، شكرا ليك بالكل متاع فغام، صلاح شرقي في الإخراج، أشواق مجري إخراج رقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عيدي في تنسيق العمل الصحفي، وشاكر في استقبال تليفوناتكم. باش نخلي الميكرو لزميلي مراد الدريدي يقدم لكم موعد أخبار الأربعة على موزايكا فام. في الميكرو ليندا رحالي، ملتقانا غدوة في حلقة جديدة وموضوع جديد مع فغام من الساعتين الأربعة في لمن.
9: هذه معجزة المهدية نفسها.
10: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
11: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
12: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسوا كل يوم صباح.
13: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
14: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
15: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
16: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
17: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
18: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
19: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ8، من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
20: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
21: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الرياضة في تونس قطاع منكوب بسبب عدم إدراج الرياضة منذ الثورة إلى الآن في أعلى سلم الأولويات الوطني للدولة، ما دفع بالرياضة إلى بلوغ وضعه الحالي، وفق وصف الأستاذ بكلية الحقوق والمحامي رياضة تويتي خلال جلسة استماع اليوم صلب لجنة التربية والتكوين المهني بمجلس نواب الشعب. والمحامي رياضة تويتي يعتبر أن المقترح الجديد للقانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية ليس بالمنقذ، وإنما سيحسن من الأخطاء والإخلالات التي شابت قانون الهياكل الرياضية القديم صادر سنة 95 و 900
22: ألف. لجنة التربية والثقافة والرياضة رأوا من المفيد أنهم يسمعوني في إطار تحذير القانون الهياكل الرياضي اللي بشي يتم تنقيحه إن شاء الله. الملاحظة الأولى هو طول المدة، معناها قانون حاضر ليه أكثر من 4 سنين توا، ولا إلى حد الآن لم يقع معناها النظر فيه وتقديمه للجلسة العامة. على كل تمت المبادرة وتم عرض القانون على أنظار اللجنة اللي باش تبدي فيه رأيها، ومن بعد أكيد باش تحيلوا على الجلسة العامة. دونك القانون الجديد راهو موش باش يكون قانون منقذ للرياضة. ساعة يزمنا نعملوا استنتاج نتاع الوضع الحالي. أنا قلتها ونعاود نقولها، الرياضة في تونس راهي قطاع منكوب سي تان سيكتور سينيستري. منكوب مش من القانون، منكوب من عده اسباب، اولها بالذات من 2012 حتى لليوم نعرفوا اللي الدوله نتاعنا مرت بظروف صعيبه، ومرينا بفتره انتقاليه، ومرينا بظرف عصيب على عده مستويات. الرياضه ما كانتش اولويه، وهذا عادي. الدوله لهات في مسائل اخرى، ضعف امكانيات، فما اولويات اخرى، خلى اللي الدوله ابتعدت عن الرياضه. وكان الابتعاد هذاك هو اللي وصلنا للشيء اللي وصلنا له اليوم. وصلنا له اليوم على عده مستويات. اهم مساله لابد من أن القانون هذا يصلح هي نسميته انا المساله المؤسساتيه، الحوكمه. معناها اليوم الهياكل الرياضيه على مستوى المؤسسات، راكي نحكي مؤسسات راهو الكل، لجنه اولمبيه وجامعات وانديه، هناك نوع من الانحلال على مستوى معناها تكوين الهيئات التنفيذيه.
21: وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الاثنين أن الدبلوماسية التونسية ستحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتمائها المتعددة العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية، وذلك على قاعدة واضحة تشكل جوهر رؤية رئيس الدولة، قوامه احترام سيادة الدول والتعامل في كنف الاحترام المتبادل والندية ورفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب تنويع الشراكات وفق المصالح المشتركة والانتصار لقيم العدل والحق وفي مقدمتها نصرة القضية الفلسطينية. والوزير محمد علي النفطي يضيف في كلمة ألقاها خلال موكب انتظم بمقر الوزارة بمناسبة إحياء الذكرى 70 لأحداثها أن سنة 2025 كانت سنة العمل متعدد الأطراف بامتياز، تأكيدا لدعم تونس لمنظمة المتحدة وأجهزتها المتخصصة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي حتى تواصل أداء رسالتها من أجل عالم أكثر عدلا وإنصافا. وفي سياق متصل، الوزير النفطي يشدد على ضرورة تطوير الخدمات القنصلية والإنصات لمشاغل التونسيين بالخارج، منوها بجهود الإطارات الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري، خاصة فيما يتعلق بتأمين عودة آمنة للتونسيين وتحسين الخدمات الإدارية عن بعد وتسريع إجراءاتها، فضلا عن تسهيل التحويلات المالية وتشجيع الاستثمار. المستشفى المحلي بطبربة يؤمن نحو 10 فحوصات تصوير شعاعي ماموغراف أسبوعيا منذ انطلاق خدمة جهاز ماموغراف الرقمي بهذا المستشفى في موفى فيفري الماضي، وذلك بمعدل يوم في الأسبوع وفق المدير الجهوي للصحة بمنوبة إيمان الحباسي. والحباسي تضيف أنه فور تركيز الجهاز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجهة وتجربته، وقع إمضاء اتفاقية مع المستشفى الجهوي الياسمين نادر بن عروس لربط الجهاز بقسم طب الأشعة عن بعد عبر خدمة الانترنت حتى يتسنى الإطارات الطبية بالقسم الإشراف على قراءة تقارير الأشعة بشكل موازي وتأمين الخدمات الطبية والتوجيهية اللازمة للمريضات. في أخبار العالم، البحرية الإيرانية تطلق صواريخ كروز وطائرات مسيرة قتالية تحذيرية قرب مدمرات أمريكية أثناء إبحارها في مضيق هرمز الاثنين، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني. ذكر التلفزيون أن البحرية رصدت مدمرات أمريكية في مضيق هرمز وأطلقت عليها مقذوفات تحذيرية، مضيفا بعد تجاهل المدمرات الأمريكية الصهيونية للتحذير الأولي أطلقت البحرية طلقة تحذيرية بإطلاق صواريخ كروز وقذائف وطائرات مسيرة قتالية في محيط سفن العدو المعتدية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

مرحبا بكم في على كل لسان على الاولى في تونس بونسو مينا توتي اتوس تحيه لكم من الناس الكل شكرا لاختياركم موجاتنا مرحبا بكم على الموقع الاخباري الاول في البلاد موزايك اف ام بون نت على الابليكاسيون الاولى زاد كيف كيف وبرشا منكم قاعدين تريشارجي فيها الابليكاسيون نتاعنا موزايك اف ام تريشارجاب على اندرويد وعلى اي او اس رحب بالكيب الكل ترافقكم من توا حتى للستة نتاع العشيه على 71-113 في الكل سعداء باستقبال تليفوناتكم كان صدقني ربي عنا 800 دينار كاش من موزايك اف ام في الكانيوت اي نعم عنا 800 دينار كارتة تحك في كارتة دونك وطلبونا من طوع على 71-113 نلف رحبو خونا البم أبو يحيى معنا اليوم في الإخراج أهلا وسهلا مرحبا خونا عبد الناصر اشتر مخرج اليوم رقمي قاعد يخدم ساعة بعد يجي عليه شكون قالك نتعب وليت ياسر عليه عنده الحق ان شاء الله تاخذ روتريت وانت عمرك 40 سنه مرحبا زدب خونا العزيز شاكر بكل ابتسامته العريضه يستقبل تليفوناتكم على 71-113 اختنا اميمه اهلا وسهلا كيف الحال صفا الامور طيبه الحمد لله جوها باهي جوها باهي جوها مريقل جوها باش اكلت البارح البقلاوه كاي والكعك وكل شيء واليوم بحول الله باش نهدي لها المدفونه رحب بخونا يونس الفارحي حديث الصحافة التونسية خونا يونس مبروك الفيلم عايش. إن شاء الله خويا محليه المليول حسيته من كشي جديد نعرف خويا مهدي

0: جو حفلات والحمد لله.
1: عاونوني عليه.
0: يلا لا اختي عايدة عرب اهلا وسهلا كيف الحال؟
2: دكتور شو حالك لاباس؟ انا وياك ماتشي ماتشي بالنوار.
0: اكيد نوار
2: سي نوار اني بلو ديسبوار.
0: اكزاكتومون حتى خونا عبد الناصر هكا حتى هو لابس بالنوار كيف كيف. هذا هو
2: يلا سيدي. صافا لاباس عليك؟
0: انا الحمد لله والشكر لله تحت الله.
2: سيدي بداية اسبوع موفق الجميع عسلامة جوزيف شوفالك لاباس الحمد لله نصورة عسلامة عسلامة البما عسلامة أمامة سلام على شكر في ستاندارو على كل المستمعات والمستمعين.
0: السلام عليكم الناس كل شكرا لاختياركم موجاتنا نرحبوا بكم وين ما كنتوا هذه على كل سين حتى لاستمتع العشية بالأخبار بالموسيقى بالجود فايبز. غادرنا البارح واحد من أحلى الأصوات العربية علي الضحكية علي نرحبوا ينعموا هني شكر بعد شوية نحكيه في مسيرة الرجل في الأشتاق يحكيه.

0: علي الضحكيه على موجات موزايك فهم توصلنا حتى الاربع واربع.
1: غنية المبوتياج
0: صوت اختار على غنية المبوتياج لغنية نسمعها في ساعة ثانية من على كل سين. بعد هيتك اخر اخبار عالم التكنولوجيا مع محمد علي السويسي. يلا يا سيدي ادخلوا من توا على الكونت انستغرام تاعنا انستوري تصوتوا الخالد عجيش في تعاليه.

0: بس تحبه انت يعني
1: صوته حب صوته معناه
0: هاي لما دول حال حبش لي تحبش هذه الاغنيه دي
1: لا بحبش
0: مثلا العبد عزيز علي كلمه اخر بنت ما تحبش
1: يا عايد
0: كان عنده شيخ يعني
1: عاود علي
0: ما عندك شيء يلا
2: كومنت يا اخوي
0: يلا شيء قالوها اليوم قالوها اليوم. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي أكدت في رد كتابي على سؤال النائب المجلس نواب الشعب غسان يمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفع شركات تأمين إبرام عقود تأمين الدراجات النارية خاصة لتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب مع إدراج التدابير ضمن مخطط تنمية لسنة ما بين 2026 و2030. وضحت أيضا الوزيرة بأن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتنائها قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. وبخصوص دراجات معناها المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية معناها كارت غريز تبقى للتشريع الجاري به العمل. أضافت أيضا الوزيرة بأنه في حال رفض شركة التأمين إبرام هذا العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى مكتب المركزي للتعريفة اللي يتولى بالتحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. يجي هذا التمشي وفق نص الرد المنشور على موقع الإلكتروني للبرلمان نتيجة التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. حكيوا لهنا على الدراجات النارية اللي وليت اليوم أيضا مالية الشوارع متاعنا في تونس قاعدة تسبب في عدة حوادث ونسبة مهمة بتاع الحوادث ولكن تبقى زي كيف كيف بدون تأمين. معناها ساعات لهنا الناس اللي تاخو موتور باش تمشي تسرزق بها ولا باش تمشي تخدم بها ولما آخر ذلك بعد يلقى روحه ما يأمنولوش دونك نجم لقدر الله يعمل حادث وترسيله بعدها هي معناها كما يقولوا فيها لا ويلو لا من هوني لا من غادي.
2: هو انت حتيت توا سبب من الاسباب اللي تخلي شركات التامين تحط قيود كبيره والا حتى في بعض الاحيان ترفض تامين الدراجات الناريه لانها بكل بساطه تخسر فيهم برشا باعتبارهم اكثر وسائل النقل حسب المعطيات وحسب الإحصائيات عرضة للحوادث وعندهم ضعف في الحماية مقارنة بالكراهب وهذا يعني أن التعويضات اللي تدفعها شركات التأمين تكون أكبر برشا من اللي تدفعها في حالة حادث متاع كراهب. السبب الثاني أن الإصابات على الموتورات أغلبيتها اختيرة حتى كيف يكون الحادث بسيط خاصة وأن سائقيها أغلبهم ما يلبسوش الكاسك ومخلفات الحوادث تكون كسور إصابات في الرأس وهذا بطبيعة يرفع تكلفة التعويضات الطبية وشركة التأمين هي شركة ربحية في نهاية الأمر. فما سبب ثالث أيضا أنه تقدير الخطر وتقييمه صعيب على شركة التأمين بما أنه سلوك السائق هو اللي يلعب دور كبير في الحوادث في الموتورات كما السرعة عدم احترام القوانين عدم لباس الخوذة
1: الإهمال
2: عدم لباس الخوذة التليفون فوق الموتور تقام يتكلموا بالتليفون ولا حطوا قدامه بالنسبة للليفرور والكل باش يشوف اللوكاليزاسيون. دونك تقدير الخطر بالنسبة لشركات التأمين صعيب عليهم أيضا. أيضا فما سبب آخر رابع أنه الأقساط اللي يدفعها أصحاب الدراجات ما تغطيش حجم التعويضات وزيد الموتورات عرضة للسرقة أكثر هذا سبب خامس من الكراهب وهذا يزيد من خسائر شركات التأمين. أسهل باش تسرق موتور كي باش تسرق كهرباء إيش فيه باش تقصك شي يسميوها اللي يشدوا بها في
0: شرلية
2: فوالا هذيك اللي فيه باش تقص الكدناء هذيك اللي معناها يربط بها موتور وتنجم معناها شو اسمه اللي تخليها تحط قيود كبيرة على تأمين الموتورات ومش حتى عديدة بركة والحقيقة جوستيفيه لأنه معناها مداره أثبتت الأرقام والإحصائيات أنهم الموتورات قاعدين يتسببوا وهما المتسبب الأول في الحوادث الخطيرة والحوادث اللي فيها قتلة وجنرال ما تقام هما المتضررين متسبب ومتضرر لأنه ما عندوش الحماية الكافية كما كي تكون في الكهرباء وإرباك ومحمي بالبارشوك وبل وبالسنتور دو سيكوريتي وكل شيء. دونك لكن صحيح اللي أنت مؤثر بحياة، لكن هذا من الناس زادة في حاجة إلى تأمين
0: بيان سور
2: زادة هما كيما معناه صحيح. دونك شنو هو المطلوب؟ المطلوب اللي هما انهم يلتزموا بالقوانين اللي ولات مسلطة عليهم واللي ولاو مطالبين بالالتزام بها، اللي هي الرخصة، اللي هي الكارت كريز اللي تحكي عليها وتكون معرف بال وسيلة النقل نتاعك، الموتور نتاعك، الكارت كريز نتاعك، انك تلبس الخوذة، انك تحترم اشارات المرور كيما كل وسائل النقل اللي هم ما يحترموش زيادة على محالة في اغلبيتهم، لكن الموتورات اكثر بمسك انت المتسبب الاول في حوادث الطرقات والحوادث اللي تخلف قتلى. وهكيك تجارنتي روحك أكثر إمكانية باش أنك تقبلك شركة التأمين وتأمنك على تأمنك الفيكول متاعك.
0: هو قبل كانت الأمور منظمة سي يونس راه
3: قبل 2025
0: قبل 2011 قبل 2011 كانت الأمور شوف 2025 قبل 2011
3: قبل 2011 كان يلبس الكاسك
0: لا لا أبي شنو اللي
3: دونك هنا فما
0: كان تلبس الكاسك لا سامح
3: يلزم
0: معناها شوفوا فيهم
2: احنا نعرفوا
0: تتذكر مليح يا سي يونس وقت اللي كان البوليس يقف داكوردو حتى اللي مش لابس كاسك يوقف الكهرباء يوقف الموتور ويلبس الكاسك. وكانت الامور كانت فما والله كان ان شاء الله ما تخونيش الذاكره مبلغ رمزي نتاع معناها نتاع اسيغونس يتدفع نسيت قديش وقتها ماهوش حضره كبيره بارابور على المبالغ الاخرى. وكانت الموتورات معناتها انت كي تحكي راه فما مدن مثلا متسمي فيها الموتورات توجيه الساحل حدث ولا حرج
3: صفاق زيد
0: سفيقس حدث ولا حرج الكابو ما قال حد لحد نسي ورجال
2: نار والنار
0: نحكي لك رمضان كان
2: منزرت
0: عادة مدن
2: ورس جبل وكلهم بالموتورات
0: زي دارة الموتورات نسي ورجال باش تخدم عليهم معناه يقول لك على الموبيلات نعطيك على الموبيلات واضح ولا التكتيك يسميها بالتونسي واضح دونك ديكو كانت الأمور مذمة أكثر. اليوم تخلى فيما يشبه الفوضى راه قبل كانت ماركتين ولا ثلاثة راهو الدور في البلاد وأمورك واضحة ووقفك البوليس تبدأ عندك أوراق كاملة. دونك مشكلة اليوم الحقيقية هي في أنه لم نعد نحترم القانون.
3: شوف هو ميزة هو هذية معناها أنه الدرجات النارية الأهم بالنسبة لي أخويا أنك تضمن سلامتك وسلامة الآخرين. دونك مسألة هي مرتبطة أساسا كما كنت تحكي عاد وكما هو مطروح اليوم سمعت البارح واليوم هو الكلفة الاقتصادية خاطر الكلفة البشرية هي كلفة يتحملها أساسا راكب الدراجة النارية كيفاش سلوكه داخل الطرقات أو خارجها كيفاش يتصرف كيفاش. لكن الكلفة الاقتصادية بالنسبة لشركة التأمين معناها حاجة كبيرة خاصة أنه ما فماش الردع الكافي اللي يخلي أصحاب الدراجات هذه ما أخوي أقل حاجة أنك تلبس كاسك معناها لانه كما كنا نحكي
0: اضعف الايمان
3: انك تلبس كاسك لانه مساله السهو على الدرجه الناريه ومساله انه يقصوا على اليمين على اليسار فوق التروتوار خاطر سهل بالنسبه ليهم. دونك هذا يكلف شركات التامين معناها برشا فلوس. دونك يلزم شدوا راسه من الوسط يا خويا يلزم اولا من جهه المساله الامنيه المرتبطه بانه وجوب أو ضرورة حمل الخوذة يلبس الخوذة كيف كيف أنه الردع كيف كيف يصوف في صورة ما معناها السهو أو في صورة ما حتى تحرق ضوء حتى لو كذي حاجة. دونك المسألة ما يش يعني ما يش طبيعية معناها. دونك الحل الموجود أنه فما تاوي إلى الآن بينسوغ إذا كان معناها بعض الشركات ترفض تأمين ثم معناها إلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة في يعني بعد التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين. دونك هنا تتحل المسألة بنصف حل، لكن يبقى المسألة بالنسبة لي الجوهرية والرئيسية هو سلوك صاحب الدراجة النارية كيفاش يتصرف
0: وهو كذلك. هذاك علاش اليوم نرجع لضرورة أنه اليوم تكون فما رخصة. ثانيا اليوم فما نوع متاع موتور من غير ما شو قولوا عليه اليوم ثبتونا في الملوغاسيون تاعه على خطر خطير وخطير جد واضح ولا مانيش نقول شنو هو
3: الاسم على الموتورات الكبار احنا
0: الموتورات الكبار والله اللي شفت الموتورات الكبار منظمين
3: بالخوضه
0: نتاعهم ويعرفوا كيفاش يساركلوا الى اوراقهم امورهم جوهم مريق معناها يخلصوا البياج وجوهم حفلات دونك حتى في البياج ومنظمين
3: راهو ثم قصر قصر معناها يقول ثم 12 و 13 و 10 يسوقوا في درجه ثانيه بدون خوضه.
0: انا امبارح طفل عمره 10 سنين صدقني يسوق في كره والله يا وفي الكوشه نشري فيها انا وعايده نشري منها في المنزل قسموا بالله خرج وحده امه قالت لي نعلم فيه قلت لها قداش عمرك قالت لي 10 سنين يا مدام قلت لها قالت لي اوتوماتيك يا بنتي قلت لها اوتوماتيك امشي انت وياه ادخلوا في حيط قلت لها قالت لي اوتوماتيك والله كمان نحكي معك بالحق لا واثقه من روحها المراه وتحكي بابتسامه عريضه معناها داخله سونس انتردي يا مدام قلت لها على انه خزر طفل مسخيب وراجل قصير انه ولا حاجه ما عرفتك قالت لي ليه مسالش انا نتحكم مش تفهم انت ولينا معناها نعيش نوع من
3: الانفلات صغيره في الفولون
0: في
3: الحجر صغير
0: يا صحيت ليه هذا هو صغير هو يسوق معناها هذا هو صغير
2: لا كما قال لك فما يحط بيبي في حجره ويبدا يسوق بيه
0: والله عادي اجي اقول لك حاجه شفنا حاجات اللي
2: المدام جنبه
0: اي لا ابار هذاك وانت على الموتور على الموتور
2: تاع اربعه طلقه ولا عائله كريمو
0: معاهم جيجو فيه الساعات جيجو فيه صغير والله العظيم على كل انا توفي كيف ما يتقال المهم اهم حاجه نظموا لنا الامور ونظموا لنا زيد كيف كيف اليوم بقانون التامين في البلاد
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته تاع العشيه
0: نمشي وتتسويت لاشتاكي حكي خيمة أجواء من الحزن العميق على الوسط الفني العربي البارح بعد رحيل الفنان المصري هاني شاكر الملقب أيضا بعدة تسميات من بينها أمير الغناء العربي وين عبر عدد من نجوم مصر والعالم العربي عن صدمتهم الكبيرة وحزنهم وأكدوا بأن الساحة الفنية فقدت قامة إنسانية وفنية يصعب تعويضها. الفنانة سميرة سعيد قالت بأنه خبر الوفاة كان صادم ومؤلم من جهتها وصفت ليلى علوي الراحل بأنه إنسان راقي وطيب وكريم على المستويين الشخصي والعائلي وأنه رغم معاناته خلال فترة مرضه لأنه حافظ على الأمل كما دعا حمادة هلال بالرحمة لهني شاكر وأنه يجمع ببنته اللي توفيت في الجنة إن شاء الله. برشة تعليقات محبي هاني شاكر والفنانين اللي نعاه الفنان وأشادوا بطيبته وإنسانيته في مشهد وداع يعكس مكانة هاني شاكر الكبيرة في القلوب وفي الساحة الفنية ونتذكر بأنه العديد من الناس اللي نعاه هاني شاكر منهم الفنانة والنجمة العربية التونسية لطيفة العرفاوي وائل جسار هشام عباس وللتوفيق في تصريحات للزميلة سارة البكوش.
5: بقى لله ألف رحمة ونور على هاني. أنا هاني بالنسبة لي كان أخويا اللي في مصر، يعني أنا بعزي نفسي أولا وبعزي كل الأمة العربية وبعزي نهلة وبعزي شريف وبعزي ولاد دينا. خسارة كبيرة جدا جدا جدا جدا هاني شاكر لأنه فنان كبير وإنسان عظيم.
6: أكيد البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا خسارة كبيرة للفن العربي عملاق مثل الأستاذ هاني شاكر كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة، بالنسبة لكل جمهوره بالوطن العربي صدمة كبيرة. كنا متأملين بالله سبحانه وتعالى أنه يرجع بالسلامة ولكن قضاء الله وقدره هيك أراد ونحن من آمن بقضاء الله وقدره.
7: البقاء لله فقدنا كلنا العرب كلهم في العالم كله في الدول العربية وفي كل مكان في الدنيا كل الناطقين بالعربية احنا فقدنا المطرب والفنان الخلوق والجميل هاني شاكر فنان عصر كل الأجيال وعصر الزمن الجميل وزمن الشباب وزمن المهرجانات وكان يعني على صلة بكل الفئات وكل الناس وكان دايما إنسان خلوق وجميل ويعني ومحبوب وفنان بجد وصوته كله شجن وأغانيه ما شاء الله عليه كلها حلوة. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
8: أهلا وسهلا. والله أنا مصدوم لغاية الله مصدوم معاني سجلي. أنا مدة عم تابع على باريس بمكالمتي مع نهلة زوجة الصديق والأخ هاني، لكن الله يرحمه البقاء لله الله يرحمه. أنا بدي أعزي كل محبينه وكل عائلته وأعزي نفسي لأنه كان صديق مقرب هو عائلته وكان لي الشيء اللي فرحني انه كان في تعامل بيني وبين استاذ هاني مش بس كصديق او كزميل، كملحن ومطرب. مع تحياتي لكل المستمعين من خلال اذاعه مزيك وكل اللي عاملين بها، تحياتي لكم ويطول عمركم ولي التوفيق.
0: تحية زميلتنا سارة البكوش على هذا العمل المتميز من أبرز اللي ينعاو. أيضا الفنان عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اللي عمل بوست وقال: أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري محبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر الذي أثر الغناء بأعظم الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي. ربي يرحمه وينعمه برشا ناس وبرشا محبين زدك كيف ليه في تونس، وكان تجمع علاقة حب كبيرة بتونس. شفنا ديبوز زدك كيف من عند صابر الرباعي، من عند العديد من الفنانين التوينسا اللي نعاو فيها هذا الراحل معناها العزيز على قلوب التوينسا.
2: خبر محزن جدا. احنا تغلي اخر مرة جينا لتونس وقت في دار الثقافة في مدينة الثقافة في فيستيفال متاع لازبو هو افتتحها كولي ما هيش ليها برشا عامين كيكا
0: 2023
2: تيغلط تيلازم تشد فيها مدينة الثقافة ولا دار الثقافة في مدينة ولا دار ولا ليش نين
0: مش مشكلة دوس دار
2: مفيد ثقافة موجودة صحيح ولا لي دونك اكيد اكثر من 50 سنة مسيرة فنية عشرات الألبومات أفلام سينمائية مهرجانات وملايين أختي سورتو أنا نحبه أنا
0: نحبه
2: أما أختي من ملايينك الفان فاناتيك على الاخر باني شاكر داير عادت نهار كامل يتبكي البارح
0: الله يرحمه وربي يصبرها اختي البركه فيك غزمو في فرنسا مش في تونس ولا مشيت
2: في فرنسا ما صار فيها بالحق
0: فوالا غير مشيت لباريس راهي غاديك على الاقل القت عليه
2: الضغط الاخيره هو غادي يمت في فرنسا فوالا دونك منها عادي جدا انه فنان في حجم هاني شاكر يلقى لي زوماج هذوما الكل بلوس كو ميريتي. أيضا إن نقول اليوم إنه يموت ولا يتوفى ولا يغادر الحياة، منحبش كلمة يموت، يغادر الحياة فنان في حجم هاني شاكر أكيد معناها غادر الحياة وكهو على خطر غنيه مهرجاناته مكانته في قلوب الملايين ما تموتش معناها. الناس اللي عملوا مسيرات من نوع هذا أكيد ناس تقعد ديما في القلوب في الأذهان يخليوا بصمتهم هو بأغانيه أكثر حاجة معنا عرشنا يظلي زي عبد الحليم دي تون مودرن معناها المعاصر نتاعنا
0: عبد الحليم عبد الحليم
2: لا ولا لا حتى هاني شاكر في الرومانسية في الغناء بالإحساس هو كيغزر لك يونس خاطر ما يحبش برشا عبد الحليم
0: عبد الحليم عبد الحليم مونيمو عبد الحليم فماش ما تعودش أسطورة ليجوند مونيمو
2: جيبو يونس
0: في الفن ربي يرحمه وينعمه هاني شاكر
2: الله يرحمه وينعمه
3: ربي يرحمه مسيرة طيبة مسيرة كبيرة أكثر من 50 سنة
0: أنت كنت تحب صوته ولا ليه من محبيه ولا ليه
3: لا مش برشا
0: بتحسبني فيك صراحتك ماكش من محبيه
2: هو حتى عبد الحليم مش من محبي راهو
0: هو حبك الغنية اللي كسر لي راسي انا معناها الغنية الملتزم وكذا هذاك
3: لا مش محبي
0: لا اذواق الحياة
3: في اصوات تعجبني واصوات ما تعجبنيش وكهو مسألة ذوقية معناها بس انا مرتبطة بشخصي معناها نحترم انه العباد اللي تحب فنانين اخرين لكن بون بالنسبة لي معناها مسيرة كبيرة في وقت ما معناها كان نقيب المهن الموسيقية نقيب الفنانين في مصر دافع برشا على الفن المصري على الفنانين المسارة دافع على الفن بصفة عامة تجربته زادة سينمائية مهمة جدا كيف دونك عاصر أجيال من الفنانين في مصر وفي العالم العربي لأنه بدايته كانت في مطلع السبعينات وقت اللي قدموا الموجي في بداية السبعينات كان يمكن معناها كان يعتبر واحد من ورثة عبد الحليم حافظ في الغناء فلا واحد من ورثته كانوا يشبهوه بعبد الحليم حافظ دونك ربي يرحمه ربي يصلح حاله يعني مش من السهل انه نفقد فنان لانه ما يتعوضش
0: هادي شاكر وربي يرحمه وينعمه وتعزينا لعائلته ولمحبيه

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. نسلم برشا على صديقنا حمدة عونالله اللي يتمنى اليوم أسا برانسيس زينوبة اللي تعمل 16 سنة يقولها إن شاء الله كل عام وانتي حية بلف خير وهابي بيرداي دو لاباغ دو سون بابا حمدة دو سا مامو سونيا دو سون بتي فخير أيوب كيف كيف من عند لي غران مير نتاعها فتحية إعالية من عند بابي رفيق عياد والعائلة الكل وكيف كيف زادة من عند أصحابها وزميلاتها وزملائها في لا بروميير اني في الليسي سكوندير بيلوت نابل ونقول لها برانسيس شاء الله كل عام وتحية بالخير يا زينوبة يا باهية إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله ربي ينجحك وربي فضلك وربي إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب.

0: هابي بيرثدي انوتخ بوتيت فرانسيس إيلين كنامي. اليوم تعمل 3 سنين كل عام وهي حية بالخير. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها دو لابار دو سا مامون عفاف البجاوي من عند العائلة الكل, ويقولوا لها ان شاء الله كل عام يا إيلين يا بنينة وانت حية بالخير. كنا يونس الحق خديمة نقول لبنته لينا لبنينة ذاك عليش دونك هكا إيلين لبنينة كيف سرقتها من عند لينا. لينا
1: ديديكاس من عندي,
0: تفضل
1: ديديكاس.
0: قول لشكون
1: ديديكاس سبيسيال؟ ديديكاس سبيسيال من عندي على الديجيتال صديقي لطفي زغدانة بمناسبة زواجه بأميرة حداد صديقتي زادة. نقول لهم إن شاء الله بالهنا والسعد وإن شاء الله الحياة طويلة والذرية
0: صحيحة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يهنيهم. قولوا يا لطفي باهي إن شاء الله يا سيدي ربي يهنيكم وإن شاء الله ديما حياة مليئة بالسعادة وبالصحة وبالخير وبالفرحة وربي يكثر أفراحنا. أي سيدي رحبوا بخونا دراكو. هلو هلو
2: هلو
1: هلو
2: هلو
0: أمور طيبة
1: اليوم مش هنشونا اليوم بلاستيكا
0: بلاستيكا
1: كتب على معاونتنيش بالبلاستيك
0: كتب عليها دراكو دراغون بول
2: براند متاع سيارات معروفة.
0: أوكي
1: صحة
2: خير
0: يلا مولا البراند نمشي تو سويت الجيم أوفر.

0: Game Over. عسلام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنزانيه وباش نحكيو على لي جو باش يخرجوا في شهر ماي الحق تعربي شهر ماي شهر الجيمينغ بامتياز لانه باش يكون فيه برشا من الالعاب تريبل اي باش يخرجوا تقريبا على المنصات الكل. باش نبداو محبوبه الملايين والعباد اللي تعشق لي كورس تاع الفواتور نحكيو على فورزا هورايزن 6 وما ادراك اللي باش تهبط 19 ماي باش تكون متوفره على منصه الاكس بوكس سيريس اكس واس وبتبيع على منصه البي سي. فاينالي بشراو الجيم جيمس بوند 007 فيرست لايت بشراوها تكون موجوده على منصه البي سي بلاي ستيشن 5 الاكس بوكس كيف كيف باش تكون متوفره 27 ماي. في نفس الوقت العبيد اللي تعشق باتمان ليجو ليجاسي اوف ذا دارك نايت كيف كيف باش تكون متوفره تقريبا على لي كونسول كل بي سي بلاي ستيشن والاكس بوكس باش تهبط 22 ماي. العبيد اللي تعشق الدايف او الغوص تحت في الماء معناها نحكيو على فونتوريس ريسر مزيانه سب نوتيكا 2 باش تكون متوفره على منصة البي سي والإكس بوكس 14 ماي. في نفس الوقت العباد اللي تعشق الكامبينج ويحبوا يعيشوا أفنتور مزيانة يعني في الجيمينج 14 ماي باش تخرج جو اسمه أوت باوند باش تكون متوفرة على نينتندو سويتش 1 و2 بي اس 5 الإكس بوكس وبتبيع على منصة البي سي. باش نراو زادة لعبة ثيك أس ثيفس باش تكون متوفرة على البي سي على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس وكيف كيف باش تكون 25 ماي إن شاء الله تهبط الجيم هذا كما قلت لكم شهر ماي حق تاع ربي شهر نتاع جيمينج بامتياز. أنا أكثر جيم نستنى فيها هي الفورزا هورايزن 6. نحكيو على مليارات الدولارات. شكون فينا ما يعرفش جيم ستوب واحدة من عمالقة الشركات الكبيرة متاع الجيمينج ولا الماركت بليسز تاع الجيمينج أعلنت أنها تحب الاستحواذ أو تريد الاستحواذ على شركة إي باي. إي نعم إي باي اللي نعرفوها نحن اللي هي كونكيرونت لأمازون تحب تستحوذ على شركة إي باي بمبلغ قيمته 55 أو 55 بليون دولار. نحكيو بالإنجليش هيك تخرج سي بلو أكثر فلوس حس
1: 55 بليون دولار
0: بليون دولار اللي الحق تعربي برشا برشا فلوس. وهنا شنو الابجكتيف تاع شركة جيم ستوب انها تستحوذ على ماركت بليس كيف اي باي تحب تردو 100% او 100% دي جي للجيمرز او للجيمينج وين يتباعوا لي كونسول الجدد والقدم كلكو سوا لي جو ولا حتى الحاجات ريترو كيف كوارت بوكيمون كوارت يوغيو دراغون بول او غيره. معناتها الحق تعربي خطوة كبيرة كبيرة برشا ولكن 55 بليون دولار برشا برشا فلوس مازلت المعلومة ماهيش مؤكدة
1: ولكن
0: too much money برشا برشا برشا فلوس 55 بليون دولار حتى بالدينار الله أعلم قداش يوليو ولكن إن شاء الله دي سي آخر سنة 2026 نراو هل أنها شركة جيم ستوب باش تستحوذ على شركة إي باي وإلا ليه.

0: يعطيك صحة دراكو. حط عليك العادة ديما متعنا بالأخبار الجميلة
1: وجميلة
0: جدا. كنت قدرة يخليك رايد انت خليك ترانكيل ترانكيل لو شابي بيغ لاموت تعرفها ولا خليك رايد خونا أمورك واضحة خليك رايد خلينا رايدين سي يونس والحمد لله. يلا سي جمشي تو تسويت نادي لك غنية حلوة على الأخر
2: Good Vibes. يلا Good Vibes
0: King of Pop فيلم نتاعه جديد اللي عايدة وعدتنا باش تهزنا وتشيلها بوب كورن
2: تفرجت فيه البارح انا الفيلم
0: ولا العظيم
2: عالمي.
0: They don't care about us she doesn't care about me هكا ولا هذا هو
2: يلا جاي ان شاء الله.

مايكل جاكسون يوصلنا حتى الخمسة غرباء. رحبوا بكم الجديد في أعلى تلسين. شوفوا توب 3 أكثر 3 أغنيات لوجوا عليهم في العالم على الشيزم. نبدأوا في المرتبة الثالثة قوسيا.

خونا يونس اش تحلي الغنية دي تعجبوا على الاخر ان شاء الله نشوفوك نهار في افلام بوليود خونا يونس Let me be by the second voice نقع في المرتبة الثانية

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم، انا جيت فيها على كل سين عن الاولى في تونس. مرحبا أمي، مهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الامور؟
2: الحمد لله،
1: الامور طيبه. يلا باش نمشيو توت سويت ونحكي على عمليه امنيه تنهي نشاط وفاق مختص في الاحتيال الالكتروني وغسل الاموال مع ايقاف 26 مظنون فيه.
0: اسم على كل لسان.
2: إدارة فرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن إثر مجملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناء على شهادة عدد من المنظرين من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، ويعمد أفراد الوفاق هذية إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية، تولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم، وبعد ما يتم الاستيلاء على الحساب يتواصلوا مع أحد الأصدقاء الموجودين بقائمة الاتصال ويهمهم بأنه صاحب حساب موقوف لدى احدى الوحدات الامنيه، يطلبوه بالتواصل مع محامي اكيد وهمي واللي بدوره يطلب منهم ارسال حواله بريديه كغرامه ماليه مقابل اطلاق سراح صديقه. بعد تحري تم ايقاف 26 شخص وحجز مجموعه من الوثائق المستخدمه في تحويل المبالغ الماليه وهواتف جواله تستعمل في عمليات التحيل ومبالغ ماليه متفاوته، وبمراجعه النيابه العموميه لدى المحكمه الابتدائيه بتونس اذنت بالاحتفاظ بجميع الاطراف من اجل غسيل الاموال والاعتداء على الاملاك والاشخاص ومعالجه معطيات شخصيه دون إذن سحبها، وتعمد الحق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء على نظام معلوماتي قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو لغيره، وذلك في إطار تنظيم وفاق إجرامي. ونذكروا أن الأبحاث مازالت متواصلة للكشف عن كيفة ملابسة القضية بما يكفل وضع حد لسلسلة عملية التحايل الإلكتروني المعقدة اللي قاعدين يظهروا منها عدد كبير من المواطنين واللي قاعدين نشوفوا في برشة تشجيات على مواقع التواصل الاجتماعي، والعبيد الكل قاعدة تحكي على الجرائم الإلكترونية وضعية التحايل اللي قاعدين كل مرة يبتكروا في وضع جديدة باش يتحايلوا بها على العبيد.
1: به برشا. هاو خونا
3: يونس،
1: لا خونا مروين تعمل محاولة تحايل. مروين ما تكلمك برشا حود دونك في
2: ما شاء الله عليه، ما خافوش.
1: قال لك نحكيو مساج بغير ما تكلمني على تليفوني، راني في مركز الحرس، عندي مشكلة قديمة من 2015 في صفاقس، هاني وكلت محامي قاعد يشوف لي باش نبعث لك رقم المحامي، تواصل معاه قبل ما يعملوا علي، قبل ما يعلموا علي النيابة العمومية. كان طالب منك المحامي فلوس، اعطيه تو نخرج نعطيك، بالله ما تحكي لحد من غير فضايح، هانو كل شيء عند المحامي، اطلب رقم المحامي تو يفهمك هذا هو رقم المحامي. هذا شو يصير انواع من المساج، والله صاروا. انا صارت لي مره مع لطيفه القفسي، تحيه له، مسكينه لطيفه، مي هنيت رب العالمين، اعطت نمرها وبينها تقول الكونت نتاعها ودخلت وكذا وكذا، وكلمتها مونا تيفة تبارك الله عندها 20 نمرو، قال لها نمرو باش تحصل عليها رئيس وزراء مش كيف داكورد. ايبا وقتها صارت، وقتها نخدم مع بعضنا باش تفهم انت معناها، حتى الناس المشاهير ما همش معناها الابغي، وصارت عديد من العمليات تاع التحيل راهو. وفما شكون ساعات يقول لك نبعث لك كود، أني بعثت الكود وأعطيني الكود ذاك وهو يبيرالتي لك بيه، صارت عملية استغلال العائلات لنساء الرجال تصور وبرشة حاجات اللي بالحق معناها غزمو اليوم أنه
3: جنراليزي في العالم الكل راه وماهيش حكر على تونس.
1: أي اليوم 26 معناها 23 عبد مظنون فيه، دونك اليوم نقولوا يعطيهم الصحة على الأقل. بدينا اون برون اون كونسيديراسيون، خاطر برشا عبيد يقول لك اي مثال شو صارت لك مره ومش مشكله والى ما اخر ذلك.
4: هو الباهي في الحكايه انه تم الاطاحه به يعني
2: الوفاق،
4: صعيب. ثاني حاجه انه تو لو يستعملوا فيه اساليب معقده جدا في التعامل في عمليات التحيل، معناها خاصه الادوات، وخاصه اللي ما عندوش ماهوش متمرس برشا في وسائل التواصل الاجتماعي والحكايات تضم، دونك تسهل التغرير بهم. القانون احيانا لا يحمي المغفلين، انه العبيد ساعات معناها بصدق معناها احيانا الطيبه المفرط فيها معناها تم تولي ماهيش ما عندهاش مكان،
3: دونك الطيبه الطمع
4: اي الطمع
3: برشا حكايات. ذكر فما حادثه صارت كبيره ياسر في فرنسا مع امراه اللي هي تحيل عليها واحد انت حل شخصية بالانتليجنس ارتيفيسيال براد بيت، وفهمها اللي هو يحكي معاه واللي هو باش يجي وباش يقابلها والكل 80 مليون يورو نحالها، وهي تبعث له
4: 800 ألف
3: 800 ألف ولا
1: 800 ألف يورو، اي مش 80 مليون،
3: 800 ألف يورو
1: برشا حاجات.
4: معناها تو انا كلمني براد بيت يقول انا مستحق فلوس، ونقول له ما يصيرش انا بعث لك في البوست شنو هي الحكايه،
3: معناها هذه قلت لك الطمع بعض الأحيان لا تنتسيون.
1: هذا هو بلدي كان اصطناعي. إذا جبت لكم معز بوتار زميلنا قسم الرياضة مرحبا أهلا وسهلا صافان أقبلنا الميكرو
5: ربيك المجتمع الناس في تونس كله غدا بشي
1: بشي حارو
5: مرا معناها عليها براد بيت
3: لا فرنساوية أي مش
1: براد بيت أقبلنا الميكرو نسمع صوتك العذب. أيوة
5: سلام معكم اليوم شطار ثاني بتاع الجورنيه اللي تعديت البارح كان شطار الأولاني
1: أيوة
5: صاحب طالع النادي الأفريقي يربح المعنيين بالنزول البارح مستقبل سليمان ربح شباب القروان ربحت في جيبس كيف كيف الأولمبي الباجي خسر اليوم مشترى ثاني
1: أيوة.
5: نمشيو الأشواط
3: الأولى
5: إن شاء الله الأشواط الثانية بعد ربع ساعة الأشواط الأولى كانت نتائج على النحو التالي بالنسبة لقمة الجولة إذا نجم نحسبوها اللي هي قمة طالعة بين الترجي وشبيبة العمران 0-0 الميتون الأول وشبيبة العمران تلعب ناقصة ملاعبي معناها إقصاء منذ دقيقة 25 بالنسبة للسيابية المرسى 2-1 للمستقبل مرسى في بنزرت مع إقصاء لاعب مستقبل مرسى المتلوي عاملة كيف كيف مرة أخرى إكسبلوا في المستيرو رابحة وأنا زيرو الميتون الأولاني وبالنسبة لترج جرجيس والإتوال وفين الميتون الأولاني 1-1 هذه النتائج الحتول نجم نقولوا إحنا الأمور تقعد ديما في الطالعة النادي الإفريقي محافظ على صدارة الطالعة وفي أسفل الترتيب شيء ما يتبدل على أساس كلهم لعبوا البارح
1: لعبوا البير حلقة يعطيك بصحة معز تحياتنا ليك كل فريق الرياضة وسخت الموضوع بعد شوية تكون عنا متابعة إن شاء الله نهاية الأشواط الثانية كيف كيف ريكاب سبور سخت الموضوع بشترجع بعد شوية مع حيدر الشيرني على أبرز كل هذه المستجدات تلقاو كل أخبارنا على موقعنا موزايك فام بوانيت نحب نذكركم على 71-113-1000 بعد شوية الموعد يكون مع الربح عن 8 دينار كاش من إهداء الأولى في تونس على 71-113-1000 ما تنسيوا شوط البونة بعد شوية إذا كيف كيف الموعد يكون مع الربح مع كارفور ما تنسيوش كارفور يحتفل بعيد ميلاد الخامس والعشرين نحكيو على زيفير مارشي كارفور المرسى كارفور مولفسوس كارفور مولفسفاكس يكفي أنك تعدي لكارت وفاية متاعك على البورد ديجيتال اللي موجودين في زيفير مارشي ذوما وكيف كيف تدخل في القرعة وتعدى معنا لمواجهة موزايك فام أم بوند أشاب قيمة 5000 دينار يوميا على الأولى في تونس للربح كالعادة إن شاء الله بعد شوية يكون معنا سعيد ولا سعيد الحظ سينو نحكي وكتوليتي شوية آخر وفي رقم على كل سنة عملية أمنية تسفر عن تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات وحجز شدوا عندكم 270 صفيحة من القنب الهندي شوية آخر إذا في الناس نحكي نحكيه عن نقطة نوعية إطلاق أول دواء أسبوعي لعلاج مرض السكري لوزامبيك فينالمون في تونس سمعنا اليوم صباح مع جيهان وكيف كيف مع نادية واللي من معناه بشي يتم شكون اللي يستعملوه كيفاش يزم يصير نبعدوا على تو ميديكاسيون وقتاش باش تاخذوا الكنامز ده كيف لنا اون شارج هذا الكل نلقاوه بعد شويه في الساعه الثانيه من على كل سنت تسوي تاخذ الاخبار الوطنيه والعالميه مع زميلنا المتميز مراد الدريدي بعد هي الموعد يكون عطينا اخويا مع شكون
6: بتونس
1: بيك هذه ورده على الاولى في تونس
7: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 الى 10 ماي 2026 المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.

0: مولان دور يودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: تيهاك زي وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
2: صحة ترى وريني قدش وليت.
3: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
2: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي، ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب.
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
5: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
7: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
8: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة. وشدد في بلاغ صادر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي الموسع السبت الماضي على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى، خاصة موسم حصاد الحبوب، عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية. ودعا اتحاد الفلاحة إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر، وما قد ينجر عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقة وتراجع جودة المنتوج. الأستاذ بكلية الحقوق والمحامي رياض التويتي يقول خلال جلسة استماع اليوم صلب لجنة التربية والتكوين المهني بمجلس شعب الشعب أنه يجب على القانون الجديد للهياكل الرياضية أن يضع حدا لما وصفه بالتسيب على مستوى تكوين الهياكل الرياضية وشروط الترشح وتحديد المدد بالنسبة للجنة الأولمبية والجامعات، قائلا أن عديد اللوبيات تسعى لتعطيل مشروع القانون منذ 4 سنوات.
9: الفكرة الأولى بالنسبة للقانون الجديد هو لا بد من أنه يضع حد للتسيب الموجود على مستوى تكوين الهياكل. شروط الترشح، وصلنا شروط الترشح راهو إلى معناها وضعيات، سامحوني في الكلمة، مضحكة. معناها الناس تكتب في أنظمة أساسية مخيطة. وصلنا في 2012 كي نخولك الرياضات الجماعية بركة، انتخابات 2012 كل رياضة جماعية فما 4 قائمات مترشحين، معنى فما منافسة. عام 2020 4 رياضات القائمة المتخلية بركة مترشح أكهو. علاش؟ خطر الشروط تم التجديد فيها، أنت تنافس فيها نحط لك شرط باش يقصيك. وصلنا الوضعية مزرية في المسائل هذه، وهنا لابد القانون أنه يدخل باش يصلح الأمور هذه. انتخابات، تحديد المدد بالنسبة للجنة الأولمبية والجامعات، وربما هذا السبب اللي خلى القانون يبطأ حتى التو، لأن صارت فيه عدة معناها تدخلات وعدة لوبيات نعرفوها عايشين في تونس. ما كي لجنة الخبراء في الوزارة اقترحت أنه في اللجنة الأولمبية وفي الجامعات الرياضية يتم تحديد المدد، معناها ما عندك الحق تعمل إلا 3 مدد. قامت القيامة. إش خلى القانون قعد 4 سنين؟ المشروع هذا لي 4 سنين رو. يكاد يكون أهم سبب اللي خلى القانون تعطل. عطلوه عدة أطراف من حبش نسمي معروفة. لا وكيفاش فما بلاد في العالم توا معناها تنجم تقعد 5 و6 مدد. عنا مسؤولين على هيك الرياضية رام في المدة الرابعة نتاعهم ويحبوا المدة الخامسة.
8: توفي شخص ظهر اليوم الاثنين على عين المكان متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل جاره باستعمال بندقية صيد، وذلك بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة القيروان، فيما أصيبت زوجته بالرش. وتعود أسباب الحادثة وفق المعطيات الأولية إلى خلافات شخصية بين الطرفين، وقد تحولت الوحدات الأمنية إلى مكان الواقع حيث تم إيقاف المشتبه به الرئيسي، في حين تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم تحويل جثة الضحية إلى قسم التشريح بوحدة الأغالبة بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، ولا تزال الأبحاث جارية لكشف ملابسات الحادثة. تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يتسبب في موجة حادة من الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الأولية في تطور ينذر بتداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، وفق أحدث تقرير لأفاق أسواق السلع الصادرة عن مجموعة البنك الدولي. وبحسب التقرير يتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24% خلال عام 2026 لتسجل أعلى مستوياتها منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في ظل اضطرابات حادة بأسواق الإمدادات العالمية. ويرجح أن تصعد أسعار السلع الأولية إجمالا بنسبة 16% مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والمعادن. وزارة الداخلية الإماراتية تعلن أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي، داعية السكان إلى البقاء بمكان آمن ومتابعة المستجدات على المواقع الرسمية. كذلك قالت وزارة الدفاع الإماراتية في تدوينة نشرتها على منصة إكس أنه تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية الدولية وسقط آخر في البحر. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس على كل لسان.

0: بتونس بيك وانت معايا هدية ورد على موجة موزيك فام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا, تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا على ابليكاسيون تاعنا موزيك فام. كيف تسمعوا فينا على موزيك فام بونيت, الموقع الاخبار الاول في البلاد على مختلف الترددات. نمشي وتتسويت تروح تربح,
1: تروح تربح.
0: نمشيو الى الوطن القبلي لنابل, معنا ملاك 29 سنه عامله في لحيه. عسلامه ملاك, مرحبا, اهلا وسهلا.
2: عسلامه,
0: شنو احوالك يا ملاك؟ شنو هي الامور؟
2: الحمد لله لاباس.
0: صافا, يغنيو عليك. تعرفها ملاك يا ملاك ولا ما تعرفيش؟
2: اي معرفه,
0: تعالي فليت هادي القلال. تري تري بيان. طب بعد شوي نسالك على الاقل. قل لي عامله في لحيه, احكي لي شوي على روحك, شنو هي الامور, وين تخدم, كيفاش تخدم, شنو هي الصعوبات نتاع الخدمه نتاعك ملاك؟ عمرها ما دخلت معنا عامله في لحيه, ذاك علاش. ايوه احكي لي.
2: نخدم عادي, فلاحه مع الوالد.

0: بفضلوا هاي
1: فلاحة
0: توا شنو سيزون شنو واش فما توا في الفلاحة؟ توا
1: سيزون لوبيا حمراء.
0: اي لوبيا حمراء
1: جبانة.
0: انا مصلي على النبي باهي باهي برشا باهي برشا. ربي يجيب لي القسمه ملوكة يا بي.
1: يلا
0: حاضرة ملاك نمشيو. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا جو. شنية العاصمة التونسية بهي تقولوا عبر التاريخ اللي أسسها عقبة بن نافع؟ شنية هي مدينة الأغالبة تتسمى عاصمة الأغالبة؟
1: قروان
0: قيروان صحيت. يلا نمشيو نقدموا للقدام معاك يا صديقتي العزيزة وسؤالنا يقول شكون يقدم برنامج فروم على موجات موزايكا فام؟
1: فروم
0: اللي قبل
1: ليندا الرحالي.
0: ليندا الرحالي باهي برشا. أطول سورة في القرآن الكريم شنو هي يا ملك؟
1: سورة البقرة.
0: سورة البقرة ما شاء الله عليك مبروك عليك 200 دينار كاش من دام موزايكا فام. تحية كبيرة ليك يا ملك ما شاء الله عليك. أسئلة نظيفة أمورك واضحة على الأخر. شكون تحب تسلم ملوكا؟ يلا
1: نسلم عليكم من أحسن من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله. ربي فضلك يعيشك يا ملك. تحية ليك تحية الوالد ربي يعينك. تحية من خلالك لكل العاملات الفلاحيات.
2: موزايكا فام في نابل 92.9 88.9 روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحب بكم أنا جديد في على كل لسان على الأولى في تونس باش نمشيو تتسويت رقم على كل لسان.
2: رقم على كل لسان.
0: نحكيو المرة هذه باش نواصلوا مع الأمن والمرة هذه باش نحكيو على الحملات اللي قاعدة الحقيقة تشن فيها مختلف الوحدات المختصة. نحكيه من وزارة الداخلية ومن القوات الحاملة للسلاح بداية من الديوانة وصولا للحرس الوطني إلى الشرطة وأيضا اليوم الوحدات المختصة اللي قاعدة تحارب في شنو في المخدرات اللي تنهش في المجتمع التونسي. أميمة والمسجدات معك تفضل.
3: في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعاقب الشبكات الإجرامية تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات. وأسفرت العملية هذه عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم من 28 و 34 سنة إضافة إلى حجز 270 صفيحة مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيم منجمي أجنبي تم استعمالها واستغلالها في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض مع الاحتفاظ بالمضمون فيهم وإدراج زوز أشخاص آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. مكافحة المخدرات تعتبر مسؤولية جماعية ما تقتصرش فقط على جهة واحدة لكن تطالب تضافر جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات العالمية والأمنية للحد من انتشارها. هي ما تدمرش فقط صحة الفرد بل تهدد زيادة استقرار المجتمع ومستقبله خاصة تقضي على طاقة الشباب اللي نعول عليهم خاصة في بناء الوطن.
0: أعطيك الصحة أميمة وتحية كبيرة encore une fois للإدارة الفرعية لقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية. دونك اليوم نحكي على تفكيك واحدة من هالشبكات هذية والحقيقة شبكات اليوم فما أخطبوط أكتوبوس اليوم متاع الشبكات هذية ولا العظيم أخطبوط أكتوبوسة بالإنجليزية. دونك أخطبوط كبير قاعد يقضي على شبابنا على الناس الكبار وعلى قد زدك كيف المجتمع الكل هذا البلاء معناه فليو عايدة اللي وجب القضاء عليه.
4: كمية المضار اللي مخلفتها تعاطي المخدرات وترويجها كنقولوا تعاطي المخدرات معناها وصلت للمتعاطين. دونك فما شبكة وراها فما اللي قاعدين يدخلوا فما اللي قاعدين يروجوا فما اللي قاعدين يبيعوا. ديما نقول أنا لتيت بونسانت وبعدها يجي لزيكزيكوتان وكي نشوفوا معناها شنو الافات اللي قاعده تلحق بمجتمعنا على المستوى الصحي ساعه انتشار الادمان وتدهور الصحه الجسديه والعقليه الاضطرابات النفسيه لدى الشباب ايضا ارتفاع نسب الجريمه قديش من مره احنا نحكيوا لهنا على ارتفاع نسب الجريمه وبوت البركه نحكيوا على البركاجات واللي هي ما عادش بركاجات لغرض السرقه فقط بل تتعداها في بعض الاحيان على سرقه اللي موت معناها وتخريب عائلات بأكملها. دونك اليوم أيضا خسائر في الإنتاجية، عبء على المنظومة الصحية والأمنية، ارتباط شبكات الترويج بالجريمة المنظمة والتهريب، وأحيانا بتمويل حتى أنشطة غير قانونية أخرى، حتى إتجار بالبشر وإلى غير ذلك. دونك هذية نعود نرجع ونحكيه على كاسبيغال أنفيرنال اللي تضر معناها، اللي هي عبارة على بول دو نيج دورك الكرة هذيك
0: كرة
4: الثلج، كرة الثلج هذية معناها تمس جميع مجالات الحياة، وشفنا معناها المدار متاحها على الشباب متاعنا وشنو مخلفته إلى حد الآن في تونس. دونك على قد ما نسمعوا بتفكيك شبكات، على قد ما نفرحوا، على قد ما نقولوا راهو شوية، راهو مازال قد ما تعملوا شوية، لأنه فريمون الآفة هذية معناها قاتلة، قاتلة بأتم معنى الكلمة وعلى جميع المستويات. دونك برافو للأمنيين وبرافو لكل من يساهم في تفكيك شبكات ترويج المخدرات، بشي فماشي ينقص شوية من الأضرار اللي كنا نحكي عليها واللي قاعدة في تصيب شرائح مجتمعنا الكل، وخاصة خاصة خاصة شبابنا.
0: هذا هو تحية للقوات الأمن وكونفوا، على خطر بالرسمي قد ما نشكرهم قد ما به خطر عليش يقول القائل اليوم راهو الناس هذية وليت معناه كأنه جزء من المجتمع، لي ديلور والدروس الكبيره سورتو. ساعات احنا نشدوا لي ديلور ونقولوا هذوما عرفتك اللي الناس اللي تقاس على خطوه يتعاطى ويبيع، معناها فهمتني باهي انك تشد، ولكن الاهم انك انت تشد الراس المدبر، الرؤوس المدبره مهم برشا انك تشد.
5: انت كنت تحكي على الاخطبوط يا حسن، الاخطبوط فيه ميزه ان الصوابع تخلف،
0: اي تخلف هذيك علاش
5: دونك المساله ديما مرتبطه بالرؤوس الكبيره، ونحن لسنا بمنع
0: عما يحصل في العالم في،
5: ونحن ايضا لسنا بمنع عما يحصل في العالم، العالم موجود، التجاره هذه تجاره المخدرات وتجاره الاسلحه وتجاره الجنس والرقيق الابيض، معناها من بين الثلاثه معناها تجارات كبرى في العالم اللي تضر اموال خياليه على ماليها. دونك المساله مش مرتبطه بينا كهو، لكن كل ما نجمو نعملوه معناها بوسائلنا الخاصه، اش معناها بوسائلنا يعني بإمكانياتنا اللي توفر لنا توفر الأجهزة الأمنية أن يتيحوا بهذه العصابات، هذا جيد جدا. ديما ننساو أنه يعني الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات المرتبطة بالمخدرات كيف ثم كانت تحكي عايدة على الامباكت، على شنو اللي تخلف معناها استهلاك المخدرات. شفنا راهو حتى الجرائم الاستعراضية في تونس اللي هي جاية أساسا من استهلاك المخدرات. دونك فلا دونك كل اللي يحصل في أنه كل مره، خاطر احنا توسنا بركه حكينا يمكن 4-5 مرات على
0: اي اقل حاجه،
5: اقل حاجه
0: هو كانه البطنيه المعنيه
5: صحيح
0: الفيلم المصري ولا المسلسل بعد ولا كانه عايشين ومعناها اول كيف، وبرشا برشا افلام معناها اللي كنا نتفرجوا فيه قبل في الدراما المصريه عايشين ودنا في تونس.
5: كان ملغز، كان بالنسبه لنا غريب،
0: ليه حاجه غريبه بيقولوا فيها يعني هل يعقل انه يصير هذا في بلادنا، هل يعقل نشوفوا عبيد التاجر ولينا نشوفه معناها على عينك يتاجر ولينا نشوف. والأخطر من هذا الكل ما تعرضتلوش تقريبا الدراما المصرية اللي هو حكاية المخدرات اليوم الحرابش، هذا تقول لي اليوم معناها الزطلة اليوم
5: القنب الهندي،
0: القنب الهندي واضح ولا تحشر قلب الهندي، تحسها مدخنة كلمة هي نحب نستعمل كلمة يستعملوها في الشارع معناها
5: الزطلة
0: ولا اللعبة، يقولوا اللعبة
5: برشا هم برشا تسميات معناها
0: جين زيد يسميها اللعبة،
5: تسميات مشفرة
0: اي فما لعبة فما
5: شيء كل جيل التسمية
0: بتاعها والله العظيم عمالي بوليس انا صديقي معناها تحية اللي اسمها اللعبة واضح ولا كل يوم يقول لك معناها مشكلة معناها وليت بالحق مشكلة كبيرة في الأحياء
5: خاصة يا المخمة والشعبية تستهدف الشرائح الأقل من الأكثر هشاشة معناها سواء على المستوى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. دونك هذا وين نصيد تو في سيدي بوزيد معناها في الوسط القصرين جهات هذيك زادة كيف معناها عصابات معناها كبيرة يتم الإطاحة بها عدا اللي نشوفوا فيه في المدن الكبرى. دونك يعني
3: انتشرت
5: معناها موجودة لكن أنا أعتقد كونه ما يمكنناش بأي شكل من الأشكال أنه نقضيه عليها قضاء مبرم يعني تماما، ولكن على الأقل نقصه ونحاول نلقاه ديما المسائل الرديفة معناها أنه يا أخوي نعالجوا الأسباب كما تقول
4: كتحل الشبكات، أي تحل الشبكات ديجا معناها جزء من الحل مش باش تقضي عليها مرة.
0: والتوعية
4: ونرجع ان زيد نشوفوا الاسباب ونعرفوا
0: التوعية اليوم. التوعية اليوم خاصة عند الشباب, وانك انت توعي الشباب بضرورة معناها بخطورة الاستهلاك كيف كيف اليوم دور
4: كبير.
5: الشباب شغل وقته, شغل وقته في حاجات تفيده في الرياضة في الفن في الثقافة, شغل وقته في القراية, ما يقعدوش وقت لخاطر توا هنشوفوا معناها ثم استقالة كبيرة لدور الثقافة لدور الشباب والثقافة للنوادي الرياضية النوادي الثقافية. ما عادش فما معناها
3: ما عادش عندهم متنفس,
5: ما عادش عندهم دونك يخرجوا يلقاو
0: غياب تام. غياب تام للأسف,
5: مع غياب تأثير الأسرة زادة كيف كيف مسؤولية أولى.
0: ليس من فونكسيونير هذا مما لا شك فيه. هذا هو دونك اليوم إن شاء الله على كل حال كما قلت أنت اليوم هالفلي وذي نقضي عليه, وإن شاء الله اليوم تتضاعف الجهود من أجل القضاء على الشبكات هذه الإجرامية. وأيضا اليوم الأهم من هذا الكل هو أنه نوعيه الصغيرات متاعنا حتى ما يكونوش عرضة أيضا لهذا الخطر الدهم. رأيكم يهمنا كالعادة أنكم مطيق على الفاجم متاعنا موزايك FM
2: رقم على كل لسان.

0: بوبليسيتي مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك. عزيزة الدار دارنا
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. بعد شوية الموعد باش يكون مع شنو؟ موعد باش يكون سيغتنمو مع الربح مع كخفوخ. بلدية ما تنسيوش أغنية لبوتياج. طب بعد شوية شوفوا كتشفوا بعضنا شنية الأغنية اللي ربحت بالتصفيت نتاعكم على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال. قبل هذية هيت نمشيو للحدث الأبرز السنة. نعم الحدث الأبرز اللي قاعدين نعيشوا فيه هالأيامات اللي هو عيد ميلاد كارفور الخامس والعشرين. نعم لي سوبر مارشي كارفور في تونس كيو كارفور المرسى كارفور مولفسوس وكارفور مولفسفاكس تحتفل بالعيد ميلاد متاع كارفور الخامس والعشرين. عنا كتالوج يعمل الكيف يتواصل معكم حتى العشرة ماي. الاحتفالات هذه اللي بديناها 15 أبريل ووصلوا فيها مع بعضنا حتى العشرة ماي بعد البرومي كتالوج. فما لودوزيام كتالوج كتالوج يعمل الكيف من 27 أبريل حتى العشرة ماي تلقاو فيه أعز لفريات وأعز لفريات زي كيف كيف تمشي وتعملوهم وقت اللي تمشي وتقضيه في كارفور وين تلقاو زي أن كتالوج ديدي افيك دي بروموسيون اكسبسيونيل. نعم لي بروموسيون اكسبسيونيل تلقاهم في كتالوج خاص وخاص جدا باسعار لا تقبل المنافسه برشا دليل من عند كارفور. وعنا الدليل زاد كيف كيف او كوتيديان اون اوفر اكسبسيونيل بار جور في لي سوبر مارشي كارفور المرسى كارفور مولفسوس وكارفور مولفسفاكس. تجمو تلقاه كل جديد على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور على تيك توك على انستغرام على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. اليوم يا سيدي يا بن سيدي الموعد يكون مع برومو تعمل كيف من ستريت اند كو. نعم هالفروماج فوندو هذا ستريت اند كو تلقاو لابوات دو 48 بورسيون تلقاوها ب 12 دينار و790 مليم في بقعه 16 دينار و190 مليم افار يعمل 66 كيف معليك كان تمشي الاقرب سوبر مارشي كارفور بحذاك لي سوبر مارشي الكبار كيف قلت لكم تلقاهم في المرسى مولفسوس مولفسفاكس. وان شاء الله زينه للناس الكل. وانت تمشي تقضي من كارفور تلقى لي بون ديجيتال غاديكا تعدي عليهم لاكارت وفاء نتاعك وتدخل وقتها اوتوماتيكمون في القرعه. عندنا 200 مليون سو فورم دو بون داشا للربح. عندنا 5000 دينار كل يوم على موجات الاولى في تونس. نمشيو لصفاقس معنا لانوره زديري. عسلامه لانوره مرحبا اهلا وسهلا.
3: عسلامه مرحبا.
2: عسلامه حالك كيف شنو الامور مدام نوره؟ صباح
3: لاباس الامور الحمد لله
2: الحمد لله يعيش قال ان شاء الله مبروك عليك. تمشي تقضي قلي من كارفور مولفسفاكس هكا ولا بحريك؟ اي قل لي كيفاش كانت التجربه كيفاش عديت شكون اللي نصحك باش هكا تقيد في لي بورن ديجيتال فرحوا بيك خذيت برشا وقت قل لنا.
3: لا والله انا ديما نقضي نمشي ديما كارفور بحكم انا نخدم معناها قريبه خدمتي قريبه للمول دونك كنت ديما نمشي نعرفها والله ما ريتهاش من البورن خارجه ونعرف شكون قالوا راهو ربحوا هكا قلت علاش انا ما رجعت خليت اشتري يوم تاني رجعت شاركت وخرجت ونسيت الموضوع
2: يعني به باش كلمك العدل المنفذ قالك شعاده في موزايك
3: تبزعت
2: به به لا لا مبروك عليك هي قال لك الخمسه
3: لا لا تبزعت كي قال العدل المنفذ قلت تبزعت قال كارفور فحت برشا اكيد
2: ايوه الحمد لله هي قال لك الخمسه ملي شفت تشري بيهم الا نور اعطينا فكره هكا خلينا نشجعوا أيوة العبيد
3: أي. والله فما برشا حوايج في الكومناجير مزيانين هما ديجا اون برومو وانا ديما نتعدى ونشوفهم ونقول علاش ما تشريش لامي هكا وهكا
2: تشري الوالده عيد الامهات حقا نسيت اي بيانتو اي ربي يفضل
3: حاسي لو فريجيدير ماشينا لافي
2: ماشينا لافي اي واللي كنتي شخديت اللي كنتي شنو
3: دو كاسرول وميكرون للوالده
2: وميكرون للوالده ما شاء الله عليك ربي يفضلك وربي يرزقك بر الوالدين. الا نوره نقول لك مبروك عليك لو بون داشا بقيمه 5000 دينار من اهداء كارفور صرفهم في الخير وديما استحفظ عليك الكويرت هذيك وفير عديها اشاك فوا في الكيسه وان شاء الله زينه. تحيه ليك الا نوره تصرفهم في الخير كل عام وانت حيه بالف خير مدام نوره من صفاقس. هي سعيده الحظ اليوم بون داشا بقيمه 5000 دينار من اهداء كارفور. مازالت الفرصه عندكم انتم حتى ال 10 ماي وين نحتفلوا بعيد ميلاد كارفور برشا بروموسيونات. ما تنساوش تعملوا طلع على الكتالوج اللي فيه لي بروموسيون اللي يعملوا الكيف بروموسيون اكسبسيونيل بمناسبة عيد كارفور, عيد ميلاد كارفور 25. وكيف كيف عنا لو دوزيام كتالوج في حلقته الثانية اللي بدأنا 25 افريل يتواصل معكم حتى 10 ماي. بروموسيونات تعمل 66 كيف, وفما كيف كيف كما قلت لكم لوفر دو جور لوفر اكسبسيونيل با معناها بار جور او ماغازان اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي كونت انستغرام, وكيف كيف على التيك توك. تابعوا جديد الكل على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور, ان شاء الله زينا ليكم الكل. وما تنساوش كي تمشيو تقضيو في لي سوبر مارشي كارفور مول اوف سفاكس, كارفور مول اوف سوس, ولا كارفور المرسى, تعديو لا كارت وفاء على بون ديجيتال, تدخلوا وقتها في القرعه. ان شاء الله زينا كل نهار على ربح على موجات موزايك اف ام, 200 مليون للربح, 200 الف دينار سو فورم دو بون داشا. وكل نهار على موجات موزايك اف ام معنا ان غانيون بقيمه 5000 دينار تو سامبلومون يخرج في القرعه وقت اللي يعدي لا كارت وفاء نتاعو على بون ديجيتال اللي موجودين تلقاهم في كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس, كارفور مول اوف سفاكس. كل عام وكارفور حيب الفخير.
1: موزايك اف ام في سفاقس 95.3.
2: واحنا مكملين معاكم في على كل لسان على الاولى في تونس. يلا نمشيو تو سويت الهاي تيك, اخر اخبار التكنولوجيا مع دالي السويسيه.
4: مع اريدو جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: اريدو طور عالمك.
6: هاي تيك. أهلا وسهلا, مرحبا بكم على موزايك كافيه, موعد جديد وجمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا على موزايك كافيه. مذكركم أنه نهار واحد ما يحكي لكم على ليزابليكاسيون موبيل, تنجموا تعودوا تسمعوا الركاب بالنسبة لاستعمالات التوانسة لليزابليكاسيون موبيل في أفريل 2026. بعد شوية باش نحكي لكم على ليزيفينمون بالنسبة لماي 2026, لكن قبل هذايا هات نحكيوا في جمعتنا اليوم على شركة ميتا. فما برشا أرقام باش نحكيوا عليهم اليوم, وما بين الأرقام فما الأرقام اللي لونها في الأخضر والأرقام اللي لونها أحمر وأحمر غامق. زاد بالنسبة لشركة ميتا الأرقام متاع الثلاثي الأولاني من 2026 عرفت ارتفاع ب 33% مقارنة بنفس المدة في 2025, 56.3 مليار دولار هو الشيفر دافير بالنسبة للشركة في الثلاثي الأولاني جان في فيفري مارس 2026, 22.9 مليار هي الريزولتا بالنسبة للشركة اللي بنفيس عرفوا ارتفاع ب 61% وصلوا ل 26.8 مليار دولار بالنسبة للشركة اللي تلقى في نجاح كبير ياسر نظرا لاعتمادها على الماكينة متاع الببليسيتي متاعها الخاصة بفيسبوك انستغرام وواتساب. تلقى في مشكلة كبيرة ياسر, والمشكلة هذه تخص رياليتي لابز. رياليتي لابز هي ديفيزيون الخاصة بالبروجي متاع ما يسمى بالميتافيرس منذ 2021. ذكروا في اكتوبر 2021 مارك زوكربيرغ كان سمى شركة فيسبوك بميتا واعلن انه التوجه الاستراتيجي تكنولوجي باش يتعدى اساسا بالميتافيرس. من وقتها الشركه حبت توري انه التوجه هذايا ماشي فيه صحيح شركه ميتا ومتاكده من النتائج نتاعو, لكن النتائج ما تكذبش. رياليتي لابز ديفيزيون شارجي بالمستقبل الزاهر هذا كل حسب رؤيه مارك زوكربيرغ من 2021 خسرت 4.03 مليار دولار في التريمستر الاولاني مقابل دي ريفينيو نتاع 402 مليون دولار. بالنسبة للأرقام الديفيزيون هذية تخسر للثلاثي رقم 21 على التوالي. دونك شركة ميتا ما عرفتش نجاح بالكل بالكل مع رياليتي لابز. إذا كان جيو نجمعوا الخسائر الكل يخلطوا ل 83.5 مليار دولار منذ 2021. هل هي غلطة أم تيزينج؟ شركة جوجل سحبت فيسع فيسع من البلاي ستور أبليكاسيون اسمها كوزمو, والأبليكاسيون هذه اللي قعدت فترة قصيرة في آخر الجمعة اللي فاتت كانت تجربة في إطار مساعد متاع ذكاء اصطناعي أسيستان بيرسونيل جديد بالنسبة للأندرويد. يظهر أن الشركة تخدم على أسيستان جديد وتسمية جديدة, والتجارب الأولانية توري حسب موقع 9to5 Mac تكشف على أبليكاسيون فيها أسيستان أكثر التقدم من حيث الخدمة متاعه واعتماده على الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للقدرات هذه والخدمة هذه ما تبعدش على الوظائف التقليدية اللي يقوم بها أي أسيستان بيرسونيل، لكن التقرير متاع 9to5 Mac يأكد أنه هذه جينيراسيون جديدة أكثر قوة، والشركة قاعدة تجرب فيها أون انترن قبل ما يتم الإعلان عليها وإطلاقها رسميا. باش نقعدوا مع شركة جوجل وباش نحكيوا على ليزيفينمون تكنولوجي جوجل اللي نستناو منها في شهر ماي. ليفينمون الرئيسي تاعها بالنسبة للديفلوبر جوجل ايو 2026 يظهر ياسر، انه ليفينمون اللي باش يظهر فيه الكلام على كوزمو اللي حكينا لكم عليه في الخبر الثاني اليوم. بالنسبة لجوجل ايو باش يكون الموعد معاها في ماونتين فيو نهار 19 و20 ماي. ليفينمون فيه برشا كلام على الاندرويد 17، لكن زادا نستناو انه باش تظهر فيه الخطوات الجاية بالنسبة للانتجراسيون متاع الذكاء الاصطناعي في الايكوسيستيم متاع شركة جوجل. زادة في شهر ماي بش يكون الموعد مع ديزيفينمون اخرين على المستوى العالمي ويخصوا التكنولوجيا. في ماي بش يكون رانديفو مع بيت ساميت في كيوتو في جابون، ايفينمون يخص الجيمينج، وفي روتردام في هولندا بش يكون رانديفو مع ان ايفينمون زادة بش يجمع الكوميونيتي متاع ستريمينج الستريمرز والجيمينج، ان ايفينمون من عند تويتش، تويتش كون يوروب. الايفينمون من 30 و 31 ماي 2026. هاي تيك، هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك اف ام بوانيت.
4: هاي تيك مع أريدو. جيت اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية. غنية البوتياج

0: بوبليسيتي.
1: حياة أسيرانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيرانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيرانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيرانس vivre serein. حياة جروب كومار. كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
2: استغربوا على موجود موزيكا فيم، مرحبا بكم الجديد في على كل لسان. تحية لكم الناس كل مشيو دوت سويت للناس تحكي.
1: ناس تحكي،
2: نحكيو على بشرة اليوم اللي ناس اللي تتعايش مع السكري، مرضى السكري. عنا تقريبا 900 ألف تونسي وتونسية يعانيو من مرض السكري. شاء الله ربي يشفي الجميع بمختلف الأنواع متاعو، معناها باللي تيب متاعو الكل، إن شاء الله ربي يشفيهم. ونبدأ بشرة وقت اللي نشوفه مثلا أنه دواء لوزامبيك باي اكزامبل وصل لتونس، هيت نحكيه وناخذ أكثر ديتاي معاك أميمة.
3: دخول دواء جديد إلى السوق التونسية موجه لمرضى السكري من النوع الثاني، اللي يتم إعطاؤه بجرعة واحدة أسبوعيا، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى والحد من المضاعفات المرتبطة بالمرض هذية. العلاج الجديد يندرج ضمن فئة حديثة من الأدوية اللي ما تكتفيش بضبط المؤشرات الطبية كهو، بل تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ودعم فقدان الوزن، وشيء اللي مثل نقلة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية. ونشهد العالم است ارتفاع مستمر في عدد المصابين بالسكري، مع وجود نسبة هامة من الحالات غير المشخصة، وتونس ما يتمش استثنائها من التوجه هذايا، وين يتزايد عدد المصابين بشكل ملحوظ كل عام. وفي تصريح لمزيك أكدت مديرة الشؤون العامة والوصول إلى الأسواق بشركة نوفو نورديسك تيسير بن حورية أنه الدواء هذا يعد الأول من نوعه في تونس من حيث نظام الجرعات الأسبوعية، شيء يسهل التزام المرضى بالعلاج، خاصة أنه يمكن تناوله في أي وقت من اليوم دون ارتباط بموعد محدد أو بوجبات. ومن المنتظر أنه يتاح في الصيدليات بداية من يوم 6 مايو 2026، وباش يكون سعر متاعه للعلبة الواحدة بحوالي 355 دينار، واللي فيها قلم واحد يكفي لشهر كامل، يعني 4 جرعات أسبوعيا. ويتوفر الدواء هذا ب3 جرعات مختلفة، اللي هي 0.25 ميليغرام، 0.5 ميليغرام و1 ميليغرام، ويتم صرفه بوصفة طبية وتحت إشراف طبيب مختص. يعني ما تاخذوش الدواء حدكم، يزم الطبيب هو اللي يعطيكم.
2: ما يتبقاش انتوكا تفاسون تلمون غالي الدواء هذا، ما ينجموش بعد دونك نبعدوا على قد ما نجموا. على شوفوا تلقاو الانترفيو اليوم مع جهين ومع نادية مع البروفيسور نتاعنا، معناه يحكيوا لك لازم انا اندوكرينولوج، معناه هو اللي
3: يعطي.
2: هو اللي يعطي، معناه هو الطبيب مع الديابيتولوج، الطبيب اللي يعالج السكر. دونك ابعدوا على لوتوميديكاسيون، على خاطر الدواء هذايا بقدر ما نستبشره في تونس، بقدر ما نحكيه وعليه وكان ناخذوه بطريقه وحدنا، راهو قديش ينجم يتسبب في كوارث، منها انه نجم يضرب البنكرياس لا قدر الله. على كل حال اليوم كل ما فما دواء جديد، كل ما معناه اون اريف ا سولاجي هذا نقولوا معناه اون اريف ا تريتيز دا كيف هكا دي مالادي كيف ما هكا ودي باثولوجي كيف ما هكا. يونس ما نجم نقولوا كان الحمد لله خذا لا ميم نتاعو، معناها واليوم كوميرسياليزي في السوق التونسيه باسعار تقريبا نفسها في الخارج.
4: هو الحق راهو اسعار مرتفعه بالنسبه بالمقارنه بالقدره الشرائيه.
2: لا لا هو هذيك هم فيها مثلا تريتمون دو 3 موا في فرنسا ويلي اوتور دو 600 معناها 600 معناها 600 وشويه
4: مع السميك في فرنسا. فهمت شنو
2: لا فرنسا فما بريزون شارج بار لا سيكي ولا بار لي اسيونس.
4: اذا وقت يدخل منظومه
2: الكلام جست المهم الكلام خاطر ما عندكش فكره قديش معناها مسهل حياه العديدين سورتو كبار السن، وفما دي كاب معناها مهمين انه ينجم الدواء هذا يعاون
5: فات لي جرعه واحده زاده اسبوعيا
0: يسهل خير من اللي كل واحد كل يوم خذ الحراره باش الصباح.
2: مش من النوع هذاك، مش العبيد اللي عندها تزرق نسولي، فما انواع اخرى ما تقصش على هذا.
0: لا لا على الحراره، مش الحراره، مش على السولي، مش نحكي على السولي، قلت لك العرب.
2: الحراره
0: انا قلت لي عندك جرعه واحده في الاسبوع
2: خير من الحراره.
0: سهل عليك الحراره باش كل يوم.
2: ولذا فيها التزام تاع الحراره
4: خاصه يا حسن، انه ثم ضعف كبير بالالتزام، التزام المرضى بالعلاج، خاصه انه مرتبط بتواقيت معينه في كل يوم وكذا، دونك تسهل العمليه هذه. وهذا ايضا عندنا معناها تعقيد في الانظمه العلاجيه بتاعنا، ورق ومعمل وكذا، دونك بالنسبه لي مهم برشا. ان شاء الله يدخل منظومه الكنام ان شاء الله، لانه باش يعاودوا حاجه زاده يساعد على انقاص الوزن، لانه عندنا على الاقل 80% من المصابين بالسكري عندهم معناها مصابين ايضا بالسمنه كيف كيف، وزاد باهي على معناها
3: القلب
4: الدمويه دونك باهي برشا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفي الناس احسن،
2: ان شاء الله ربي يشفي يوم سيدنا محمد كل ان شاء الله ربي يشفي الامه كما يقولوا فيها. واليوم نوفمبر ديسك معناها دخلت تونس، فما زاد كيف كيف ادويه اخرى، زاد كيف نفس
4: السنه
2: نفس الحكايه. دونك اليوم ماذا بينا انه ننفتح اكثر فاكثر، نعرفوا اليوم القوانين نتاع الدواء في تونس هي تحمي راهو الصحه قبل كل شيء. معناها راهو انت تعرف معناها نحمد ربي في تونس كي تمشي لامريكا تشوف الدواء اللي تحب عليه، اما برا لو جعليه اسكو دواء ذاك مريقل ولا مش مريقل، حتى جبنا برشا فلوس.
4: دونك خويا ما نمشيوش لامريكا
2: اوغزمون، تي نحكي لك
4: نحكي لك
2: التمثيل كلي تو سكروها علينا تو خويا بالفلوس اللي حطوهم تو حتى حد ما عاد ينجم يفحج الامريكي. دونك عايده اليوم
0: مازال عندك انت عاد الفيزا
2: 2025 وفيت الفيزا مادام عايده
4: اي عاد يعاودوا لك 10 سنين
2: تقول انت
4: شخصيه
0: اعتباريه هكا جي والكل مره
4: شخصيه اعتباريه ومعرفه.
2: خلينا نحكيو على الدواء
4: في الفيزا تاع امريكا،
2: مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة على كل حال. مشينا ثلاثة مرات لأمريكا الحمد لله، حتى كان معاش مشي وسي با جراف معناها. المهم تعرفين عندي ثلاثة بلدين لازم ديما نقدم مشي لهم معناها، واضح ولا
0: شوف توا عندنا مدة وإحنا نحكيو على النقص في الأودية الأدوية وخاصة في الأدوية اللي يقول أودية زادة للمياه والكل زادة توا سبعة نقص معناها حاجتين كي اون ايتي كومبلي. فهمت نحكيو على النقص هذايا وخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة. وقت اللي نسمعوا خبر يقول لك فما دواء باش يدخل وفي مرض اللي هو مرض مزمن ومرض مقلق معناها لبرشا ناس، بيان سور معناها من نجمو كان نفرحوا الاخبار كيما هكايا، وان شاء الله ربي يشفي الجميع.
2: ربي يشفي الجميع. وكيف ما قلنا نعاودوا ونذكروا اليوم باهميه استشاره طبيب العائله اللي باش بعثنا بطبيعتنا لطبيب غدد والا ديابيتولوج. زاد كيف كيف ما ناخذوش الدواء هذايا بطريقه اعتباطيه، نبعدوا على تو ميديكاسيون بقدر المستطاع.
0: علاش يتباع هكاك يا اخي؟
2: نجم تشريه يسرق يغلب اللحاح يا اخي. فما برشا عبيد اخي انت تعرف يوصلوا يجيبوا معناها يشريوا الدواء بطريقه ملتويه معناها بطرق عديده وعديده جدا. هو لما حلش يقول لك فما ساعات العبد اللي يقول لك وحده راهو ماهوش ما يداويش السمنه راهو. دونك انكور اون فوا هذايا اللي ياكدوا عليه لي بروفيسور معناها يداوي برانسيبالمون العبيد اللي معينه، مش كل واحد طبيب هو اللي قادر انه بعد تحاليل وبعد
0: يقول لك كان يوالمك ولا لا
2: يوالمك ولا ما يوالمكش اكزاكتومون. هذا هو اكلي تحك راسك خذ الدواء ينفع ما ينفعش. دونك نبعدوا عليها بقدر المستطاع، شل ربي يشفي الجميع. كان هذايا اليوم الناس تحكي رايكم، يهمنا زاد كيف كيف اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. هكا نختم معكم لافان دو على كل لسان لليوم. نحب نشكر ليكيب الكل اللي رافقتنا من الاربعه حتى لسته نتاع العشيه. قبل هذايا نذكركم بعد شويه الموعد اليومي يجدد مع ريكا سبور مع حيدر الشيرني، وبعد هي كالعادة كما عدناكم واحد من الناس مع شاكر بسباس كل شوق بلوس اليوم مع ملك العوني في تعويض لسامي الحامي والسهرية حفالي على 71 ميل تشنلف. اطلبوا من توا وخليوا أسميكم وأرقام تليفوناتكم في ستاندار يسر جديدي كالعادة، والألعاب والمسابقات والموزيكا اللي تعمل كيف والفقرات اللي تعودتوا بهم ثلاثة سويع من بث المباشر من 9 حتى نوصل لي رفقكم فيها يسر جديدي إتوت ليكيب في بنة لفام على موجات موزايك فهم. نشكر برشا أخونا مروان في الإخراج، شكرا لصديقنا هيثم وصديقنا عبد الناصر كان معنا في الإخراج الرقمي، تحية كبيرة الشكر. استقبل تليفونكم كل محبة على 71 113 ألف. نشكرك برشا سيدة عايدة، شكرا جزيلا ليك. ميرسي أميمة عليا، تحية كبيرة ليك. شكرا ليك أخونا يونس.
4: شكرا
2: أختنا أميمة ما تنساش تعاود تشيل الخبز باش تاكل المدفونة بحول الله. دونك تحية تحية لكم، شكرا لكم، سلام لي، أتمنى لكم سهرية رائقة. قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة، غيستي برانشي على الأولى في تونس ونتج بريدي وآخر أخبار الوطنية والعالمية وآخر أخبار رياضية. توت سويت تكون من عند فهمي البرهومي. في أمان الله، أدوما إن شاء الله.

0: بيبليسيتي. سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية. ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، تعطيهم الموظفيك هدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29-570-570 وزيد انت افهم الحكاية شنية.
1: تيهاك زيه وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
1: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
2: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
1: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب. كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه، تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونبل شي اجيل انرجي.
5: عن فتحي يعطيني حلوه.
6: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
5: اعرف لي ياغورت به للصحه ومفيد، ونحب ناكل وراو. اما اليوم جيت شهي حلوه.
6: اش قولك في دينيس ميكس؟
7: دينيس ميكس جديد، ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوري، فيها منفعه ياغورت دينيس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنت كعابر شوكولاتة الملونه باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحه. دينيس ميكس صحه وفرحه. دينيس يعطيك الصحه كل يوم.
8: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
9: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يجتمع اليوم الاثنين بوفد من الشركة الصينية تايكينج إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها لإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية، عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما وأن الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. موسم التمور 2025-2026 يسجل صابة قياسية بلغت حوالي 404 ألف طن، أي بنسبة التطور ب 16%. وبعد عمليات التوزيع محليا والتصدير خارجيا، تتواصل عمليات مرافقة أصحاب وحدات التبريد لضمان الحفاظ على جودة التمور خلال فترة التخزين من خلال نشر الممارسات الجيدة وتوعية المتدخلين بمعايير الفنية لتخزين التمور. التفاصيل في تصريح عدد المنتجي التمور للزميلة هنا السلطانية.
10: توا كي خرجنا من مرحلة الذكار من ناحية التخبير وكل شيء صحيح كملنا غبرنا، مازلنا يعني جوان جويلي إن شاء الله نبدو المفارزة جنرال بصفة عامة خطوا على العرجون، ومن طول بعده بحكاية شهر ونص ندخلوا طول في مرحلة الأدوية اللي هي بالبخارة، أكل اللي تمنع العنكبوت من صنع الشبكة نتاعها وتشد الغبرة وتقلق النخلة في ناحية الأكسجين، ما بحكم تتنفس النخلة من كعبة التمر كي تبدأ خضرة بالشطيف. الحاجات اللي مازلنا يعني نستحقوا لها كدعم الباش الناموسيه اون جينيرال كان يسكروا بها العرجون باش ما ياكلوش العصفور ومامطون يعني ما تضربوش العنكبوت هذيه، والدواء اللي هو البخاره اللي نعملوها حتى اون كاول عنكبوت وصلت للعرجون نوقفوا لها الطور نتاعها باش ما توصلش تضر العرجون وهكاك تضرنا المنتوج. اخر اوت يلزم كل شيء يبدا موجود، يستوكي باشو في الدار، يستوكي ناموسيته في الدار، توكل على ربي يخدم على روحه. يعني النخله اللي كانت عم نول جابت 17 عرجون
11: اثنين يمكن فيها 13. والله هي تو مرحلة التلقيح معناها تاع الدقلة، نقولوا احنا نذكروا فيها الغلة، ثم المفارزة هذيك تاع التعديل تاع العرجوب باش يهبط العرجوب من النخلة معناها نتاعها. والله لازم يكون قدام الجوع اللي شو يدوى حتى في الواحات نتاعها معناها نقولوا في الغابة مثلا حتى في البلايص اللي بعيدة شوية يدوى على خطر العنكبوت هذه تضر حتى من بعيد تضر، معناها أن الماء ناقص اللي نعطوا فينا هم الماء تاع الحاكم معناها نسقوا به. كي تجيب أنت ماكينة باش تحفر وباش تتعاون روحك شوية يفكوا لك الماتريال ويعطوك على خطية ما يخلوكش تحفر برشا بلايص. قولها نفسها ما ثماش ما
9: في أخبار العالم، باكستان تستقبل اليوم الاثنين أفراد طاقم سفينة شحن إيرانية احتجزتها البحرية الأمريكية في 29 أفريل الماضي، وذلك تمهيدا لتسليمهم إلى سلطات بلادهم، في وقت أفادت فيه وكالة فارس بوصول 15 شخصا من طاقم السفينة إلى إيران. الحكومة النمساوية تطرد 3 من موظفي السفارة الروسية للاشتباه بقيامهم بأنشطة تجسس، وتعهدت وزيرة الخارجية بياتي مارين فرانجر بتغيير المسار في التصدي لهذه المشكلة الأمنية، في حين قالت السفارة أن موسكو سترد بقوة على القرار النمساوي. صور أقمار صناعية حديثة حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تكشف حجم الكارثة الطبيعية التي ضربت أجزاء واسعة من الداخل السوري، وتظهر التحليلات البصرية تغيرا واسعا في المعالم الحيوية والغطاء النباتي لعدة محافظات، تزامنا مع انهيارات جزئية خطيرة في البنية التحتية المائية وغرق مساحات زراعية شاسعة نتيجة الأمطار العنيفة التي غمرت أحياء سكنية وأحدثت أضرارا كبيرة. أستراليا واليابان يتفقان اليوم الاثنين على زيادة التعاون في مجالي المعادن النادرة والطاقة، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليابانية ساناي تايكايتشي بنظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال زيارة تستغرق 3 أيام إلى أستراليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
8: الأولى في تونس.

0: موزيك فم
1: كحو
2: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. كملنا اليوم مقابلة الجولة 28 وعطات مواصلة مراهنة الترجي التونسي على لقب البطولة. كانت مواجهة حاسمة اليوم ضد شبيبة العمران. فقط الانتصار يخلي الترجي في الكورس. هذا اللي صار واحد بلاش سكور فينال بونتو من ضربة جزاء سجلها ياسين مريح. المقابلة ذي عرفت اقسام محمد همين بن عمر من جانب جي اس او في دقيقة 26 وحمزة جلاسي من جانب الترجي التونسي في دقيقة 70. دونك واحد بلاش للترجي ذات شبيبة العمران. في 15 اكتوبر المستقبل المرسى انتصر على السيابي 2-1. كان سجل عيندي للنادي البنزرتي وسجل المرسى الخلوي من ضرب الجزاء ويوسف دياو. نجم المتلوي عن ديبلاسمون يربح الاتحاد المنستيري في المستير كما قلنا في استاد بن جنات 1-1 بونتو حمزة المنصري. والترجي الجيس ينتصر على النجم ساحلي 3-1. كان سجل بوتمان للنجم ساحلي. سجل لترجي الجيس غوما كيف كيف أشرف بن ضياف ومؤمن الرحماني في 44-74-76. الكلاسمون بعد الجولة ذي نادي الإفريقي في الصدارة ب 62 نقطة. ترجي ثاني ب 60. سيساس ثالث ب 56 نقطة. الملعب التونسي رابع ب 44. الاتحاد المنستيري المرتبة الخامسة ب 42. النجم المتلوي سادس ب 39. النجم الساحلي سابع ب 38 نقطة. ترجي الجيس ثامن الترتيب ب 35 ومعاه جي اس او. اتحاد بن قردان عاشر ب 34 ومعاه مستقبل المرسى. والنادي البنزرتي في المرتبة 12 ب 33 نقطة. الأولمبي الباجي 13 ب 28. جي اس كار 14 ب 27. سليمان 15 ب 24 ومستقبل جابس في المرتبة الأخيرة ب 18 نقطة وكان تأكد من مغادرته للرابطة الأولى. طاقم تحكيم دولي أوروبي باش يزفر نهائي كاس تونس بطبيعة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري نهار 9 مايو انطلاقا من 4:30 في قاعة رادس. المعلومة ذي كان أكيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الكرة في أوروبا هم المقابلات والمواعيد اليوم في البريمير ليج ضمن الجولة 25 إيفرتون مانشستر سيتي انطلاقا من 9 متاع الليل. والآن نوتنغهام فورست كمل مقابلته منتصر على تشيلسي 3-1. مقابلة من الجولة 34 من الليغا سيفي يواجه ريال سوسيداد 9 متاع الليل. في سيريا ضمن الجولة 25 واحد بلاش الكريمونيزي ضد لاتيو في 36 دقيقة لعب و9 غير باع لايسرام يلعب ضد فيورنتينا. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام.نت. بعد شوية تصريحات من ملعب شلي زويتن من بقية الملاعب عودة بكل التفاصيل والتحاليل والكواليس على مقابلة الجولة 28.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو طور عالمك.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا في أمريكا بسبور معهدكم اليومي، واليوم نرجع على الجولة 28 وأبرز ما صار فيها من لحظات وفات مقابلة شبيبة عمران وترجي الرياضي التونسي. كانت تقريبا أهم مقابلة في الدفعة الثانية من هذه الجولة، كانت الترجي لازم ينتصر ولا يخرج معناها من حساب البطولة. اليوم ينتصر على شبيبة عمران. طبعا شوية نمشي نعملوا البريماتش مع أحمد عدالة من ملعب شادلي زويتر، بقية المقابلات التصريحات الكواليس كل ما صار في هذه الجولة على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور. لرفقني فيها المدرب والمحلل الفني سمير سليم، يا أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك وليد الأولاد الناس الكل. تفرجنا في الماتش مع بعضنا الناس الكل،
1: أيه،
2: وأخرجنا برشا معناها معطيات
1: وعنا برشا حاجات مقولة،
2: معناها ما هيش سهلة بالكل، وأنه المباريات خاصة الموسم هذا ديما المباريات مشوقة ومباريات باهية.
1: وليد ليشري، أهلا وسهلا،
3: مرحبا. أهلا حيدور، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين وسمرة.
1: رحبي صليح في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شوقي معنا في البروديكسيون. نمشيو لفاصل قصير ومن بعد آخر مسار يكون لبري ماتش من ملعب أشلي زويتن.
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
5: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورة الثانية، نهار لحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي رايان، وموزايك اف ام.
0: ريكاب سبور، ريكاب سبور، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17.
6: اجيل انرجي قدم لكم اخر مسار.
7: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: اخر مسار.
1: تابعونا على فريكونس نتاعنا، تابعونا زادة على سبور باي موزايك فام علشان اليوتيوب موزايك فام. غنمشيو ديريكت لستاد شادلي زويتن، يكون معنا احمد عدالة ولا بري ماتش بعد مقابلة نهاية مقابلة ترجي وشبيبة العمران. احمد عدالة، اهلا وسهلا، مرحبا.
8: مرحبا بك، مرحبا بك حيدر، باش نسمعوا تو باتريس بوميرس باش بعد باش خمسه هو باتريس بوميرس يحكي.
9: يا ان افكتيف تري ريش، اون فوا كو Meria est rentré, il a pris ses responsabilités. C'est vrai que Djelassi est un guerrier qui enchaîne les bons matchs, on a besoin de lui. Mais tous les joueurs et tout le monde va tout donner pour lui aussi. C'est un match, la semaine prochaine et la semaine d'après, il reste 2 matchs. Il va falloir gagner les 2 matchs si on veut être champion, donc on le sait. Et on va jouer pour lui parce qu'il mérite. Il s'est tellement battu, il a tellement tout donné pour l'espérance de Tunis, pour ses collègues, qu'on va nous aussi. Et le message sera très clair. On va aussi jouer pour Djelassi la semaine prochaine.
8: Vous avez demandé à vos joueurs. Apparemment, c'est fini. Il y a le jumeau. Club le président Bomel quand on l'a bien joué, il a eu le jumeau. Les canards chez 18.
9: Depuis votre geste. Non, vous savez quand vous finissez le match, il y a toujours. On a voulu aller au vestiaire pour soutenir. Je suis allé de suite voir Djelassi qui était triste. Je suis allé le soutenir. J'ai donné 2-3 consignes. Et puis après, j'ai demandé aux garçons de sortir, remercier le public parce que ils sont venus en nombre. Ils ont chanté durant tout le match. Et on sait qu'il y a tellement de gens qui aiment ce club qu'on se doit, c'est notre devoir de les rendre.

0: heureux. Et ce soir, merci pour ceux qui étaient là et merci pour ceux qui vont être là la semaine prochaine et toute la semaine pour nous soutenir. On a besoin de leur amour, on a besoin de leur soutien. On voyait qu'ils étaient fâchés et ça nous a aussi crispé beaucoup. Lorsque vous avez vos supporters qui sont en colère, non pas par la manière, mais par les résultats, il manquait des points et ça, on est tous conscients, moi le premier. Mais on sait que la semaine prochaine, ils vont nous pousser et on a besoin d'eux et on espère les rendre fiers la semaine prochaine et dans 15 jours.
1: Coach, vous avez la conviction que vous allez disputer le match le plus important de la saison la semaine prochaine. En plus, vous perdez, comme vous venez de le dire, de le confirmer, vous perdez. Et là, c'est sur un carton rouge, mais quand même, vous l'avez échappé belle parce qu'il y avait 7 joueurs, je pense, ou 6 joueurs qui étaient menacés.
0: Oui, mais on ne pouvait pas se permettre de trop faire tourner parce que il y a des mécanismes, il y a des habitudes et on ne pouvait pas se permettre de ne pas faire jouer certains joueurs cadres. Vous avez vu la pression qu'il y a. Et ils ont fait le job. Voilà, ça arrive, c'est le football, c'est le sport de haut niveau. Il y a un carton rouge ce soir, mais ça a permis aussi la rentrée de Meria sur le remplacement de Tougaï qui était très fatigué. Ça lui a permis aussi de prendre quelques marques, quelques repères avant le derby de la semaine prochaine.
1: Oui, mais est-ce que vous avez la conviction que c'est le match le plus important de la saison?
0: Surtout que,
1: coach, vous êtes quelqu'un qui est très connecté, hyper connecté. Vous lisez certainement les commentaires. Les gens, ils sont, les supporters d'Espérance, ils sont mécontents par rapport au choix, parfois, par rapport au fait de laisser un seul attaquant sur le banc. Il y a une sorte de mécontentement.
0: Il n'y a que la vérité du terrain la semaine prochaine et dans 15 jours qui fera que tout le monde sera content ou pas. En tout cas, les choix sont faits en fonction de l'équipe qu'on a, des stratégies et on est vivant et on va jouer le titre sur les deux derniers matchs. Voilà.
2: Merci.
1: Voilà. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. داكورد بارك الله فيك بامين يظهر لي اليوم شفنا ان تري بون فيرسيون من شيخ عمران كنت حاضر الاسبوعين اللي فاتوا كنت تعاني من الاصابات اليوم ثم حتى جوارات كنت وين يسخنوا متخشين خاطر ما دخلوش يحبوا يلعبوا كاريمو
3: بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه نشكر الاولاد على المجهود نتاعهم اللي الحقيقه والانضباط خاصه التكتيكي شفنا بدايه مقابله انضباط كبير ممكن حتى الهدف جاي على ضربه جزاء معناها خطا ما نجمش نحكم عليه خاطر تو الحقيقه ما شفتش اللقطه نتاع ضربه الجزاء عموما الاولاد ما قصروش ويعطيهم الصحة على خاطر قاعدين امبروف حاجة معناها بالمجموعة هذية خاصة في نهاية في الفترة الثانية نتاع الموسم والحمد لله هذايا الكل معناها نتيجة نتاع الجهد نتاع الأولاد والأبليكاسيون نتاعهم اللي ماهمش قاعدين
1: حضرتوا في ظروف باهية الماتش هذايا حضرتوا في ظروف باهية كان ثم شوية بريسيون يمين ويسار حتى في الريزو سوسيو معناها ساعات راهم يقلقوا أنت كونتر نجي باش تحضر ساعات تتقلق معناها
3: أكيد هو معناها ماناش نعيشوا معزولين على العالم احنا لكن معناها كنا من الناحيه الذهنيه معناها مركزين مع اللاعبين نتاعنا وحاولنا انه نعديو الميساج ما هي الا مقابله كره قدم 90 دقيقه نعملوا مجهود نتاعنا ومن بعد الريزلتا كلك سوا على خاطر احنا الاوبجيكتيف نتاعنا هو ضمان البقاء معناها تمكننا من ذلك في اخر مقابله وكنا معناها تقريبا في المرحله الثانيه كنا نقدموا في مردود محترم ومحترم جدا واليوم ما نبروفي معناها الشيء هذايا بال المقابله اللي قدمناها مع الترجي الرياضي التونسي برغم
1: الديفيرونس حسب رايك اليوم في كلمه
3: والله ممكن اش نقول لك ما نجمش نحكم على خاطر ضربه الجزاء ما شفتهاش الحقيقه باش نقول معناها
1: الترجي كان ضاغط في الدوزيام ميتو اكثر شويه
3: بالنسبه للترجي الرياضي التونسي اكيد الامكانيات فرق الامكانيات كبير معناها وبنك الاحتياط كبير معناها على مستوى اللاعبين عموما الاولاد اللي عندنا ما قصروش ويعطيهم الصحه بالمجهود والامكانيات الموجوده قاعدين يجتهدوا وهذا هو المطلوب هي كره قدم تتفانى وتعطي المجهود اللي عندك ومن بعد ان شاء الله نقولوا احنا الواحد يخدم ويشوف يفرح كي يزيد يشوف معناها الريكومبونس اللي هي المجهود نتاعهم مع الملعب.
1: نقول لك علاش انت واحد من احسن الانترونور في السيزون هذايا يعطيك الصحه امين بارك الله فيك. قايدك ما عادش كان تحب تاخذ شويه الكوليس ولا ثم تصريح اخر يقول لك ما كانش تحب تاخذ شويه الكوليس.
4: لا ما سالش عطينا معلومات.
1: به هو الحقيقه كما نعرفوا شنو اللي سبق المباراه دايور ثم في باسبور باي موزايكا فين تلقاو خروج عصام بوحوش بعد نهايه المباراه كيفاش كان. الحقيقه مانيش باش نقول حط المباراه في اطار اخر بالنظر للي صار في الريزو سوسيو ولا غيره ولا التصريحات ولا هو هو ما هو اللي مثل شيبت عمران مدير رياضي من حقه كان يدافع على مصالحه، لكن الحقيقه الخروج نتاعو الحمد لله هو تمارك شويه اعصابه لانه يعني كثم عدد من جماهير الترجي التونسي اللي كانت حاضره بالطبيعه باش تعمل رده فعل. هو البوليسيه معناها الشرطه الامن هو اللي دخل باش خلاه يخرج، داير فيديو موجوده على سبور باي موزايكا فام. واول ما فات المباراه هو كان متردد منين باش يخرج يمين يسار، ولكن هو في الحقيقه حتى كي بعد الجمهور كي بدا هكا يعمل فيه بتيت رياكسيون قال لهم هاني برا كان تحبوا معناها كان تحبوا نتلاقاو بون معناها ننقل في الصوره كيما هي راهو موجود كل شيء في الفيديو. لكن اللقطه اللي شاتت انتباهي يمكن هي وقت ياسين مرياح مشى لبحوش عبد السلام بحوش ديريكتومون بعد انتهت المباراه مشى وسلم عليه وقال له هذه ما هي الكره عبد السلام، قال له هذيك هي الكره تقريبا. هذه هم لقطه يمكن زاد اللقطه اللي صارت قبل ما تبدا المباراه بتقريبا ساعه ونص ساعه تلك الفيديو موجود على فيديو على سبور باي موزايكا فام وقت اللي جماهير الترجي التونسي يبدو كون رساله حابه تتوصلها لانه اقتحمت الجهه اليسرى اللي بعيده جمله وتفصيلا على منصه الصحفيين وعلى المدارج المخصصه لجماهير شيخ عمران اللي تنحكيوا عليهم زاد في 10 ثواني المكان اللي يقعدوا فيه المستانسين. دخلت مشيره اللي من تالي معناها مشيره المدارج المكشوفه دخلت وكاني حابه توصل رساله، ثم حد ما طلع الامن ديريكتومون خرجوا واضحين مجموعات الترجي التونسي حابه يوصلوا مساج بتاتر لشيخ عمران اللي عبد السلام بحوش اللي هو تقريبا اليوم كل الاهازيج والاغاني نتاع جماهير الترجي التونسي كانت حاضره كانت تخص عبد السلام بحوش اكثر من اي شخص اخر. والمعلومه الاخيره اللي هي المدارج اللي جينيرالمون تكون مخصصه لجماهير شبكه عمران كانت فيها جماهير الترجي التونسي اليوم ما صار حتى انسيدون حتى خطر كلهم براتيكمون نجم نقول دو موا في اللي نشوف فيهم واللي نجي ديما تقريبا ولاد جبل الاحمر معناها ولاد الحومه اللي هنا دونك يعرفوا استاد ويعرفوا وين يقعدوا وين ما يقعدوش.
2: هذا هو شكرا لك احمد. اذا كان فما تصريحات اخرى دونك تقعد معنا، اذا كان فما تصريحات اخرى مفتوح الخط. خليني نبدا معاكم من ساعه تعليق على التصريحات. باتريس بومان متخلش معطيات فنيه تحدث اكثر على انه الترجي تعدى بلحظه صعيبه شويه وان وقفه الجمهور مهمه توا ومن بعد بالنسبه ليمين الباجي الحقيقه لا يلام فريق ممتاز منظم بالامكانيات اللي عنده. دونك خلينا نبداو باتريس بومان سمير.
4: بالنسبة لمدرب الترجي الرياضي التونسي ظهر أنه بطبيعة الحال فرحان بالانتصار، الانتصار اللي كان انتصار صراحة صعيب وصعيب برشا. ترجي رياضي تونسي اليوم حسب تصريحات بوميل كذلك ما وراش الترجي اللي نعرفه، ما وراش الترجي اللي أسلوب لعبه واضح، طريقة لعب واضحة، اختياره حتى على مستوى اختياره في التشكيلة الأساسية ساعة واضح أن العمران باش تلعب بطريقة دفاعية، إذا في طريقة دفاعية في ملعب زويتن المساحات باش تكون ضيقة وضيقة جدا. اختيارك للاعبين يكون اختيار لابد أن يكون اختيار مدروس.
2: مثلا دانو ما ينجمش يكون مفيد اليوم.
4: دانو مثلاً. صحيت مثلا دانو ما ينجمش يلعب في المساحات الضيقة وذي الكلام قلناه. دانو يتألق ويولي باهي وقت اللي يلقى المساحات يلقى الاسباس والأمثلة كثيرة. تحط كوناتي على الكلوار معناها الملاعبي ماهوش في المركز نتاعو وشنو الخصائص نتاعو. انت حاجتك باللي دو كولوار اللي يعملوا لك التفوق العددي اللي في الان كونتر يتفوقوا اللي يخلقوا لك الخطر لا اليمين مشى ولا اليسار مشى. اش خلى بن علي وخلى بن حميده كي قدموا يحبوا يعملوا السير نومبر ما يلقاوش المساحات يوريو يطولوا في الكره، وذاك السيناريو اللي كان عليه ماتش كامل تقريبا. حاول يصلح بدخول الديارة في لقطة ولا اثنين تعدى في الان كونترا، لكن الترجي التونسي ما نجمش رغم النقص العددي تاع عمران ما نجمش. دونك نرجع
2: ما نجمش يسجل، خلق بعض الفرص يتواصل مشكل الرتاج اللي باش نسلكم عليه معناها اليوم علاش ما فماش فينيسور في الترجي.
4: ولكن الفرص الترجي الرياضي التونسي الكل اللي جاو ماهيش على عكس ماتش سي اس اس ماهيش من جمل واضحة مخدومة من كرات طويلة دويل دوزيام بال تدخل بطل الماتش حسب راينا اقبله اللي كان ممتاز جدا واللي تفوق على الادوار نتاعو العاديه بيولا هو اللي يخدم خدمه رفيعه وخدمه الجبالي باك السير نومبر ويتعدى ويشوت ويلعب ويعمل. دونك مشاكل تكتيكيه كبيره للترجي التونسي. بوميل مره اخرى يخطئ لكن انصت نتيجه بصراحه انصت نتيجه سيناريو الماتش مشى معاه من ضربه جزاء والماتش كان صعيب. الترجي التونسي عمل كل ما عنده باش يسجل الهدف ويضمن 3 نقاط بطبيعة الحال، ولكن في النهاية فما أخطاء على مستوى اختيار اللاعبين التشكيلة الأساسية، حتى على مستوى التعامل مع النقص العدد نتاع العمران، حتى أنه في الدوزيامي طون حاول يلعب بالجبري، حاول يلعب بدياكيتي 2 بوينت، بعد ما يسجل مرياح يعاود يخرج الجبري باش يعبي الميليتيران بدقة. هذه كلها فما مشاكل بالنسبة للسبيرانس، ولكن أنا نقول أنه أهم حاجة بالنسبة للترجي التونسي هو 3 نقاط بقطع النظر على المردود اللي ما كانش مقنع، وأنا متأكد أنه معظم الناس اللي تفرجوا في الماتش حتى المكشخين يقولك الترجي أهم حاجة هو الانتصار ولا شيء غير الانتصار. حاجة مهمة ياسر الماتش واللي تكلموا عليه واللي صار بل الماتش وكذا تعدى في كنف الروح الرياضية. نتكلم على الملاعبية لهنا، نحب نشكر ملاعبية العمران لعبية الترجي على الروح الرياضية اللي صار فيها اللقاء، ولكن فنيا الماتش مرتقاش، صعوبات الترجي تتواصل من جولة إلى أخرى وهذا واضح، وبالتالي العمران لولا النقص العددي كان يمكن يقلق الاسبيرانس. العمران إذا كان لعب كامل ربما في الدوزيميتون يخرج، لكن ما كانش ينجم يخرج في الدوزيميتون باعتبار أنه كان فما نقص عددي. فنيا الماتش الحقيقة ما عجبنيش برشا، ولكن الأهم بالنسبة للاسبيرانس هو الانتصار.
2: وليدة
5: شوف،
2: إذا كنت حاب تعلق على نقطة الاختيارات ولا الرتاج ولا التعامل زاد مع مقابلة كما هكا، لأنه زاد مقابلة مهمة، ترجي اليوم لو كان عمل فوبا يخرج رسميا من سباق البطولة.
5: جوستومو هذاك معناها السبب الرئيسي ديجا في تعطل الاسبيرانس نوعا ما، معناها في تركيز الهجمات نتاعه ولا حتى في الفرص اللي جاتو والا حتى في طريقة اللعب والتوجه نتاعه الهجومي كما حكى سمير على الأفكار اللي ما كانتش واضحة وعلى الاختيارات اللي ملاعبية بتاتر، معناها لعبوا في مراكز من المفروض يدخلوا لاعبين اخرين في اماكنهم، والماتش صعيب راهو، معناتها الماتش صعيب سورتو في المخ، دي ماتش باري راهو كي يتعدى كل ما يتعدى الوقت وانت مطالب بالنتيجه بالفوز وتعرف
2: قطع النظر على الادفرسير شكون،
5: قطع النظر. شوف اليوم كان جاي يلعب الترجي مع فريق في الثالث ولا الرابع ولا الثاني ولا الاخر ولا قبل الاخر نفس الشيء، معناها النجم بالرتاج يولي يدخل في البريسيبيتاسيون وتولي اللعبة تصعب. داير راك شفت انتجات فرص بتاتر في الشوط الأول في الشوط الثاني، لكن فينا المون ترجي سجل بضربة جزاء. بالنسبة لي أنا حكيت أنا وسمير قبيلة على البوزيسيون مون تاع رفيعة في الشوط الأول، حسيته كونه معناه عنده تعليمات باش يكون معناه عنده زين بيفو، كان ياسر طايح صحيح الجبالي أي خطر نعرف مسكر العمران وكذا، لكن هذا ما يمنعش اللي ملاعبي كيما رفيعة يلزمه يتواجد قدام السيرفاس. شفنا دوزاميتون كيطلع أحسن تير معناها دولوان تشات منه هو على البوتو، معناها ملاعبي عنده خصال ينجم الكرة كتيح عنده خير من اللي تيح عند أوكبيلو. شفنا أوكبيلو اللي هو دومي ديفونسيف وصل خذيه 3-4 كرات، علاش رفيعة ما وصلش؟ ينجم يكون كونسيني من المدرب شي هو يكون لعب وسط ميدان دفاعي. رفيعة فك 4 ولا 5 كرات عملوا دي كونتر العمران في الشوط الأول، شكون فكهم رفيعة؟ معناها هنا تقول اللي هو موش في بوزيسيون بتاع بلاي ميكر وإلا ملاعبي بش يكون أوفنسيف،
2: هو
5: العبش حتى دفاعية. ماتش
2: السياسة راو تلقاه يتيح ويرجع معناها
5: أما هو نورمالمون يقدم دانكرون من المفروض يقدم.
4: علاش رفيعة في نفس السياق ماتش السياسة قال حرية أكثر والعب خير وماتش العمران قا صعوبات؟ لانه طريقه لعب السي اس اس مختلفه على طريقه لعب نتاع العمران.
5: شبيه اوكبيلو وصل سمير
4: اللي كان هاني جاي
5: اوكبيلو علاش وصل وهو دومي ديفونسيف غلط وتعدى حتى في اللان كونترا.
4: اربعه مدافعين نتاع الترجي تبدا في حوزتهم الكره اوتوماتيكمون لاتيرول 2 باش يقدموا هكا ولا باش يولي ثلاثي اللي هو جلاسي توغاي وقدامهم اوكبيلو. اوكبيلو كان لاعب حر، كان لاعب حر معليش مركاش خاصة بعد النقص العددي، كي ياخو أقبل الكرة يلقى الحرية متاعه أنه نجم يربح المساحات
5: حتى بالبالوبي.
4: رفيع عليه رفيع التمركز متاعه القدام هو وشهاب، يعني أقبلوا قدامهم شهاب وقدامهم رفيعة، كي مش يلقى صعوبات فك المساحات هذيك كاش مش يعمل مش يعاود يرجع ومش ياخذ الكرة في تمركز اللي هو ما يتمشيش مع
5: الكميات. اما سي إيلوجيك حكاية هك صحيح. انت الترجي اليوم باش تلعب بطريقة هجومية باش تلعب بيفو قدامهم زوز، تقوليش انت انا نقعد ماتش كامل انت مالا الواش خصالك فنية معناها فايت اللاعبين الاخرين باش تلقالي الحلول اونتر ليليني وباش تاخذ وتلعب فيسع وتدور وتاخذ وتحط روحك في وضعية فاسو بيوت، خطر خصالك اسونسيالمون هكاك مش بتقعد تلعب لي روبلي تيل.
2: باش نرجعوا للديبا هذا خلينا نمشيو لاحمد عداله في
5: مع ولو انه هو لعب ماتش محترم
2: مش لحظه
1: برك
2: مرحبا
1: بالنسبه للوليد رانا في الديريكت عبد السلام في المباشر احنا توا عبد السلام عبد السلام عبد السلام سير نحنا هذيك لا نقدر عبد السلام منفعل شويه هايدر اسمع تسمع 10 ثواني خير
2: لا ما اذا كان ما لازمنا نعديو تصريح ما نظم معناها تحب ترجع لوقت اخر ولا
1: معنا عبد السلام بوحوش مباشره في المزيكا سام عبد السلام اول حاجه الساعه ماذا بيا تبدا بحاجه بوزيتيف رينا ياسين مريح جاك بعد المباراه ديريكت ما بعد تحكي اللي تحب انت خاطر الحقيقه انت ستار بتاع 48 ساعه الاخيره من كل النواحي بالباهي وبالخايب انا نحب ديما الحاجه الباهيه لو ماذا بيا نعمل بوزيتيف فايبس ورساله للجمهور خاطر مع الساعه الحقيقه نتاع هاني شاكر تعملت ولا لا هيك عصمت
6: بوم بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه على كلمتك امان هاك الميكرو بقى شوف ياسين مريح راه صديقي وخويا الصغير معناها نعرفه ملي كان صغير ومعناها هو يعرف معناها عندنا صديقه كبيره فهمت خلف معناها الكره كيف وكيف غيره فهمت بقى مباراه معناها تعديت مباراه معناها من فئه ما نقولوش خاطر احنا ما عندناش فيها رهان لكن نلعبوا في الكونفور في الراحه الترجي معناها يلزمها تربح الحقيقة أنا اليوم فرحان برشا معناها بشبيبة العمران فريقي اللي عدت مباراة قوية برشا رغم اللي معناها ناقصين معناها لاعب الملاعبية متاعي أداو ونحينا كل كلمات زي بتعرف احنا في تونس كلمات وامشي سايبو وامشي بيعو أو كذا احنا نلعبوا على الميثاق الرياضي والدليل معناها الناس كل معناها اليوم تفرجت في مباراة قوية كيف توا كانت ثم سيكونس معناها الدور على ياسين مريح يعمل هكا بعين لا لا لا
1: لا ياسين انا صورت شفته اللي جاي سلم عليك الحقيقه
6: لا ثم جات صارت اخرى معناها في البيلانتي معناها مش كل اي حاجه معناها نصوروها معناها ياسين مريح عمل هكا معناها قال له معناها تيح مغادي لا لا انا نعرف انا ش عندي حارس كبير منصر السيد ما يعملش حكايات وانا نعرف الملاعبيه نتاعي ما يخرجوش معناها على السيطره وعندي ثقه فيهم كبيره هذاك علاش انا عندي فريق ممتاز والناس كل اداو اللي يتكلم الزايد وكذاك كل حكايه فارغه عملنا مباراه بطوليه يلزمنا نخزروا معناها القدام مش معناها كان كبش ديما تقعد مباراه عملنا ماتشونا كبير يظل الناس فرحانه الناس كل فرحانه بينا فرحانه بشبيبة العمران حبينا نربحوا الحقيقه حبينا نربحوا هذيك الكوره هذيك الكوره هذه كيف نتاع ابراهيم دياز قالوا شوطها باش جارديان سيري قال تقول ضيع
7: سواك كلام لا لا لا لا مو شوف بلانتي عادية ومشات في إطارها شوف ديما تقعد معناها الروح الرياضية معناها المنتصرة في الأخ رغم اللي صار ورغم معناها جماهير الترجي هذه حقيقة اقتحمت الملعب وعملوا بعمايلهم ما دي شوف شو خليه وذلك كل وران
1: صار في الأخر عبد السلام رينا شوية تشوف
7: شوف كشمز والله السيد اللي تعاركت معاه الحقيقه جيت لب سميح ما دام معناها ما عندي منقول معناها الحقيقه سب لي امي معناها دخلت الرجال ربي فاضل معناها رجال تونس وجيت لب سميح وانا قلبي كبير بطبيعه واحد
1: 48 ساعه شنو تعليقك عليه 48 ساعه الاخيره من الباساج نتاعك في موزايك نهار الاحد حتى النهار اليوم الماتش 24 ساعه شنو اللي صار بالضبط معناها خاطر تشنجت شويه ولا تخرج على الكوره كريمو
7: كم شوف اللي شنج معناها الدنيا الكل معناها الباجيت انا راه ما يعني لي شيء بالنسبه لي انا دمي بارد على الاخر من اللي كنت ملاعب انا في صحيح النوايا كذا
1: دمك بارد كان بارد
7: دينيه معناها
8: كلامك سامحني الكلام
7: في الموضوع حتى يقول لي حليب بدايه حاسن سؤالك انت تحب تراجي
8: كما
7: لعيب يا عم الصحفيين تسال فيك
8: كمسؤول
7: لا لا لا انت شلون تحب
8: الموضوع
7: انا تحب وين تحب مش هكا طريقه الاسئله مش هكا عبد السلام نواصل نحكيه في
1: هذيك الحاجه
7: مش هكا الاسئله مش هكا الاسئله عبد السلام كمل رسالتك للجمهور خلينا نختم بحاجه بوزيتيف
1: يا اختي
7: هاي عبد السلام يا اختي وسعي بالك
1: هاي تروح
7: هذيك شنو تحب يجاوبوا
1: فينا رساله للجماهير بعد ال 24 ساعه اللي صارت الحقيقه بلغتنا احنا برشا انت كنت تحكي على لي سوسيو برشا ناس تحركت معنا تو انت شنو رسالتك اللي قلت ما يهمنيش فيهم لكن تو وقيت الناس كلها تتكلم على خاطر ما ولا ماتش كره 5 دقيقه كما قلت انت وفاء وجاي ياسين مريح وسلم عليك
9: في نفس السياق باش نعاود لك شوف التصوير انشرت انت عندك تقريبا نهارين بدايتك فما تصاور صغيرات فيهم كلوب وترج علاش بالحق اليوم معناها كاينه خرجت شويه على الليتار
10: حق ورساله به.
11: هذاكم يا سيدي هذاكم وقت اللي انا بديت في المشروع الرياضي تاع شباب العمران شديتك الصغيرات هذاكم زعما فوالا بالالوان الكل بتبيع اسبيرونس كلوب ايطوال اللي يحب يلبس يلبس وبدا المشروع مغادي معناها ما عنديش مشكل اللي احلمنا ولوما قاوم على رواحنا في الرابطه الاولى واليوم الناس كل يقدرونا سيرتيرا تراجي تقدرنا سيرتيرا الكلوب تقدرنا ايطوال تقدرنا سي اس اس تقدرنا وباقي معناها جمعيه الكل هذه حلمه بقى 24 ساعه شنو شوف انا قلت لك اللي يحب يتكلم خليه يتكلم وشوف وراني ما نشكي بحتى واحد وانا بطبيعتي ما نشكي بحتى باج ونقبل التفدليك واللعب واي حكايه نقبلها راني مانيش مثل مواطن اللي نمشي في زعما غير اقبلوا مني بركه خاطر انا ساعات عامل حاجه في الفيسبوك بتاعي ولا في الميرو بتاعي معناها تقوم عليها القيام انا واحد يكتب عليا ولا يقول بي ولا عليه صدقني ما نتبع حتى واحد واضحين لذلك اذا معناها الناس تقبل مني وراني فدليك ونلعب معناها الاخر رمق وان شاء الله شوف مبروك على الترجي الرياضي التونسي معناها اني قط نتاعها احنا باش نخدموا وان شاء الله بوتر يصبح واحد يسكت خير وكا
12: تكلم ايش الحق اللي
11: تحب بقى منطقه تاع بوتولا معناها مباراه الفاصله بين تراجي بين تراجي والنادي الافريقي بطبيعه نحب الكل تربح اخي تواذا
12: حاضر بطبيعه في اللوش
11: شو
12: بتكون حاضر ما بلش وليدات كي قلت نمشي
11: والله صحيح معناها اولادي يحبوا يمشيوا يتفرجوا من تو باش الحقيقه باش نمشي اوه ترى مع التراجي مدمر عليا فين الشلبه بوش شنو قادر اهيب يعملوا لي شويه هذا
12: يعطيك الصحه
11: عايشك بارك الله فوالا يظهر لي حتى مشروع رياضي معناها ما عادش عنده حتى علاقه بالكوره وهو ديجا معناها كيفاش نقولها في الليمور الباهي الحق ماهوش متنرفز ولا متغشش ولا غيره هذا هو واحد.
2: شكرا لك احمد عداله يعطيك صحه على كل التصريحات وتخطيط هذه المقابله كملنا مع اخر مسار لكن تحديثنا وتحليلنا لهذه المقابله مازال متواصل في ريكاب سبورت.
13: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار.
14: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
15: Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport.
2: مواصلين في هذه المقابلة دونك تصريحات تلقاوهم على الموقع نتاعنا على الباسبور باي موزايكا فان باتريس بومال كيف المدير الرياضي للعمران بوحوش والله يضيع هو الستار ضيعت اسمه عبد السلام بوحوش وبقية التصريحات القوم على صفحتنا سبور باي موزايكا فام كنت في ديبات تكتيكي تكنيك وخاصة تحكيوا على حمزة رفيعة والدور اللي لعبه وليد انت قلت انه كان المفروض انه يكون في موقع متقدم اكثر من عكس
5: صحيح انا معناها كي تبعت سرتو الشوط الاول حسيت رفيعة ولو انه عمل مجهود راه ورجع وفتك عديد الكرات لكن على مستوى الهجومي ما كانش قريب وموجود بورتو عنده انتريبون فراب وملاعبي تكنيك ينجم يعطي دي بون باس كان متأخر كانوا كونسيني معناه انا جو فوا كو الكونسيني ماهيش صحيحة معناه خاطر رفيعة لازم يكون افونسي وكانوا هو تحط افونسي ورجع برشا خاطر ملقاش فريمون روحه في وضعية نجم ياخذ على خاطر العمران مسكرة وكذا هذاك موضوع اخر لكن انا بالنسبة لي رفيعة معناها شفته ينجم يكون في بوزيسيون ما أعلى يعطي بوتيتر حلول خير حاجة أخرى الترجي معناها في الكونسيبسيون تكتيك متاعه في الملعبية اللي لعبوا من الأول فما أغلاط كما قال سمير كوناتي على اليمين تيو كوناتي مسنس يلعب على اليسار ساعات سكر بيه وكذا مع ماهر لعب غادي وحتى مع بومال شركوا في المباراة متاع سان داونز وكذا اليوم حتى معناه على الجهة اليمنى ومن بعد بدل مشى لحميذي حتى لحميذي اليوم زاد ملقاش روحه كما يلزم كما قلت انت سامير المساحات بتتر أذيك من ماتش نادي صفاقسي فما لاعبين ماتش صفاقس كانوا خير برشا من المباراة متاع اليوم فما ملاعبية برزت كما أقبلو اللي معناها طلع وتقريبا الفرص البارزة اللي جات للترجي من سقي هو في الكرات الثانية كيف خذا لي دوزيام بال وشات ومشى بالو بيه وتعدى دونك في الوضعية هذية مع فريق متكتل دفاعيا يلعب بلوك با يلزمك ديكالاج يصير في ساعة ساعة على لي كوتي وتلعب لي سونتر واللي انا كنت بتتر مع اقحام دياكيتي من الاول خاطر دياكيتي ولو انه حتى دانو زاد في لي سونتر عنده ديتونت اليوم عمل ديتونت معناها تقريبا متر ونص في الهواء جات ضعيفه الكره اما فريق متكتل دفاعي لازمك تلعب فيسع وتخرج على لي كوتي وتلعب لي سونتر كو سوسوا لي باسون روتري والا الكور معناها لي سونتر ايريا وتلقى الملاعبيه تخلط سورتو الملاعبيه اللي يطلعوا مليح كيما دياكيتي ولا دانو ما خدمتش الاسبيرونس على الناحيه ذي
4: سونتر وليد في لي سونتر ترجي سنترت ياسر
5: باه سنترت اما ما غير فكره
4: صحيح
5: يخرج بن حميده باش يجي يعمل روتري يشوط هالدوزيام بوتو صحيح. كيف الحميدي كيف كوناتي
4: كيما تمشيش التوزيعات هذوم شنعم لازم نغيروا
5: يغير باش يلعب في العمق العمق زاد مسكر الفريق العمران
4: في منافس متكتل بالطريقه هذيك حتى بعد الاقصاء بقى متكتل اما متكتل ومنظم
5: صحيح
4: عندك حلول منها الريتم يلزمك تطلع في الريتم باش نوع تلقى الديكالاج اللي حكيت عليه طلعت الترجي في الريتم ما طلعتش في الريتم
5: شويه مرات في الشوط الثاني كيدخل ديارا على الجهه اليسار
4: ما طلعتش ولا ما نجمتش تطلع في الريتم وهذا مشكل الحاجه الثانيه في تكتل دفاعي من نوع ذي لابد الاعتماد على المهاره الفرديه اللي هي غايبه على الترجي التونسي في خط الهجوم
5: صحيح
4: في الان كونتر ان انت في حاجه الى ملاعب يفسخ لك ملاعب ويتعدى ويعمل لك الديكالاج
5: ويفيكسي ويعمل
4: تير ويولي يعمل لك المساحه هنا غير متوفر علاش انا حكيت لو سول جوور اللي هو داير ماهوش الدور نتاعو هو اوكبيلو اللي عمل الخدمه هذه في الميلوتيران نجيك لرفيعه رفيعه حتى كان معناها توصيات نتاع مدرب ولا مش توصيات نتاع مدرب احنا نتكلموا على اللي شفناه فهمتي وليد رفيعة كي يمشي في تمركز القدام الكرة ما توصلوش الدرج ولا الدرجين ايش يعمل
2: يتيح
4: باش ياخذ الكرة ويعاود يخدم إذن فما إشكال في الاسبيرانس أنه توصيل الكرة إلى ملاعبية الهجوم ما كانتش بالطريقة وبسرعة اللازمة بالنسبة لدياكيتي على اليمين يدخل برشا
5: كوناتي
4: يدخل برشا الملوتيرا وشهاب يولي ياخذ هو عليه الرلاف من الغديكة باش يعملوك البيرميوتاسيون في البيرميوتاسيون هذيك شنو الهدف منها الهدف منها هو خلق مساحات المساحات
5: خلق مشكل المنافس
4: هذا كله حيدر ما صارش وبالتالي بن حميدة كيقدم يلقى روحه في 30 متر الاخرانيين وما فماش الحلول شي يعمل يولي يطول في الكور العالية الدانو بعد الجبري بعد قيد باش يلقى على الدوزيام بال وذاك اللي سهل مأمورية متاع الدفاع وخاصة متاع الحارس السيد اللي هو تبارك الله قامة طويلة
5: وخذي
4: كرات الكل إذن
2: عمل ديبارات ممتازين
4: فما إشكال في الإسبرانس حاليا
5: شوف هو راو معناها الماتش كان صعيب والترجي حكينا اللي مطالب بالفوز وكذا وانا تعدينا بوضعيات مماثلة معناها والوبليغاسيون دو ريزولتا وستريس ومشاكل وتضيع الكرة الأولى والثانية يولي فما ديشي تكنيك والملاعبية تدخل في التسرع وكذا تبقى من غير المعقول أنا نقول تاو الماتش هاو تعدى وتربح ترجي انتصر بالستريكت مينيموم أنا زيرو العمران عمل المقابلة محترمة وكان حاول معناه وكان عمل مجهود
2: خاصة دفاعيا كان منظم
5: مالجري النقص العددي معناه نتيجة 1-0 معناه فما ريزيستونس من جانب العمران لكن الترجي أنت مش مسموح فريق كما الترجي الذي التونسي بالليفكتيف اللي عنده الكبير بالانتدابات تقول لي ما فماش فكرة وإلا ما كانش قادر مثلا باش ملاعبي يطلب في الاسباس هذاك ولا ملاعبي يتعدى ويسنتر
2: شو المشكل
5: كاليتي جوار توا شوف تكلمنا في المسألة ذي مع احتراماتنا فما لاعبين في الترجي بمستوى معين فما لاعبي أقل أما أنا أميلو التيرام يعني لاعب متوسط ميدان هجومي كيف يلعب ضد فريق متكتل دفاعيا ويبدا ما يعرفش يلقى الحلول معناها تكتيكيا في وسط المقابله ما ينجمش يلعب في الاسبيرونس يلعب في جمعيه اخرى خاطر الترجي هذا التونسي من المفروض والمدرب زاد نفس الشيء عنده مسؤوليه لهنا كيف تحضر انت البلوند ماتش نتاعك بلون دو جو وتلعب معناها ضد فريق تعرفوا اللي باش يسكر لك
4: واضح
5: تلعب ملاعبيه الطبيعه نتاعهم يعرفوا يلعبوا في كل مساحات الضيقه ويلعبوا فيسا وتطلب من اللاتيرو باش يطلعوا في الوقت ويسنتروا وتخدم في لي زون ترينمون يا اخي انت مال الواش موجود وتحضر مقابلات وفيزيوناج وتعرف الفريق قلت لك انديبوندامون تاو من الماتش اللي هو صعيب في الاذهان وكذا لكن في اللعب في لابروش اوفنسيف نتاع الترجي اليوم كان فما اجتهاد من اوكبيلو طلع كما قلت انت شات وكذا تجي كوناتي تخل مرتين للسيرفاس عمل دي سونتر ما كانتش فما تكميل للهجمه معناها ملاعبيه يطلبوا في دي زون غالطين هذوما حاجات يتخدموا راه في التمارين تفهم فيه سمير الترجي اليوم معناها قاعد يستنى معناها اون ديري في الكوره باش تجيها ومعناها تتمركه تير دو لوان دوزيام بال ولا البالاريتي يعني ما بروفوكيش الهدف معناها بديز اتاك ريبيتي اللي باش تخلي المنافس معناها يهز يديه ويلا بوندون. صحيح العمران كور مليح وكانوا دفاعيا واقفين لكن الترجي ما فرضش اسلوب لعب على العمران اللي يخليهم بعد يستسلم معناها اونتر جيومي وهذا مشكل لان نعتبره صحيح قلت لك انتصر لكن اكيد فما حاجات يلزم يراجعها المدرب في التشكيله الاساسيه وقت اللي يبدا وفي قراءته للمنافسين نتاعو.
2: اليوم بعد المقابلة هذية كي نعملوا طلع على الكلاس معنا القاون دي الفريقي 62 والترجي هذه تونسي 60 نقطة هو دون شك أهم دربي منذ عشرات سنوات لأنه دربي سيحسم اللقب. انتظارات كبيرة ودربي يساوي لقب البطولة اوكي هما مازالوا معناها 6 نقاط زوز مقابلات لكن النادي الافريقي عنده الحق في اشترى عثره ترجي لازم يربح الزوز مقابلات دونك باش يكون الديربي محدد بنسبه عاليه جدا 90% لقب البطوله. باش نجم نقولوا في انتظار انه عندنا اسبوع كامل لحد القادم هو الديربي بكل تاكيد.
4: وي ماتش كبير ياسر كما قلت حيدر عنا سنوات على ديربي محدد لتتويج للقب لبطوله
5: ما نتفكرش داير انا وقتاش السيزون اللي وصلوا فيها من بعضهم
4: النادي الافريقي عنده حلين اما بالتعادل ولا بالانتصار الترجي امام حتميه الانتصار
2: وهذه معناها الكونفور اللي عند الافريقي مقارنه بالترجي انه
4: والكونفور اللي
2: يعطيه الشامبيون
4: فوالا والكونفور اللي عند ليسبيرانس هو ايام الانتصار ثم في يلعب في ملعب ويتسمى امام الجماهير نتاعو هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى النادي الافريقي مع مدرب أنا راف المباراة الأخيرة بدأ حضر في الدربي من خلال المباراة الأخيرة وخاصة ماتش الملعب التونسي بدأ يفكر في الدربي وهذا كلام قلته أنه الشريمي سيدو خان زمزمي في المليو أساسيين معاهم الحرزي فما فكرة عند فوزي بن زرتي والله أعلم هذه قراءة شخصية لمدرب طابعه هجومي ولكن عنده التعادل او الانتصار في المقابل الترجي الرياضي التونسي على بومال انه يقرا حساب ويتريث برشا في اختيار التشكيلة الأساسية.
2: نذكر أنه ما غير حمزة جلاسي اللي خرج بالحمراء اليوم.
4: حمزة جلاسي
2: إشكالية قبل
4: إشكالية كبيرة هو خرج توغاي باش
2: يستحفظ عليه خاطر خايف على التروازيام
4: إذا به خرج جلاسي ودخل مريح وسجل الهدف فبومال يلزمه يحضر مليح للمقابلة متاعه هذية يعرف يختار اللاعبين نتاعو الاساسيين الخطه نتاعو حسب امكانيات المنافس كذلك النادي الافريقي لابد لانه اللي شفته صراحه اللي شفته في ماتش النادي الرياضي الصفاقسي ولو انه الترجي لعب منيح واللي شفته خاصه اليوم فما نقاط استفهام كبيره حول اختيار اللاعبين وجوده اللاعبين وامكانيات اللاعبين. انا مانيش ضد كوناتي ولا دانو ولا غيره لكن وضعية الماتش بوتيتر دانو يولي يصلح مع الكلوب ما نعرفش هو يختار لكن فما مباريات خصوصيات المنافس تفرض عليك نوعية من اللاعبين نوعية مثلا اليوم انت تعرف انه العمران مش يلعب لك بطريقة دفاعية ومبالغ فيها 26 دقيقة لعب اقصاء للعمران كمل ولا العمران اكثر وانت قاعد تلعب 3 مدافعين وحتى حاولت تطلع بن علي بن حميدة في الكولوار مسكر ما فماش اللمسة نتاع مدرب باش يعمل تغيير تكتيكي ولا يخرج لاعب ويدخل لاعب ولا يغير مراكز اللاعبين تشوفها بعينك في الماتش ما فماش كلاسيكيات نتاع الكرة دانو ما مشاش خرج دانو دخل الجبري ما مشاش الجبري هز معها دياكيتي زوزان بوانت من بعد كي سجل مرياح خرج الجبري اللي مازال كيدخل ودخل تقابش سكر من لوتيرا هذوما ابجديات كرة القدم ما هيش حاجات واضحة نتاع مدرب انه دراية ودراسة هذا كلها لابد على بومال انه يحضرهم عنده 6 ايام للتحضير للماتش هذي.
2: وليد شنو نجم نقوله على الدربي وتحضيرات ومن الان دو بوان ديكار بين النادي الافريقي والترجي دربي سيحسم اللقب لانه ما تخيلوش انه اللي باش يربح الدربي باش يخسر الماتش الاخر الحقيقه.
4: لا
2: صعيب العمليه
5: هذا
2: وارد اما صعيب العمليه
5: وارد اما معناها بنسبه ضعيفه جدا خاطر اليوم وصول نادي الفريق والترجي قبل دو جورني معناها واحد فيهم باش يكون بطل بنسب متفاوته بطبيعه الحال وتو ديبون من نتيجه مباراه الديربي اللي مطالب فيها الترجي بالفوز والنادي الفريقي يخدموا التعادل او الفوز الهزيمه ما تخدموش. دونك لهنا فما اونترينور معناها شيفروني اسمه السيد فوزي بنزرتي اللي اكيد باش يحضر مقابلته بالكدا والملاعبيه باش يكونوا ديسپونيبل باش يرجع له بتيت الخضراوي معناها من العقوبه وعنده اسبوع باش يحضر. في وسط الاسبوع اكيد باش معناتها يخدم مع الفريق نتاعو على السيتواسيون معناها وعلى الفريق المنافس وطريقه لعب الفريق المنافس واللي سيناريو زاد يحضر. كل اونترينور يلزم وراو تحذير كبير في مقابلة من نوع هذه. هو مقابلة عادية يزمك تحضر لها فيما بالك ديربي وماتش متاع شامبيونا معناها تحذير كبير ياسر. هذا هو من جهته النادي الافريقي قلت لك يعني شنية النتائج اللي تخدمه الترجي الرياضي باش يلعب في أرضه في قدام جمهوره بليتو في رادس اللي متعودين به زوز فرق الملعب لكن بجمهور الترجي. النادي الافريقي لهنا معناها لعب مباراة بجمهور واحد والترجي نفس الشيء. الزوز دوز إكيب عندهم تاريخ الحقيقة وبصراحة نقول اللي 50-50 معناها ريت البطولة متاع السنة انت والريزولتا وظهر اللي توا بدت وضاح معناها فما مقابلة باش تكون الفاصلة يعني بين الترجي والنادي الافريقي. إلا كان الترجي باش يفوز باش يمر نحو اللقب وإلا كان النادي الافريقي يعمل تعادل زاد كيف كيف باش يكون معناها تدروا فير لو تيتر.
2: هذا هو بعد شوية نكملوا بقية المقابلات وتكون مع مقابلة ترجي سواء النجم الساحلي.

0: ترجي جرجيس ينتصر على النجم ساحلي 3-1. كان نجم ساحلي سابق بتهديف دقيقة 10 زين الدين بوتمان، 44 محمد فيرس غوما يعدل، أشرف بن ذياف 74 يزيد الثاني، ومؤمن الرحماني دقيقة 76 يأكد انتصار ترجي جرجيس 3-1. مش شفتوش الماتش لأنه كان تركيزكم على المقابلة الأهم من ناحية الرهان بين شبيبة العمران ترجي جرجيس، لكن نجم تعلقوا على الأقل على نتيجة. نجم الساحلي مواصل الانحدار على مستوى النتائج وعلى مستوى الترتيب سمير.
1: وصراحة مؤسف وضعية الليتوال سنسارما مع الإشادة بمردود جرزيس بطبيعة الحال، ولكن النجم الرياضي الساحلي صراحة تتكرر الأخطاء خاصة على المستوى الدفاعي. واضح أنه من خلال التوقيت متاع الأهداف أنه فما انهيار تام على مستوى خط الدفاعي خاصة في الشوط الثاني هكا ولا
0: اللي هو اللي هو اصلا عليه انتقادات كبيرة تركيبة الدفاع.
1: تركيبة الدفاع عليها معناها الهزايم تصير في الكرة، لكن الهزايم الثقيلة هذه معناها مش متاع الاتوال صراحة، ما هيش متاع النجم الرياضي الساحلي. وقتاش توفى السيزون بالنسبة للاتوال باش تكون فما مراجعات كبيرة ياسر، نتمنى ذلك ان تكون فما مراجعات، ولكن ديما الماتش مع جرزيس صعيب. فريق محترم، فريق يكور، فريق ما عندوش ضغوطات كبيرة، فريق يكور مليح، فريق تحسن برشا النتائج نتاعو في الفترة الأخيرة والمردود نتاعو
2: استفاق
1: وتحسن المردود نتاعو. لكن ديما نقول انه النجم الرياضي الساحلي مهما تكون يقعد ديما الاتوال، لكن يأسفني انا صراحة انه يكون معناها النجم يلعب بالطريقة هذيك ويقبل اهداف بالطريقة هذيك.
0: فما بكل تأكيد زاد استحقاق ترجي جرجيس. نرجع لك علي وليد، نسمع المدرب منصف مشارك بعد المقابلة.
3: أول شيء الحمد لله، شكر كبير للاعبين. تعرف في 15 يوم لعبنا 5 مقابلات و5 مقابلات بلا، كلها مقابلات صعيبة وفيها ديبلاسمونات، معناتها كلهم ديبلاسمونات بعاد. شكر كبير للإطار الفني والإطار الطبي والإدارة اللي وفرنا كل شيء. هذا واحد. اثنين، اليوم بالنسبة للمقابلة اليوم ممكن الشوط الأول ما كانش كيما نحبه، لكن الشوط الثاني بعد التغييرات اللي عملتها في الرسم التكتيكي متاعنا الحمد لله وفقنا فيها ونجحنا. وبطبيعة نلعبوا ضد فريق كبير، النجم الرياضي الساحلي مش بالسهل باش تفوز عليه بالأداء والنتيجة خاصة في الشوط الثاني.
0: منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس محمد علي نفخة، كيفاش فسر الهزيمة متاع فريق اليوم؟
4: اليوم عنا لاعبين، معنا فما لاعبين شبان في التشكيلة، فما لاعبين اللي قاعدين يلعبوا كل جمعة كل أربع أيام قاعدين يلعبوا، دونك فما تعب رجع علينا، لكن مش هذا السبب اللي خلانا نخسروا. احنا ورينا اللي دخلنا اليوم، جينا لهنا باش ناخذوا البروبون تاعنا، يعني حبينا نلعبوا الكرة للكرة، نلعبوا على ميثاق رياضي وعلى اسم جمعيتنا، وتمكننا بسجلنا هدف من الأول. لكن بعد إصرار الفريق ترجي جرجيس خاطر اليوم يحب يضمن البقاء نتاعو، وذاك هو اللي عمل الفارق.
0: وليد، ترجي جرجيس رغم اللي الموسم هذا بعيد برشا على النتائج نتاع الموسم اللي تعدى، لكن يقعد فريق اللي عنده شخصيته وعنده امكانيات وعنده اللاعبين اللي ما راهم حتى حد يراهم كان ترجي جرجيس.
2: صحيح، انا قبيله سمير يا اخي وقلت له استفاقه خاطر مر بفتره مش باهيه معناها، والنتائج ما كانتش ولا بد، لكن من مقابله الكاس معناها اللي رجعوا فيها مع الاتحاد المونستيري وربحوا بار بينالتي، جرزيس معناها يزون انشيني دي ماتش باهين وعملوا انتصارات بيه. معناها باهيه. واليوم مع النجم الساحلي اللي بصراحه معناها انا نقول لطوال السيزون هذه يلزمها تتنسى ويلزم
1: معناتها توفى قبل،
2: يلزمها توفى قبل ما يزيدوا يتسجلوا اهداف. ولو انه معناها كلام هذا باش يتقال على فريق النجم الساحلي راهو مشكله كبيره معناها. وانا راهو تحدثت مع نفخه وتحدثت مع يوسف المويبي، خلينا نحكي بكل صراحه، نسالهم خاطر اولاد صحابي لعبوا معايا فرد جينيراسيون، معناتها صعوبات كبيره،
1: ما عندهمش المويان باش يلعبوا الكوره
2: بالحق. يعني تلعب معناها افيك اون ايكيب فيها نقص كبير معناها على المستوى الجوده والمستوى الدفاعي، تكثر تلعب يدي حتى بعشرة مدافعين. ما النجم الساحلي عنده مشكله في الاورغانيزاسيون ديفونسيف نتاعو، برشا لونتور رزن كبير، برشا كور في الظهر يقبل بجميع الطرق الاهداف، كرات ثابته، كرات متحركه، على سونتر، على ليزاتاك رابيد.
1: سؤال وليد، سمحني قصيت عليك باش نتفاعل معاك. سؤال، علاش لطوال عمل 6 مباريات باهيه حتى الماتش لسبيرانس؟
2: اكاو
1: 6 باهين، حتى قبل عمل 5 مباريات ممتازه برشا.
2: لسبيرانس احسن ماتش معناها على مستوى الريتم،
1: لكن اللي قبله الماتشات اللي قبلهم كان ممتاز للنجم.
2: صحيح، وربح ماتشات
1: وربح مباريات، وقلنا محمد علي نفخه بدا يلقى في التشكيله وبدات لتوال تشد الثنيه نتاعها وفجأة تغيرت الاتوال ورجعت كما كما
2: خاطر فما مشاكل أبار تو في الكاليتي جوار، فما مشاكل زادة مالية وإدارية وكذا، ذي كله أثر على المجموعة. والأجانب اللي هما الحقيقة مستواهم معناها بصراحة مستوى ضعيف جدا، معناها فما أجانب راو كي تشوفهم دو كاليتي، هنا نشوف فيهم لزيترونجيلي في الفرق الأخرى. سليمان عندهم لاعبين محترمين، جابس عنده، معناها الفرق الكل عندهم، القروان وغيره، راو النجم الساحلي معناها فيه أجانب بصراحة. وذاك هو معناتها الموجود، والنجم الساحلي لقى روحه مضطر باش يجيب قام وكاتيجوري هكاكا معناها متاع لاعبين أجانب، خاطر عنده مشكلة المنع وفلوس ما فماش وكذا. لكن كوميم يقعد فريق اسمه نجم الساحلي،
1: لكن حتى
2: يلزمه معناها يلقى الحل في أقرب
1: وليد. حتى الملاعبية زادة يلعبوا في النجم الذي الساحلي، راو الملاعبية ما غير مدرب ولا إدارة ولا فلوس ولا جمهور، الملاعبية يلموا بعضهم. إيقاف النزيف هذايا ماهوش معقول، مالوريزمون
0: ما تنجمش تطلب من الملاعبي حاجه هو ما عندوش سبيل. اذا كان هو متوسط ما ينجمش يعطي نتائج ممتازه.
1: ما قلتلكش انا متوسط واللي باهي برشا، لكن متوسط اعطي الكاليتي نتاعك، اعطيهم فوق التيران على الاقل، باش على الاقل ما تخرجش منتصر ما تخرجش منهزم. تخرج منهزم مش بسكور، توري للجمهور وللناس اللي انت قاعد تعطي ما عندك وقاعد تبذل في مجهود، لكن تلك حدود الله هنا نوافقك. ولكن وقت اللي انا نشوفهم لاعبيه تتمشى في النجم الذي الساحلي بكل احترام رواه، وقت اللي نشوفهم لاعبيه زادين في الميزان ما نجموش يتحركوا، وقت اللي نشوفهم لاعبيه الفريق المنافس يهاجم فيك ويهدد فيك وانت قاعد تتفرج ما تشاركش في ريكوبيراسيون، وقت اللي الكره تتعدى قدامك وما تعملش تاكل باش تفكها، اكل روح نتاع الاتوال غابت. اذا حتى اللاعبيه والاتوال حيدر في الافكتيف نتاع الاتوال حاليا بكل اسفه ما فيش لي كادر دو تروا كابيتان صحاح اللي يوقفوا الاتوال على ساقيها ويلموا ملاعبيه ويكملوا العام سلامات، ما فماش مالوريزمون.
0: رغم وجود معناها ملاعبي كيما وجدي كشريده مثلا مهم الوجود
1: لا مالوريزمون ماهوش مترجم هذا فوق الميدان.
0: دونك خليني نذكركم بالكلاسمون بعد الجوله هذه: نادي الفيقي 62، ترجي تونسي 60، سي سي 56، ملعب تونسي رابع ب 44، لو اس ام المرتبه الخامسه ب 42، متلوي السادس ب 39، نجم الساحلي سابع ب 38، ترجى الجيز ثامن ب 35 نقطة ومعاه جي اس او، في المرتبة العاشرة اتحاد بن قردان 34 ومعاه مستقبل مرسى، سابي في مرتبة 12 ب 33، وكل هذه الفرق معناها بعدت على الحسابات متاع النزول. قعد الأولمبي الباجي 28، جي اس كا 27، ومستقبل سليمان 24، ومستقبل جابس في آخر الترتيب 18 نقطة، وكان تأكد من مغادرة الرابطة المحترفة الأولى. شكرا على متابعة، يعطيكم صحة. شكرا سمير سليمي، شكرا وليد الهيشري، صالح كنت معنا في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شويقي في البروديكسيون، كل الزملاء في مختلف الملاعب. غدو إن شاء الله 6-7 ديم على الأولى مزيكة فما

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون ني وي ني نو، شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزيكا فم، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الشؤون الدينية تدعو في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب استحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باستحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرام، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. ويشار إلى أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10,982 حاجا وحاجة، وأن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 7 مايو الجاري عبر الخطوط التونسية، فيما تنطلق آخر الرحلات يوم 22 مايو عبر الخطوط السعودية. وفد من خبراء البنك الدولي يؤدي مهمة إلى تونس من 4 وحتى 8 مايو في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتداخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من الجلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت تصرف النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد تحديد حاجياتها تقنية. كما تتضمن الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الشركاء الدوليين الداعمين القطاع في إطار دعم تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة ومستديمة لتصرف النفايات. قطب المنافسة بسوسة وشركة تايكينغ إلكترونيكس تونس الممثلة للمجموعة الصينية المتخصصة في أنظمة الميكانيك الإلكترونية الدقيقة لصناعة السيارات، يوقعان اليوم الاثنين عقدا لاقتناء قطعة أرض ستخصص لإقامة المشروع الصناعي للشركة في تونس وفق ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار. ودخل هذا المشروع المدرج في إطار تعزيز التعاون الصيني التونسي حديثا مرحلته العملية، بما يمهد لانطلاق أشغال قريبا وبدء الأنشطة الصناعية في الموقع بهدف دعم أحداث مواطن شغل جديدة ونقل الخبرات وتحسين اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية. وحسب الهيئة التونسية للاستثمار فإن هذا الإنجاز يجسد مرة أخرى قدرة تونس على استقطاب استثمارات صناعية مهيكلة وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات تأثير اقتصادي كبير. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدين عمار الجامعي يفيد بأن المتوفرات من الأضاحي بالجهة هذه السنة لا تقل عن 35 ألف أضحية من 28 ألف خروف وحوالي 6 آلاف كبش والبقية معز، موضحا أنه لا يمكن حصر العدد بدقة نظرا لتربية الأضاحي بالقطعان الداخلية، إلى جانب تقاليد أهالي الجهة وخاصة متسكني الألياف في اقتناء الأضحية مبكرا وتسميها. في أخبار العالم، الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني يبث اليوم الاثنين مشاهد من استهداف مقاتليه دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في مدينة بيت جبيل بجنوب لبنان. ووثقت المشاهد وفق الفيديو عملية رصد دقيقة لرتل من الدبابات الإسرائيلية ثم تحليق مسيرة انقضاضية قبل استهداف الدبابة بشكل مركز. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس، 7 لثمانية تحليل. شاكر بسباس. بلايس.
4: انتم تسمعوا في واحد من اسهل مزيكا فهم. مرحبا بكم، شكرا لاختياركم برنامجنا يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. نحكي على النخب التونسية المساهمة في مقاومة الاستعمار، المساهمة في بناء الدولة. زادة كيف مهم انه نحكي على شخصيات ربما خلينا نقوله لم ينصفها التاريخ. سعداء انه يكون بعدنا الدكتور منصف باني من خلال هذا الكتاب، محمد بدر، فاعل اقتصادي وطني ورجل دولة. دكتور مرحبا بك، اهلا وسهلا.
5: شكرا لك ماسي شاكر، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
4: مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول الدعوة. محمد بدر من هو، كيف وشنو دوره كان في الاقتصاد الوطني؟ نرجع بعد الفاصل.

0: واحد من الناس. واحد من الناس. دكتور منصف باني، محمد بدرافع الاقتصادي وطني ورجل الدولة، هذا كتابك الجديد، اسم ربما للبعض ما يعرفش شكون محمد بدرة وشنو كان الدور اللي لعبه في الاقتصاد الوطني. شو اللي خليك تهتم ساعة بهذه الشخصية؟
1: شكرا لك سي شاكر، أولا على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة التي أتحتموها لي لأتحدث عن هذه الشخصية.

0: ذكر ابنه الدكتور منصف بدرة وحفيدته سيرين بدرة لما وفره لي من وثائق عائلية سأتحدث عنها وتشجيعها بطبيعة الحال، لأنه أحنا سي شاكر تعرف في مجال البحث التاريخي أهم عامل يساهم بشكل أو بآخر في الإنتاج المعرفي هو مدى توفر المصادر، خاصة أن مصادر كتابة التاريخ متعددة ومتنوعة وتعتبر الكتابة البيوغرافية، يعني هذا النوع من الكتابات، كتابة السير، كتابة مسارات الأفراد، تعتبر مسألة معقدة
1: مصعبة، لازم تكون موضوعي فيها إلى حد كبير
0: فعلا. وبالتالي لتحقيق نسبة من النجاح في إنجاز مثل هذا العمل لابد أن تتوفر المصادر، وهنا اسمح لي سأتحدث عن جزء من المصادر التي اعتمدتها في هذا العمل لأنها مهمة. لا يمكن الحديث عن محمد بدرة والإجابة على سؤالك دون الحديث عن طبيعة المصادر التي اعتمدت عليها لإنجاز هذا العمل. في الحقيقة نحن في مثل هذا العمل كما ذكرت دراسة البيوغرافيا، دراسة سيرة شخصية ما، هناك المصادر الأرشيفية والأرشيفات التي نشتغل عليها في تونس الجامعة التونسية، بعضها أرشيفات فرنسية إن كان يعني أرشيفات وزارة الخارجية وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أو الإقامة العامة الفرنسية بتونس، وكذلك هناك المصادر الأرشيفية التونسية
1: الصحفية تدريجاني
0: فعلا سنأتي نعم على
1: ذكرها
0: نعم الأرشيف التونسي، أرشيف الوطني بالطبيعة تعرف مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي بها كم هائل من المصادر المتنوعة حول العديد من الشخصيات التي كان لها دور كبير في المجتمع التونسي في تاريخ المعاصر وفي تاريخ الزمن الراهن. كذلك كما ذكرت سي شاكر ذكرت سيادتك الصحافة، الصحافة تعتبر أيضا من المصادر المهمة خاصة عندما يتم تناولها للقيام بتقاطعات تقاطعات بين ما يذكر في الأرشيفات، يعني الأرشيفات الأجنبية الأرشيفات الفرنسية يمكن أن تكون لها أبعادها، تكون لها خصوصياتها، وبالتالي يعني في غالب الأحيان مثلا لغابور دو بوليس يعني التقارير البوليسية وما إلى ذلك لا يمكن أن نعتمد عليها يعني لتابغيت كما هي، لذلك مقارنتها ومقاطعتها بمصادر أخرى إن كان على مستوى الأرشيفات أو على مستوى مصادر أخرى مثل الصحافة يكون مهم. مصدر مهم آخر سي شاكر في كتابة البيوغرافيا وهو الشهادات، التيمونياج، شهادات الفاعلين الاجتماعيين المعاصرين لتلك الشخصية، أو كذلك شهادات المقربين يعني العائلة من العائلة أو ممن عاصروا ذلك الشخص بحكم العمل بحكم الصداقة إلى غير ذلك. وأهمية هذا التنوع المصدري كما ذكرت تبرز خاصة في القيام بهذه التقاطعات، وهذا حقيقة ما حاولت أن أقوم به باعتبار أنه أصبحت لدي تجربة في مجال الكتابة البيوغرافية، لأنه ليس هذا العمل الأول الذي أنجزه سي شاكر في هذا حسب هذه المنهج، لدي أعمال أخرى أولها سيرة أو بيوغرافية عبد الجليل الزاوش أحد عناصر النخبة التونسية من حركة الشبان التونسيين.
1: أنت تعمل على معناها ربما على المنسيين في كتب التاريخ الوطني دكتور منصف، معناها محمد بدرة أو حمادي بدرة كما سميوه، انطلاقة كتابتك لسيرة هذا الرجل كانت من هذا المنطلق أنه غيب من تاريخ الحركة الوطنية من تاريخ بناية الدولة التونسية؟

0: هو في الحقيقة سي شاكر أهمية البحث التاريخي هو تقديم الإضافة، يعني تقديم إنتاج جديد، إنتاج له خصوصيته، لأن محمد بدر كما ذكرت سيادتك أحد المناضلين الوطنيين وأحد بناة الدولة الوطنية. احنا لما نرجع للكتابات التي انجزت على مستوى الجامعة التونسية نلاحظ ان اغلبها معناها في الديبارتمون ديستوار معناتها في يعني انجزت حول النخب التي قاومت وناضلت في الحركة الوطنية ولكنها في معظمها من الحزب الحاكم من الحزب البرجيبي بعد الاستقلال. نذكر بعض الأمثلة، مثلا بعض الكتابات حول كتاب حول هادي نويرة محمود الماتري مثلا، العديد من، ولكن بالنسبة للكتابات البيوغرافية حول العديد من العناصر الوطنية أيضا أنجزت من قبل العديد من الأساتذة الجامعيين، مثلا كتاب حول علي باشحامبا، كتاب حول محمد علي الحامي. ثم في السنوات الأخيرة أصبح هناك توجه، فعلا أصبح هناك توجه شاكر للكتابة حول الشخصيات التي وانت ذكرتها بكري نساهم التاريخ.
1: ثم سبب علاش غيب محمد بدر أو حمادي بدر من الحديث عن التاريخ الوطني في تونس؟
0: هو في الحقيقة لنكون موضوعيين، الكتابة البيوغرافية سي شاكر في تونس تعتبر حديث العهد. إذا ما قارناها مثلا بأوروبا انطلقت فيها بصورة كبيرة جدا منذ سبعينات وثمانينات القرن العشرين، خاصة في فترة الثمانينات بعد يعني تراجع المدرسة الحوليات، أصبح هناك نوع من التوجه الكبير للكتابة في مجال البيوغرافي. بالنسبة للجامعة التونسية كان الاهتمام خاصة بالتاريخ السياسي الحركة الوطنية، لم يكن هناك توجه يعني في على مستوى الجامعه للكتابه على الشخصيات. احنا ذكرنا معناها عدد ضئيل جدا، ولكن كيف ما قلت في السنوات الاخيره معناها مع بدايه القرن 21 اصبح هناك هذا التوجه. لما لهذه المقاربة ولما لهذه المنهجية؟ لا حبيت نربطها بالمنهجية سي شاكر، معناها لأنه كيف ما ذكرت أصبح هناك توجه للاشتغال على هذه الشخصيات. وفعلا هنا الاختيار بطبيعة الحال فما عوامل عديدة تكون مؤثرة. من بين العوامل مثلا اللي ذكرت وانتي بطبيعة الحال يعني ما هو ليس العامل الرئيسي، ما نكون موضوعيين، اي ليس العامل الرئيسي الذي كان وراء التفكير في انجاز هذا البحث. هو يعني يمكن القول عامل، ولكن لا نبحث على المعنى على السبب، ولكن العوامل كما قلت لك المهمه هي هذا التوجه نحو كتابه البيوغرافيا، وكذلك بطبيعة الحال توفر
1: المعطيات الكافيه
0: لما تتوفر لك انت كباحث،
1: يعد اعتبار هي للذاكره الجمعيه
0: فعلا، وهذا بطبيعة الحال بشكل أو بآخر يساهم في رد وفي إعادة الاعتبار لمثل هذه الشخصيات، وكذلك لحماية الذاكرة الفردية والجماعية من النسيان، لأنه عنده تأثير كبير على مستوى المجتمع بأسره وعلى مستوى العائلة المصغرة. لهذا كاس شكر أنه بالنسبة لمثل هذه يعني الكتابات تلقى العائلة محتفظة بأرشيفات متنوعة وأرشيفات ثرية، وبطبيعة الحال يعني لما تتوفر هذه الأرشيفات بالنسبة لي أنا كباحث لدي تجربة متواضعة في مجال البيوغرافيا، يعني اشتغلت عليه وأنجزت هذا العمل. وإجابة على سؤالك بطبيعة الحال هنا ستضطرني ربما للحديث ولو نسبيا عن شخصية بورقيبة، لأنه الزعيم بورقيبة كما يعرفه التونسيون وفي المراجع في المصادر وفي المراجع اللي قرينا بها وقريوا بها وما إلى ذلك، نبقى شخصية فريدة من نوعها على مستوى النفسي، على مستوى السياسي، على مستوى الاستراتيجي. محمد بدرة في اعتقادي حسب معناها يعني مكوناته الشخصية كان يمكن أن يكون منافسا على المستوى السياسي الوطني. لذلك حتى في بعد الاستقلال رغم ما قام به هذا الرجل من تضحيات في مقاومة الاستعمار الفرنسي، ورغم المنفى الذي عاشه معناها من 52 الواحد الغرة جوان 55 حينما عاد مع الزعيم بورقيبة من المنفى، يعني منطقيا لو لم تكن شخصية بورقيبة شخصية حقيقة مثيرة للجدل، وليس من السهل أن يطمئن لشخص مهما كان الدور الذي قام به في الحركة الوطنية، ربما كان المفروض أنه يكون في الحكومة التونسية بعد الاستقلال.
1: يعني محمد بدرة هو
0: لكنه أبعده
1: لأنه يعتبره منافس ليه.
0: يعني احنا نقول عموما قراءة، يعني قراءة شخصية حسب شخصية بورقيبة، لأنه شخصية بورقيبة يعني يتعامل مع الشخص ليس ببراءة، رجل داهية سياسي ورجل له حنكة وله خبرة له معرفة. وتاريخ محمد بدرة هذا التاريخ الكبير يمكن أن يكون من العوامل التي جعلت بورقيبة يبعده عن السلطة بالسلطة بالمفهوم يعني معناه الحكومة وتقريم، يعني لأنه عينه كيف ما نشوفه سفير معناه.
1: تن نشوف التفاصيل. لكن من هو محمد بدرة أو حمادي بدرة؟ دكتور موسف باني.
0: هو محمد بدرة أولا من ابن عبد الله بدرة من العائلة من وصيلة جزيرة جربة. هذه العائلة قدمت إلى الحاضرة إلى تونس العاصمة أواخر القرن التاسع عشر. واستقرت في باب جديد في نهج سيدي بوخريسان، ثم انتقلت فيما بعد باب منارة نهج الغني. وهذه العائلة اشتغلت في مجال التجارة، تعرف أنت الأجرابة الذين استقروا في تونس أبرز الأنشطة التي تعاطوها النشاط التجاري. عائلته كانت تقوم بالتبادل التجاري بين تونس والجنوب يعني جربة. محمد بدرة نشأ في هذه البيئة من العائلة التجار،
1: عائلة غنية
0: عائلة أصبحت من العائلات البلدية في تونس. وهذا هذه الشخصية أيضا ما يميزها التكوين الثقافي التكوين العلمي، لأنه ينحدر من الصادقية وصادقي. قبل أن يواصل تعليمه بفرنسا، بالإضافة إلى ذلك محمد بدرة الذي يعتبر كما ذكرت أحد الصادقين الذين تميزوا بخاصة الجانب الثقافي الجانب التكويني. تعرف أنت سيشاكر الصادقيين في الفترة هذه كانوا يتقنون اللغتين، اللغة الفرنسية واللغة العربية، يكتبون بالفرنسية ربما أفضل من الكتابة باللغة العربية. وفي هذا الكتاب هناك وثيقة تعود إلى سنة 1919 في الأخر في يعني ليزانيكس متاع الكتاب. عمل قام به في الصادقية يبين مدى قدرة الصادقيين على التحكم في اللغة الفرنسية. ستون برودكسيون إكريتي في الأخر هذه خذيتها، نشكر سي ولدو سي منصف بدرة اللي معناها قدمها لي باش تكون يعني في الملاحق في هذا الكتاب. محمد بدرة بحكم اهتمام عائلته بالمجال التجاري تأثر بذلك وانخرط في هذا النشاط بالتساوي أو بالتوازي مع اشتغالي في العديد من الوظائف، لأنه يعني اشتغل بعد التخرج اشتغل في الوظائف العمومية، الوظيفة العمومية على مستوى وزارة العدل، وزارة العدلية كانت تسمى، والوزارة الكبرى.
1: حتى في الدراسة دكتور مصطفى يعني مشي عمل دراسة اختصاص تجارة في فرنسا، معناها تمكن من أنه يقرأ البرة في الوقت ذاك.
0: وهذه عادة أبناء العائلات البلدية شكر في خلال النصف الأول من القرن العشرين منذ أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، كانت العائلات البلدية العائلات الميسورة طبعا عادة ما ترسل أبنائها لمواصلة دراستها بفرنسا. ومحمد بدرة يعتبر من ضمن الشبان الذين تمكنوا من إتمام دراستهم في بالجامعات الفرنسية. ولكن كما ذكرت قلت هذا الرجل ينتمي إلى عائلة تشتغل بالتجارة، عائلة أصبحت لها صداقة مع محمد شنيق، تعرف أنت محمد شنيق الذي كان يعتبر أيضا من رواد الاقتصاد التونسي، وكان رئيس الغرفة التجارية التونسية للشمال. ربطت بينهما صداقة كبرى، هما ينتميان إلى نفس المنطقة يعني سليلي جزيرة جربة. واهتم محمد بدرة بهذا المجال، المجال الاقتصادي، حتى أنه كما ذكرت في الكتاب درس العلوم التجارية، تخصص في المجال التجاري. وعندما عاد إلى تونس انخرط مباشرة في 1927 مع محمد شنيق كما ذكرت في الحجرة التجارية الفلاحية التونسية، وتدرب تكون وأصبحت له تجربة معتبرة في مجال التسيير، وفي مجال خاصة التسيير الاقتصادي، وبالتالي أصبح من الشخصيات التي كان لها مشروع وهو تطوير الاقتصاد التونسي. وهنا يمكن القول سيشاكر أن هذه الشخصية تعتبر أيضا امتدادا للعديد من عناصر النخبة التونسية التي نشأت في بداية القرن العشرين التي اهتمت بالمجال الاقتصادي، ومن أبرز من ضمنها محمد شنيق.
1: وكان عنده زدينا علاقات بالعائلات المخزنية في الوقت ذاك
0: فعلا، وهنا هذا ما مكنه من ربط شبكة علاقات، لأنه شبكات العلاقات في تلك المرحلة من تاريخ تونس المعاصر كانت مهمة في بناء الشخص، في بناء شخصية الفرد وفي تكوين الفرد. لذلك فعلا ساهمت هذه، ساهم هذا العامل في صقل شخصية محمد بدرة وفي تكوينه الاجتماعي وفي بروزه على المستوى الاقتصادي.
1: كان عنده شبكة علاقة كبيرة مع العائلات المخزنية، مع عائلات رجال أعمال يهوديين زادة تونس يهود، تمكن بذلك أنه يكون عنده الصيت الكبير في المجال الاقتصادي.
0: هو أسس شركة مع يعني محمد عزيز الجلول، شكرا لك على هذه الملاحظة، عائلة الجلول، العائلة المخزينية العريقة، وأيضا مع محمد شنيق، وهذا الثالوث يعتبر أيضا من رموز النخبة الاقتصادية التونسية، وساهموا بشكل أو بآخر في تطوير الاقتصاد التونسي، لأنهم كانوا يعملون على منافسة المؤسسات الاقتصادية الأجنبية والتجار الأجانب الذين كانوا ينافسون التجارة، التجار التونسيين، وذلك لحماية الاقتصاد التونسي وتطويره. هذا ما قام به محمد بدرة خلال عدة سنوات قبل أن يترأس الحجرة التونسية التجارية للشمال.
1: وفي وقت الأوقات كان مدير ديوان شنيق
0: فعلا،
1: وزير الأكبر معنا
0: فعلا في 1943 عندما كون محمد شنيق الحكومة، معروف بحكومة المنصبي، جلب صديقه محمد بدرة ليكون مدير ديوان الوزارة في تلك الفترة. وهذا يدل على هذه العلاقة المتينة بين الرجلين يعني، وهذه الثقة المتبادلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأهم من كل هذا هو أنه محمد بدرة ساهم في الحراك الوطني منذ مرحلة الشباب. منذ العشرينات في إطار الشباب الصادقين، لأنه تعرف سي شاكر الصادقيون يعتبرون رواد الحركة الوطنية، وكانوا من أبرز القوى الفاعلة والناشطة في الحركة الوطنية، وأصبح لهم تكوين سياسي وأصبح لهم وعي سياسي وتجذر على لذلك لا نستغرب أن خريجي الصادقية هم الذين بنوا تونس بعد الاستقلال، وهم الذين كانوا يمثلون النواة الكبرى أو رموز الحركة الوطنية. محمد بدر أحد هذه العناصر، لكن بالنسبة لمحمد بدرة ما يميزه أنه حافظ على استقلاليته، لم ينخرط لا في الحزب الدستوري القديم ولا في الحزب الجديد، بقي مستقلا. وهنا ربما الإجابة على السؤال الأول اللي طرحته بكل سي شاكر، لأنه بورقيبة حسب يعني في بعض الشهادات يقال أنه أرسل له شخصية وطلب منه الانخراط في الحزب بعد الاستقلال ليمكنه من الوزارة، رفض سي محمد بدرة وقال أنه لن ينخرط، سيحافظ على استقلاليته ولكنه لن يمانع في المساهمة في بناء الدولة الوطنية كأحد عناصر النخب الوطنية التي ساهمت بشكل أو بآخر في استقلال البلاد التونسية.
1: أنت تقول في كتابك دكتور موسف أنه كان عنده مشروع لتطوير الاقتصاد التونسي،
0: فعلا
1: في شنو بالضبط كانت ملامح هذا المشروع؟
0: بالنسبة لهذا المشروع هو أولا تحرير الاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى ذلك الحد من المنافسة الأجنبية وتعسير الآلات، تعسير يعني تطوير العمل، تطوير طرق العمل، تطوير أساليب العمل، الدفع إلى التشجيع على تأسيس الشركات، الشركات المنتجة في العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق بالصناعات الحرفية. وكان للعمل في هذا الإطار قد سافر رفقة محمد الشنيق في العديد من المرات لبعض البلدان العربية مثل مصر، وكذلك بعض البلدان الأوروبية فرنسا للحصول على اتفاقيات في المجال الاقتصادي، كذلك للتأثير على تلك الحكومات للحد من المنافسة من منافستهم للمنتجات التونسية، المنتجات الحرفية. تعرف أنت يعني توريد الجاليات الأجنبية والتجار الأجانب للمنتجات الصناعية التي تصنع في المؤسسات المتطورة نافس الحرفيين التقليديين التونسيين، وقد تسبب العديد من الحالات طبعا في حالتهم على البطالة. محمد بدر كان من المدافعين على حماية الاقتصاد التونسي من ناحية، وكذلك حماية المجموعات أو حماية الشرائح الاجتماعية التي تشتغل في هذا الميدان. لكن شاكر لو تسمح فيما يسمح به الوقت، ربما بعض الخصال الأخرى وبعض الصفات الأخرى وبعض الميزات الأخرى لهذه الشخصية، هي شخصية حقيقة يمكن أن أقول بأنها متميزة بتعدد المواهب.
1: كان عنده اهتمام رياضي زاد أيضا، كان من المؤسسين للنادي الإفريقي.
0: النادي الإفريقي يعني هذا دليل على النشاط الجمعيات في إطار المجتمع المدني، لأن يعني هذه الشخصيات المتخرجة من الصادقية كان شغلها الشاغل يعني النهوض بالمجتمع في مختلف المجالات، المجتمع في المجال الرياضي والمجال الثقافي،
1: ترأس النادي الإفريقي، نائب رئيس النادي الإفريقي،
0: نائب رئيس النادي الإفريقي، ولكن في المجال الفني ترأس الجمعية المعروفة في تونس بالنسبة لي المجال الفني،
1: ميكرو في ميكرو سي موسف،
0: المجال الفني على كل هذا من ناحية. من ناحية أخرى يبقى المهم خاصة في هذه المسارات، مسارات محمد بدرة المتنوعة،
1: تحكي الرشيدية بكري
0: الرشيدية،
1: الرشيدية. يعني
0: شكرا الرشيدية، المسارات المتنوعة هي مدى مساهمته كوطني في التعريف بالقضية التونسية في الأمم المتحدة، لأنه يعني تعرف سي شاكر في 1950 يعني بعد تجربته في الحجرة التجارية التونسية للشمال لأنه ترأس انتخب في 1948 1950 وفي 1950 تكونت حكومة شنيق الثانية وهي حكومة ما يعرف به حكومة التفاوض الأولى. هذه الحكومة التي لم تستمر أكثر من سنة وبضعة أشهر وتمت إقالتها في 1952 في مارس 52. محمد بدرة كان أنذاك وزير الشؤون الاجتماعية
1: وقبل هذا وكان عنده حركة وكان عنده دور كبير في الحركة المنصفية. كان من الناس اللي ساند المنصف بي الرافض اللي خلع المنصف بي وكان حتى من الناس المقربين ليه حتى في قامته الجبرية.
0: نعم نعم وكان يعتبر من المساندين للمنصف بي وساهم خاصة في محاولة دفع السلطات الفرنسية بطبيعة الحال مسألة تحرير المنصف بي. ولكن المهم أكثر سي شاكر في هذه الشخصية الوطنية أنه في 52 عندما كما ذكرت تمت إقالة حكومة شنيق والزج بعناصر الحكومة في
1: خارج
0: السجن يعني. في السجن يعني المنفى في السجن بعد في خارج العاصمة بعد في تونس. محمد بدرة كان آنذاك بفرنسا رفقة صالح بن يوسف وفي تلك الفترة اضطر الاثنين إلى اللجوء إلى القاهرة
1: مصر لذا تكلموا في الإذاعة المصرية
0: فر نعم فر من من من من فرنسا عبر بلجيكا انتقل إلى إلى مصر القاهرة واستقر بها كلاجئين سياسيين قام الاثنين معا بدور مهم في مزيد التعريف بالقضية التونسية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تحمل وهذا الحقيقة يعني ناخذوه من كان في المصادر المكتوبة أو حتى في التيمونياج يعني في الشهادة الشفوية التجربة صعبة جدا ولكنها ثرية لأنها ساهمت بشكل أو بآخر في تمكن محمد بدرة من التعريف بالقضية التونسية ليس فقط
1: تدويل القضية التونسية
0: وربط العديد من العلاقات مع البلدان العربية. وهذا اللي ربما
1: كان عندهم حضور في الصحافة المصرية في الإذاعة المصرية.
0: نعم وهذا ربما ما أثار قد يكون ربما السبب الذي جعل بعض النخب التونسية تعتقد أن محمد بدرة الذي رافق صالح بن يوسف لمدة مهمة يعني من منتصف 52 حتى 55 وهما يعرفان بالقضية التونسية وناضلان جنبا إلى جنب كيف افترق في نهاية المطاف. حسب المصادر التي تعرضنا لها محمد بدرة هو تصور يختلف تماما على تصورات صالح بن يوسف ليس فيما يتعلق بالمسألة الوطنية ولكن فيما يتعلق بالأسلوب. تعرف أنت بالنسبة لصالح بن يوسف ربطت المسألة التونسية بالمسألة تحرر المغرب العربي ككل وربطها في إطار مع قوم ما إلى ذلك. محمد بدرة كان كاتيجوريك
1: مختلف في طرحه
0: وفي رؤيته حول هذه الاستراتيجية. فالتقى مع بورقيبة لذلك واحد جوان غورة جوان 1955 عاد معا يعني التحق ببورقيبة بفرنسا وعاد معا قبل إمضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي لأنه وافق على اتفاقية الاستقلال الداخلي التي رفضها صالح بن يوسف.
1: وهنا صار الخلاف مع صالح بن يوسف والقرب لحبيب بورقيبة
0: فعلا ابتعد الشخصان عن بعضهم البعض. ومحمد بدرة من خلال يعني مداخلاته كما ذكرت سيادتك في الصحافة المصرية في الإذاعة المصرية شخصية يمكن نقول
1: دبلوماسية
0: فعلا وتميل إلى السلم ولم يرفض التفاوض مع فرنسا ولكن بشروط. تقرأ المصادر يعني لا يرفض التفاوض مع فرنسا ولكن بشروط وهو حماية السيادة سيادة تونس.
1: شو صار في تاريخ الرجل محمد بدرة أو حمادي بدرة كما يسميه؟ نعم. راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس على مزيكا فم.
2: واحد من الناس. واحد من الناس.

0: واحد من الناس. واحد من الناس.
1: مكملين معكم في واحد من الناس مع الدكتور المنصف الباري. نحكيه على شخصية مهمة في الاقتصاد التونسي وفي الدبلوماسية التونسية، محمد بدرة. وحمادي بدرة هذا من خلال كتابك محمد بدرة فاعل اقتصادي وطني ورجل دولة. قلنا أنه ابتعد عن صلاح بن يوسف محمد بدرة، وكثم خلاف حد إلى حد ما دكتور منصف في مسار الاستقلال. كان رافض صلاح بن يوسف اتفاقية الاستقلال الداخلي، لكن محمد بدرة بدبلوماسيته كان في نفس التوجه البرجيبي في مسار الاستقلال.
2: فعلا يعني هذا الالتقاء مع التوجه والاختيار البرجيبي أدى إلى قطيعة نهائية مع صالح بن يوسف، ولكن هو اختيار، وهذا الاختيار ليس وليد الصدفة. حسب المصادر التي اعتمدتها، هذا الرجل كما ذكرت سي شاكر يعني كان يعتبر أن التفاوض مع فرنسا واعتماد هذا الأسلوب يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى يعني سياسة المراحل التي اعتمدها بورقيبة في نهاية المطاف. ولكن بعد الاستقلال، رغم هذا
1: الرصيد
2: الرصيد فعلا الرصيد النضالي الوطني، ورغم المكانة المرموقة التي يتمتع بها داخل المجتمع التونسي لدى الأوساط الاقتصاديين، رئيس الغرفة التجارية التونسية الشمال كما ذكرنا في أواخر الأربعينات، رغم ذلك يعني لم يتم تعيينه في الحكومة الأولى.
1: عرضت عليه الوزارات،
2: لم يتم تعيينه بعد الاستقلال،
1: لكن عرض عليه أنه يكون وزير.
2: هو يبدو أنه بشروط بالنسبة لمسألة الانتماء للحزب. بالنسبة لمحمد بدرة فضل أن يبقى مستقلا، لذلك حسب ما يبدو حسب بعض الشهادات حسب المعطيات المتوفرة فضل أن يبقى يعني مستقلا عن الأحزاب السياسية، ولذلك لم يتم تعيينه في المجال المجال يعني بناء الدولة يعني في داخل وسط الحكم.
1: يعني ما كان عنده مساهمات، كان عنده مساهمات من خلال نشاطه الدبلوماسي، لأنه بعد الاستقلال محمد بدرة عين في أكثر من بلد كممثل للدولة التونسية كسفير
2: بعد يعني في 1959 من 1959 لمدة حوالي 10 سنوات من 1959 1969 تولى السفارة التونسية في عدة بلدان. في ليبيا وهنا يمكن أن نتساءل لماذا في ليبيا كأول بلد، لأن محمد بدر أول من الجنوب من جزيرة جربة، ومحمد بدر يعرف تلك ذلك المجال بصفة عامة، يعرف المحيط السياسي في ليبيا، خاصة عندما كان لاجئا في القاهرة في مصر. كان يتنقل باستمرار لليبيا في تلك الفترة، يعرف هذا البلد، لذلك اختياره كسفير في ليبيا لم يكن أيضا وليد الصدفة، بل كان مقصودا، وهو تمتين العلاقة والروابط التونسية الليبية. لذلك تم تدعيم خاصة التعاون الثقافي بين البلدين في فترته، لك العديد من الاتفاقيات التي تمت بين تونس وليبيا. ثم فيما بعد عينه سفيرا في عدة بلدان أخرى، سوريا والكويت، ثم كذلك في مصر جمال عبد الناصر. وساهم محمد بدر حسب المصادر المعتمدة في دعم العلاقات التونسية هذه البلدان في مجال التعاون الاقتصادي، في مجال أيضا التعاون الثقافي. هناك العديد من الاتفاقيات وهي موجودة في الأرشيف الوطني التونسي. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة ما يتمتع به من خبرة ومعرفته بالوسط المجال المتوسط الوسط الأوروبي، كانت له تجربة خاصة عندما قدم رفقة صالح بن يوسف القضية التونسية مجلس الأمن في فرنسا في فترة 52،
1: وحتى قبل ما يكون سفير كان أيضا عضو المجلس التأسيسي.
2: نعم منتخب، نعم منتخب
1: غدا الاستقلال،
2: نعم منتخب 56 عضو المجلس التأسيسي عن جهة الوطن القبلي. كما ذكرت سي شاكر، قلت يعني إلى جانب توليه السفارة في بلدان عربية أيضا تولى السفارة في بلدان أوروبية، وساهم في فترة توليه السفارة في البلدان الأوروبية خاصة باليونان وبإيطاليا في تمكين تونس من أن تصبح عضوا شريكا لبلدان السوق الأوروبية المشترك، وهو الذي أمضى على هذه الاتفاقية.
1: قبل هذا الدكتور منصف تعيينه في القاهرة كان في ظرف خاص، لأنه العلاقات التونسية المصرية في وقت ما الأوقات عرفت قطيعة، كان ثم خلاف عبد الناصر وبورقيبة. هل معناها كان ظروف التعيين في تلك الفترة صعبة؟
2: فعلا.
1: شو كان دور محمد بدرة في ترجيع العلاقات
2: علينا؟ وتعيينه سفيرا على مصر شاكر لم يكن أيضا وليد الصدف، بل كان مقصودا، والغاية منها إعادة والعمل على إعادة العلاقات التونسية المصرية إلى سالف يعني عهدها بعد تلك الأزمة الكبرى. ولكن حتى في الفترة التي قضاها كسفير في تونس لم تنجو تلك التجربة من صعوبات، لأنه على أثر زيارة الرئيس الحبيب بورقيبة إلى الشرق في 65 وبعد خطاب أريحة، السلطات المصريون بصفة عامة تعرف فكرة القومية العربية وتأثير فكر جمال عبد الناصر، لم يقبلوا خطاب بورقيبة، فتمت مهاجمة السفارة التونسية،
1: حرقت السفارة
2: فعلا. ومن حسن حظ سي محمد بدر أنه في تلك الفترة لم يكن موجود في السفارة،
1: يعني عبد الناصر رفض حتى يستقبل محمد بدر كسفير لتوضيح الموقف
2: فعلا.
1: لكن قبلها محمد بدر كان من مساهمين أنه خلى جمال عبد الناصر يزور تونس في وقتها، يظهر لي في 63 ولا 63 عيد الجلاء.
2: فعلا
1: كان من
2: الناس، كان من المساهمين في الاعداد لهذه الزياره، لانه كانت تربيته علاقه قويه وعلاقه متينه جدا بالسلطات المصريه، بحكم انه يعرف مصر والقاهره منذ سنوات من عام 52 الى 55، وشخصيه معروفه وشخصيه تتمتع بثقه كبرى لدى السلطات المصريه وحتى لدى جمال عبد الناصر. ولكن كما ذكرت يعني بالنسبة للعلاقات العربية بصفة عامة في تلك الفترة خاصة في بداية الستينات وأوائل الستينات كانت غير مستقرة.
1: هو زاد أيضا خلينا نقوله كان عنده دور في القضية الفلسطينية، كان من الوفد التونسي اللي دافع على القضية الفلسطينية في 61 يظل في الأمم المتحدة.
2: نعم ترأس الوفد التونسي للدفاع عن القضية الفلسطينية، وخاصة في تلك الفترة الموضوع المهم هو مسألة اللاجئين، قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقدم التقرير نصرت التقرير الرسمي، وهذا التقرير فعلا وهو موجود في هذا الكتاب في الملاحق يبرز مدى يعني تشبث تونس بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين. يعني لأنه لاحظ أنه الآن عندما تحدث عن القضية الفلسطينية وعلى المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي نرجع للخطاب محمد بدرة في هذا التقرير. فعلا سي شاكر الانتماء الثقافي، الانتماء ربما الفكرة، الوقوف إلى جانب التونسيين تبقى مسألة غير قابلة للنقاش
1: طبعا.
2: راسخة.
1: الرجل عنده إسهامات كبيرة الحقيقة، لكن هو رجل كما كان كما يقول فتحي ياسير المؤرخ التونسي عاش في صمت ومات في صمت محمد بدر.
2: نعم.
1: من فرصة الحقيقة من خلال هذا الكتاب للناس اللي تحب تطلع عليه يعرفوا إسهامات الرجل في الاقتصاد التونسي في الدبلوماسية التونسية. محمد بدرة فاعل اقتصادي وطني ورجل الدولة. دكتور منصف الحقيقة يعطيك صحة على تسليط الضوء على هذه الشخصية المهمة. وفي الكتاب بارشة مراجع ووثائق تاريخية تجمعون تطلعوا عليها من خلال هذا الكتاب اللي بشكون موجود في معرض الكتاب. هذا موجود
2: هو أسبوع عملتها يعني كيف ما تشوف ما هوش تابع يعني دار نشر موجود. وما كما قلت لك أنا يعني هذا الكتاب
1: موجود في المكتبات ينجموا يطلعوا عليه ينجموا يطلعوا عليه في المكتبات. موجود محمد بدرة فاعل اقتصادي وطني ورجل الدولة للدكتور المنصف باني. دكتور أتيك صحة.
2: شكرا
1: لك على حضورك معنا في واحد من الناس.
2: شكرا
1: وعلى إسهاماتك. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا عدنان. شكرا لك في الإخراج. شكرا لكل من ساهم في الحصة. مع تحياتي لكم مثينة خليل في الإعداد. شكرا لكم من الناس كل. موعدنا يجدد يومين من الاثنين للخميس من 7 حتى للثمانية في واحد من الناس على موزيكا فام.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة شؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة تتمكن خلال عملية نوعية متكاملة تواصلت لمدة 10 أشهر من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندية في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم الاحتفاظ ب 67 شخصا مشتبها في تورطهم في الشبكة من بينهم تونسيين وأجانب، وإدراج 29 آخرين في التفتيش وحجز أكثر من 106 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندية ومبالغ مالية تقدر ب1,442,000 دينار ومصوغ بقيمة تناهز 600,000 دينار، بالإضافة لوسيلة نقل تستغل في عملية التهريب أو عمليات التهريب وأخرى متأتية من أنشطة غير قانونية. هذا وقد تم تحرير 17 محضرا عدليا شملت قضايا مخدرات، صرافة موازية في صلة بأنشطة مشبوهة، وغسل أموال باعتماد العملات الرقمية المشفرة وفق بلاغ الداخلية. ممثلون عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية يطالبون خلال لقائهم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم بقصر باردو بمراجعة المقرر المشترك لسنة 2022 من وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمتعلق بتحديد القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية. ووفق بلاغ نشره البرلمان اليوم، فقد دعا ممثلو التنسيقية إلى مواصلة العمل بمقرر 1995 و1997 والذي حدد القيمة الكرائية للأراضي الدولية الفلاحية وسعر قنطار القمح الصلب، مبينين أن ارتفاع سعر القمح يساهم آليا في الزيادة من القيمة الكرائية. في شأن الدولي، الجيش الأمريكي يقول أنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أمريكية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس يقول أن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية. ووالتس يضيف أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجري هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين والعضوان الدائمان في مجلس الأمن قرارا الشهر الماضي. كانت واشنطن تأمل في أن يحفز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تقول أنها لن تدعم أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن اليوم وقفا لإطلاق النار لمدة 2 يوم في الحرب مع أوكرانيا، وذلك تزامنا مع الاحتفال بذكرى إلحاق الهزيمة بألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: Toutes les nouveautés ou accroît la musique à la Mosaïque FM. Culture Plus. Culture Plus. Couture Messi les gens. Messi Manier et Santalil.
1: وي اكزاكتومون بعد اخبار الثمانيه نتاع الليل يوميا عندكم مواد مع الثقافه في كولتور بلس. على السلامه مرحبا, شكرا لكم على اختياركم مزيكا في موعد جديد من كولتور بلس الاسبوع هذا بصوت ملك لوني, بصوت سامي الحامي مش موجود معنا. سلموا عليها برشا سامي الدرايف الاسبوع هذا, شكون معكم الاسبوع هذا من الاثنين حتى للجمعه لمده سويعه من زمان يوميا على الفريكونس رقم واحد في تونس بيان سور لابليكاسيون موبيل مزيكا في مزاد تسمونا بها في تونس ولا خارج ارض الوطن تشارجيوها تلقاو الاخبار لي نوتيفيكاسيون نجيكم باللحظة بلحظة لي فيديو ستريمينغ لايف كل شيء في ابليكاسيون على لي سمارت فون نتاعكم. تنجموا تكونيكتيو لابليكاسيون بلوتوث مع الكهرباء وهكا تسمعونا زاد نحكيو على كونديسيون راديو. مرحبا مروان في الاخراج, اهلا وسهلا. مرحبا يا فرشيشي في الاخراج الرقمي, كيف كيف زدنا معنا الواثق بالله وسارة اليوم في الاعداد. شو اخر الموعد شكون مع المخرج التونسي مهدي هميلي نحكيو على فيلمه الجديد اختراب. الفيلم هذايا لافون بريمير نتاعو كانت في تونس في جاب السينما فن, نحكيو على الفيلم هذايا اللي بشكون في قاعة السينما نهار 6 ماي 2026. سينو بعد شوية زاد الموعد شكون مع فلاش باك, نحكيو على واحد من اساطير الفن في العالم العربي, نحكيو على عبد الوهاب, نرجو على السيرة الذاتية والفنية نتاعو. وبيان سور في اخر ساعاتنا لكم انتوما كنتحبوا على بروغرام كولتوريل, الموعد يكون مع الأجندة.

اسمها شادي أدو اختارت انه تعمل تيتر سامباتيك على الاخر طول متاعه 7 دقائق، ولكن عمرك ما تفتح لك من الصوت متاعها في تيتر اسمه No Ordinary Love.

0: تيتر خرج نهار 28 سبتمبر 1992 تقريبا 34 سنة عمر تيتر هذا من عند شادي في No Ordinary Love. وصراحة 8:13 دقيقة موعد انترفيو. الانترفيو هو مخرج كتب سيناريو ومنتج تونسي تعرف بأفلامه اللي فيها برشا عمق وأيضا فيها نوع من الإثارة وأيضا زاد كيف نوع من الجرأة. نحكي على آخر انترفيو شخصين كنت عملته معاه نهار 15 ماي 2022. نتلقى معاه اليوم نهار 4 ماي 2026. مهدي هميلي عسلامة مرحبا.
1: مرسي مالك.
0: شكرا لك على قبول الدعوة وفرحان برشا انه بعد 4 سنين بون تبدل شيء براتيكمون.
1: اي بون
0: في مهدي الهميلي تبدل شيء؟
1: نو بوتيتر حاجات اخرى. 4 سنين تالت تذكر وقتها ماتش ليفربول وتشيلسي ليفربول هزت الاف اي كاب
0: وانت نسيت الانترفيو بتاعتك على ليفربول
1: بيان سور. بون يورجن كلوب مشي جارني سلوت هزينا الشامبيونا ايكيب ضعيفه السنه برشا حاجات تبدل جو بونس
0: برشا حاجات. سينمائيا تبدل مهدي؟
1: اكيد اكيد سينمائيا طورت دخلت في عالم اخر دخلت في ستيل جديد جيت تجربه المطبعه وسي اللي بدلت برشا حاجات جو بونس دونك فوالا اكيد تبدلت. وي
0: تبدلت المطبعه شنو يعني لك بعد بيريود بعدك سي بون تحت التنسيون تكمل المسلسل عمل السكسي خذ الجواز مع حتى هوني كنت موزاي كفام كنت حصلت على جواز على مسلسل المطبعه شنو احساسك توا صفحه جديده او ما زلت فك النشوه متاع نجاح؟
1: لان مليوف العمل جو باس اوت شوز ديما نحاول نكون براغماتي وما نعيش شكل النشوه ذيك برشا نحسها تغلط نحس ديما الخدمه هي الحاجه الوحيده اللي نحبها ونحاول نكمل فيها دونك المطبعه موجود المطبعه ملك الجمهور حتى البارح في عرض مول اوف سوس الناس الكل قالوا لي المطبعه يحكيوا على اغتراب مازالوا سي يحبوا يسولني اسال على المطبعه
0: مازالوا في المطبعه
1: مازالوا شويه في المطبعه قاعدين فما شكون يعاود فيه زاده معناتها دونك فوالا جو سوي فرحان بيان سور كي نسمع العباد عجبها المسلسل هذاك خاطر حاجه من الروح نتاعي.
0: نحكيوا على فيلم جديد اللي هو فيلم تصور قبل المطبعه.
1: اي
0: علاش تأجل بعد المطبعه او انه كنت تعرف انه عندك مسلسل دونك خيرت انه تأجله؟
1: هو هو اغتراب تصور في جوان 2024 صارت البوست برودكسيون بوندون عام وتعرضت البريمير نتاعو كانت في اوت 2025 في مهرجان لوكارنو الدولي ومن بعد مشى بيان سور مشى المهرجانات اخرى
0: القاهره والقونه
1: برشا بلايص حاسيلو دار بالباهي. الخروج نتاعو كان بروغرامين بعد رمضان انا جو سافي با اللي عندي مسلسل باش يتعمل وباش ينجح معناتها نجاح هذا دونك بروغرامين بعد رمضان وهي هذاك هو اللي صار خرج بعد رمضان.
0: المطبعه خدم اغتراب

0: حتى من ناحية الاتصالية
1: جو بونس أول تجربة لي في التلفزة ما كنتش نعرف اللي التلفزة فيها انتشار كبير بالطريقة هذه بالحق. معناتها حتى البرة كنت في كندا نمشي في موريال فما زوز بالكربة قالوا لي المطبع سيناجي برافو انكويب معناتها دونك بون مش كنديان توينسا لكن فوالا أكيد يخدم أكيد يخدم ويخلق انتظارات كبيرة مع الجمهور.
0: أنت قلت وقلت ما كنتش في بينه التلفزة تعمل هذايا الكل، كنت منعزل نوعا ما على العالم الدرامي التلفزي، ما كانش عندك فكرة فريمون على أنه الامباكت متاع مسلسل ونجاح متاعه ونجم يبدل مسيرة ممثلين وحتى منجين وحتى مخرجين.
1: كنت نتفرج بين سور نعرف ونحكي مع عبد الحميد وسي كل شيء هذايا راه المسلسل يوصلك للجمهور أكثر. حتى سألته قبل ما نخدم المسلسل معناتها كومون سافا ايتر كيفاش باش نعمل كيفاش باش ينتظروا الافلام تاعي، قال لي راه انتظر انه قواعد اللعبه لا غير لو جو باش تبدل كومبليتمون خطوه، خاطر الناس بتوقع تنتظر منك حاجه قريبه من اللي صارت في التلفزه.
0: داكور، اغتراب، ما هذا العنوان الغريب؟
1: اغتراب خاطر فيلم على الاغتراب تو سامبلومون، فيلم صحيح تيتر نتاعو انترناسيونال اكزايل او اكزيل بالفرنسي، لكن فيلم على الالييناسيون، فيلم على الاغتراب اللي نجم نعيشه اي واحد فينا في اي وسط في في في عالم الخدمه في عالم العمل نتاعو لو مون دو ترافاي. دونك الاغتراب نتاع العامل وسي كيما حكى عليه ماركس، الاغتراب نتاعنا الكل، الاغتراب العاطفي وسي، اغتراب انا السينمائي، يعني خرجت من السينما الدرام سوسيال فيغ ان سينما دو جونغ سميه سينما النوع. سينما النوع كيما البادي هورر كيما الفانتازيا، خاطر فهم برشا فانتازيا في الفيلم هذا، نبداو من الواقع ونفتحوا الشباك نتاع المستحيل ونمشيو فيغ دي زوريزون سينماتوغرافيك مختلفين.
0: قصة الفيلم لو كنت تسمح شنعتي جملتين اكاو، خاطر نحب زاد نستدعى الناس تتفرج في الفيلم هذا اللي بيكون في قاعة سينما تونسية نهار 6 ماي 2026. الفيلم يحكي على في واحد من اكبر مصانع الحديد في تونس يتعرض شخصية محمد واللي يؤدي دور غانم الزريلي، الانفجار يخلف نوع معنى الشظية هكا ومعناها
1: حديد
0: حدينا حنقوله مست الرسم تاعه، ومن بعد عملته بطبيعة الحال نوع من الصدى واللي بداي ما نحبش نزيد أكثر تفاصيل
1: غير
0: نقفه حتى لهنا. من بعد تم تعيينه كحارس ويبدأ رحلة الانتقام تاعه اللي تكشف مؤامرة أكبر من هكا، ومن بعد تدور الحالة الصحية تاعه أو ميم تون. الفكرة منين جات هذه؟ تعرفها عندك عليها؟ تعرف كم يعني صارت قدامك
1: حاجات تصير في المصانع متاع الحديد الكل في العالم الكل ديما الانفجارات، وفكرة انه عامل ينفجر فور ويذوب كومبليتمون ويولي هو لماتير، حسيتها فكرة شاعرية وقاسية برشا. اخترت اني نحكي الحكاية هذه بطريقة مختلفة وسي ما خذيتش دراما اجتماعية يعني كما عملت قبل، حاولت انه نلعب مع لي كود نتاع لي فيلم دو جونر ونوري هالميتامورفوز. الميتامورفوز حاجه تهمني برشا، عملتها في فيلم اطياف، الميتامورفوز نتاع شخصيه امال ومومن، اوسي في المطبعه في شخصيه نجيب الماجري اللي تحول من فنان وبو قانع المجرم بريسك، وفي شخصيه اغتراب في شخصيه محمد اللي يتحول اللي يولي اون كيلكو سورت لا ماتيير اللي هو يخدم بها.
0: هي بيته ولا الماتيير. مصنع فولاذ مازال بورقيبه هكا صورته، علاش مصنع فولاذ بالذات؟ برشا مصانع برشا انواع نتاع مصانع.
1: المصنع هذاك يرمز الوقت تأسس في 61، تونس كان عندها حلم انها تبدا مستقله اقتصاديا على من اول المصانع نتاع الحديد والصلب في افريقيا. المصنع هذاك المصنع هذاك كان يجيوه لي كوريان دو سود باش يشوفوا التطور اللي وصلته تونس، شوفوا لي كوريان دو سود وين وصلوا، شوف احنا وين قعدنا. دونك هو نوع من النقد الذاتي للسياسات الاقتصاديه من الاستقلال حتى لتوا. اي حاجه اللي تشوف فيها ايتاتيك تصور فيها مشاكل، مشاكل نقابية، مشاكل عمالية، مشاكل متاع حقوق، مشاكل متاع ظروف عمل. دونك فيلم يطرح الأسئلة هذه الكل بعمق بطريقة ماهيش مباشرة، بطريقة سينمائية
0: موجعة.
1: موجعة وسي خطر الوجيعة الفي بارتي دو مون باركور، والفيلم هذا صنعته بعد فقدان صديقي. كنت نشوفه سي في والدتي يرحمها قاعدة قدامي، دونك ما كنتش نجم نصنع فيلم ما فيهوش غضب ما فيهوش رغبة في الانتقام القدر. دونك فوالا فيلم عميق برشا، فيلم موجع، لكن فيلم فيه استواق نجم اي متفرج يفهمها من الاول للاخر.
0: مهدي هميلي ينزل على الوجع، هذا هو الجونغ تاع الافلام نتاعك؟ نجم نعطيو ديفينيسيون هذيا؟
1: جو بونس كو اي مجتمع واي بلاد تطورت خزرت الروحة وحسنت من روحها وما نجموش نخزر واحنا نراو كان الحاجات الباهية لما نراو حاجات خايبة اللي لازم نحسنوها. دونك فيلم هذايا يعاوننا باش انا جو غيميك باش نحكيو عليه من بعد اكيد باش تسألني انه نحكيو ريالمون على قلب الفيلم على جوهر الفيلم على روح الفيلم اللي هي حقوق العمال اللي هو الظروف نتاع العمل اللي هي المؤامرات والفساد الموجود في العالم هذايا. معناتها
0: اغتراب صورته في ظروف حقيقية، صورته حتى قدام النار بالحق.
1: بالنسبة لي أنا أصعب تجربة، والناس اللي خدمت فيه الكل يعني صورنا في شهر جوان في السخانة، صورنا في سخانة الفور اللي هي قاسية برشا، تعرضنا العديد للأكسيدون والأكسيدون، معناتها في الحق فيلم صعيب برشا، خذينا فيه دي ريسك. أنا واحد من الناس كمنتج يعني صورته من غير موارد، ما كانش فيه دعم
0: بعد جدا،
1: ما كانش فيه دعم عموما، ما كانش فيه دعم من الدولة
0: من الأول،
1: ما كانش فيه دعم جملة. فيلم اغتراب ما فيهوش حتى مليم حتى دينار من من من, من وزارة الثقافة ولا من كاسة الدولة حتى شيء. دونك فما ناس عندها معلومات هكذا ضبابية شوية يعني لازمها جوست تعرف انه ما فما حتى دعم من تونس. الفيلم تمثله تونس، هي الفيلم هاوس، هي شريكتي انا، تحصلنا على شوية دعم من برا. دي بتيت
0: الدعم جاكم بعد ما تصوير الفيلم ولا في وسط التصوير؟
1: بعد التصوير، بعد ما تصور الفيلم كله تصور ب 200 ألف دينار اللي هي قيمة تصور بها كورمتراج
0: صغار. المخرج يحكي لي على البيجيت
1: تاع الفيلم تاعو
0: 200 ألف دينار كيف غيره بالنسبة
1: للفيلم؟ امبورتون دو لدير، العباد لازم تعرف شي هذين وفيلم هذا يتصور من غير
0: 60 ألف دولار يعني على الأقل
1: 60 ألف دولار اليوم يصورش بهم بوب في في في في نتاع دقيقة، معناتها سي انكرويابل. معناتها حتى البوب في تونس بوب يمكن تتكلف أغلى من الفيلم هذا. من بعد لي فون البرا كي شافوا الكاليتي ارتستيك، شافوا الكاليتي ارتستيك
0: دعموا الفيلم،
1: دعموا الفيلم باش نجم نعملنا لي زيفي سبيسيو.
0: فوالا شنو قلنا فيه نستغلتوهم
1: بيان سور، زيفي سبيسيو غاليين برشا هذاك ما عملناهم في البوست برودكسيون. المونتاج سون تاع الفيلم والساوند ديزاين والميكساج والموزيكا، اون ريكري اصوات المعمل، اون ريكري كل شيء. ما نجمش تسجل انت اصوات في وسط المعمل اللي كله حس. دونك الفيلم فيه خدمه كبيره برشا، لكن تم بموارد ضئيله جدا.
0: باش نرجع نحكي اكثر تفاصيل على الموارد والتكنيك كذا، خاطر عندي بعض الاسئله فيما يخص الجانب التقني نتاع الفيلم. بما انه شفت البرومو نتاع الفيلم سامباتيك على الاخر، فيها برشا غموض برشا ظلمه، دونك يخليك انك تحاول تفهم اكثر الحكايه. الحكايه على ذاك الحكايه، القصه حقيقيه معناها مستوحاه من حكايه حقيقيه؟
1: اي فما برشا بوكو دو دو دو دانسبيراسيون من حاجات واقعيه بيان سور، عشتهم انا نعرفهم، شخصيات قابلتهم في المصنع. دونك خذيتهم الكل ودخلتهم في العالم الروائي نتاعي، في العالم الفيكسيون.
0: عندي تيمونياج معناها من عند عباد
1: في هذاك الكل خدمت عليه. بعد حاولت اني نبعد ونغترب أوسي كما الفيلم اغترب شوية بينا فيغ لا فيكسيون. حررت روحي من سلطة الواقع، حررت روحي من حتى من المعمل. كنت تعارك أنا والمعمل ريالمون، حبيت أنه نحكي حكاية مختلفة، ما نكونش فيلم، خاطر برشا أفلام تعملت في المصانع وكلها أفلام اجتماعية وكلها ومعنا عنا مشاكل ديما، فما خطاب مباشر بين الكاميرا وبين شخصية العامل. حبيت العامل ذاك الرد شخصية متاع فيلم دو جونخ، كانوا فيلم أمريكا يولي ديتكتيف يولي انجستيسي. دونك فوالا، عطيتو مسدس، عطيتو، معناتها دخلته في اللعبة متاع السينما،
0: دخلته في أبعاد أخرى
1: بطبيعة.
0: العامل العمال اللي عيط لهم واللي حكيت معاهم واللي خذت من عندهم شهادات نجم نقول عليها تفرجوا في الفيلم ولا
1: لا؟ مازالوا، خاطر الفيلم تشاف كان صاروا ثلاثة عروض، عرض افون بريمير في الكوليزي، بعد زوز عروض في تونس في قاعدة في باتي، وفي دونك مازال صار عرض في سوسة البارح كان هايل، وديبا عملنا ديبا كبير برشا مع الجمهور، وما خرج حد من القاعة، الناس كل قعدت، الناس كل حابة تشوفني في الاخر وتسألني أسئلة وتفهم الفيلم اكثر.
0: اغتراب المكان اللي صورت فيه، تنجم تعمل فيه بروجيكسيون تاع الفيلم نتاعك في وسط معمل نتاع فولاذ او معمل
1: جميل. تيماجين لو كان نجم نعمل ريالمون بروجيكسيون في بلاصه كيما كيكا،
0: سيديال
1: معناتها بور نو دو انو نوريو فيلم في لي كونديسيون ريال يتصور فيها، معناتها وي نحلم بها، نحلم بها الحكايه هذيك.
0: وينو تفكر؟
1: فكرة هيلة،
0: فكرة مش خايب.
1: كان يصير سيني كونسير وسي معناتها نلعبوا الموزيكا اللي عملناها في الفيلم، خير برشا.
0: تصويرة الفيلم قوية برشا تكنيكمون والكاليتي حاجة خارقة للعادة. نحكيه على كاميرا فاروق العرايز اللي هو الدي او بي ومدير التصوير متاع الفيلم، هو نفسه زادة اللي خدم المطبعة زادة الاتموسفير سيغتوها كمتاع المطبعة، براتيكمون ما بعدناش ياسر، ما خرجناش ياسر. في الليتالوناج او تصحيح الالوان اللي شفناه في الـ في الـ في التريلر نتاع الفيلم هو نفسه شقة الفيلم هكا ولا
1: طبيعي هذيك ولا
0: ثم نوع من الامبيونس الصفراء اللون الاصفر اللي هو اصفر واسود فقط الالوان اللي هي اكثر معناها نجم نقولوا معناها مهيمنه على على الفيلم اختيار منك علاش اللون هذا بالذات انا ما كنش ايتا معناها سينيماتيك نجم نسميه اللي هو كلاسيكي يتعمل في الافلام الكل
1: كل حاجه نعملوها مع فاروق انا وفاروق نقعدوا نلوجوا على الباليت على الالوان كما في المطبعه خدمنا على الباليت تاع الالوان سلمناها من الفلوس ريلمون في الكوان تاع سيناجيب ورقه 10000 في الروندا ورقه 20000 حافظ الشادلي ورقه 50 دار سيناجيب ورقه 50 دينار خذينا الالوان هذيك خدمنا بها في اختراب كان لازم نبحثوا على الالوان اللي هي موجوده في وسط المصنع دونك خدمنا على الاصفر البرتقالي شويه النار خدمنا على اللون الجديد خدمنا على اللون الحديد كي يخرج من فور دونك هذيك هي الالوان المهيمنه ما كانش فما احمر ما كانش فما اخضر ما كانش فما ازرق حتى اللون الابيض نشوفوه في وقت معين كي يخرج من المصنع دونك دونك فوالا كان فما
0: خدمه الاتموسفير نتاع المصنع هو اللون هذاك وكي تخرج ترجع للحياه
1: هذاك اللون اللي ريتو حطينا في نمشيو الفوسفات نمشيو الجيبس وين المجمع الكيميائي هذيك الالوان نتاع التلوث نتاع الموت نتاع البلايس اللي تحس العبيد هذوكم يسون ابوندوني بار تو الموند دونك هذاك علاش الفيلم في جيبس مس برشا خاطر حسوا كانه الفيلم مصور عندهم غاديكا دونك فوالا هذا هو الحاجه من الحاجات اللي السينمات نجم تحكيها
0: اون توكا نقطه نضيفها حتى الشخصيا نروح لي قلت كيما الافلام كل مخرج يختار التالوناج نتاعو تصحيح الالوان نتاعو انت والقصه انت والمكان التصوير فيختلف معنى تصحيح الالوان ولا التالوناج كما سميوه من فيلم الى اخر غانم زرلي مرام بن عزيزة سليم بكار محمد قلصي يونس الفرحي مراد غرسلي كتبت لهم الادوار بالذمه
1: اكيد غانم كتبت له الدور بون كتبته الدور من بعد كحكيت انا وغانم زدت طورت فيه بيان سور خاطر نعرف غانم دوكا اللي كابابل مرام بن عزيزة لا انا كتبته الدور حبيت دور مختلف تاع فام فاتال ان بو على تونيزين كما في فيلم براين دي بالما دونك قابلت مرام ما كنتش نعرفها ما تمر متقابلنا حسيت انه فما فوالا سي سا هذاك هو الوجه نتاع الاكتريس هذاك وجه الدور اللي نلوج عليه يونس الفارحي بيان سور ممثل كبير وكي عيط له وجا وحكيت له عملت له بيتش للفيلم وللدور قلت له شوف راهو مش كبير برشا الدور ما راهو قوي برشا وانت عندك اللعبه الكل في الاخر دونك قبل ما غير حتى تردد
0: دونك الفيلم هو اللي خلى يونس فرح يكون في المطبع
1: لا يونس هو كان قبلنا حكينا على المطبع في 2022 وقت كنا باش نعملوا دونك يونس اللي تي لا في مخي انه سينجيب الماجري هو يونس ما نجمتش ان حتى بعد يونس كان باش يعمل مسلسل حياته بعد ما نجمش قفت شنو باش نعمل انا من غير ما تكون شكون باش نجم نحط ما نجمش نلصق وجه اخر على دونك فوالا ابري لا يونس انا نش تقول اختراب كان ريبيتيسيون في طريقه تعاملي معاه هو ممثل في الـ في الـ في الـ في الـ في المطبعه وين
0: غانم الزرالي كانت أثر برشا بعد العرض ما قبل الأول في جابس وشد معه هكا نوعا ما بالسيف في وقت ما وقع ذا علي الكلام في حواره المزيك قال أنه الفيلم هذايا هو ديامونتا هدهالي مهدي أهميلي علاش قالك؟
1: ممكن خطر كل شيء كان عليه هو أوتور دو لوي كان في كل لقطة غانم موجود في كل مشهد كان حمل الفيلم معايا في ظروف صعيبة ظروف تصور ميزانية صغيرة على الاخر 3 جمعات بريسك 4 جمعات صورناه الفيلم دونك تعب فيه بزادة فيزيكمو حسيته عمل ميتامورفوز خاطر كي جاي من ابو ظبي كان مازال جاي من ابو ظبي دخلته فك العالم هذاك في المعمل هذاك في الاسباس هذاك دونك تبدل هو زادة الفيلم زادة بدلنا زوز ديامونتا بيان سور غانم اللي تري دوي باش يلقى الكلام المناسب ساعات دونك نشكر على الكلمه هذه انا نحاول في كل حاجه نكتبها انه نعطي حاجه كبيره كادو للممثل ونامل كغيريزاتور انه هو يرجع لي حاجه من الكادو اللي عطيته وهذا ديما يحصل حصل مع غانم حصل مع مرام حصل في المطبع مع سيناجيب مع سوسن معالج اللي رجعت لي ان تري تري بو كادو دونك فوالا هذاك هو الفن انك تعطي وتستنى انه حاجه ترجع لك
0: غانم الزرلي هو الممثل نتاع مهدي هميلي في المستقبل اللي باش يتعامل معاه ديما اللي باش يكون هو تدا فيش نتاعو كيما علاقه ممثل ومخرج في العالم الكل مش كان في تونس
1: هو صحيح نحن خدمنا مع بعضنا تيلا مون امور فيلم ايه للمفيده فضيله اللي انتجته معناتها خدم في المطبع معايا شويه يعني فريمون حاربنا الزوز باش نجم نلقاو شويه وقت.
0: اقتراب نحكيو على تدفي
1: في اقتراب تدفي شويه. انا جنبي غانم نحب اوسي ممثلين اخرين. انا ديما التعامل مع غانم سبيسيال خاطر مع غانم سي فيدرير نادال ويمبلدون 2008 معناتها ماتش صعيب برشا. يا دي فاي فيان بارفوا نتفاهموا بارفوا ما نتفاهموش. فما يمات ما نكلموش بعضنا باسكو مانيش متفاهمين برشا. لكن فما حاجه تصير ما بيناتنا فما ستان فما حاجه قويه برشا تتعدى.
0: اليوم غانم الزلالي شبهته بنادال. شكون نجم يكون فيدرير نتاع تونس في التمثيل؟
1: فيدرير نجم نقول برشا.
0: سؤال رياضي.
1: يوسف فرحي. يوسف فرحي نش قول يوسف فرحي ماكن رو مع بيتو هذا جينيراسيون اخرى. لكن يوسف فرحي وسي حاجه قويه برشا خاطر ماتش دو تنس وسي بينغ بونغ مع مع يوسف فرحي باسكو تعطيه يرجع لك زيد قوي في الدوزه يرجع لك. يعني يوسف نتحدى فيه بالحوارات نطول له صفحتين يحفظهم زيدوا صفحه ثالثه يحفظها زيدوا الرابعه يحفظها
0: مع بعضهم. معناها
1: اكواب سي سا وسي لا فورس نتاع لي كوميديان هذوما.
0: الماكينه اللي كلات محمد والعمال اللي معاه والمحيط اللي معاه والموجودة الماكينة هذية في حياتنا انه قاعدة تاكل فينا بالحق الماكينة هذية. واذا كان موجودة وين كيفاش نجمو نتفاداوها؟
1: هي دافيد كونتر جوليات. هي معاناة الانسان هذي البسيط ضد الماكينة اللي هي اكيد ماكينة في المعمل وفور لكنها وسي المنظومة الفاسدة اللي نحبوا نتخلصوا منها. الفساد اللي وين يكون موجود في الشركات في النقابات في برشا بلايز. دونك الفساد اللي ينخر في المجتمع هذي اللي حكيت عليه وسي زادة في المطبع اللي حكيت عليه زادة هنا اكثر في العالم متاع العمل. دونك الفساد وسي اللي وسي موش فلسفي اللي انا نحب الفلسفه الاشياء. وشخصيه محمد في في في في اغتراب فلسفه لأسي الحياه. حياه الفيلم بدات بانفجار بدات بالبينج بانج هذاك الكبير بدات بنيتش اللي يقول لك ربيك تخزر برشا للهاويه الهاويه تولي انت ربيك تخزر الفراغ برشا وتركز معاك الفراغ هذاك باش يدخل في الروح نتاعك. دونك نجم نقولوا اغتراب تحذير سينيال دالارم باش نحاولوا نحلوا عينينا ونخزروا العالم نحن عايشين فيه اللي هو عالم عنيف برشا اللي هو عالم قاسي اللي هو عالم حتى المشاهد الحميمية فيه قاسية حتى الحب ولا قاسي ولا يستهلك. دونك ولا ماذا بيلو كان فلسفوا الأمور ونطلعوا في الدباء ونخزروا الفيلم كعمل فني ويزينا بربي من ليه نحن درشنا ونحن ليه نحن مجتمع كيف المجتمعات الأخرى عنا العنف عنا الفساد
0: عنا عيوبنا.
1: عيوبنا برشا برشا برشا برشا وذيك اللي خلينا ما تطورناش خطر ضيعنا برشا وقت ونحن نقوله ما عنا شيء. ضيعنا برشا وقت نقوله أنا بابزوان باش ننتفضوا على على على بن علي ونحرر رواحنا إبا فلا ضيعنا برشا وقت. دونك ماذا بيلو كان نخزروا لرواحنا ونحاولوا كنتفرجوا في الجنب هذا نحلوا ونفهموا ونعيش تجربه جديده.
0: مهدي هميلي طريقتك في طرح افلامك او القصص نتاع الافلام نتاعك وتختار ديما انه تكون عندك نوع من الجرأه وتكون ساعات ديريكت نقولوش اكثر من اللازم. هذا راي نتاع المشاهدين ممكن هما ينجموا يحكموا. ولكن طريقتك في طرح الافلام بالطريقه هذه اللي كنت نحكي عليها تقلق؟
1: انا انا انا مراش انه طريقه تقلق. راى انه احنا هنا ان بو دوفونو بتي بورجوا شويه. احنا هنا انا كنحل تيك توك نتصدم اكثر من اللي راه فيلم توصي صراحه. خلينا نقول كنحل تيك توك نتصدم كي راه الاشياء اللي على تيك توك صدمه كبيره بالنسبه لي انا. دونك نحاول انه في السينما كي نطرح حاجه ولا نصدم المشاهد نصدمه فنيا كيما في صارنا في الحلقه الاولى. في الحلقه الاولى في المطبع الناس تصدموا ناس عينيهم وجعتهم قالك تقلقنا شبي ليماج هكا شبيها سومبر شبيها. من بعد في الاخر فهموا دخلوا في الرحله ذيك وكي وصلوا للحلقه الاخرى فهموا علاش عملت هكاك فهموا الالوان هذوك علاش. دونك ماذا بيا كان في اغتراب الناس اللي حبت المطبع تبعته تعطي فرصه وتجي وتشوف وتقرر بروحها اسكو شنو هو الشوكون شنو هو اللي
0: في الفيلم. في العرض نتاع الفيلم فما ناس قعدت الاخر فما ناس خرجت
1: كيما في اي عرض نتاع فيلم. انا بيدي ساعات ندخل في كان نتفرج في فيلم يعجبنيش نخرج والا راه حاجه ما قلقتني نخرج. دونك اي واحد خرج
0: علاش خرج
1: يخرج جو سي با بتتر فما ناس جات ما كانش عينها باش تفرج برشا بتتر الفيلم الريتم نتاعو من الاول هكا قاسي شويه. من بعد في لا بروف الناس اللي قعدوا شافوا في الساعه الثانيه استمتعوا معناتها خاطر فما فما تويست يصير دونك هذيك اي انت باش تدخل تفرش في فيلم باش تعيش تجربه دونك
0: فما كلكو سيكونس قلقوا البوبليك
1: اي مي الناس لازم تعرف اللي راهو لازمكم وحدكم تمشيو تتفرجوا وتقروا شنو اللي يقلقكم يقلقكش خاطر اللي يقلق جارك هو مش باش يقلق معناتها هذيك الحاجه وسي اللي مازمش نتيحوا في الكوما راهو احنا برشا جماهير احنا برشا عباد من كل واحد مختلف على الاخر دونك فما بتتر ناس تحب تتفرج في فيلم واحد انا نقول انه اغتراب فيلم للجمهور العريض فيلم مشيو تفرجوا فيه
0: بارتي دو سيس
1: غران بوبليك فوز الي فوا كسان فيلم غران بوبليك ما فما فيه حتى شيء يقلق فما شكون يجي انا نستغرب انه ناس صحفيين كتبوا على فيلم هما مازالوا معناتها ولا قالوا
0: فما خرجت انت قد شفتهم على دي ستاتيو مع صحفيين مع الناس اللي هو الفيلم يقلق فما لقطات ما قبلهاش الجمهور ما نعرفش
1: ممكن, يعني. ممكن ممكن انا اللي ريتو انه مازمش نتيحوا في الاخلاقويه نون بلو راهو سينما فن ونحن رانا فنانين نقولوا في حاجات نعبروا راهو الفيلم ذا يحكي على عامل يقرر باش يثأر لصديقه اللي مات في الفور هذيك هو الفيلم الفيلم ماهوش نختزلوش الفيلم في كلمه يقول لك كلمه زايده راهو حتى كلمه زايده ذيك راهي معناتها كي تحب تركز معها تسمعها ما ترى الشعر والشاعريه والبويزي اللي في الفيلم تركز مع البويزي وتركز مع قوه التمثيل قوه الشخصيات تركز في الصوره في الحاجات الجديده اللي جبناهم موسي واللي حاولنا نخدموا عليهم
0: مهدي جميل انت مخرج تونسي تعرف الجمهور التونسي
1: اكيد
0: عندك فكره على الجمهور التونسي ويظهر لي كنت في اكثر من موعد معاه ما قريتش حساب الجمهور التونسي اللي هو الجران بوبليك اللي سميتو انت ثم ناس ممكن بتاتري ما نحبش ندخل في تفاصيل النقطه هذه ولكن انا قريت بعض الـ الـ الـ يعني التعليقات والاستاتيو اللي خليني نحب نسالك باش نفهم يعني ما نعرفش
1: لا ماجوريتي من الحاجات اللي شفتها ما شافوش الفيلم ما شفتهمش في العرض فبرشا عبيد تحب تصنع المحتوى وسي تحكي على حاجات جوست باش تاخذ باز باش تعمل باز يقدروا يعيشوا حتى الراو حتى صحفيين ساعات يعملوا الشيء هذا معناتها مش لازم نسمي دونك نحاولوا انه نحن نخموا ديما في شنو فاش تفرجنا تفرجوا في الفيلم وحكيوا عليه كي باش تمشيو تفرجوا فيه لو 6 ا بارتير دو 6 باش تشوفوا حاجه اخرى باش تشوفوا حاجه مختلفه
0: تقبل الراي الاخر ما
1: تبيع نقبل الراي الاخر
0: ونجاوب
1: وانا ديما قعدت البارح في الديبا في سوسه جيتي كوريو باش راه خاطر العباد قالوا لي بالحق معناتها شفنا عشنا تجربه جديده عشنا حاجه مختلفه عينينا استنست بتيت بنوع معين تاع سينما درام سوسيال حكايه نفسها معناتها مش ندخلوا في فيلم عائلي ولا مش عائلي ولا فيلم السينما برشا انواع وبرشا دي جونر خي مايكل كيما برادا ولا اغتراب كيما الفيلم الاخر ولا كلها حاجات مختلفه وانت تختار فاش تفرج
0: فما المحظور في السينما التونسيه فما خطوط حمراء لازم المخرج ما يتجاوزهاش
1: جو بونس كو في تاريخ السينما التونسيه من 1920 يذري من اول فيلم ما صارش رقابه ولا ما صارش السينما التونسيه لبرا الناس يقدروها برشا الناس يعتبروها من أكثر السينما ساعة اللي تنتج في الأفلام في العالم العربي بريسك نحن أكثر من مصر حاجة دي الناس ما تعرفهاش نحن ننجو في أفلام عديدة ننجو في أفلام تمشي المهرجانات الكل تونس البلاد الوحيدة اللي عندها ثلاثة مرات نوميني وزوسكار قواس الكوثر بن هنية اللي نحيوها الحاجة اللي حتى بلاد عربية ما فيها دونك السينما التونسية راهي سفيرة تونس البرة نحن كسافروا باغتراب دورنا العالم الكل يجيونا سفراء متاع بلدان يتفرجوا يجوا سفراء البلدان الاخرين يجوا عبيد بالحق خاطر اوني لو ميغوار دو بيي دونك هذيك هي الحاجه اللي لازم نكونوا فخورين بالسينما التونسيه حاجه راقيه
0: هذا احسن فيلم عندك
1: حتى تو احسن فيلم عندي انا ديما احسن فيلم هو اللي باش يجي لكن حتى تو اغتراب نجم نقول اللي هو احسن حاجه عملتها
0: سور كلباز
1: سور
0: لاباز اخترت النوميناسيون مش النوميناسيون هذه معناها بتتر ولا معناها
1: اخترت الماتوريتي peut-être c'est une œuvre en ta maturité c'est une œuvre فخور بها خاطر عملت برشا تضحيات باش انتجت الفيلم هذا باش مشيت قعدت 20 يوم في رمضان اللي فات 2025 ضحيت ب 20 يوم من رمضان اللي هو اخر رمضان عشته مع والدتي الله يرحمها في سبيل اني نمشي نعمل الميكساج نتاع الفيلم في لوكسمبورغ وكنت عارف وانا في المطار اللي peut-être هذا اخر رمضان باش نعيش معه لكن حسيت اللي لازم نمشي حسيت اللي الفيلم ذاك تشجع فيها هي كانت ديما تطلبني وقت نبدأ في المعمل باش تطمن عليا دونك حسيت اللي انا جدوا في نير سيت اوفر لا دونك الفيلم ذا عزيز عليا برشا اصدق حاجه عملتها حتى لتو جو بونس هو المطبخ
0: الصدق نتاعك ممكن يقلق ساعات بعدي
1: صدق يقلق صدق جو بونس كل صدق لازم يتشاف ك لونيتي نتاع لوفر موجوده تتحس ما نتصورش لأي متفرج كي باش يشوف الديديكاس الخلانية اللي موجودة في الفيلم قلبه مش باش يوجعه، على خاطر حكيت على حاجات شفتهم، على حاجات عشتهم، حكيت ما كذبتش، ما كيما يقول نجيب، انا ما حاولت نحارب العالم هذا بنفس الاسلحه اللي هو يحارب فيها، يحارب فينا بهم. دونك انا مشيت للفور هذاك ودخلت له وقفت على 2 متر انا وغانم وفاروق العريض قدامه، ونيتي ونامي حياتنا في خطر في سبيل ان ناخذ الصوره هذيك ولا كابتور وناخذوها اجامي. دونك يتحس الشيء هذاك كي تشوف الفيلم.
0: مهدي بن صالح
1: صديقي الله يرحمه، مهدي بن صالح
0: الله يرحمه، شنو الحكاية؟ قلت أنه يعني هدية للشخص هذا الفيلم.
1: مهدي بن صالح صديقي، مهدي بن صالح كان في الباساج بتاعي قبل الكل في موزايك يبدأ يسمع ويتبع. مهدي بن صالح صديقي كان يخدم في فرنسا وعد حياته الكل، حياته القصيرة، توفى عمره 49 سنة الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: عاش حياته الكل يحلم أنه يخرج انتريت ويجي لسوسة بشي يرجع يعيش في سوسة اللي هو يحبها. دونك السيستم لا بغيه لو سيستم كليه، الماكينه كليته وتوفى قدامي في يدي بيني وبينه. كي توفى في الكاتريم ايتاج في لوبيتال في باريس، فما سرب نتاع صافر تعدى، سرب ذاك باش يبدا بيكون موجود في اغتراب، يظهر لي شفته في جيبس، سرب ذاك يعبر على الروح هذيك اللي مشيت من بلاصه لبلاصه خاطر نؤمن ان الروح تقعد تمشي كلكو بار. دونك في برشا وجاعة، في برشا صدق الفيلم هذا، فيلم عدو ريالمون، ما كذبتش وما غشيتش في حتى سجون ده فيه.
0: باش نكمل بزوج سؤالات أخيرة باش ما نطولش عليك مهدي، وبلوس الوقت يأكل فينا برشا، نجم نقعد نحكي معك ساعة ما يقلقنيش. الفيلم ذا كان تقدم للجي سي سي
1: دي
0: في الدورة الأخيرة
1: وترفض. الجي سي سي قصة حب من طرف واحد، سبا جراف
0: عرفت علاش السبب اللي ترفض فيه
1: جو سي با. انا افلامي اللي بتتر اقل جوده تعدت في جي سي سي في المسابقه، افلامي اللي اكثر جوده ما تعدتش.
0: علاش؟
1: يكون كل مطبعه اللي نجح تعدى في تقدم لجي سي سي وترفض معناتها. جو سي با، جو سي با، نحس
0: مشكله اللي شخصيه مع مهدي ميلي.
1: ليه سيد المدير معناتها وعدني قال لي انا فيه عجبني برشا ونحس اللي براه مو بلاصتو موجوده، الناس اللي شافوه في اللجنه ما تعجبهم.
0: اي كيفاش مانا المدير عجبه اللجنه عجبتهم والفيلم
1: ترفض؟ هذاك اللي سمعته انا من بعد
0: عندك ليزيكو جو بونس
1: غششت انا سفري، خاطر تحرم الفيلم هذايا من اكسبوجر كبيره برشا، انه بريمير بتاعه تصير في مدينه الثقافه 1500 بلاصه، انه تصير فريمون ياخو حقه ريالمون. حسيت كو يافي اونفي باش يقسيوني بون فيلم اللي لا تعدى في جيب سوسي تعدى في العالم الكل.
0: مهدي كلامك مش لوجيك اللي قلته لي ده، قلت المدير عجبه واللجنة عجبتهم ولقى معنا استحسان اللجنة، ولكن الفيلم ما هوش موجود في أيام قرطاج السينمائية.
1: مالك هبش نقولها، أنا جبونس كل فيلم خافوا منه، خافوا من الفيلم، هم خافوا لي يقلق، خافوا لي يعمل لهم بوز كبير برشا يغطي على فيلم الأخرى، حسوا لي هو بتتر وذي كلام بعض من اللجنة اللي هو أقوى حاجة تقدمت لهم
0: يقلق وحبوا لي كارتير.
1: أي خافوا، أي خافوا، جبونس خافوا منه، خافوا منه
0: بالمحتوى نتاعو،
1: من المحتوى نتاعو، من اللوداس نتاعو، من العنف اللي فيه، من الشارج نتاع ال
0: اللي فيه زاد.
1: اي فيلم شرس، فيلم يقول يعري هالفساد هذا الموجود في النقابات، هالموجود في في في, في الحاجات نتاعنا في عالم العمل نتاعنا سواء ليتاتيك سواء البريفي. دونك خافوا منه جو بونس. توقعت انا توقعت انه ما يتعداش، فينالمون ما تعداش.
0: مهدي ميلي ميرسي بوكو،
1: يعيشك، ميرسي بوكو،
0: شكرا كنت بحضنا اليوم في فيلم اغتراب 6 ماي.
1: 6 ماي ان شاء الله في القاعات في تونس كل، باش نحاولوا نمشيو ونكونوا موجودين في المدن الكل، انا جو سوي توجور لا اوفير لاي ديبا مع البوبليك. نقول لهم فازي الي فوار لو فيلم، خاطر فوزالي فوار عكس اللي قريتوه، خاطر ديما نعرفوا السينما التونسيه ديما فما شكون يحب يحاربها، يحب يخلي كان افلام معينه. دونك فوالا، انتم جمهور ذكي كيما حبيتوا المطبعه اللي هو كان حاجه تجربه مختلفه في التلفزه وقبلتوها وتفرجتوا في حلقه اخيره مدتها ساعتين، نجموا تمشيوا تتفرجوا في فيلم يوريكم حاجه جديده على تونس وبستيل جديد وخدمه بتاع شباب. دونك فوالا ميرسي بوكو.
0: احنا تو دخلنا ماشيين للصيف وجينا شويه شويه اخر رمضان، ماهوش بعيد ياسر تلفزيين، فما جزء زي مطبعه، ثم حاجه هكا شبه المطبعه،
1: والله
0: فما 10 حلقات اخرين في وسط رمضان.
1: أنا كتبت حاجتين، أنا كتبت حاجة تبع المطبع بيان سور، خاطر اون دوا سافوار شنو باش يصير لسيناجي بوخاولة جو بونس، اي فما بوسيبيتي كبيرة نتاع سيزون 2
0: أطول ولا في نفس ال
1: لا نحاولوا نقعدوا، أنا جو سوي بارتيزون تاع 10 حلقات هذايا خاطر أثبتت نجاحها، أثبتت نجاحها خاطر تنجم تحكي حكايتك ولا بالبي خير ما نعملوا 20 حلقة 15 حلقة وفما بسيبيتين بتاع حاجة أخرى وسي.
0: كل التوفيق مهدي هميلي، ميرسي بوكو. مخرج فيلم اغتراب وزاد المطبع شو ننساوش كان ضيفنا اليوم في كولتور بلوس، وزاد معكم حتى 9 متاع الليل. كولتور بلوس كل يوم من الثاني الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.

0: 35 سنة على رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في فلاش باك. فلاش باك 35 سنة على الرحيل، وكل مرة نحكيه على محمد عبد الوهاب نكتشف أنه الحكاية أعمق من حكاية موسيقار. هي سيرة صعود ذكي مليانة محطات فارقة صنعت أسطورة. من البداية ما كانتش طريق مفروشة بالورد، طفل في حومة شعبية في القاهرة بين صوت القرآن في الجامعة وهدير الموالد، وهنا تخلقت الأذن الموسيقية متاعه. أول حدث فارق كي سمعوا شيخ محمد رفعت وقال عليه الصوت هذا بش يكون حاجة كبيرة، كانت كأنه نوع من النبوءة، وفعلا تحققت. لحظة التحول الأولى كانت عام 1921، يجي عرض من سيد درويش باش يعوضوا على الركح في شهرزاد. مش مجرد فرصة، كانت شهادة ميلاد فنية. ولكن موت درويش بعد عامين فقط خلى فراغ كبير، وعبد الوهاب كان قد التحدي من تلميذ ولا امتداد لمسيرة فنان كبير.
1: هو الفن لا يخطط له، يعني الفن مش ممكن الواحد كده يلبس بدلة وكرافتة ومش عارف ايه ويخش على المكتب ويكتب ويقول مش عارف ايه. الفن ده حاجة تاني خالص، يعني مختلفة اوي اوي اوي.
0: بعد وفاة درويش، منيرة المهدية تكلفت بمهمة إكمال الأوبريت كليوباترا. شاب صغير يتحمل مسؤولية متاع عمل ناقص وبش يعوز عملاق، مخاطرة كبيرة. أما النجاح هذايا هو اللي ثبت اسمه في الساحة، ومن هنا ما عادش مجرد صوت ولا ملحن يتعمله ألف حساب. الحدث الأهم في حياته يمكن ما كانش فني فقط بل ثقافي، لقاؤه بأحمد شوقي. شوقي ما كانش داعمك هو بل أعطاه هوية كاملة على المشاعر، ثقافة، الانفتاح على الموسيقى الغربية، وفتح له أبواب الطبقة الراقية. لهنا عبد الوهاب خرج من فنان شعبي إلى فنان نخبوي شامل. في الثلاثينات وقت اللي المسرح الغنائي بدأ يتيح، عمل نقنة ذكية نحكيه على دخوله للسينما. أفلام كما الوردة البيضاء والوردة البيضاء، مش الوردة البيضاء ويوم سعيد، ما كانش مجرد أفلام، كانت ولادة الأغنية السينمائية. هنا أثبت اللي هو فنان يعرف يبدل الجلد متاعه حسب العصر. لكن هنا نحكيه على علاقة أهم وأكبر، اللي هي علاقته بأم كلثوم. كانت معقدة، منافسة، احترام، ومن تونس ذا صراع على الزعمة. لكن المفارقة بعد سنين اجتمعوا في انت عمري، اغنية كسرت الدنيا وسموها لقاء السحاب. الحدث هذا وحده يلخص عبقرية الاثنين، مش عبد الوهاب كهو. التنافس ما كانش مانع التعاون، لكن زادوا قيمة اكثر. في الستينات يظهر جيل جديد واختارهم وقتها عبد الحليم حافظ. برشا فنانين يخافوا من المنافسة، ولكن عبد الوهاب استوعب اللعبة، اعطاه الحان صنعة النجومية متاعه، بدل معناها ببلاست ما يقاوم الجيل الجديد استثمر فيه، وهنا ضمن الاستمرارية متاعه انه هو يكون فنان كبير ويصنع فنان كبير. بعيدا عن الأضواء، عبد الوهاب كان معروف بانضباطه الشديد، ما كانش يأمر بالعشوائية، يختار أعماله بدقة، يرفض التسرع، يعاود اللحن عشرات المرات. حتى في الحب والزواج كان يأمن انه الفنان يحتاج مساحة العزلة الخلاقة كسماها. زوجته حسب وصفه لازم تكون تفهم وقتش تقرب وتفهم زادة وقتش تبعد. رؤية غريبة شوية، ولكن تعكس طبيعة فنان يعيش بين الناس ولكن داخله عالم وحده.
1: الونس الكبير جدا ليا هو فني، تفكيري، تأملاتي، ده ونس كبير جدا. أنا أحب نفسي قوي، يعني أنا ساعات أروح وأبقى مبسوط قوي إن أنا حابل عبد الوهاب.
0: حتى في السياسة الفنية كان حاضر. بعد ثورة 1952 تحقق حلمه وأصبح أول نقيب للموسيقيين. بالمناسبة دي نترحموا على الفنان المصري هاني شاكر، أيضا نقيب الموسيقيين. نحكيه على عبد الوهاب اللي كان صراعه مع أم كلثوم لهنا ما كانش فني فقط، كان صراع النفوذ وما كان في نفس الوقت. لكن في أواخر الثمانينات وقت اللي الأغنية تغيرت وظهر جيل جديد كما عمرو دياب، رجع بصوته في غناية من غير ليه. غناية واحدة، غناية واحدة أثبت بها أنه مازال قادر ينافس. ما كانتش مجرد عودة، كانت رسالة. أنا هنا.

0: عبد الوهاب ما كانش مجرد موهبة، كان مشروع متكامل، ذكاء، توقيت، جرأة، انفتاح. الحظ بون يمكن نعطاها الدفعة الأولى والبوش الأولانية، أما الاستمرارية صنعها وحده. اليوم بعد 35 سنة يبقى السؤال الحقيقي، هل نعيش زمن فنانين كبار ولا زمن منتجات موسيقية؟ كلتور بلس كل يوم الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. مازال معكم حتى 3 دقائق أخرين كهوة، 3 دقائق مازالت في كلتور بلس. بالنسبة لليوم أنتم ما كان معكم حتى بروجرام، علاش لا نقترح عليكم دي بون بلون باهي بالنسبة للثقافة. أجندة. أهلا بشير الوثق.
1: أهلا وسهلا.
0: صح شريبتك.
1: مرحبا. صباح
0: مرحبا بك. مرحبا بي.
1: مرحبا بك في كلتور بلوس. شو أنا رابيدمون نحب بسنعتي شوية تظاهرات ولا أحداث ثقافية ينجموا مستمعينا يكونوا حاضرين فيهم. نحب نبدأ بحفل توقيع كتاب جديد، رواية جديدة اسمها قبو الحفصية. شكون الكاتب متاع الرواية؟ هو صديقنا محمد أمين بن هلال اللي حقق الحلم متاعه، ويحقق الحلم متاع الطفولة متاعه، ويربي أنا زاد نحقق حلمي في الكتابة، وبرشا ناس اللي حبوا يكتبوا يحققوا الأحلام هذه. أمين يقول الحكاية عندها 6 سنين تقريبا، بدأت من طاولة في قهوة نتلموا فيها كل يوم على الصباح من غادي تشكلت الشخصية الرئيسية، وانا نرى فيها تكبر ونحكي معها كل يوم، اكتب وعاود اقرا كتب وتفرج في الافلام، باش تحكي خرافه مشوقه تكتبها في الدار وفي الكار في القهوه، ومن بعد تعطيها لبعض الاصدقاء ممكن يفيقوا بغلطات والا يقولوا لك طيش عليك. في النهايه تلقى روحك كملتها وتقبلها واحده من اعرق دور النشر في تونس. الرهبة والشك يتحولوا طمأنينة ويقين، خاصة أنه هو يحكي على أنه سيراس هي اللي تقبل باش تنشر هالرواية متاعه. قبل الحفصية توقيع باش يكون نهار الجمعة 8 ماي السابعة بلوتو 5:30 متاع العشية في مكتبة الكتاب في ميتويل فيل. وكان حاضر أمين بن هلال زاد البارح في معرض الكتاب في لقاء أول مع الجمهور، وكان فيها حضور كبير في الموعد هذا. تعرف فما حفلة تحكي عليها برشا في تونس، برشا مرات تأجلت، هي حفلة محمد فضل شاكر. عرفت ولد الفنان، شو اسمه الفنان فضل شاكر؟
0: فضل شاكر اسمه، محمد فضل شاكر. تلمو
1: أنا نحبه وأنا
0: تلمو
1: أنا عندي موقف من فضل شاكر نسيت اسمه. الموعد باش يكون في تونس مبدئيا نهار 17 ماي في مسرح الأوبرا. نفكر أنه الحفلة دي تأجلت عدة مرات، آخرها في يوم 7 و9 مارس اللي فاتوا بسبب وقتها العملية الأحداث في بيروت والحرب وكل، فتم تأجيلها. موعد في صفاقس نهار 9 ماي تلقاه الفنانة التونسية صوفيا صادق في المسرح البلدي بصفاقس بعد ما كانت من أيامات في المسرح البلدي بتونس، وعودة قوية من عمناول في المهرجانات، وممكن السنة زادة باش تكون حاضرة في أحد المهرجانات الكبرى في تونس. هذه الأجندة ملك لهالأسبوع.
0: فلا هذه الأجندة بالنسبة للأسبوع ذاتك. صح الواثق مزلت معك جمعة كاملة حلمات الجمعة إن شاء الله. بعد شوية موعد أخبار 9 مع سيف الدين الماري، جيكم يسري ودالي في بنت لفهم 9 حتى نوصلين. شكرا كل فريق كان معي اليوم، مرسي بكو مروان بن عمر في الإخراج، شكرا إيهاب الفرجيش في الإخراج والرقمي، مرسي بكو الواثق اللي معايا توا، وكيف كيف زهرة سارة اليوم في الأعداد. قابل معكم غدوة نفس التوقيت على موزايك فهم. كان معكم ميرك لوني. تصبح على خير. تشاو. البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى، اقوى الميكس، واقوى البلاي ليست. اوكي. نهار السبت جيست دي جي، نهار الاحد السهرية، وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام، فايبريشن مع دي جي مارو، سبيريت اوف ابيزا دي جي ريحان، سنسيشن وايز مع دي جي وايز، وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتان 16:07 الموسيقى نون ستوب. موزايك اف ام لا راديو دي تيوب. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين يتمكنون من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 4 أشخاص تورطوا في تنفيذ سلسلة من سرقات أضاحي العيد استهدفت فلاحين ومربي ماشية بالجهة والأحياء المجاورة لها. وانطلقت الأبحاث والتحريات على خلفية شكاية تقدم بها أحد الفلاحين بالجهة أفاد فيها بتعرضه لسرقة قطيع من الخرفان كان يستعد لبيعها بمناسبة العيد لتتمكن الوحدات الأمنية أثر التنسيق مع النيابة العمومية من حصر الشبهة في 4 عناصر من ذوي السوابق العدلية وإلقاء القبض على أفراد العصابة تباعا بالإضافة إلى استرجاع جزء هام من القطيع المسروق وإعادته لصاحبه المتضرر. هذا وقد تم فتح محضر بحث في الغرض والاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف على القضاء. لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب تستمع غدا إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. ويتعلق مقترح القانون عدد 24 لسنة 2025 والذي تقدم به أكثر من 100 نائب بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وهو يتكون من 96 فصلا ومقسم إلى 4 عناوين كبرى، وهي في حد ذاتها مقسمة إلى أبواب والأبواب مقسمة إلى أقسام. ويهدف هذا القانون وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية. في الشأن الدولي، صحيفة يدعو تحرير نوتة العبرية تكشف أن معظم الخسائر التي أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة ناتجة عن مسيرات مفخخة أو مسيرات مفخخة موجهة بالألياف الضوئية أو طائرات مسيرة ألقت قنابل. وزارة الدفاع الإماراتية تقول أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع 12 صاروخا باليستيا وثلاث صواريخ جوال وأربع مسيرات، موضحة أن هذه الهجمات أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. أعلام إيراني رسمي يفيد نقلا عن مسؤول عسكري بأن ما حدث في ميناء الفجيرة الإماراتية اليوم كان نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي لخلق ممر للعبور غير القانوني للسفن. وبنك جولدمان ساكس يذكر أن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها خلال 8 سنوات، محذرة من أن سرعة نضوب هذه المخزونات أصبحت مصدر قلق مع استمرار تقييد الإمدادات عبر مضيق هرمز. وقدر البنك أن إجمالي مخزونات النفط العالمية بلغت 101 يوما من الطلب العالمية، وربما تنخفض إلى 98 يوما بحلول نهاية ماي الجاري. ختاما، بوركات يونغ رئيس بلدية لايبسيك شرق ألمانيا يقول في موقع حادث دهس بوسط المدينة أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثالث بجروح بالغة عندما اقتحمت سيارة منطقة مخصصة للمشاة بوسط المدينة في أحدث واقعة من سلسلة حوادث مماثلة شهدتها ألمانيا خلال الأعوام القليلة الماضية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. بنت لفام، بنت لفام من 10 لـ 9 لنص الليل. يسر جديدي
4: التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام من توا حتى نص الليل كالعادة معاكم فريق كامل. نستقبل الجمعة نهار الاثنين اللي ديجا يبدأ رزين علينا الحقيقة، سي ورانا نهار الاثنين كملناه دونك توكا ونغزروا الباقي جمعة توا. اسمعني توا تك تك راهو كيبدا صيف فيسع فيسع عجيب ويكاند الحقيقة، نحسوا نهارات كلهم ويكاند، وعلى خاطرك هاو نجموا نولينا نكملوا الخدمة، الدنيا تظلم مخر دونك نجموا نخرجوا مع حبايبنا صحابنا نتفرهدوا نقصروا على بعضنا الوقت هذاك عليه علاش واحنا ديما داير نونسوكم تسمعوا فينا في كرهبكم سيسو روحكم طريقه سليمه ليكم كلكم ماشيين تخدموا ولا مروحين من الخدمه ان شاء الله ربي يعينكم اكيد وكلكم مثلا تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز على mosaikefm.net ولا على www.mosaikefm.net للسيت ويب نتاعنا والابليكاسيون موبيل اللي تلقاو فيها كل شيء تلقاو اللايف نتاع موزايك اف ام 24 ساعه الفقرات نتاعنا لي زيميسيون الاخبار كل شيء موجود في ابليكاسيون واحده اكيد دونك الحقيقه لابونيمور هذه تلقاوها عندنا نحن في بنت لفام حتى نص الليل مع فريق كامل عن المزيكا بجميع انواعها بعد شويه دالي بن احمد محضر لنا اون بون سيليكسيون نتاع ان جروب دو روك بريتانيك اسمه ميوز باش ندخلوا في لونيفير باش نكتشفوا المزيكا هذيه سورتو ممكن مزيكا قليل وين انكم تسمعوها على موزايك دونك دالي بن احمد يعيشكم في لونيفير هذيه كي العاده في هوت سيليكشن عن زيد لا سيليكسيون طرب الجولد ميوزيك اللايف اللي تسمعوهم بالروح نتاع الجمهور فيهم هذوكم الكل تلقاو موجودين كيف كيف تلقاو لهيد لوريونتال لوكسيدونتال كل شيء موجود في ثلاثه سوايع هذوما ما زيد اللي موجود هو الربح والكاش والكانيوتا اللي معاكم كل ليله الكانيوتا اللي فرصتكم انتوما الليله باش تربحوها على 71113000 تكلمونا تدخلوا في القرعه تلقاو الحجم اكرم في استقبال تليفوناتكم واليوم عندكم برشا فلوس للربح سوز بلين ومية اليوم في الكانيوتا 2100 دينار ليكم انتوما ليكم انتوما للربح اي هي على 71113000 تكلمنا تلقى روحك ربح زوز بلين ومية الليلة على موزايك فام ومش فرصة واحدة زوز فرص باش تربحوا فيهم الكاش ونبداو بأسهل فرصة وأكثر فرصة وأسرع فرصة تربحكم الفلوس اللي هي فك بلاستيك زوز متبرين اي شاركوا معنا ويحاولوا يطلعوا شنو باش نقترحوا عليهم بالنسبه لليله او كانديس من توا باش نبدا نحضروا روحنا خويا نحكيوا على موندو الفن موندو الفن فنانين نجم يكونوا ممثلين مغنين مخرجين او كانديس من توا خويا يبدا تبعنا من توا اختار انك تواصل زوز متبرين باش يحاولوا يفكوا بلاصتهم بحذنا انكم تواصلوا هو زاد انديس باش تربحكم الحكايه 600 دينار من بعد تواصلوا معنا 700 800 مليون زوز ملايين والفايده انتم تبداو رابحين 100% في فك بلاستيك تختاروا انكم تواصلوا وتطلعوا الشخصيه نتاع الليله هكا كتلقاو روحكم رابحين معنا الكاش ونيوينينا التحدي مليون ونص 1500 دينار ليكم انتم في 60 ثانية تتحديوا فيهم سيد الحكم وتحاولوا تربحوا تحاولوا تفكوا من عنده الكانيوتا كسيد الحكم هل يا ترى تربحوا وتفرحوا شعب تونس الكل ولا ليه هذا الحقيقة اللي مش نكتشفوهم بعد على خطر سيد الحكم الحقيقة جاوبكم انتوا سيد الحكم شوف ركزوا هو معليك اني طبق القانون وانتم تنجموا تركزوا بالكدي وتفكوا له الكانيوتا مليون ونص في نيوينينا 600 دينار فك بلاستيك الكاش الكانيوتا الكل هزوز ملايين ومية ليكم انتم على 71113000 فريق كامل معاكم دالي في الاخراج الليلة والك الديجيتال الكل وسيمة معنا الليلة والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71113000 مختلف المواعيد اللي عنا اكيد في بنت لفين منهم زيادة موعد الصحة النفسية فسر لي ليلة باش نحكيو معاكم انتوما تلامذة الباك نعرف اللي توا لا ريفيزيون كاوس هي لا ديرنيغ ليني دروات الباك بلون داير يبدا في بالي نهار الاربعه باتير من هالاربعة دونك ان شاء الله ربي معاكم ربي ينجحكم لازمنا نركزوا بالكدي ولازمنا نعرفوا ثم ديكلي معينين وحاجات ينجموا يعاونونا برشا على ليبروف راهو مش الفايده انك تقرا برشا مش الفايده انك تحفظ كل شيء على خاطر راهو ساعات نجموا نقراو برشا ونحفظوا اما ننسيو نحسوا لي نتائج ماهيش مقابله بعضها مش كيما حبينا نحنا هي ريال مول مشكل وين هل فما حل الحكايه هذيا ثم كونسيبت اسمه ميتاكوجنيشن او ادراك الادراك شنو هي الحكايه هذه وكيفاش نجم تعاوننا كتلامذة باك تبعونا بعد مع ال11 غير بوعه نتاع الليل وين تكون موجوده معانا الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودواره تلقاونا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام فسر لي موعد يهمكم انتم تلامذة الباك باش نعرفوا كيفاش نهاكي والمخ نتاعنا باش نجم يتعاوننا الحكايه هذيا على ان ندخلوا بكل ثقه نقراو بذكاء باش كل شيء يكون موجود وان شاء الله الثقه هذيك في النفس تكون موجوده اي سورتو النتائج تكون كيما تحبوا انتوما ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله ربي ينجحكم ومعاكم ونحن مزيك معاكم اكيد ديما منسينكم تسمعوا فينا كوسوا في البي سي تليفونات ولا حتى في الراديو مازلتك العاده راه الحقيقه كالراديو صغير اللي موجود في الدار العاده حتى عند

بالبيونسي جي زي باني ان كلايت وصلنا حتى ل 29 دقيقة لموزيك فام. بعد شوية 600 دينار للربح على 71 113 ألف في فوك بلاستيك وزمت بيرين. تحاولوا تفكوا بلاستكم هنا بحدنا في الاميسيون. أما مازلنا نحكيو موزيكا في سامبلينج.

اليوم مش نحكيه على تعاون عالمي بثلاثة لغاتين عم جمع بين واحدة من نجوم البوب الأمريكي وفرقة متاع اندي بوب مشهورة غناء إيقاعها هادي ودريمي اسمها أوخوس تريستس أو عيون حزينة لسيلينا غوميز بني بلانكو مع The Marías.

Ojos Tristes خرجت عام 2025 من ألبوم سيلينا غوميز الخريني I Said I Love You First. غنية الأغلبية متاحة تتغنى بالإسبانية بصوت ماريا زاردويا اللي هي المغنية متاع لغروب The Marias justement. أما سر وراء اللحن الحزين والدريمي متاع Ojos Tristes هو أنه مأخوذ من غنية إسبانية كلاسيكية إيكونيك.

اللحن الهادي اللي نسمعه في غنية أخو ستريستيس، خاصة الميلودي اللي تتعاود واللي تعطي جو هكا حنين، أصله جينا من غنية الموتشاتشو دي لوس أخو ستريستيس، أو الفتاة ذو العيون الحزينة، للمغنية البريطانية من أصل إسباني جينات. الغنية هذه في البوب ميلوديكا خرجت عام 82، وهي تحفة فنية في تاريخ الموسيقى الإسبانية. هنا المنجين بيني بلانكو، ذا مارياس وسيلينا جوميز اخذوا اللحن ذاك الدريمي متاع جينات اللي كتبوا مانويل أليخاندرو وعملوا عليه انتربولاسيون. شنو معناها؟ إعادة تسجيل اللحن بآلات جديدة وزادوه جو في الدريم بوب. سامبل حقيقة أعطى الغنية جديدة جو سينماتيك نوستالجيك يتماشى مع القصة ككل. كالعادة نسمعهم مع بعضهم.

ريدي في برشا الحقيقة يسورتو هنا سامبلينغ خلينا إعادة إحياء كمام الغنية من جستمو في الجو الرومانسي اللاتيني هكا غنية اسمها الموتشاتشو دي لوسوخو تريستيس الجنات والتي هي الروح الكال موسينيماتيك في غنية أوخوس تريستيس سيلينا غوميز سامبلينغ.

0: سامبلين من
1: اتلفن. بعد شوي الربح والكاش 600 دينار في فوك بلاستيك ليكم انتوما على 71 113 ألف بابيلون سان لوفون

ستينغ غزالي على موزايكا فام. توصلنا حتى ل 39 دقيقة. طريق السلام عليكم سيس رويحكم. الطقس الحقيقة مواتي باش نخرجوا نتفرهدوا ونرفعوا على أنفسنا الحقيقة. أما خليكم معنا وقاية الديجيتال. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. نحكيو اليوم مع الجيمرز اللي يستناو من إكستان على حكاية جي تي اس 6. بالله كثر ما استنيناها لين انا بجري معش عيني الحقيقة. والله استنيناها ياسر ياسر لين مساطت ليميت مساطت الحكاية. والله قديش عنا الحقيقة أشهر وأشهر كانت سيبوزي تخرج عام 2025 لكن زادوها أشهر قالوا باش تخرج في أفريل 2026 وبعد صارت مرة أخرى التوخيرة قالك توا نورمالمون الفيز نوفمبر 2026. أما نحكيو توا على زلزال كبير ضرب اللعبة هذية والعالم تاع الجيمينج هذية اللي داير روكستار بعد ما حدد الموعد 19 نوفمبر 2026 باش تخرج فيه اللعبه هذيه جي تي اس 6 بعد 13 سنه من جي تي اس 5. لكن اليوم خرج تقرير صادم بناء على شهادات مبرمجين من فرع الشركه في الهند روكستار انديا يحكي على وضعيه كارثيه وراء الكواليس. زعما شنو اللي قاعد صاير بالضبط وراء بيان الشركه وراء بيان الشركه اللي ميزانيتها فاتت 2 مليار دولار. أي سيدي الحكاية بديت بشهادة أنونيم من مبرمج QA تيستر نشرها على موقع كلاستور. المبرمج يحكي على ضغط رهيب وتكنولوجيا الكرانش اللي ولات انفجارية في الشهر الأخير. تخيلوا أنه شركة تطلب من المطورين يكملوا مهام متاع 6 شهر في شهرين أكهو. تخيلوا أنه الشركة زادة تقول للدير للموظفين متاحة والشهادة أنه مبرمجين هذوما قاعدين يخدموا حتى المطلثة متاع الصباح وضغط المانجمنت خلى العبيد في حالة إنهاك قصوى. الأخطر من هذا هو أنه تثبيت تاريخ 19 نوفمبر خلى الشركة قدام خيار صعيب برشا. يا إما يخرجوا اللعبة باللي بوغ متاحها وتصير كارثة كما لعبة سايبر بانك 2077 وإما يضحيوا بكونتوني معين كان مبرمج باش يخرج نار الانطلاق. هنا الاستراتيجي ديجيتال متاع تيك تو اللي هي الشركة الأم واللي واضحة اللعبة لازمها تخرج مهما كان الثمن. ما عاش نجمو نوخروا أكثر من هكا كما قلنا حتى نحن فدينا الحقيقة ما عاش ياسر انتريسي بلعبة جي تي اس 6. دونك المقال يأكد أنه فما أجزاء من اللعبة وقعت تضحية بها توا. يحكيوا على ديكيتانيكس وإلا مهمات جانبية حوارات وحتى أنواع متاع أسلحة وكراهب وقع تأجيلهم الديميزاجور باش يجيوا بعد شهر وإلا شهرين من الانطلاق. النتيجة هو أنه الجيمرز باش يدفعوا قرابة 100 دولار يعني أكثر شوية من 300 دينار نهار 19 نوفمبر باش يلعبوا نسخة مختصرة شوية من الحلم اللي كنا نستنوا فيه. يعني سنوات من الانتظار 13 سنة بعد جي تي اس 5 في الأخر جينا حاجة ناقصة واللعبة باش تكمل تتصب بالطرف باللي باتش والدي ال سيز. لو كان يسألوه السؤال علاش روكستار ريالمون ما تنجمش تعاود توخر مرة أخرى في موعد الإطلاق؟ الحكاية ولت فيها حسابات الشركة تستنى في 1 مليار دولار مربيح في أول ويكاند. راه مش على خاطر الناس تعبت من المستنية كل شيء يدور ويرجع للفلوس والمربيح. 1 مليار دولار في أول ويكاند من الإطلاق و7 مليار دولار في شهرين أكهو. يعني الرقم هذية قدامه هو قدام 2 مليار دولار اللي صرفوهم باش يعملوا ديفلوبمون تاع جي دي اسيس ما يجي حتى شيء. أي تأجيل هنا آخر باش يعمل كارثة في البورصة ويهبط أسهم الشركة للقاع. التكنولوجيا اليوم خلتنا نعيشوا في عصر الأورلي أكسس المقنع. حتى كبار الصناعة ولاو يبيعونا في الوعود ويصلحوا يبنيوا ويعاودوا يبنيوا اللعبة من جديد وهي ديجا موجودة بين يدينا. السؤال الليلة لكل جيمر تونسي الحقيقة، هل أنت مستعد تدفع السوم الغالي هذيك في لعبة ناقصة من نهارها الأول وإلا زيد تستنى شوية 2027 اللي تكمل الرؤية الأصلية متاع روكستار وتولي لعبة كاملة 100%. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. بنت الفم بعد شوية 600 دينار ليكم انتوما في فوك بلاستيك زوزمة بيرين تحاولوا تطلعوا الشخصية الفنية

0: Coldplay, Eliana, Burna Boy, We Pray على موزايك FM توصلنا حتى لل 59 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل معاكم بالربح والكاش ونبدأ فك بلاستيك. فك بلاستيك فوق بلاستيك اليوم زوز متبارين جدد يحاولوا يطلعوا شخصية فنية تنجم تربحهم 600 دينار. خلينا نبدأ نسلم على ليندا. مرحبا ليندا، شنو أحوالك؟
1: عافية مرحبا.
0: سافا، شنو الأمور؟ تسمع فينا مليح ليندا؟
1: نسمع فيك مليح.
0: هيا باهي هيا باهي ليندا، اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك. إينيس مرحبا. عافية
2: مرحبا.
0: شنو أحوالك؟ سافا إينيس؟
2: سافا الحمد لله.
0: هيا باهي، في فورمة الفايدة الزوز. هيا بيه، يلا إينيس وليندا سلموا على بعضكم. هاي
1: عاصمة إينيس.
2: عاصمة عاصمة ليندا
0: كاو.
1: عاصمة
2: صباح لبيت
0: الحمد لله. إن شاء الله ربي معكم الزوز، إن شاء الله مربوح عليكم الزوز ليندا وإينيس. اليوم فك بلاستيك، خليني أفكركم بقواعد اللعبة. فوق بلاستيك 30 ثانية لازمكم تطلعوا فيها شخصية فنية. اليوم نجم يكون ممثل، مغني، الحقيقة كل ما عنده علاقة بعالم الفن، مخرج، سبحان الله نجم يكون أي إنسان معروف في عالم الفن. بيان سور إنسان معناه نجم يكون في المؤنث وإلا في المذاكر، الزوز موجودين، ولكن نختار لكم ديما عباد معروفين برشا، وانتوما نجموا تزيدوا تسهلوا على رواحكم وقت اللي تختاروا أنكم تواصلوا. شنو معناها تواصلوا؟ معناها اليوم إذا كنت طلعتوا الشخصية الفنية ترجعوا تلعبوا معنا غدوة على 700 دينار، زيدوا كل نهار 100 دينار، 800، 900، مليون، زوز ملايين، الكنيوتة تكبر وانتوما فرصتكم في الربح تزيد. وهكا زيدا نتونسوا بيكم الحقيقة، تواصلوا معنا، توليوا ديما معنا في الاميشن، نستنسوا بيكم، وزيدا وليوا معنا مستمعين يحاولوا يفكوا لكم بلاصتكم. الافونتاج الكبير اللي عندكم وقت اللي تختاركم تواصلوا بيان سور انكم جيكم اسهل شخصية واسهل لزانديس، وزيدا عندكم الربح 100% مضمون حتى لو كان لا قدر الله خسرتوا. كيفاش الحكاية؟ شنو معناها؟ معناها ابارتير من غدوة كي ترجعوا تلعبوا معنا على 700 دينار ديجا عندكم 350 دينار في الجيب مضمونين. جست قولونا عسلامة شنحويلكم اكهو، نجم حتى ما تجاوبش على الاسئلة، تلقى روحك رابح 350 دينار تو جست على خاطر اخترت انك تواصل معنا. دونك يبدا عندك حاجه كي سافا مضمونه، امورها مريقله، وتنجم كل نهار تزيد تكمل، تجرب فرصتك وتواصل، والكنيوته تكبر، وسورتو الربح نتاعك يزيد من ليله لليله. هذا بيان سور اذا كنت تختاروا انكم تواصلوا، تنجم زاد تختاروا انكم ما تواصلوش، تقول لي يزي في 1000 بركه اليوم هكا او فيها كان طلعتها، وين الشخصيه؟ اني طلعتها وربحت 600 دينار، كان ما طلعتش الشخصيه روح ايديا فارغة لا نربح حتى فرنك. هذا بيان سور مقابل انه كي تواصل كل نهار تبدا ضامنة 350 دينار، هذا بارتين من غدوة، ولكن ديما تبدا تضمن شطر الكنيوتا، معناها نهار اللي نلعبوا على مليون 500 دينار مضمونين، اللي نلعبوا لزوز ملايين مليون ديجا في الجيب، وهكية تمشي الحكاية من نهار لنهار. بيان سور الكورة عندكم انتوما، السؤال موجه لكم انتوما. خلينا نبدا بليندا. ليندا تواصل ولا تكتفي؟
1: اي نواصل.
0: باه ليندا باش تواصل. إينيس تواصل ولا تكتفي؟
1: باه سمحني، معناها توك
0: نواصل ما نربحش. لا كي تواصل صحي، لا توك تواصل انت ديجا تولي تربح 600، معناها يبداو عندك ديجا وترجع تلعب انت غدوه
1: 50
0: معناها. لا لا توك اسمعني، توك نلعب على 600 دينار، دونك اذا كان ربحت طلعت بيان سور اخترت انك تواصل، دونك ترجع تلعب معنا غدوه على 700 دينار، كل نهار نزيدو 100 دينار، وابارتير من غدوه تبدا شطر الكنيوتا، معناها نتقسمها على زوز مضمونه حتى لو كان لا قدر الله ما ربحتش، ما طلعتش، شو باش نقترح عليك غدوه، ونهارت اللي تحب تقول لي كها وانا اليوم مثلا نلعب على مليون، راني نحبك هاو يزي نكتفي، راك إذا كان تلعب وتربح تهز المليون متاعك كامل، وإذا كان لا قدر الله مربحتش تولي تهز اشتر الكنيوتا كيما العادة، دونك تكون الحكاية مضمونة عندك. هذه بالنسبة بارتي الغدوة، وكان اليوم طلعت الشخصية الفنية، واضح ليندا؟
1: بمعناك ان طلعت اليوم الشخصية نربح 600 دينار.
0: 600 دينار يولي ويقعدوا يقعدوا عندك حتى الغدوة، ترجع غدوة 700 يقعدوا موجودين هنا وانت تعاود تلعب معنا غدوة.
1: إذا كان اخترت نواصل معناه؟
0: هذا لا، إذا كان طلعت اليوم صحيح، إذا كان اخترت إنك تواصل طلعت اليوم الشخصية ترجع غدوة تلعب معنا على 700 دينار وتكمل كل نهار بنهار بيان سور، وين تختار إنك تواصل تكون رابحة معنا وتواصل بيان سور بنهار، دونك مربوطة بإنك قديش من مرة تحب تواصل وقديش من مرة إنك تطلع بالصحيح كل حاجة نقترحها عليك.
1: باهي
0: أوكي إينيس، وافقين قواعد اللعبة؟
2: ايوه صح.
0: اوكي به مادام اخترتوا زوز انكم تواصلوا الشخصيه الحقيقه سهله برشا، وانتم راهو ينجم يكون عندكم بيان سور بخلاف ليزانديس اللي باش نعطيهم لكم، راهو تنجموا تسالوني في 30 ثانيه اسئله وهنا ما عندي الحق نجاوب كان باي ولا لا اكاو، دونك نجم نعاونكم بالطريقه هذية في وسط 30 ثانيه، ولكن انتم زاده في 30 ثانيه تنجموا ديريكتومون تعطيوني اسم الشخصيه وانا نقول لكم هل صحيح ولا غلط. اليوم القرعه قالت انه ايناس اللي باش تبدا.
2: ايوه اسالني. ما وصلش اليوم باغزومبل يربح اليوم كاهو؟
0: لا اذا كان ما توصلش اليوم، اذا كان طلعت الشخصيه تربح، اذا كان ما طلعتش الشخصيه تروح يديك فارغ.
2: اوكي، وكان نحب نواصل وكان نربح اليوم غدوه كيف كيف نربح ولا حتى لين؟
0: انت كل نهار ونسالك نفس السؤال، اذا كان كل نهار تحب تواصل تكمل تواصل الايامات الجايه، اما تولي ريت ابارتير من غدوه ايناس ابارتير من غدوه كي ترجع تلعب على 700 دينار، في حاله انك خسرت تولي تربح 350 دينار، يعني اشتر الكنيوت ونزيدوا كل نهار هكيك. معنى انت نهار اللي انت تحب تواصل ديما يولي عندك حاجه مضمونه اللي هي ديما اشتر الكنيوت. اوكي باه، مادام الزوز اخترتوا انكم تواصلوا عندكم 30 ثانيه. اليوم القرعه ايناس قالت انه هي باش تبدا الاولانيه، دونك نبداو بايناس وبعد نمشيو ليندا. ايناس ليندا
2: سامحني انا باش جوست كان اليوم ما نواصلش نورمالمون.
0: ايناس باش تكتفي اليوم؟
2: اي
0: باش تصعب على روحك راه خاطر الشخصيه تولي نختاروا الشخصيه اصعب شوي.
2: فهمتك،
0: وانت تنجم تختار، انت حره بيان سور في اختيارك. وعلاش ما توصلش مثلا؟
2: بيه نواصل ميل
0: شبيك طلعت في سامة صحية، هو ترجع كي ترجع تلعب غدوة ديجا عندك 350 دينار مضمونين، معنى تربحهم هكا ولا هكا. دونك بيه اوكي بيه غدوة ميلة ترجعوا الزوز، نشوفوا شكون فيكم اليوم اللي بيش يطلع الشخصية واللي بيش يرجع غدوة يلعب معانا على 700 دينار ويبداو عنده مضمونين 350 دينار في الكانيوتا. هذا اللي باش نكتشفوه بعد شوية بعد ما نعطيكم ليزانديس. 30 ثانية باش نبداو نلعبوا مع إيناس، ردوا بالكم انكم تحطوا لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا، ردوا بالنا زادة ان نبداو نجاوبوا قبل ما نقولوا توب كونو، يعني إيناس نسمعوا ليزانديس كيف كيف ليندا نسمعوا ليزانديس ثلاثة ومن بعد كي نقولوا توب كونو وقتها نبداو نجاوبوا. واضح ولا ليه؟
2: اوكي،
0: اذا كان جاوبوا قبل راهو نتعرضوا للإقصاء.
2: بربي سامحني انا خاطر تليفوني راهو ما يسمعني كان البارلور في بروبليم.
0: خمو المشكلة خاطر انت ديما تسمع في هو نحن هكي سافا نسمعوا فيك مو باش ما يتعاودش الصوت واش ما نقلقوش المتبري.
2: انا نسمع فيكم بالبي وانتم تسمعوا بالبي.
0: اوكي يلا خليني نعطيكم ليزانديس الثلاثة لشخصية الليلة. الانديس الاولاني يقول اللي هو مغني ياسر من الناس يتخيلوه انه فرنسي اما هو ماهوش فرنسي، يعني مثلا نجم يكون كندي، نجم يكون عنده جنسية افريقية، يعني ولا نجم يكون مثلا معروف، هو روش فنان معروف بالقديم مغني معروف في العالم، هذاك علاش هما يسخيبوه الناس فرنسي على خاطره يحكي فرنسي، هذاك علاش. لانديس الثاني يقول اللي هو فنان جاء لتونس ديجا قبل، جاء لتونس عمل لنا كونسير كبير برشا هنا في تونس. ولانديس الثالث والاخير هو انه غنياته عندهم برشا ملي خرجوا ولكن يقعدوا ديما دهيد كبار وديما نقعدوا نسمعوهم سوشيال ميديا على موزايك في البلايس الكل، دونك قعد بارتي كبيره الحقيقه ما خرجش موزيكا، والموزيكا نتاعو حتى لو كان عندها سنوات ملي خرجت ولكن ديما تقعد معروفه في العالم. نعاود لكم ليزانديس، هو مغني يتخيلوه برشا فرنسي على خاطر يحكي فرنسي ولكن هو ماهوش فرنسي، نجم يكون كندي والا من جنسيه افريقيه، جاء لتونس ديجا قبل. هذا لانديس الثاني. ولانديس الثالث والاخير هو انه موزيكته عندها برشا ملي خرجت اما معروفه برشا خاطر قعد مدة ما خرجش موزيكا. لتروز انديس هذوما ينجموا يخليكم تطلعوا شخصية اليوم في 3 2 1. ايناس يلا كورة عندك. نمشي ليندا، يلا ليندا.
2: بهي هو تونسي؟
0: لا ما هوش تونسي. عندك يلا ايناس. من اوروبا هو فنان اوروبي معروف برشا.
2: متر جيمز؟
0: لا ماهوش متر جيمز. يلا عندك ليندا.
2: بلجيكي؟
0: بلجيكي اي. عندك ايناس واخر اجابه ذي الوقت وفاء.
2: بلانتي؟
0: لا لا لا ليندا سايي كمان عندي ايناس اخر اجابه عندك انت. ياسر معروف وزيد قتلك بلجيكي ليندا. ياسر عاد ياسر سهله ها هي سخمة هي فعلا سهلة عاد ويتو بابا ديما ويتو بابا. ليندا طلعت ترومائية ولا ما طلعت يا ليندا؟ ومشيت ليندا. طلعت ولا ما طلعتوش استرومائي؟ مرحبا ليندا. عرفت استرومائي ولا ليه؟
1: ليه ما عرفتوش.
0: ساعة انتي قلت لي بلجيكي بالله كيف جاتك الفكرة. شكرا ليك يا ليندا. إيناس مبروك عليك ساعة 600 دينار ترجع تلعب معنا غدوة على 700 دينار في فك بلاستيك. اقعد جوانيا بلي إيناس في نفس الوقت ونحن نعاودوا نتصلوا بيك وانتم مستمعين تحاولوا تفكوا بلاصه إيناس. شكون معي اليوم؟ كان الشخصيه نتاعنا واللي طلعتها إيناس في فك بلاستيك. اكيد من بعد مازال عندكم الربح والكاش 1.5 مليون في نيميني نام. بعد شويه موعد الرياضه مع احمد عديل سبور اكسبريس وقبله سيف الدين المهري في الاخبار.
3: مزيك. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
4: مزيك فهم
3: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع مزيك فهم. أحلى صباح أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
4: مزيك فهم الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزارة التربية تعلم في بلاغ أصدرته اليوم أنه بات بإمكان كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفنية بعنوان سنة 2026. الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع شبكة التربوية على العنوان الإلكتروني www.edunet.tn. ووزارة التربية تفيد في بلاغها بأنه سيتم فتح باب الطعون للمترشحين حيث يمكنهم تقديم اعتراضاتهم بداية من يوم 5 مايو وإلى غاية 7 من الشهر ذاته، مشددة على ضرورة تقديم مطالب الاعتراض بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح، وذلك بالاستناد إلى العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، مؤكدة في ختام بلاغها أنه لن يقبل أي اعتراض يرد بعد انقضاء الأجال المحددة بتاريخ 7 مايو الجاري. مجلس الصحافة يدعو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كافة الصحفيين وسائر الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالمرجعية الأخلاقية الجامعة للصحفيين التونسيين وهي مدونة أخلاقيات المهنة. من جهة أخرى المجلس يلاحظ أن الاستعمال الغير مسؤول للتطبيقات المتعددة للذكاء الصناعي أصبح يثير هواجس مهنية وأخلاقية متعددة وأساسها التلاعب الرقمي والتضليل الإعلامي والمحتويات الزائفة وتواتر السرديات النمطية ونزاعات الكراهية والتحريض. في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن أسعار البنزين المرتفعة ستنخفض بسرعة بمجرد انتهاء الصراع مع إيران. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن شركة ميرسك للشحن أن سفينة تابعة لها ترفع العلم الأمريكي غادرت الخليج عبر مضيق هرمز اليوم، مؤكدة أنها غادرت رفقة قوات أمريكية دون أي حوادث. المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا تحذر من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه نتائج أسوأ بكثير إذا امتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى العام 2027 وبلغت أسعار النفط نحو $125 للبرميل. وغورجيفا تقول أن استمرار الحرب يعني أن سيناريو المؤسسة المالية الدولية الذي كان يفترض حدوث تباطؤ طفيف في النمو العالمي وارتفاع طفيف الأسعار لم يعد واقعيا. ختاما روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 مايو الجاري تزامنا مع أحياء موسكو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، مهددة بضربة صاروخية كبيرة على كييف في حال تم انتهاكه. من جهتها كييف ترد بإعلان هدنة خاصة بها يومي 5 و6 مايو معتبرة أنه ليس جديا مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبة عسكرية روسية. في التوقعات الجوية اليوم غد طقس يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة سحب بالشمال مع أمطار محليا رعدية، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق ما عدا بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب فتكون بين 32 و 36 درجة مئوية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس
5: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
6: أريد طور عالمك.
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس. أقول في آخر نشاراتنا الرياضية، البداية بالرابطة المحترفة الأولى اليوم، الدفعة الأخيرة من الجولة 28 بطولة الرابطة المحترفة الأولى في العمران في الشد لزويتن بليتو. الشباب الرياضية بالعمران تنهزم أمام الترجي التونسي 1-0، هدف لياسين مرياح من ضربة جزاء في الدقيقة 78. شبيبة العمران تلعب من الدقيقة 26 بدون منقوصة من اللاعب بعد إقصاء اللاعب محمد أمين بن عمور، كان خذا ورقة صفرة أولى في الدقيقة 12 ثم ورقة صفرة ثانية في الدقيقة 26. والترجي التونسي حمزة جلاسي خذا ورقة حمراء مباشرة بعد ما عفس على ساق علي كاسمير ورجع للفار، محرز الماكي يعطاه ورقة حمراء وبش يغيب على المباراة القادمة، مباراة الترجي التونسي والنادي الإفريقي في بنزرت في 15 أكتوبر. النادي الرياضي بنزرتي بالرغم من نقص العدد اللي كان يعاني منه مستقبل المرسى منذ ربع ساعة لعب بعد إقصاء يسري العرفاوي، لأنه السيابي تنهزم للمباراة الثانية على التوالي بعد معاناة سيريب باهية برشا، دخلت في سيكل ماهوش باهي بالكل، 2-1 ينهزم النادي الرياضي لبنزرتي. أهداف المستقبل الرياضي بالمرسى كسجلهم محمد أمين الخلوي من ضربة جزاء ويوسف داو للأسبوع الثاني على التوالي، هداف مع مستقبل المرسى. هدف النادي الرياضي بنزرتي سجله النيجيري نور الدين أيندي في الدقيقة 34. زوج مباريات المتبقية، نجم المتلوي يفوز في مستوى بن جنات أمام الاتحاد الرياضي المونستيري 1-0، هدف كان سجله حمزة النصري في الدقيقة 11. المهاجم المعار من النادي الإفريقي نجم المتلوي ثاني جولة على التوالي سجل اللاعب حمزة المناصري، وكان سجل تريبلي في الكوب وسجل زوج أهداف في البطولة. الجولة الثانية على التوالي سجل. المباراة الأخيرة، الترجي الرياضي الجرجيسي يفوز على النجم الرياضي الساحلي 3-1، بالرغم كونه النجم الرياضي الساحلي كان افتتح النتيجة منذ الدقيقة 10 عن طريق زين الدين بوطمن، لأنه أهداف ترجي جرجيس الثلاثة جاءوا عن طريق محمد فراس غومة في دقيقة 44، أشرف بن ضياف في دقيقة 74، ومؤمن الرحماني في دقيقة 76. مؤمن الرحماني 7 أهداف في البطولة، أول هدف ليه من الجولة 15 من نوفمبر 2025 وقت اللي سجل هدف ضد السيابي ماتش هذاك وفي 3-0 بليتو. وفي الماتش هذاك زاد أشرف بن ضياف كان سجل كما اليوم، والترجي جرجيس يفوز 3-1 أمام النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للترتيب بعد نهاية الجولة هذه وقبل نهاية بطولة الرابطة المحترفة الأولى بزوج جولات، النادي الإفريقي في الصدارة ب 62 نقطة، الترجي التونسي في المركز الثاني 60 نقطة، نادي الرزفيق 56 في المركز 56 نقطة، في المركز الثالث المركز الرابع الملعب التونسي 44 نقطة، اتحاد الرياضي المونستيري في المركز 45، ثم النجم المتلوي عنده 39 نقطة في المركز السادس، ثم النجم الرياضي الساحلي في المركز السابع ب 38 نقطة، ترجي جرجيس في المركز الثامن ب 35 نقطة، وراه شبيبة العمران لكن بفارق الأهداف مقبولة مدفوعة مع عندهم زوز نفس عدد النقاط 35 نقطة، اتحاد الرياضي بن قردين في المركز العاشر 34 نقطة، مستقبل المرسى في المركز 11 بفارق الأهداف مقبولة مدفوعة بارابور اتحاد الرياضي بن قردين، لكن زاد هو عنده 34 نقطة، النادي الرياضي بنزرتي عنده 33 نقطة. ذوما الفرق اللي أكدت من بقائها في الرابطة المحترفة الأولى، توا ثم الأولمبي البيجي عنده 28 نقطة في المركز 13، الشباب الرياضي بالقيروان عندها 27 نقطة في المركز 14، مستقبل سليمان عنده 24 نقطة في المركز 15، والمركز الأخير مستقبل جابس واللي تأكد من النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية عنده 18 نقطة. الثلاثة فرق اللي حكينا عليهم واللي كونسرني بتفادي النزول، الأولمبي البيجي عنده 28 نقطة في المركز 13، يلعب الجولة القادمة ضد شيبة العمران في بيجة في بوجمع الكميتي، ثم يتحول إلى ملعب حمادي العقبي بيراتس في آخر جولة من البطولة. يواجه النادي الإفريقي. بالنسبة للجي اس كا، تستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري في حمد العويني في القروان، ثم في الجولة الأخيرة تلعب ضد نجم المتلوي في المتلوي. ومستقبل سليمان اللي عنده 24 نقطة في مركز 15 يستقبل المستقبل الرياضي بجيبس ويمشي يلعب في مستوى مجانات الجولة الأخيرة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. الجولة قبل الأخيرة تتلعب على 3 دفعات، جمعة وسبت وحد، نهار الجمعة الأربعة متاع العشية في الهادي النايفر، ملعب توسي يواجه اتحاد الرياضي بن قردان، مستقبل سليماني يواجه مستقبل الرياضي بجيبس. كما قلنا الماتش هذايا نهار الجمعة الأربعة متاع العشية. ونرجو نحكيو حاجة مهمة برشا بارابور الماتش هذايا، أولمبي البيجي يواجه شيبة العمران في بوجمع الكميتي، ثم الشيبة الرياضية القيروانية تستقبل اتحاد الرياضي المنستيري في حمد العويني. نهار السبت مستقبل مرسى يواجه السي اس اس، ثم في نفس اليوم الأربعة متاع العشية في الملعب في بيسوس النجم الرياضي السياحلي يلعب ضد السي بي، وفي جرجيسة الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه النجم الرياضي بالمتلاوي. نهار الاحد 10 ماي الديربي الترجي الرياضي التونسي اللي باش يستقبل النادي الافريقي الاربعاء نتاع لاشيا. زوج مباريات من الجوله هذه مازال فيهم مشكل نتاع ميدان، ومازال ما لقاوش ملعب حتى لتوا. وراسله الرابطه الوطنيه لكره قدم محترفه كل من المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بالمرسى من اجل

0: الحالي وخاصة المبرمجة انهارتست بسبب الدربية. نعم نطلع على النتائج خارج تونس. نبدأ بالبريمير ليج كادو تقريبا نجم نقوله كادو هو الحقيقة لأنه إيفرتون في الهيل ديكنسون ستاديوم تعادل مع إيفرتون 3-3 كان خاسر 3-1 السيتي وجيريمي دوكو سجل في دقيقة 90+7 هدف التعادل 3-3 بالنسبة لإيفرتون لمانشستر سيتي وهكا في ترتيب أرسنال مازلول عنده 76 نقطة من 35 مباراة والسيتي عنده 71 نقطة من 34 مباراة. في نفس الجولة هذية من البريمير ليج اليوم في ستانفورد بريدج مرة أخرى تشيلسي غير المدرب لكنه لا ينتصر ويخسر على ميدانه أمام صاحب المركز 16 في الترتيب نوتنغهام فورست 3-1. في جنة كرة القدم في سيريا كريمونيزي ينهزم أمام لازيو على ميدانه 2-1 وروما تقسو على فيرونتينا 4-0. وفي الليغا إشبيلية تنفست شوية بما أنها تصارع من أجل البقاء وحتى الجماهير كانت غاضبة جدا ولكن اليوم فاز على ريال سوسيداد 1-0. إن شاهدي كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزايكا فم بوينت. خليكم تو مع يسر الكامل للفريق في بنة الفم.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو طور عالمك بنة الفم. بنة الفم من 9 لنص الليل يسري جديدي

0: نبيل وحيشي سمر على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي والربوخ اللي ديما حاضر معنا في بنت الفام مع العشرة متاع الليل. سيزور ويحكم طريق السلام عليكم. الفوليوم خليوه عالية الفوليوم على خاطر باش نمشيو في ان فواياج ميزيكال. هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.

اليوم ان فواياج ميوزيكال في عالم الروك. لو روك بريتانيك وان جروب اللي بدا المسيره الفنيه نتاعو عام 94. ان جروب كومبوزي من ان تريو ماثيو كريستوفر ودومينيك. الثلاثه هذوما اللي حلمتهم كانت كبيره برشا من الاول. سورتو ان جروب ممكن تعرفوه حاجات هارد على الاخر، حاجه قويه كمان، ولكن اليوم لو شو نتاع ديري بن احمد كان اكثر في الموسيقى اللي فيها برشا من الروح نتاعهم ومن ليدونتيتي، حاجه سوفت ليكم انتوما. نحكيو على ميوز.

نحكيو على لو تريو نتاع ميوز حكيتهم بديت قبل بياسر من عام 94 يبا نحكيو في اول سنوات 90 وقتها تقابلوا في الكوميونيتي كوليدج ومن الاول كانوا عندهم دي فورماسيون ميوزيكال مختلفه داير عام 92 كانوا معني اعمارهم 13 14 هكيك عملوا ان جروب اسمه Gothic Plague بعد لا كرياسيون تاع الجروب هذاك قعدوا يبدلوا ياسر من الاسامي نتاعهم اما خلينا نقول وقت اللي عطاو انترفيو في الحكايه هذه قالوا انهم مازالوا ما لقاوش وقتها ليدونتيتي مازالت ما كانتش فما حاجه واضحه ولكن عام 94 وقت اللي شاركوا في ان كونكور ميوزيكال اسمه وقتها داير كان اسمهم Rocket Baby Dolls الكونكور هذاك اللي خلاهم سي بون يعرفوا اللي باش يمشيو في ثنيه الروك باش يمشيو في ثنيه الفانك وداير حتى لي انفلونس ميوزيكال نتاعهم برشا ومعروفين كيما نحكيو كي نقولوا مثلا ان جروب كبير برشا كيما نيرفانا كيما زيد في عالم الجرانج نحكيو على ميوز

تاع ميوز داير كانت فما برشا كونفيجن بيناتهم هما راديو هيد. ممكن خاطر ستيل كان قريب, ممكن كان خاطر هي من اكبر لي انفلونس اللي كانت موجوده وقتها. ولكن راو ميوز ممكن عرفناهم برشا في لي جوز اولمبيك عام 2012, لي جوز اولمبيك نتاع لندن, اللي وقتها لو جروب الى ايتي انفيتي باش يعمل ليمن اوفيسيال نتاع ليفينمون. اغنيتهم سيرفايفل اللي داير كانت حاضره في السيريموني نتاع الكلوتور في لي جوز اولمبيك عام 2026. زاد لو جروب يكون بايع اكثر من 30 مليون البوم في العالم الكل. زاد كيف كيف عندهم دي ريكومبونس كيما الجرامي اووردز عام بالنسبه لاحسن البوم روك عام 2011 2016 و2022. ميوز

كان احكي لكم الحكايه نتاع لي انسبيراسيون نتاع لو جروب ميوز باش تقعدوا بهتين الحقيقه. ايبا من اكثر لي انسبيراسيون اللي حكيوا عليهم هو انهم كانوا ياسر مستلهمين من الموسيقى كلاسيك. ايبا بحثوا ياسر في موسيقى نتاع شوبان, كي نحكيوا على حتى موسيقى نتاع فرانس لينش, تشايكوفسكي. البحث نتاعهم كان هكاك في دي كومبوزيسيون رومانتيك كانت عندها انفلونس برشا في الموسيقى نتاعهم هما. ولكن بعد بيان سور العرق نتاع الروك والجرانج والبوب كان ديما حاضر الحقيقة, على خاطر كي نحكيو على في نفس الوقت جوستومون راي من الحاجات الجدد والحاجات اللي ما كانتش موجودة هو انه ميوز هما كانوا من الاولانيين اللي دخلوا الالكترو في عالم الروك, حاجة ما كانتش موجودة وحاجة بهم هما خليوا البصمة نتاعها في عالم الروك. اليوم داري بن احمد اخترنا ان جروب اللي باش يكون لكم اكتشاف الحقيقة سورتو الموسيقى لا سيليكسيون تاع داري الليلة ميوز. عشرة ألبومات ستوديو في الديسكوغرافي متاعهم, أولهم ألبوم عام 99 شو بيز, آخرهم الألبوم اللي خرج عام 2020 سيميوليشن ثيوري. ان جروب اللي الحقيقة الانفلونس متاعه قوية برشا في عالم الروك في العالم مش كان في بريطانيا, ولكن ميوز اللي جستمون مستنسين ديما الموسيقى متاعهم قوية. دليل اليوم اختار لكم ممكن قليل وين تسمعوا هالموسيقى دي, أكيد برشا حاجات لايف. وبش نبدأوا بلايف كان موجود في الويمبلي ستاديوم, مش الحقيقة اللي هيت متاحهم جستمون مش الموزيكا اللي مستنسين ياسر معروفين بها. باش نبدأ بإنفنسيبو اللي تغنيت لايف قدام الجمهور في ويمبلي ستاديوم ميوز.

0: ميوز افتر ماث في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دلي بن احمد. بنات الفم
0: ميرسي بوكو دالي بن احمد اللي كل مره الحقيقه تعيشنا لونيفير نتاع واحد من اكبر لي جروب لي زارتيست اكيد اللي يبداو موجودين وفي هوت سيليكشن. ما شوف ما تسمعوش كي اللي هي تسمعوا الموسيقى بطريقه اخرى كسوسوا لايف كسوسوا اقل كوميرسيال من اللي مستنسين تسمعوه. اما زاده تلقاو عنا في بنت لفيم الربح والكاش نيوينينا. التحدي اليوم فيه 1,500,000 دينار اليوم نجم تربحهم. إينيس مرحبا.
2: السلامة.
0: شنو حوالك يا إينيس؟
2: الحمد لله لاباس عليكم.
0: في فورم أنت؟
2: الحمد لله.
0: هاي بي يا إينيس خليني أفكرك بقواعد اللعبة. إينيس عندك 60 ثانية. 60 ثانية لازمك ترد بالك لا تقول فيهم لا أي لا لا ني ويني نا أيواه مهاء مرام الكل يعرضوك للإقصاء النهائي يا إينيس. واضح؟
2: واضح.
0: مازلنا مدينيش إينيس جاك بي بي تم حاجة
2: أي. ولادي حسنا
0: ها يرينيو فيك ديما بي أي سيدي إينيس تم حاجة أخرى زيدة اسمها الإنذارات. تتحصل على إنذار يا إينيس وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة. شنو إن شاء الله تحصل على إنذار؟ أيوة صحيح
2: إن شاء الله.
0: وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة يا إينيس وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تطول في الإجابة باش تحاول تربحك الثواني الثمينة راهو تتحصل على إنذار يا إينيس
2: إن شاء الله.
0: باه بعد قداش من إنذار نغادر
2: لا حتى إنذار
0: هي ما أنا نسأل فيك بعد قديش من انذار حكي لا قدر الله معناه
2: قدر الله انذار برك
0: ليه شني انذار برك الروح وليه عاد كمية ما هي صعيبة صحيحة ما باسو بوان شوف عندك الحق في ثلاثة انذارات
2: امشي معك ثلاثة انذارات
0: صحي ثلاثة انذارات ومن بعد شي جين بعد
2: انذار سلامة ربحو
0: شنو تتحصل على 3 انذارات وتربح زيادة إينيس مش برشة هكا هو بعد 3 انذارات يا إينيس نغادروا اللعبة ويضرب في النووي سيد الحكم
2: لا بك بحول الله لا
0: بك ايه شاء
2: شاء
0: معلينا كان نركز يا إينيس
2: يعطيك الصحة
0: اي حاضر إينيس
2: شاء الله
0: نبدأ إينيس
2: نبدأ
0: نلعب على 1,500,000 إينيس
2: شاء الله اللي كاسبك طول اخذوا وكاو
0: يزيدوا في المسؤولية 1,500,000
2: مستمعين
0: الكل العاد صحيت يستنوا فيك باش انت تضحك على سيد الحكم والله تعرف يغزلوا عليه عندهم برشا سيد الحكم
2: ان شاء الله نكملوا احنا ما نغزلوا جملة كي ناخذك تصير ذات
0: مسؤولية كبيرة عليك الحقيقة
2: ان شاء الله
0: ربي معك
2: ان شاء الله ما خير نخلنا الناس الكل
0: ان شاء الله هيا مركزة إينيس
2: لحول الله
0: هاي سيدي ملاي مادام مركزة مادام النجم نبدأ نبدأ نيوينينا الليلة مع إينيس على 1,500,000 دينار يزيدوا في المسؤولية ويزيدوا في الحجم متاع التحدي لازمك تركز إينيس اسمعني لا أفراتة ولا تفريتة مش تركز برشة ومش زيدة ترخ في روح كيسر لحظة واحدة مشي زيدة تركز لي ما تقولش أي ولا ليه بعد تيح في الانذارات رد بالك
2: لا
0: صحيت لا بعد تقول لي كيفاش خسرت
2: لا
0: صحيت مشيش تقول لي لا بعد زاد
2: لا
0: صحيت يلا إينيس خلينا نبداو نيوينينا صحيت أما أنا باش نبداو استر ربي مازلنا مديناش يلا إينيس
2: مريقلين
0: صحيت
2: إن شاء الله
0: نلعب على 1,500,000 في نيوينينا الليلة مع إينيس نبدأ في 3 2 1 انطلاق اتونسيون نيوي نينا إينيس
2: عسلامة
0: مرحبا علاش جاوبتني بكلمة واحدة إينيس
2: عسلامة مرحبا
0: يا بس زعما لصقتهم لبعضهم انت
2: هكاك
0: صح. اه يا بيه هكاك يعطيني صحه. دونك تسمع فيا مليح انت ناس
2: بالجديده.
0: اه ساره مش حاطه وبرلور؟
2: لا لا
0: لا لا يشهبني اخويا نقول لك حاجة لأنه راهو التكتيك سهل برشا. أنا ميزيت لك على اللي لا اللي من بكري وانت تقول فيه.
2: الله غالب الله غالب الله غالب.
0: عاش كنت حاب تسلم يا ناس الليلة.
2: تسلم على اللي يعرفوني كليك ولا أولادي ويعطيكم الصحة بركة.
0: عايشك يا إيناس عايشك والله محليها ضغطك يا إيناس ومحليها الروح الرياضية متاعك. حتى احنا نسلم عليك برشا برشا برشا يا إيناس.
2: يعيشك
0: أكعم للأسف. هي لو
2: ان
0: شاء الله ان شاء الله يا ربي نحن نحييوك برشا ونسلم عليك. او كان يعرفوا ناس الكل اسمعني مرة جاي ناس تترينا بالقداء امورك واضحة ان شاء الله.
2: بحاول الله ما
0: فهمت المرة جاي. اي صحي صحي ترد بالك. دونك ركزت عرفت التكتيك توا.
2: اي يعطيك الصحة مريقل
0: توا مريقل. اي باهي الفايدة عرفت التكتيك امورك مريقلة يا ناس. انتوما فرصتكم. ميرسي بوكو يا ناس تصبح على خير. انتوما مستمعينا غدوا عندكم فرصة باش تربحوا الكاش معانا في تحدي نيمينينا وزادة في بنت لفام. عندنا برشا كاش الكنيوتة تزيد من نهار لنهار. فك بلاستيك عندكم تربحوا فيها مزادة حتى نيمينينا. تحدي غدوة الكنيوتة في بنت لفام فيها الزوز ملايين و 2300 دينار غدوة لكم انتوما. اي جاكبوت كبيرة برشا. اي برشا فلوس لكم انتوما. زوز ملايين و 300 على 71 113,000 فرحة كبيرة برشا. اي على 71 113,000 تربحوا زوز ملايين و 300 غدوة. يتكلمون على 71-113,000 في بنت لفهم. زوز مواعيد فك بلاستك نيويني نوع تحدي ليكم انتوما. هذا اللي استنستوا بيه ديما في بنت لفهم.
1: بنت لفهم في الجرعة من 9 للنصف الليل. فسر لي
0: في فسر لي كالعادة نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما. موعد الصحة النفسية في بنت لفام وين تنجموا اكيد تقترحوا علينا انتوما مختلف المواضيع على الباج فيسبوك متاعنا والانستغرام مزيكا فام. تبعثونا مساجات. اما زيدا تلقاونا لايف تو على خطر الموضوع اللي باش نحكيو فيه الليلة يهم التلامذة نتاع الباك. نسلموا عليكم برشا ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله ربي ينجحكم. ونعرف تو وقت الريفيزيون تبدا متونسين المزيك لذا ركزوا معانا شوية بركة. عطيونا ربع ساعة من وقتكم اتو نفسروا لكم الحقيقة انه القراية برشا برشا برشا والحفاظة برشا. راو ساعات ما نحسوش بالنتائج. ساعات نلقى روحنا ننساو ممكن ما نفهموش علاش يا اخي كيفاش نقرا ياسر وما نلقاش النتائج باهية. كيفاش نحفظ ياسر وبعد نلقى روحي نسيت. شنو هو الحل؟ هل فما حل الحاجة هذية؟ وشنو هو هالكونسيبت نتاع الميتاكوجنيشن؟ تحسوا عرفت ميتافيرس حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا ولكن راو بالحق كونسيبت مهم ياسر. اليوم فرحان برشا اللي بحذية الاخصائية في علم النفس العصبي سوار مدورة. مرحبا
3: وبيك عايشك.
0: الو سوار خلنا نبداو الساعة بالوحدة بالوحدة. ساعة في الفترة متاع الباك هذية كل مرة نتعرف على حاجة جديدة ممكن نقرأ شابيتر جديد ولا ماتير جديدة ولكن شنية هالميتاكوغنيشن هذية؟ خلنا نتعرف عليه هالكونسيبت هذية.
3: الميتاكوغنيشن وإلا كما نقولوا أنك تخمم في طريقة تفكيرك. الميتاكونيشن هي طريقة تكون واعي بطريقة تعلمك وتفكيرك. معناها مش بس تقرأ عم تشوف روحك اسكو فهمت وإلا لا اسكو الميتود اللي تستعملها تنجح وإلا لا وشنية ينقصك باش تتحسن. معناها تكون تقرأ وفرد وقت قاعد تراقب في قرايتك. عبارة انت مكش قاعد تقرأ وكيكا معناها جوست قاعد تقرأ وكا لا تقرأ وتراقب اسكو الطريقة اللي تقرأ بها صحيحة وإلا لا.
0: اوكي معناها مش نطبقه في الحكايه جوست كم تاع اقرا وكهو جوست باش تقرا ولكن لازمنا نراقبوا الحاجه دي بالكدا بالكدا
3: فوالا
0: هكا. دونك هنا مادامنا نحكينا على القرايه في الميتاكوجنيشن اكيد باش نفهموا علاش مهمه الحاجه هذه بالنسبه لتلامذه الباك اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فن.
3: باه الميتاكوجنيشن تخلي تفرق بين التلميذ اللي يقرا برشا والتلميذ اللي يقرا بذكاء.
0: اوكي
3: دونك هذه الفرق اللي تخلي الفرق بين الميتاكوجنيشن. على خاطر الميتاكوجنيشن تخليك انك تنظم قرايتك تشوف الطريقه اللي تمشي معاك صحيحه وتراقب روحك وانت قاعد تقرا. معناها مش تقرا جوست هك تقرا وتحفظ بيت ما لا تقرا وتفسر وتفهم.
0: اوكي
3: دونك هذه الفرق بين انه عبد يستعمل ميتا كونيشن وعبد يقرا هكا جوست باش يقرا وكها وعباره باش ضميره ما ينبوش وكها.
0: وهنا هي نجم نعتبرها استوس من لي استوس نجمو تستعملوهم في الباك تاو سورتو نو بون هو الباك بلون ابارتير من هالاربع ان شاء الله ربي ينجحكم اكيد وسبا لبس اللي قريتوه راكم باش تلقاوه واللي فور اللي عملتوه راهو باش تلقاوه موجود كيف كيف ان شاء الله في لي ريزولتا نتاعكم. ولكن مازال عندنا الوقت باش نستعملوا الطريقه هذه للباك باك اي دونك هذاك علاش لازم نفهموا السيونس ورا الحكايه هذه الكل. اخي شنو يصير في المخ وقت انا حنا ننتقى بالانجليرا ميتاكوجنيشن ماش عجبتني كي بالانجليرا والله ما نعرفش عليه سوا. ولكن خلينا نفهموا لو ميكانيزم ساينتيفيك هنا ريالمون المخ شنو يصير فيه سوا.
3: المسؤول الاساسي اللي هو الكورتكس بريفرونتال اللي هي البارتي المسؤوله على انك تنظم تفكيرك وتراقب ادائك وتاخذ لي ديسيجن. دونك كي تستعمل الميتاكونيشن عباره انت الكورتكس بريفرونتال خليته ينظم قرايتك يراقبك تشوف روحك تراقب ولا لا اسكو فهمت ولا لا. دونك انت كي تستعمل الميتاكونيشن كما قلت لك مش تقرا عشوائيا لا انت فما ميثود خذيتها استعملتها مشيت معاك زاد كيف كيف لقيت روحك ما مشيتش معاك الميثود هذيك تبدلها. معناها انت هكاك عباره تراقب في روحك مكش قاعد هكاك تقرا بيتما فهمت. معناها لقيت عاونتك باش تلقى انا هي الميثود اللي تنجح معاك قريت تسال روحك فهمت ولا لا مش هكاك تكمل ديريكت لا تحاول تاخذ دي بوز وتفهم اسكو فهمت ولا لا فهمت نتعدى لي بعده ما فهمتش نحاول نفسر حتى بطريقه اخرى فهمت. فما بلوزيور ميثود نجمو نستعملوهم تنحكيو عليهم في الميتاكونيشن يخليوك تشوف روحك اسكو فهمت والميتاكونيشن ماشي معاك ولا لا.
0: داكور به هو لو ساعات راه كي نبداو نقراو مثلا نجم يكون عندك لاسبي كريتيك معناه اسكو ريلمون قاعد نفهم قاعد نقرا بالكدا اسكو الحقيقه مش كان لاسبي كريتيك راه عندنا البخل نحن راه اي عندنا البخل نعرف نقعد نحكي معاك انت اي التلميذ اللي انا بدي كنت قبل تلميذ كنت عندي البخل نتاع لازم نحاول لو بلو غران ماكسيموم بوسيبل دو شابيتر لازم نلمدوه ونقراوه ونفهموه في اقل وقت باش نتعداو الحاجه اللي بعدها. دونك اوتوماتيكمون تلقى المخ ديما يحاول باش انه يلقى اسهل واسرع الطرق باش انه يفهم. هل هذه معناها ديريكتوكس قاعدين ريلمون نستعملوا في الميتاكوجنيشن والا كيفاش نعرف روحي ريلمون اني مانيش قاعد نستعمل فيها الميثود هذه.
3: باهي وقت اللي تلقى روحك تعاود في نفس الميثود حتى كان ما نجحتش معاك اما انت مكبش فيها تلقى روحك اللي انت مرتاح في ذيك تكملها مشيت معاك ما مشيتش جوست على خاطرها مرتاح ما تراجعش اخطائك تلقى روحك عباره تدور في بلاستك نفس الدوره تحفظ برشا بعدك تلقى روحك نسيت اللي حفظته الكل. دونك لهنا نلقاو روحنا احنا نحكيو على الميتاكونيشن نلقاو روحنا منش نستعملوها بلوتو الميتاكونيشن فهمت خاطر عباره انت حاجه غلطه وباقي مكبش فيها
0: جوست على خاطر مريحتك معناها
3: جوست على خاطر مريحتك جوست ما خذيتش وقت باش انك تفكر اسكو الحاجه هذيك صحيحه ولا لا وقتها احنا نوليو نحكيو اللي احنا منش نستعملو في الميتاكونيشن لو فات اللي انت ما خممتش وما فكرتش سيكو معناتها انت ماكش تستعملها تستعمل فيها الكاباسيتي نتاع الميتاكونيشن.
0: لوجيك على الاخر اجابه مقنعه جدا معناها الحقيقه وبحتوى خلينا مادام كسوسوا لقينا روحنا نطبقوا في الميتاكونيشن والا لا والا نحبوا نطبقوها الميثود هذه على خاطر حاجه مهمه ياسر ان نطبقوها في المراجعه واستوس كبيره برشا معناها بخلافك ان نحاولوا كيفاش ننظموا الكورم تاعنا يعني وكل شيء يبدا واضح وكل شيء يبدا مكتوب وسهل باش انا نقراوه. سيدي كيفاش نطبقوها الميتاكونيسيون في المراجعة متاعنا للبكالوريا؟
3: عنا ثلاثة مراحل بسيطة على الأخ. انت تو باش تبدا تراجع باش تبدا تريفز وكل شيء باش تجبد الكور نتاعك وتبدا تقرا قبل ما تبدا تقرا اسأل روحك انا اليوم شنو باش نقرا وشنو هو الهدف نتاعي. وقت اللي انت تبدا تقرا حاول كل شوية اسأل روحك اسكو فهمت ولا لا واسكو نجم انا نفسرها بطريقتي المعلومة هذيك ولا لا. بعد ما تكمل تقرا اسال روحك مره اخرى اسكو اللي قريته فهمته ولا لا شنو اللي فهمت وشنو اللي ما فهمتش وين غلطت بالضبط.
0: اوكي
3: كي تعرف روحك انت وين غلطت اوتوماتيكمون باش تلقى روحك قاعد تصلح في اغلاطك
0: بالحق.
3: دونك لهنا ما تعودش تقع في نفس البياج. انت عم حاتيت دي ميثود اوكي فهمت ما حفظتش بيتمون حللت فكرت مش نحفظ خاطر انت تحب ولا تكره المعلومه كي تحفظها وانت ماكش فاهمها سيك باش تنساها
0: لا باش تير في ساعه
3: سيرمون باش تنساها خاطر ما تتشدش الحاجه كي ما تفهمش ما تتشدش في المخ تنجم مثلا زيدا تقرا الدرس بطريقتك انت، عباره قاعد تقرا بصوت عالي لعبد اخر، اما انت وقتها قاعد هك تقرا بالميثود نتاعك انت، بدلت الميثود اللي قريتها، خذيت المعلومات اللي حاجتك بهم، عاودت قريتها بالميثود نتاعك انت، عباره قاعد تقرا العبد قدامك، وانت اونتروتون قاعد تفهم تفسر المخك، مخك هيك يولي يشد المعلومه اكثر.
0: بيه معناها هنا راهو باش يولي حوار بينك انت وروحك، كيفاش المعلومه هذيك اسكو قاعد تتقبل فيها ولا لا، اسكو لازمني نبدل ميثود نتاع القرايه ولا لا. وهنا ممكن ثم حاجه ديما موجوده في الباك، معناها راهو كسوا نحنا لقينا روحنا قاعدين نقراو بالقدي ولا ريتم معين ولا قاعدين نحسوا روحنا قاعدين نفهموا، ديما فما كستريس الحقيقه، ستريس والهيبه والرهبه جوستومون من هالاكزام هذيا. شنو علاقه الميتاكونيسيون هنا والستريس هذا نتاع الباك؟
3: باه علاش العباد تدخل في ستريس كي تلقى روحها ماهيش منجمه متحكمه ومش عارفه كيفاش تقرا، دونك اوتوماتيك ما باش تلقى روحها دخلت في ستريس، باش تلقى الستريس طلع على الاخر تلقى روحها ما عادش عندها ثقه في روحها، وسيد تقول انا باش مانيش باش ننجح ومانيش باش وش ندخل فيك السيركل هذيك. اما كي انت تستعمل الميتاكونيسيون دونك تولي ثقتك في روحك تزيد، خاطرك انت عباره وليت تنجم تتحكم في روحك وتنجم تتحكم في قرايتك، دونك كي ستريس يطيح والثقه تزيد اوتوماتيكمون، دونك وقتها الميتاكونيسيون تعاوننا باش ان نبعدوا على الستريس نتاع الباك.
0: تري بيان تري بيان وي هكايا، معناها ريالمون وقت اللي تحس روحك قاعد تو ميتريز لا ميثود نتاع القرايه، خاطر ريالمون اون بو با ميتريزي كل شيء، لي شابيتر الكل ولي ماتير الكل، دونك وقت اللي اون ميتريز الطريقه اللي نسهلوا بها على روحنا المعلومه باش اننا نفهموها ونكابتيوها. دونك هنا ريالمون سوار شنو النصائح العمليه اللي نجموا نعطيوها للتلامذه توا اللي يتفرجوا ويسمعوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا؟ ف
3: نصايح، حاول ما تحفظش بركة، افهم وفسر روحك، كان الميثود نتاعك اللي تستعملها ما نجحتش بدلها، مش لازم تكبش فيها. اشاك فوا وانت تقرا ما تمشيش كيما ترانكي ما نقولها، اشاك فوا اعمل بوز، اسال روحك اسكو فهمت ولا لا، كان فهمت تعدل اللي بعد، كان ما فهمتش مش لازم تتعدى وانت ما فهمتش المعلومه، خاطرك انت هكا مش شرتين خاسر معناها لك باش تربح المعلومه سابقه للي بعدها، دونك خذ بوز، كان لقيت روحك فهمت سافا تعدل اللي بعدها، ما لقيتش روحك فهمت نلوجو دي ميثود اخرين. وفما ميثود زاده باهي على الاخر، علاش ساعات ريفيزيون في الجروب باهي، كي تفسر لغيرك كي تفسر لغيرك انت قاعد ولا انت كي تفسر لغيرك اوتوماتيكمون كل معلومه هذيك باش تترسخ في مخك، منك عاونت غيرك باش تفسر له، منك عباره قاعد تفسر لروحك اوتوماتيكمون، دونك المعلومه هذيك تشد في المخ اكثر على قد ما تبسطها بطريقتك على قد ما تشد في مخك اكثر. ابريتو معنا علاش باش نخافوا من الباك، معنا الباك ابريتو هو عام كي العوام الاخرين، يمكن احنا خاطر من الصغر تربينا على باك وباك، وكي عبد يخلط الباك يركبوا له ستريس اوتوماتيكمون.
0: والله ليه بالعكس، سي ان اكزامان، سي اون بارتي ومرحله من الحياه، وهنا ممكن سوار الميتا كوجنيشن تنجم تخليك تو ميتريز المراجعه هذه اوتخومون هكا.
3: وي بيان سور، مش المشكل في قداش نقراو، المشكل في كيفاش نقراو، كيما قلنا كان نستعملوا الميتاكونيسيون نلقاو روحنا واعيين وفي بقرايتنا اكثر راهي تنفعنا اكثر، نلقاو روحنا نجمو نتحكموا كيفاش نقراو. كيما تراجع دروسك راجع اخطاء زيتا، وكهو بقدره ربي ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل، ومعنا علاش نخاف كيما قلناها نسهلوها تسهل كيما نقولوا
0: ان شاء الله. جوستومون هذه من اهم الحاجات اكيد اللي نقولوها لكم، ليكم انتوما تلامذه الباك ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي ينجحكم. أو كاليوم حكينا لكم على الميتاكوغنيشن أو الميتاكوغنيشن أو إدراك الإدراك جستمو، طريقة اللي تنجم تعاونكم بالكدي في المراجعة، تلقاو لفيديو كامل على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام. مرسي بوكو لأخصائية في علم النفس العصبي سوار بودوارة اللي كنت بحضينا اليوم، أكيد موعد الصحة النفسية موجود معاكم ديما في بنت لفام من الاثنين للخميس مع الحديث غير بوعم تعليل، بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. إطلاق شباك دعم تحت مسمى نمو بغاية معاضدة جهود إنشاء خدمات للمرافقة تهدف إلى تسريع نمو واستدامة المؤسسات التونسية. ويأتي إطلاق الشباك في إطار مشروع وطني والذي تنفذه إكسبرتيز فرانس بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. واستهدف الشباك المقدرة إجمالي ميزانيته 1.4 مليون يورو هياكل دعم ريادة الأعمال ولا سيما حاضنات المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمكاتب والشبكات، فضلا عن المؤسسات المالية، وإسعال تمويل الخدمات الموجهة إلى المؤسسات التي تم تأسيسها منذ عام على الأقل لأجل مرافقتها في عملية تطورها وهيكلتها ووصولها إلى فرص جديدة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يؤيد الحرب على إيران ولا يحب الحروب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي. وترامب يضيف أن إيران لم يعد لديها أسطول بحري ولا صواريخ ولا قادة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي وفق قواعد الاشتباك الجديدة مع السفن الإيرانية يفضل تفجيرها بدلا من إنقاذها. الخارجية السعودية تؤكد في بيان وقوف المملكة مع الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها، داعية إيران إلى وقف الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حزن الجوار. مسؤولون يقولون أن مصيفين يعملون اليوم على إجلاء شخصين ظهرت عليهم أعراض فيروس هانتا القاتل عقب ما اشتبه بأنه تفشٍ للفيروس على متن سفينة سياحية راسية قبالة سواحل غرب إفريقيا وتنقل ركابا معظمهم من بريطانيا وأمريكا وإسبانيا. وأضافت السلطات أن نحو 150 شخصا ما زالوا عالقين على متن السفينة بعد وفاة 3 أشخاص وهم زوجان هولنديان ومواطن ألماني، وإصابة آخرين بالمرض بينهم بريطاني غادر السفينة ويخضع للعلاج في جنوب إفريقيا. من جهته، المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا والذي يساعد في التعامل مع تفشي المرض يقول إن فيروس هانتا تأكد انتقاله إلى أحد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض، في حين مصدر مطلع على الأمر يقول إن المرأة الهولندية التي توفيت ثبتت إصابتها بالفيروس أيضا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام يسري جديدي سيليكسيون طرب.

والغنوة الحلوة ملامح.

0: الحليم حافظ زي الهواء على مزيكا فام سيليكسيون طربيات. المزيكا اللي ترجعنا برشا ذكريات برشا دي مومون حلوين، حتى زادي دي مومون ممكن اللي ما نحبوش نعاودو نعيشوهم مرة أخرى، ولكن المزيكا الكل ديما تسمعوها على مزيكا فام.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: الموسيقى لايف قدام الجمهور وبصوت الجمهور وبالفيرسيون اللي عمرك ما تلقى كيفها اثنين. بعد شوية شارل أزنافور كوميل ديز ستينغ ديزرت روز لايف في برلين، ولكن باش نبدأو بال The Legendary Arctic Monkeys، واحدة من أكثر الغنيات اللي الناس مستحيل تنساها. Do I wanna know

0: Laura Pausini, La Solitudine, un live تسجل في باريس عام 2005 اللي هي ديما الجولدن ميوزيك على موزيك FM
1: بنت FM.
0: نرجع جديد وبون مش جديد برشا الحقيقة، ولكن الجروب ويجز نعرفوهم ليح مليح. هذه ممكن من أقل غنيات المعروفة، ولكن اسمه ركزوا معها مليح مليح، هذه أميرة.

حقيقي وافتكرت تخلطنا الاخير بين ثلاثين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج الحاج مكرم في ستاندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت، ثلاث سوايع من بين ثلاثين فيهم برشا ربح وكاش لابونيمور وبطبيعه الحال احسن موسيقى. بعد شويه تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بيكم 11 سنه التالي مع ان جروب بريتانيك اللي الناس الكل تحلم تدخل الكونسير متاعهم. كان معكم يوسري جديدي، خليكم مع كولد بلاي اب ان اب. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدا في اول ساعه، موسيقى، اخبار سريعه، طقس وموعد تهمك.
1: اول ساعه موسيقى فام دفام
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزايكا فام.
1: موزايكا فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بالسجن مدة 11 سنة في حق مدير عام سابق لشركة عمومية ومدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك. جاء ذلك على خلفية جريمة فساد في إبرام صفقة عمومية أبرمتها الشركة العمومية بقصد التزود من شركة تجارية مختصة في بيع الإطارات المطاطية وأيضا صفقة اقتناء تجهيزات حديدية دون احترام الإجراءات المعمول بها واحترام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ودون طلب عروض بصفة سرية وشفافة والوقوف على أدنى سعر مقترح بغاية تحقيق المنفعة للإدارة والنزاهة في عملية البيع والشراء مما تسبب في أضرار للشركة العمومية. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يكشف عن تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافأة نفط سنة 2010 إلى نحو 3.4 مليون طن فقط لعام 2025 وهو ما أدى إلى تبعية طاقية ناهزت 65% وعجز تجاري طاقي تجاوز 11 ألف مليون دينار. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تناولت بالنقاش 5 مشاريع قوانين تهدف للمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لمحطات فولتو ضوئية موزعة على ولايات قفصة وسيدي بوزيد وجابس في خطوط وصفها رئيس المجلس عماد بودربالة بأنها خيار استراتيجي لا محيد عنها لتكريس السيادة الطاقية وتوظيف الاستثمارات في قطاعات حيوية وفق بلاغ إعلامي لمجلس الجهات والأقاليم. في الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يعلن خوض اشتباك وصفه بالعنيف مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، والحزب يقول أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم قرب بلدة دير سريانة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر حيث ينتشر جيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بواسطة باكستان. وعرقجي يحذر الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى ما وصفه بالمستنقع وفق تعبيره. ختاما، وزارة الخارجية في سول تفيد باندلاع حريق ووقوع انفجار أمس على متن سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية للشحن في مضيق هرمز في واقعة عزاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هجوم إيراني. ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية تقول أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن السلطات تحقق في سبب الحريق. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع التوب متاع. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايكا فام توب متاع The Morning Top.